لتشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد ورحلة من رحلات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، منصة الإبداع والجمال التي تحاول وتسعى دائما أن تقدم لكم كل ما هو ممتع ومفيد. حلقة جديدة إذن من البرنامج ورحلة في عالم الأفكار، عالم الكتاب، عالم المعرفة والفنون. وخليني في البداية أرحب أطيب وأجمل ترحيب بكل الذين يسمعوننا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى أصدقائنا اللي سمعنا من خارج البصرة عبر منصات بودكاست حول العالم والجاردن وكل تطبيقات الراديو المعروفة. حلقة اليوم راح نبديها بكلام عن دماغ الإنسان، هذه الوحدة أو هذا التاج الذي منحه الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان، والذي حقيقة يحدد كثير من تفاصيل ومصائر مو بس الأفراد بل حتى الشعوب. دماغ الإنسان مركز التفكير، مركز التطور، مركز تحليل المعلومات واتخاذ القرارات. في البداية نتكلم عن هذه القصة. أكو عالم أمريكي حاول أن يجمع مئات الجماجم البشرية، بعدين بدأ يمليها بكرات من الرصاص حتى يقيس السعة مالتها، يقيس كبرها. هو كان يفترض أنه حجم الدماغ دليل على مستوى ذكاء صاحبه. هذه التجربة تجربة سامويل مورتون، والتي أجريت في النصف الأول من القرن التاسع عشر، ما خلت من بعض الانحياز العنصري. هو اعتقد أنه العرق الأبيض يفوق ذهنيا سائر الأعراق الأخرى، وطبعا هذا ما تنفيه منجزات البشر، لأن الحاسوب اللي نشتغل من يمه، الأجهزة هاي التي نبث من يمها، السيارة اللي تنقلنا، هي ساهمت في بديع صناعة هذه الأشياء أعراق عديدة ومتعددة. محورنا الأول عن الدماغ، هذا السر الغامض عند الإنسان. مرحبا بكم في مجاز.

بعد حقبة الجماجم اجى العالم فرانسيس غالتون. هذا اعتقد انه الذكاء وراثي، يعني ذاك قال والله الذكاء بحجم الرأس، فجاء هذا شوية تطور عليه غالتون، قال لا والله الذكاء وراثي يقاس بمحيط الرأس أيضا. جاء بعدين ألفريد بينيه، واحد زميل آخر إليه، حاول أيضا مساعدة الحكومة الفرنسية في مد يد العون للأطفال المتعثرين دراسيا، قدم لهم تسهيلات تعليمية. فكانت المفاجأة أن الذكاء لم يكن ثابتا، الذكاء يتطور بتطور الإنسان ويتنوع بتنوع تجاربه ومعارفه. محاولات البشر حتى يفهمون الدماغ لم تنتهي. الأمريكيين حاولوا أن يبحثون عن الأذكياء بين أكثر من مليون مجند خلال الحرب العالمية، لكن أسئلة الاختبارات أيضا لم تخلو من انحيازات ثقافية كانت تبدو متعمدة، فأظهرت الأقليات وكأنه هم أقل ذكاء. مو بس هاي، يعني أكو علماء ذهبوا في محاولة لسد الفراغ العلمي في فهم غموض العقل، فطرحوا أيديولوجيا. أيديولوجيا تسمى تحسين الجنس البشري. شلون يا أبو هاي شلون نحسن الجنس البشري؟ يقول لك والله الأغبياء أو اللي درجاتهم قليلة نمنعهم من الإنجاب. يا أبو شنو السبب؟ غباء أسلافهم. يقول لك الشخص الغبي هذا أنا ما أخلي يجيب، لأنه بيجيب الناس اللي مات كلهم أغبياء. وهذا حقيقة من الأشياء المضحكة، لأن ياما وياما أكو علماء وأكو ناس عباقرة خرجوا من بيئة محدودة الذكاء. وفي هذا الصدد اشتهرت كلمة لأحد القضاة الأمريكيين عندما حكم على أحدهم بالعقم القسري. يعني مو سامع، سامعين يقول لك 30 سنة سجن مع أشغال شاقة، هو شي يقول 3 أجيال من الحمقى تكفي، فأنت من خليك تجيب طفل. وامتد الحكم طبعا إلى كثيرين، وكانت كارثة أخلاقية يندى لها الجبين في ذلك الوقت. ولهذا تشوف أنت طريقة تعامل البشر مع فهم الدماغ طريقة انتقائية، طريقة تعكس ميولهم الشخصية. يريد يطلع السود أغبى بسبب عنصريته، فيتلاعب بالاختبارات، يتلاعب بالأسئلة اللي تنطي، يطي الجماعة البيض أسئلة سهلة فيجيبون معدلات عالية بالاختبارات العامة، ويطي للسود أسئلة صعبة، أسئلة ما يعرفون بيها، حتى تجيهم درجات تعبانة، فيقول والله يا بالبيض أذكى من السود. ويحجون أمريكا، يحجون إن هم بلد الديمقراطية وبلد الحرية وبلد، وهم وي أبناء شعبهم عندهم هذه السلوكيات التعسفية المنحازة، والتي كثير منها حقيقة لا تزال مستمرة حتى الآن. يعني يخطئ اللي، يعني شفتوا هاي الحادثة تذكرون قبل سنوات حادثة هذا الجندي الذي اعتدى على مواطن أمريكي من السود وقتله، يعني دق عنقه على الرصيف، وصارت بوقتها مظاهرات كبرى في ذلك الوقت.

0: في عام 1983 صارت نظرية جديدة شوي نظرية لافتة سموها نظرية الذكاءات المتعددة أو الذكاء المتعدد. يا بشلون هذه الذكاءات المتعددة؟ منو صاحبها؟ صاحبها هارولد غاردنر. هذا كشف أنه البشر لديهم ذكاءات متنوعة مثل الذكاء اللغوي، الأدباء، الشعراء، الذكاء المنطقي أو الذكاء الرياضي أو الذكاء المكاني أو الذكاء الموسيقي أو الحركي أو الاجتماعي وغيرها. ذكاء اجتماعي تلقى واحد لبق، ذكاء رياضي تلقى ميسي ورونالدو وحسين سعيد ورعد حمودي، ذولا إمكاناتهم يعني طبيعة دماغهم إلى خلينا نسميها نقاط قوة في منطقة الرياضات كرة القدم أو السلة وغيرها، وهو ما يعكس حقيقة الواقع. تلقى عبقري في الرياضيات ما يقدر يكتب بيت شعر، ما يقدر يكتب عبارة حكيمة واحدة. وبنفس الوقت يعني لو توقف جيش من الشعراء، جيش من الأكاديميين، ما ينجحون في منافسة من يتحلى بذكاء حركي أو بدني، يسوي لك حركة، يرقص لك رقصة معينة، يعوج لك جسمه، يفتح 180، شايفينها قبل بالتسعينات كانت طاشة مال تفتح حتى 180، تقدر تفتح 100، غريبة حقيقة. وإحنا شفنا حقيقة عباقرة ضاقت بهم الأنفس لافتقارهم للحد الأدنى من الذكاء الاجتماعي، ما يعرفون يعني ما عنده، ما يقدر يحكي، ما يقدر يتعرف على حبيبة، يبقى بلا زوج، خلي أمه تتزوجها أو الوالدة يختار لزوجة أو كذا. ما عنده قدرة على احتواء الآخرين، ما عنده قدرة أو حس على التعايش مع الآخرين. ولهذا أنت لا تحكم على أنه الذكي في مجال معين ممكن أن يكون ذكي في كل المجالات. أكو رقم يسمونه الآي كيو اللي هو حاصل الذكاء، هذا يقيس جانب يسير من القدرات الذهنية، لكن هو ليس دليلا دامغا أحبتي على ما يمكن أن يفعله العقل البشري، خاصة إذا وضع في البيئة المناسبة وكلف بما يحسن من العمل. إضافة إلى ذلك مسألة مهمة، أنه أرقام الاختبارات، أرقام الامتحانات، ما ممكن أن تتنبأ باحتمالات النجاح المستقبلي. يعني مو شرط واحد بالسادس جايب 100% أو 99.9 يكون ناجح أو تكون له قيمة كإنسان بالمجتمع لاحقا. هواية من الأشخاص سقطوا حقيقة في اختبارات، في امتحانات، في البكالوريا، لكنهم نجحوا في ميادين الحياة. خلينا نسمع هذا التقرير الذي يتحدث لنا عن واحد من الكتب المميزة، كتاب اسمه الدماغ قصتك أنت لعالم الأعصاب ديفيد إيجلمان، اللي يكون مدخل ممتع حقيقة لفهم الدماغ البشري. نسمع ونرجع.
1: يقدم كتاب أوف الدماغ قصتك أنت لعالم الأعصاب ديفيد إيجلمان مدخلا ممتعا وذكيا لفهم الدماغ البشري بعيدا عن التعقيد الأكاديمي المعتاد. الكتاب يحاول تفسير الطريقة التي تتشكل بها شخصياتنا وقراراتنا ومشاعرنا من خلال النشاط العصبي داخل الدماغ، ويقود القارئ إلى إعادة التفكير بكثير من المسلمات اليومية حول الوعي والإرادة والسلوك. من أكثر الأفكار إثارة في الكتاب أن الإنسان لا يدير كل أفعاله بوعي كامل كما يعتقد عادة. إيجلمان يشرح أن أجزاء واسعة من حياتنا اليومية تدار عبر عمليات ذهنية تحدث في الخلفية من دون انتباه مباشر. القارئ يجد نفسه أمام أمثلة مألوفة، شخص يقود سيارته لمسافة طويلة ثم يكتشف أنه لا يتذكر تفاصيل الطريق، أو إنسان يتخذ قرارا سريعا ثم يبدأ لاحقا بتبريره منطقيا وكأنه خطط له مسبقا. يتناول الكتاب أيضا الطريقة التي يبني بها الدماغ فهمه للعالم. التجربة الإنسانية ليست نسخة مطابقة للواقع، لأن الدماغ يختار المعلومات التي يراها مهمة ويعيد تفسيرها باستمرار. لهذا يمكن لشخصين مشاهدة الحدث نفسه والخروج بانطباعين مختلفين تماماً. هذه الفكرة تمنح الكتابة بعداً فلسفياً يتجاوز حدود العلم البحث. ومن الجوانب المهمة كذلك حديث إيجلمان عن مرونة الدماغ وقدرته على التغير مع الزمن. العادات والمخاوف وطرق التفكير ليست ثابتة بصورة مطلقة، لأن الدماغ يعيد تشكيل نفسه تبعا للتجارب والتكرار والتعلم. هذه الفكرة تمنح القارئ شعورا بأن الإنسان قابل للتطور والتغيير حتى بعد سنوات طويلة من السلوك المتكرر. أسلوب الكتاب واضح وسلس، ويعتمد على قصص وتجارب واقعية تجعل المعلومات العلمية قريبة من القارئ العادي، كما يناقش قضايا ترتبط بالإدمان والجرائم وإصابات الدماغ وتأثيرها على الشخصية والسلوك، وهو ما يفتح باباً واسعاً للتفكير في معنى المسؤولية الإنسانية وحدود الإرادة الحرة. يشعر القارئ أن الكتاب يتحدث عن حياته اليومية بقدر ما يتحدث عن الدماغ نفسه، وأن كثيراً مما نعتبره أنا ما يزال يحمل قدراً كبيراً من الغموض.
0: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير. ممكن واحد يفكر أنه شلون أنا أقدر أو هل أستطيع أنا أن أطور من عقلي من دماغي؟ الدماغ مو فد شي ثابت، الدماغ يعيد تشكيل نفسه يوميا عبر ما يسمى بالمرونة العصبية، يعني طريقة تفكيرك، عاداتك، حتى ردود أفعالك يمكن أن تتغير مع الوقت ومع التكرار، وممكن أن الدماغ أيضا يتغير ويتطور مع الوقت. تطوير الدماغ أخواني يبدي من البيئة اليومية أكثر ما يبدي من الذكاء الفطري. يعني الطفل، طفلك إذا تسمح له بالأسئلة، تسمح له بالتجربة، يجرب أشياء، خلي يغلط، خلي يخربط، خلي يسوي زعبلة بالبيت، تطي سماح بأن يتخذ القرار. هذا طفل ينمو دماغه بطريقة مختلفة عن طفل يعيش فقط على التلقين، يعيش فقط على الخوف من الخطأ. يعني علماء التربية العصبية يأكدون أنه الفضول واحد من أهم محفزات نمو الدماغ. ليش؟ لأنه الفضول يخلي الإنسان يدور، يبحث، يربط، يحلل. فنمي الفضول عند أطفالك، خلي دائما أنت عندك فضول عن الأشياء، تتعلم فد شيء ميكانيكي بالسيارة، فد لغة، فد كلمة أجنبية إنجليزية، فد معلومة بالرياضيات، بالطب، بالعلم، بالهندسة. لا بس، القراءة أيضا من أقوى أدوات تطوير الدماغ. لما يقرأ الإنسان رواية، كتاب تحليلي، فإنه مناطق متعددة من الدماغ تشتغل في الوقت نفسه، منطقة اللغة، منطقة التحليل، منطقة الذاكرة، منطقة فهم المشاعر، منطقة ربط الأحداث. ولهذا الأطفال اللي يقرون من الصغر يحققون غالبا نمو عقلي ومعرفي أسرع. كذلك النوم، النوم أخواني عامل أساسي مهم، لأن أثناء النوم الدماغ يرتب المعلومات، أثناء النوم الدماغ يثبت الذاكرة، ينظف بعض السموم العصبية. قلة النوم هذا فتشي احنا هاملي ما ننتبه له، لكن إلى تركيز كبير أو إلى تأثير كبير عفوا على التركيز، على الانفعال، وحتى على القدرة على اتخاذ القرار. المشي، الرياضة، المشي لها دور كبير ومباشر. الحركة تزيد من تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، وتحفز نمو ما يسمى سهولة انتقال الوصلات العصبية من بين الدماغ. هسه هل العقل ينقذنا إذا احنا اهتمينا به وطورناه؟ طبعا الأمثلة كثيرة، احنا نستفز بالشارع يوميا في نقاشات حادة، في مشاكل المجتمع، مشاكل بالحارات، بالأزقة، بين الجوارين، ياما وياما مشاكل تنتهي بإطلاقات نارية وقتلة. لكن انت لما تحتويها بعقلك، لما الدماغ يسيطر على ردات فعل الإنسان الانفعالية، المدير اللي يشوف موظفين مرهقين فيتريث قبل إصدار القرارات، العقل يخلينا نفهم ونعرف ويصير عندنا رؤية على العواقب، ويصير عندنا استشراف يعني بعد نظر، فبالتالي نتجنب الكثير من المشاكل التي ممكن أن نقع فيها.

مستمرين معاكم في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود أخطير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. حبيت أذكر معلومة أو عفواً ملاحظة تتعلق بالتجديد. اليوم أكو في الموسيقى المصرية، في الغناء المصري، الملحنين المصريين أسماء جديدة تطرح كل فترة. شفتوا أنتم الأزمة أو الإثارة التي صنعها عزيز الشافعي بأغانية لعمرو دياب ومحمد حماقي ولشيرين ولأحمد سعد ولأنغام ولبهاء سلطان، مجموعة كبيرة. وعزيز الشافعي واضح أنه هو غير وجدد في أنماط التلحين. الرجل يستخدم، هو شاعر أيضا مو بس ملحن، ويستخدم كلمات فصيحة لأنه قارئ جيد للشعر، يقرأ المتنبي وامرؤ القيس وابن زيدون مثل ما قال في لقائه مع منى الشاذلي، ويستخدم الشعر الملمع أو شيء من أنماط الشعر الملمع، بعبارة أنه جملة يأخذ جملة من الفصيح ويكمل عليها، أو يأخذ كلمة من الفصيح ويكمل عليها بالعام المصري. وتجديد عزيز الشافعي مو بس على صعيد الكلمات، هناك تجديد واضح على صعيد الغناء، يعني الموسيقى، على صعيد استثمار الغربي بالشرقي هو بي عنده روح شرقية واضحة جدا في ألحانه، يستثمر الموروث والفلكلور والتراث المصري. حقيقة أنا عاجبني يعني عزيز الشافعي، لكن اللي عاجبني أكثر واللي لافت نظري أكثر إمكانيات مصر على التجديد. وهذا يسحبني أو يجرني إلى سؤال، إنه ليش إحنا بطل يصير عندنا تجديد بالفن العراقي؟ ما عندنا مطربين، ما عندنا ملحنين، ما عندنا صناع موسيقى قادرين على التجرؤ على تقديم أنماط جديدة، على تجديد القوالب الغنائية، على تقديم اقتراحات جديدة. يعني إحنا في 2026 في زمن الذكاء الاصطناعي، تغيرات بالثانية تحدث على حول العالم، لا نزال نغني بأنماط وطرائق تلحين وقصائد وقوانين لغوية عفى عليها الزمن، هي نفسها بالسبعينات والثمانينات والتسعينات. يعني ماكو جرأة، ما يجينا واحد فنان هسه مثلا هذا علي صابر، نصرة البدر وغيرهم القدامى، مثلا مهند محسن ورائد جورج وضياء الدين وكل ملحنين اللي معروفين، ما عندنا واحد استطاع أن يقفز أن يقدم قوالب جديدة. شوفوا مثلا أغنية بحرية اللي سووها حماقي، شوف الغناء المصري بشكل عام بداء من الخمسينات للستينات للسبعينات، إيش قد اشتغل على الموروث، إيش قد اشتغل على تقديم أنماط شعبية بسيطة، أغنية بسيطة على حادثة يومية. مو بالضرورة الأغنية تشرح فد علاقة كبيرة معقدة كونية يريد يناقش كل المسائل بيها.

مثلا أغنية تانيتكم مثلا لمحمد عبد الجبار، أغنية جميلة، بس أنت تباوعها التعقيد الدرامي اللي بيها بالقصيدة بالموسيقى تحترمها. لكن إلى جانب نحتاج إلى نمط أغاني تشتغل على المفردات اليومية، على الحوادث اليومية. شوف أنت مثلا بحرية، وحدة اثنين يحبون بعض، هي تقول لي يمتى تجي تتقدم لي، هي هاي القصة كلها، يمتى تقعد ويا أبويا وأمي حتى تتقدم لي، شلون ونبدي بالحلال مثل ما يقول. تلقى أغنية مصرية تحكي عن الصبر.

الجوائز والاستقبال النقدي. ما كان تأثير الفيلم مقتصر على الموضوع اللي يتناوله، لكن انعكس أيضا على مستوى التقدير السينمائي، فحصل الفيلم على 6 ترشيحات لجائزة الأوسكار، قدر يفوز ب2 منهم، هي جائزة أفضل فيلم وأفضل سيناريو أصلي لعام 2015. كذلك حصل على 3 ترشيحات لجوائز البافتا وترشيح لجائزة الجولدن جلوب، وحقق حضور واسع بالمهرجانات والجوائز السينمائية العالمية، بحيث وصل مجموع ترشيحاته حوالي 146 جائزة، فاز ب124 منها. عام 2025 احتل الفيلم المرتبة 66 بقائمة صحيفة نيويورك تايمز لأفضل 100 فيلم بالقرن 21، والمرتبة 73 بقائمة اختيارات القراء. تسمية فيلم سبوتلايت هو اسم الفريق التحقيقات المعروف باسم سبوتلايت التابع لصحيفة بوستن جلوب، هو الفريق اللي نشر التحقيق عام 2002 وكشف القضية على نطاق واسع. حصل هذا التحقيق الصحفي على جائزة بوليتزر عام 2003. صحيفة The Boston Globe صحيفة أمريكية يومية مقرها مدينة بوستن، تأسست عام 1872، تعد من الصحف العريقة بالولايات المتحدة. أما المعنى الحرفي لكلمة سبوتلايت هو الضوء المسلط على نقطة لكشفها أو التركيز عليها، واضح استعارته لدور الصحافة كشف الأمور المخفية.

الحقيقة مقابل الصمت. الفيلم يطرح سؤال أخلاقي، هل كشف الحقيقة دائما هو الخيار الأسهل؟ الصراع مو فقط بين الصحفيين والمؤسسة الدينية، لكن بين حماية سمعة مؤسسة كبيرة وإنصاف الأشخاص اللي تعرضوا للأذى بسببها. الفيلم ما يهاجم الإيمان أو الدين، لكن يناقش مسؤولية المؤسسات من تفشل بمواجهة أخطائها. كذلك يبين أهمية الصحافة الاستقصائية، كونها ما تبحث عن فضيحة فقط، لكن تحاول إصلاح خلل موجود بمؤسسة معينة أو بالمجتمع. ومن المهم هنا التأكيد خصوص تناول هذا الموضوع بالبرنامج ما يعني بأي شكل من الأشكال أنه موقف ضد الدين أو عقيدة معينة، وهاي الفكرة نفسها أكد عليها صناع الفيلم. القضية مو ضد الإيمان أو المعتقد، لكن مسؤولية مؤسسة أو شخص يمتلك سلطة أو ثقة اجتماعية. كذلك جدير بالإشارة إلى أن موضوع الفيلم يتناول قضايا اعتداءات جنسية واستغلال الضحايا من فئات معينة، لذلك ما ينصح به للمشاهدين القاصرين أو اللي عندهم حساسية تجاه هذا النوع من المواضيع. الفيلم يعتمد على طرح واقعي ومباشر القضية مؤلمة، ومو فقط سرد درامي عابر.

ردود الفعل. وصفت إذاعة الفاتيكان وهي الإذاعة الرسمية للكرسي الرسولي وصفت الفيلم بأنه صادق ومؤثر، وساعد الكنيسة الكاثوليكية بالولايات المتحدة على قبول الخطيئة تماما والاعتراف بها علنا وتحمل جميع عواقبها. كتب على موقع إذاعة الفاتيكان الإلكترونية أنه مراسلي صحيفة جلوب قدموا أنفسهم كأمثلة على أنقى رسالة، وهي البحث عن الحقائق والتحقق من المصادر، وخلوا أنفسهم من أجل مصلحة المجتمع والمدينة حماة الضرورة تحقيق العدالة. وعام 2016 حضرت لجنة من مدينة الفاتيكان معنية بالاعتداءات الجنسية من قبل رجال الدين، حضرت عرض خاص للفيلم بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم بحفل توزيع جوائز الأوسكار. ونشر صحيفة الفاتيكان عمود يؤكد أنه ليس فيلما معاديا للكاثوليكية. كذلك كشفت إذاعة الفاتيكان أن رجال الدين بروما كانوا يوصون بعضهم البعض بمشاهدة الفيلم. في عالم يحاول فيه كثيرون إخفاء الحقيقة، يبقى السؤال ليس فقط من ارتكب الخطأ، بل من امتلك الشجاعة ليسأل لماذا حدث ذلك؟

يستخدم فيلم سبوتلايت ألوان طبيعية وهادئة تميل إلى الأزرق أو الرمادي، وياها إضاءة واقعية بعيدة عن المبالغة. هذا الاختيار ينسجم ويا طبيعة الفيلم الصحفية، فالمخرج ما يريد إبهار للمشاهد، لكن يريد يركز على الوقائع والوثائق والشهادات. غياب الألوان الصارخة والمؤثرات البصرية يخلي الحقيقة نفسها هي العنصر الأكثر حضور، وكأنه الفيلم يوصل رسالة للمشاهد أنه قوة القصة ما تجي من شكلها لكن من صدقها.

بين قدسية الرسالة وأخطاء البشر. كانت بين سطور فيلم سبوتلايت العديد من الرسائل اللي ممكن أن نستخلص منها. النقطة الأولى، الإنسان بطبيعته خطاء ومذنب، وهاي مو مشكلة بحد ذاتها، لكن المشكلة هي محاولة منع مواجهة هاي الأخطاء والذنوب من يمتلك صاحبها سلطة أو مكانة مقدسة. يعني الإنسان ما يدعي العصمة حتى بالتقاليد الدينية اللي تأكد ضعف الإنسان وحاجته للمراجعة والتوبة. زين، إذا القائمين على المؤسسة الدينية ما يدعون العصمة، ليش ما مسموح بانتقادها؟ بل بالعكس، ممكن اتهامات خطرة مثل الزندقة والتكفير توجه للي ينتقدها. فشلون تستعيد المؤسسة ثقة الناس من يصير القائمين عليها مطالبين أولاً بتفسير تصرفات ممثليها قبل الحديث عن جوهر الرسالة نفسها؟ ولازم يتم التفريق بين احترام الرسالة والقيم من جهة، وبين منح الأشخاص اللي يمثلونها حصانة تمنع النقد والمحاسبة.

النقطة الثانية، أشار فيلم سبوتلايت بشكل واضح إلى وضع الأطفال الضحايا الأسري، غالبا يكونون أطفال يعيشون ببيئات تزيد من هشاشتهم، أسر مفككة، غياب أحد الوالدين، فقدان الشعور بوجود شخص بالغ ممكن اللجوء إليه يمنحهم الحماية والثقة. فالطفل اللي ما يلقى الأمان بمحيطه القريب ممكن يصير أكثر عرضة للشخص يستغل حاجته إلى الاهتمام والقبول. وهنا يجي الدور الأساسي للأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول بحماية الطفل. كذلك نقطة مهمة أنه الطفل بهاي المرحلة ما يمتلك دائما القدرة على فهم شنو جاي يصير حواليه أو يقدر يوصف الحادثة بالضبط، وممكن يخلط بين الاهتمام اللي يحصل عليه وبين العلاقة الآمنة اللي يحتاج لها. وهنا راح يستغل المعتدي هذا الاحتياج العاطفي، فممكن يقدم اهتمام زائف أو هدايا أو شعور بالخصوصية والانتماء حتى يخلق رابط يخلي الطفل أكثر تردد بالكلام.

ثالثا مستقبل الضحية والجرح الذي لا يندمل، لأن الطفولة هي المرحلة اللي تتشكل بيها ملامح الشخصية الأولى، فالتجارب المؤذية اللي يمر بيها الطفل تترك آثار عميقة تمتد إلى مراحل لاحقة من حياته. فالاعتداء ما ينتهي دائما، فالاعتداء ما ينتهي بلحظة وقوعه، لكن ممكن يتحول إلى جرح نفسي رافق الضحية السنوات طويلة، يأثر بنظرته إلى نفسه وثقته بالآخرين وقدرته على بناء علاقات مستقرة وآمنة. والفيلم عرض أكثر من ضحية وبين وضعهم النفسي المتأزم وهشاشتهم، حتى يوضح أن المشكلة مو متعلقة بحدث صار بوقت ماضي، وممكن يعتبر القانون تقادم يسلب الحق من الضحية بمقاضاة المعتدي، لكن الحق بقى قائم أو طريقة قانونية تم توضيحها بالفيلم، بالإضافة إلى أن الجرح الإنساني للضحايا باقي قائم وياهم، وقسم كبير منهم يتمنون العدالة وإن تعسر تحقيقها في يوم من الأيام. والعدالة ما تعني فقط محاسبة المعتدي، لكن الاعتراف بمعاناة الناجين وتوفير الدعم اللي يساعدهم على استعادة شعورهم بالأمان والقدرة على مواصلة حياتهم وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الأشخاص آخرين.

رابعاً هنا وهناك، على الرغم من كل السلبيات التي هناك واللي تمثل جانب من واقع تلك المجتمعات، فأكو نقطة جوهرية ما يمكن تجاهلها، وهي وجود مساحة ولو بعد صراع طويل لمواجهة ما حدث، فتح الملفات المغلقة وتوثيق الانتهاكات ومنح الضحايا صوت بعد سنوات من الصمت، وجود صحافة قادرة على التحقيق ومؤسسات تقدر تسائل أصحاب النفوذ، يمثل خطوة أساسية بطريق كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا حتى لو كانت هاي الحقيقة مؤلمة وثقيلة على المجتمع. لكن السؤال الأكثر قساوة هو هنا، ماذا يحدث في المجتمعات التي تفقد هذه الأدوات؟ المجتمعات اللي تكون بها حرية التعبير محدودة والصحافة مو قادرة على الاقتراب من الملفات الحساسة، من يصير الحديث عن بعض الشخصيات أو المؤسسات نوع من المحرمات والخطوط الحمر اللي يصعب تجاوزها. شلون ممكن القضية تخص ضحايا ضعفاء أن تظهر للعلن، فضلا عن أن توصل لمرحلة التحقيق والمحاسبة؟

خامساً، فصل الحقيقة عن الانتماء. الفكرة المطروحة تتجاوز حدود المؤسسة الدينية، ظاهرة إنسانية موجودة بمجتمعات كثيرة إذا مو بكل المجتمعات. أحياناً الإنسان يدافع عن مؤسسة أو جماعة مو لأنه مقتنع باللي تسويه، لكن لأنه نقدها يخليه يحس وكأنه نقد الهويته الشخصية. ونلاحظ بالقصة أنه فريق التحقيق أجا من خلفيات مختلفة، فرئيس التحرير كان يهودي وبعض الصحفيين ما كانوا مرتبطين دينيا بالمؤسسة الكاثوليكية رغم ولادتهم بعوائل كاثوليكية. المحامي اللي ساعد كان من خلفية أرمنية، وهذا التنوع ما كان مجرد تفصيلة عابرة بالفيلم لكن خدم الفكرة الأساسية. أحيانا يحتاج كشف الحقيقة إلى مسافة نفسية عن المؤسسة حتى يقدر الإنسان يطرح الأسئلة اللي يعجز عن طرحها المنتمين للمؤسسة بسبب الارتباط العاطفي والثقافي بيها.

سادساً السلطة الرابعة، قوة الصحافة ما تكمن فقط بنشر الأخبار، قوتها بقدرتها على تحويل قضية مخفية إلى قضية عامة. لذلك شفنا المحامين حاولوا يتواصلون مع الصحيفة أكثر من مرة، لأن نشر القضية على نطاق واسع يمنح القضية صوت أكبر ويخلق اهتمام مجتمعي وجماهيري، يخلي التعامل وياها مختلف عن أي قضية فردية معزولة. من تبقى القضية داخل جدران المحكمة فقط، ممكن تعامل كملف قانوني بين أطراف محددة، وممكن يكسب القضية صاحب النفوذ والمال من يوظف محامي أو شركة محاماة ذات قدرة كبيرة، لكن من تصير قضية رأي عام فراح تدخل دائرة أوسع، الإعلام والمجتمع والمؤسسات والجهات اللي قد تضطر إلى إعادة النظر بمواقفها تحت ضغوط الرأي العام. ولهذا السبب لا تزال المؤسسات الصحفية الكبرى حاضرة بالعالم حتى بعد تراجع الصحافة الورقية التقليدية وصعود النسخ الإلكترونية، يعني الجمهور ما يحتاج فقط إلى معلومة سريعة، لكن يحتاج إلى جهة يثق بقدرتها على التحقيق والتدقيق وكشف الحقيقة.

سابعاً أرقام صادمة. يبدي التحقيق بكاهن واحد تحرش واعتدى على عدد من الأطفال خلال 30 سنة. وخلال عملية تحري فريق سبوتلايت يكتشفون أكو 13 متهم بالتحرش مو بس واحد. يستمر التحقيق ويستمر البحث إلى أن يوصل القناعة بأن العدد يفوق هذا الرقم بأضعاف مضاعفة ويوصل حوالي 80 راهب. وبهاي النقطة الحرجة والفاصلة من مسار التحقيق يقرر الفريق عدم النشر بالوقت الحالي حتى ليكون تأثيرها عبارة عن ضجة مؤقتة تختفي بعد مدة قصيرة، ويمكن بهذا الحد ما ينال الجناة أي عقاب أو جزاء يتناسب مع فعلهم الشنيع، فيستمر التحقيق ويأخذ أبعاد ثانية ويروح باتجاه إماطة اللثام عن نظام الكنيسة بالكامل اللي يستر على المعتدين. وبعد نشر التحقيق الأول نشر الفريق 600 قصة عن هاي الفضيحة، وتم توجيه التهمة لميتين وخمسين كاهن علناً بتهمة التحرش داخل أبرشية بوسطن. وكذلك كشف التحقيق لاحقاً أن أكثر من 100 أبرشية وقعت بيها حالات الاعتداء وحالات مشابهة بأكثر من 30 دولة حول العالم.

0: ها قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. في الختام أشكر إصغائكم مستمعينا الكرام. رافقنا في الإخراج الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم. إلى اللقاء في حلقة قادمة، ودمتم بخير.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر
3: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
4: بين فكي الملوحة والتلوث وتكرار الانقطاعات، يصحو البصريون كل يوم على رحلة بحث شاقة عن قطرة ماء صالحة للاستخدام البشري. سنوات طويلة من الوعود وحلول كبرى استعصت على الواقع، ففكرة بناء سد على شط العرب نفدت وتلاشت خلف كواليس التكلفة والسياسة والزمن، ليبقى خيار محطات التحلية والتصفية السريعة هو القشة التي تتعلق بها المدينة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. نأخذكم اليوم في جولة بين أزقة البصرة المنهكة وقاعات القرار، لننقل لكم الحكاية من أفواه أصحابها. البداية من منطقة الحكيمية، حيث ترتسم المعاناة اليومية في تفاصيل الغسيل والطبخ وشراء المياه. أم حسين تروي لنا كيف توازن حياتها مع مياه لا تشبه المياه في شيء.
5: بالحكيمية مالح، مي الحكيمية يعني إذا يريد شوي يتحسن يصير مج، بس هو مالح يعني مثلا كل 3 أيام يضخون ماي حلو. والله إحنا بالنسبة إن إحنا قاعدين بالشقق، يعني مو تقولين بيت ويمتى ما يعجبنا إحنا نفتح ونسد، لا، هو حتى لو يصير حلو يخبط ويا مالح، ويوم يصير صافي وحلو، ويوم شوفينا مالح يوم مج، يعني شو مثل ما نوازن روحنا ماكو شيء جديد، يعني نترس بالشهر هذا نص طن اي مرات يعني غسل هاي الاشياء مثلا التمن اي، بس بالنسبه للشرب للشاي للطبخ لا اكيد هذا مات المعامل.
4: ومن الحكيميه الى الجزيزه، الصوره لا تختلف كثيرا، لكن نبره الصوت تحمل هذه المره عتبا ممزوجا بالامل في حلول جذريه وشامله تعيد للبصره هيبتها المائية. أبو أحمد يتحدث بعين المواطن والمراقب.
6: منطقة الجزيزة بالنسبة للمي هالفترة الأخيرة صار جيد، يعني ما قلت إحنا نشرب معدة، لا ما أشرب معدة، بس المي جيد جدا، تقريبا بالشهر نترس 4 مرات 3 مرات نترس مي حلو، هذا للشرب. بس بالنسبة للغسل ملابسنا السبع والشغلات لا، بهذا المي، والمي لا يسد الحمد لله والشكر، يعني شوي جاي تحسن جيد جدا. والله أخلي منظومات ما تحلية بالبصرة، بصرة كبيرة ولا تنسد بها ناس حواسم صح لو لا، يعني ما أسد، بس لو بيدي غير أجل منظومة، يعني منظومة كبيرة بس المي حلو عموم البصرة.
4: أمام هذا الصراخ الصامت في البيوت وبعد أن بات سد شط العرب حلما بعيد المنال. لم يتبقى أمام الحكومة المحلية سوى التحرك السريع بنصب محطات التحلية. في اجتماع موسع ضم الشركات المتخصصة ودائرة التخطيط ومديرية الماء، وضع محافظ البصرة أسعد العيداني النقاط على الحروف، معبرا عن فخره بشركات بلاده ومؤكدا أن الإنجاز يتحقق بجهود أبناء المدينة وأموالها.
7: ممكن السد يعالج لنا 50% اللي هو احنا اهل البصره، نفتخر ان هيك مقاول بغض النظر اللي عاجبه ما عاجبه، من يطلع على اللي تقدمونه انتم بالتاكيد راح يفتخر ان انتم نعمل. لكنه انا بالنسبه لي اليوم كحافظ كافراد هاي المدينه اعتز انا عندي الشركات، هذا اللي وصلنا له بالمدينه بجهود جهودكم وبفلوس.
4: بينما تبحث الحكومه عن الحلول تباغتنا الحقيقة المرة في منطقة المحاربين، فالمسألة لم تقتصر على الملوحة فقط، إنما تلوث خطير يهدد الأجساد بالمرض. أم مهند تنقل لنا وجعها ومرارة الواقع السالف الذي ما زال ظلاله تخيم على الخوف اليومي.
8: احنا بالمحاربين والله الفترة السابقة كان الماء كلش يعني مالح وخابط، وحتى يعني حتى بديدان كلش مخش يعني ماي بصراحة، حتى تأذينا من عنده وظلينا نستخدم دائما الماء الحلو، يعني حتى تركنا ماء الإسالة. بس بالوقت الحاضر لا شوي أفضل، شوي صار أحسن الماء، أقل ملوحة. كانت فترات يعني مثلا شان حسب الساعات، كان ب 12 يجينا مالح، بالليل حسب أوقات يضخون الماء الحلو.
4: ولأننا نبحث عن الأرقام لتوثيق الوعود، التقينا على هامش الاجتماع بالسيد رامي حنا مدير شركة خطيب علمي المنفذة والمشرفة، ليضعنا أمام الخريطة الفنية بالأرقام والمواقيت لهذه الثورة المائية المرتقبة.
9: تم اليوم بوجود سيد محافظ ودائرة التخطيط ومديرية ماء البصرة وضع عرض فني يضع الواقع الحالي للمحطات التي هي ضمن خطة الطوارئ، والتي تشمل 11 محطة تحلية وتصفية وبساعة إنتاجية عامة تتجاوز 34,000 متر مكعب بالساعة، ويستفيد منها أكثر من 2.9 مليون نسمة. المحطات هي حاليا في قيد التصاميم والإنشاء، وهي ضمن المدد المتوقعة لها، والأعمال في المواقع كافة قد بدأت، ووتيرة الأعمال من المتوقع أن تتسارع من الآن وصاعدا بحسب تطور التصاميم والمصادقة عليها، وكذلك بخطة ورؤية المديرية من حيث تحسين شبكة توصيل المياه وتطويرها على المدى المتوسط والمدى البعيد.
4: الرؤية الفنية للشركات تلتقي مع الرؤية التنفيذية لمديرية ماء البصرة، حيث يكشف لنا مديرها السيد نزار ناصر عن حجم التحديات التي تواجههم، لا سيما التمويل المالي، كاشفا عن بدء العمل الميداني في عدد من المحطات.
10: مثل ما شاهدتوا موضوع الاهتمام من قبل السيد المحافظ شخصيا من موضوع المحطات لما تمثله مشكلة البصرة في موضوع مياه الإسالة، لذلك كان ارتى سيادته أنه تكون الاجتماع للإطلاع بشكل مباشر على المعوقات وسير العمل. الحمد لله احنا تقريبا أغلب المحطات باشرت بصورة فعلية موقعية، ونأمل إن شاء الله أنه تنجز في الوقت المحدد، لكن مثل ما تم طرحه بالاجتماع راح يكون هو العقبة والمشكلة الكبيرة هي موضوع التمويل، وإن شاء الله السيد المحافظ وعد بالتواصل مع الحكومة المركزية لإيجاد حل لهذا الموضوع. تقريبا أكثر من 6 محطات دخلت الموضوع التنفيذ الحقلي، بقية المحطات تنتظر إنجاز التصاميم اللي هي تعتبر باللمسات النهائية. مثل ما تعرفون هذه محطات متخصصة، لذلك يتم التأني بموضوع التصاميم مراجعتها من كل الجوانب، وإن شاء الله في غضون الأسبوعين المقبلين راح يتم المباشرة بجميع المحطات.
4: بين مرارة الملح في بيوت الحكيمية والمحاربين والجزيزة وغيرها الكثير، وضجيج التصاميم والخطط في أروقة الحكومة المحلية، يبقى المواطن البصري معلقا بين حنفية ماء يخشى عودتها خابطة. سد شط العرب بات من الماضي، ومحطات التحلية هي الحاضر والمستقبل المقرون بانتظار التمويل. وحتى ذلك الحين ستبقى البصرة صابرة، تشتري ماءها بالمال من أبو التنكر، وتحلم بيوم يغسل فيه شط العرب أوجاعها إلى الأبد.
11: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس؟ قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس، وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم، فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
3: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
12: عالم بلا نفط، كيف سيكون العراق؟ تخيل للحظة أن تستيقظ على عالم مختلف تماماً، عالم توقفت فيه عجلة الحضارة بالشكل الذي نعرفه، لا سيارات تسير ولا مصانع تعمل ولا طائرات تحلق. تخيل مدينة صامتة مظلمة بلا حرارة. هذا هو السيناريو الذي قد نواجهه إذا نفد النفط، الشريان الحي للاقتصاد العالمي. هل تتخيل حياتك اليومية بلا سيارات، بلا هاتف محمول، بلا بلاستيك؟ قد يبدو هذا السيناريو مستحيلا، إلا أنه قد يصبح حقيقة واقعة إذا استمر الاعتماد على النفط بالوتيرة الحالية نفسها. لأن 90% من الطاقة التي نستهلكها اليوم مشتقة من الوقود الأحفوري، وعلى رأسها النفط، هذا الاعتماد الشديد على مصدر طاقة واحد يجعلنا عرضة للصدمات والتقلبات الاقتصادية والسياسية. ماذا لو نفدت هذه المادة الثمينة؟ عندما حفر إدوين دريك إحدى آبار النفط التجارية الأولى في العالم في مدينة تيتوسفيل في ولاية بنسلفانيا الأمريكية عام 1859، لم يتوقع بالتأكيد الأثر الهائل لهذا الاكتشاف في الاقتصاد العالمي والحضارة والحروب في السنوات اللاحقة. ومنذ ذلك الحين أصبح النفط عصب التقدم وشريان الحياة في العالم الصناعي، تعتمد منتجات الاستخدام اليومي التي لا تعد ولا تحصى، وتتفاوت من المواد الصيدلانية إلى الحواسيب على النفط، وعلى تكريره إلى مواد كيميائية وبلاستيكية معقدة. وستتوقف الزراعة الحديثة التي تغذي أغلبية العالم إذا حرمت من الجرارات التي تعمل بالديزل والأسمدة المستخلصة من النفط والغاز، بغية زراعة المحاصيل ومضاعفتها وجنيها. وإذا جرد العالم من الوقود الأحفوري، ستتوقف معالجة الأغذية وتعبئتها وشحنها في جميع أنحاء الأرض لإطعام سكان العالم الذين ارتفع عددهم من 1.5 مليار مع بداية عهد النفط إلى 7.5 مليار الآن.
3: صحيح أن التاريخ الحديث للنفط بدأ في النصف الأخير من القرن 19، إلا أن القرن 20 هو الذي تغير خلاله الكوكب تماماً بظهور النفط، إذ أنه كان قرن النفط بامتياز، في حين أن القرن 21 قرن ذروة إنتاج النفط والحروب الناجمة عنها، ولم ترتبط أي سلعة أخرى ارتباطاً وثيقاً بالاستراتيجيات الوطنية والسياسات العالمية والسلطة كالنفط، إذ أن العلاقة الوثيقة بين النفط والصراع تأتي من ثلاث سمات أساسية تميز النفط، وهي أهميته الحيوية لاقتصاد الدول وقوتها العسكرية، وتوزيعه الجغرافي غير المتكافئ، وذروة إنتاج النفط. ولا ينحصر تأثير النفط في النظام الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية، بل يتسع حتى يشمل جميع مظاهر الحضارة المعاصرة التي يصعب تخيلها مجردة من النفط. إذ يقول دانيال يورجن، وهو أحد أبرز من كتب عن النفط، إن عصرنا هو عصر النفط، والمجتمعات الحديثة هي مجتمعات نفطية، والإنسان المعاصر هو أساساً إنسان هيدروكربوني نسبة إلى المكونات الهيدروكربونية للنفط.

0: ولأسعار النفط تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، إذ لم يتمكن الاقتصاد العالمي من تقبل انهيار أسعار النفط في حزيران عام 2014، لأن جميع المكونات الرئيسية التي تشكل الاقتصاد العالمي، وهي الاستثمارات العالمية وصناعة النفط واقتصادات الدول المنتجة للنفط، تأثرت. صحيح أن انخفاض أسعار النفط يقلل تكاليف التصنيع ومن ثم يساعد في النمو الاقتصادي العالمي، لكنها فائدة قصيرة الأجل، إذ يقابلها تراجع الاستثمار العالمي الذي يدفع الشركات في جميع أنحاء العالم إلى خفض الإنفاق وبيع الأصول وتسريح آلاف العاملين. ونتيجة لأسعار النفط المنخفضة والمتذبذبة في العقد الماضي، باعت صناعة النفط العالمية عدداً من أصولها الإنتاجية وألغت أكثر من 200 مليار دولار من استثمارات النفط والغاز حتى الآن، وهو ما سيترجم في غضون بضع سنوات إلى حصة أصغر في الإنتاج العالمي للنفط. أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فمن غير المؤكد أن ينجم عن انخفاض أسعار النفط دفعة للانتعاش الاقتصادي، إذ على الرغم من أنه يؤدي حتماً إلى تخفيض ضريبي كبير لصالح المستهلك الأمريكي، إلا أنه سيوجه ضربة إلى صناعة النفط الأمريكية التي تتنامى أهميتها، والتي يقدر بأنها توظف نحو 2% من القوى العاملة الأمريكية. وعزز خطر التخلف عن سداد قروض بقيمة 200 مليار دولار نالتها صناعة النفط الصخري المحلي، وارتفعت تكلفة خدمة هذا الدين على نحو تصاعدي بعدما شهد عدد من المستثمرين انخفاضاً شديداً في التصنيف الائتماني.
1: تقتسم البلدان التي تنتج وتصدر النفط وتلك التي تستورده التأثر بأسعاره، فالأولى غالباً ما تكون مصابة بلعنة هذا المورد وغارقة بريعه، ولا تريد الثانية أن تتعثر عجلات اقتصاداتها الضخمة. ثمة من يحاجج بأن وجود النفط في بلدان قمعية تمزقها الصراعات مجرد مصادفة مزعجة. المشكلة أن العناية الإلهية لم ترى من المناسب وضع احتياطيات النفط والغاز حيث توجد حكومات ديمقراطية. هذه البلدان تعاني حكماً استبدادياً وصراعاً عنيفاً واقتصاداً فوضوياً مشوشاً لأنها تنتج النفط، ولأن المستهلكين في الدول المستوردة يشترون النفط منها. وفي الدول المعتمدة على النفط، من الطبيعي أن يؤثر إنتاج النفط وأسعاره بقوة على الاقتصاد بأكمله، ولا يقتصر تأثيره على إيراداتها من التصدير فقط، لأن الدلائل تشير إلى أن الدول المعتمدة على النفط لم تكن قادرة على تحويل عائداته إلى نمو اقتصادي مستديم. وإذا ما نظرنا إلى الدول المنتجة للنفط، فإن الأمر المدهش فيها هو تنوعها من حيث الجغرافية والسكان والتاريخ، ومع ذلك فإنها تشترك على العموم في فشلها في كسب النمو الاقتصادي طويل الأمد من سلعة ثمينة يتنامى الطلب عليها.

في شهر آذار من عام 1967 أراقت الناقلة توري كانيون 31 مليون برميل من النفط قبالة ساحل كورنيش في إنجلترا. ألحق ذلك الضرر بصخور وشواطئ تلك المنطقة الرائعة التي تعيش على الصيد والسياحة، ووصل الأذى إلى شواطئ النورماندي في فرنسا. وقد أظهرت الصورة التلفازية في ذلك الوقت للعديد من الأوروبيين ولأول مرة مخاطر اعتمادهم على النفط. البحار مغطاة بالنفط الخام وتختنق الحياة البرية وتتسمم ويتعرف سبيل العيش للخطر. وجاء دور أمريكا الشمالية بعد ذلك ب 22 عاما حين أراقت إكسون فالديز مئات الآلاف من براميل النفط الخام وتلوث 1300 ميل من الشريط الساحلي النظيف. وفي تشرين الثاني من عام 2002 انشطرت برستيج وغرقت على مسافة من شمال غرب إسبانيا، وكانت تحمل قرابة نصف مليون برميل من النفط الذي اندفع معظمه على طول 200 ميل من ساحل غاليسيان. وكانت تلك الكارثة مسمارا آخر في نعش صناعة الصيد المحلية. وفي العديد من المجتمعات المنتجة للنفط والغاز الطبيعي في دول العالم النامي كانت عواقب إنتاج النفط أمرا ملازما على الدوام، حيث قدر البنك الدولي حدوث 300 حادث كبير لتسرب النفط كل عام في أنهار ودلتا ولايات نيجيريا. وفي هذا البلد نفسه استمر إحراق نحو 90% من الغاز الطبيعي المصاحب للنفط طيلة عقود من الزمن، مما خلف انبعاثات في الغلاف الجوي بمعدل يصل إلى 80 مليار قدم مكعب من الغازات الدفيئة في السنة. ولا يختلف الحال في بقية الدول المنتجة النامية وعلى رأسها العراق.

0: كان واضحاً تقرير الهيئة الحكومية المشتركة حول التغير المناخي التابعة للأمم المتحدة الـIPCC الصادر في عام 2001 بأن تراكم الغازات الدفيئة من ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النترات وأوزون الطبقة السفلى من الغلاف الجوي التي تتسبب في التسخين العالمي قد وصلت في التسعينيات إلى أعلى مستوياتها المسجلة، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى احتراق الوقود الأحفوري وتحولات أنماط الزراعة وتغيرات استخدام الأرض. ويعد ثاني أكسيد الكربون غاز الدفيئة الأساسي، وتلك التركيزات المتزايدة منه من المؤكد أن سببها الأساسي انبعاثات الوقود الأحفوري. وكما أنه في كانون الأول من عام 1997 استجاب المجتمع الدولي للتغير المناخي بتبنيه بروتوكول مسودة اتفاقية كيوتو ضمن إطار عمل مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وقد ضمت الوثيقة أهدافاً ملزمة قانونياً لتخفيض الانبعاثات الصادرة عن الدول المتقدمة المسؤولة عن الغالبية العظمى من الانبعاثات تاريخياً وآنياً، إذ وفقاً لهذه الاتفاقية فإن الدول المتقدمة تلزم نفسها بتخفيض جماعي لانبعاثاتها الإجمالية بما لا يقل عن 5% وفقاً للأرقام الفعلية لعام 1990 أو 20% وفقاً للانبعاثات المتوقعة لعام 2010 إذا لم يتخذ أي إجراء. وفي الحقبة الممتدة بين عامي 1998 و2001 أي بعد مباحثات بروتوكول كيوتو لم يحدث أي تقدم بشكل عام في تخفيض الانبعاثات، على الرغم من أن العديد من الدول كانت قد بدأت بوضع سياسات مصممة لتحقيق هذا الأمر. وبالفعل كان نمو الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي أعلى من معدلاته في السنوات الثمانية السابقة.
1: ومن هنا ظهر ما يعرف بلوبيات الطاقة النظيفة، وهي مجموعات مؤثرة تعمل على دفع عجلة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية. وتتكون هذه اللوبيات من مجموعة متنوعة من الأطراف مثل الشركات والمنظمات غير الحكومية والمستثمرين الذين يرون في الطاقة النظيفة فرصة استثمارية واعدة. وتهدف هذه اللوبيات إلى التسريع بالانتقال إلى الطاقة النظيفة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة ووضع سياسات داعمة للطاقة النظيفة، تعمل على الضغط على الحكومات لوضع قوانين وحوافز تشجع الاستثمار في الطاقة النظيفة. ومواجهة لوبيات الوقود الأحفوري، إذ تدخل هذه اللوبيات في صراع مع لوبيات الوقود الأحفوري التي تسعى للحفاظ على هيمنتها على سوق الطاقة. وتستخدم هذه المجموعات أدوات متنوعة لتحقيق أهدافها، وفي مقدمتها التواصل المباشر مع صناع القرار من خلال الاجتماعات والمراسلات واللقاءات والدعاوى القضائية من خلال رفع دعاوى قضائية ضد الشركات التي تتسبب في التلوث، والتعاون مع المنظمات الدولية من خلال العمل مع منظمات مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي.
0: كيف ستبدو حياتنا في عالم بلا نفط؟ تخيل عالما بلا نفط، عالما نستغني فيه عن هذا المورد الذي سيطر على حياتنا لعقود طويلة. قد يبدو هذا السيناريو مستقبليا، ولكن مع مخاطر التغيرات المناخية والجهود المتزايدة للانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة يصبح لهذا السيناريو بعض الحظوظ. لا طالما كان النفط محركا رئيسيا للاقتصاد العالمي والديناميات السياسية الدولية، كما تعتبر مسألة نفاد النفط من القضايا الجيوسياسية الأكثر أهمية في عصرنا الحالي. لكن كيف سيكون شكل هذه العلاقات الدولية في ظل غياب هذه المادة الأساسية؟ سيؤدي غياب النفط بافتراض غيابه إلى تغيير في توازن القوى بين الدول، حيث ستكتسب الدول التي تمتلك تكنولوجيا الطاقة المتجددة نفوذاً أكبر، كما سيرافق غياب النفط تحول لوسائل نقل أخرى، إذ ستنتعش السيارات الكهربائية حيث ستصبح الخيار الأول للعديد من الناس، كما سيتم تطوير وتوسيع شبكات النقل العامة مثل الحافلات والقطارات لتلبية احتياجات التنقل الجديدة. وقد تشهد الدراجات الهوائية عودة قوية كوسيلة للتنقلات القصيرة، كما أن نمط الحياة سيكون هو الآخر مختلفاً أيضاً، إذ قد يضطر الناس إلى تقليل عدد الرحلات التي يقومون بها والاعتماد أكثر على العمل عن بعد. وسيتغير تصميم المدن لتكون أكثر ملائمة للمشي وركوب الدراجات مع تقليل الاعتماد على السيارات.

ولو كان النفط غائبا لما كانت التجارة الدولية بهذا الرواج الكبير، وإنما يتم الاعتماد على التصنيع المحلي لتقليل تكاليف النقل، ولبقيت الزراعة في ظل عدم وجود النفط على شكلها البدائي، إذ تظهر الزراعة المستدامة التي تعتمد على الموارد الطبيعية في ظل غياب الآلات التي تعمل بالنفط، وستزداد شعبية الزراعة العضوية حيث ستوفر منتجات غذائية أكثر صحة وأكثر استدامة. ولو لم يكن النفط موجودا في عالم اليوم لكان نمط حياة الإنسان مختلفا بشكل تام، على الرغم من التحديات التي ستواجهه، إلا أن هذا التحول سيفتح الباب أمام فرص جديدة وابتكارات تقنية. قبل الحديث عن العراق وموريده الأوحد، من المهم أن نشير إلى التجربة النرويجية. وكما هو معلوم فإن النرويج من البلدان النفطية، وهنا يتم تعليم الأطفال في المدرسة أن بلادهم كانت واحدة من أكثر بلدان أوروبا فقراً في عام 1905، عندما قام النرويجيون بخطوة أحادية بحل اتحادهم الملكي مع السويد وإعلانهم الاستقلال التام، ولكنها اليوم تقف في مصاف أغنى دول العالم. وثمة سؤال حاسم هنا لابد من أن يطرح: هل النفط حقا هو سر نجاح النرويج؟ كيف كان سيبدو حاضر ومستقبل النرويج لو لم تعثر على النفط؟ يقول أستاذ التاريخ الاقتصادي النرويجي هيليغ ريجفيك: من المستحيل تقريبا معرفة كيف كان سيبدو شكل النرويج من دون أموال النفط، ولكنه في الوقت نفسه أكد أن ثروة البلاد البشرية المتعلمة تعليما عالي الجودة كفيلة بوضع النرويج في مكانة متقدمة حتى بدون نفط.

ببساطة، كان رأس المال البشري هو القوة الأساسية وراء التحول الاقتصادي الذي شهدته النرويج، في حين كانت الموارد الطبيعية عاملاً ثانوياً. رأس المال البشري القوي يمكنه أن يصنع تنمية اقتصادية ترفع مستويات المعيشة

حتى في غياب الموارد الطبيعية، كما هو الحال في بلدان مثل اليابان وسنغافورة. في المقابل، لا يمكن للموارد الطبيعية وحدها أن تخلق تنمية اقتصادية مستدامة من دون رأس المال البشري اللازم لتسخير تلك الموارد وتحقيق الاستفادة القصوى منها، بل قد تتحول الموارد بغياب رأس المال البشري إلى لعنة، كما هو الحال في الكونغو. وفي العودة إلى العراق، تخيل لو أن هذا البلد الذي ارتبط اسمه بالنفط لسنوات طويلة لم يكتشف فيه هذا المورد الطبيعي الثمين، كيف كان سيبدو تاريخه ومجتمعه واقتصاده؟ هذا السيناريو وإن كان بعيداً عن الواقع الحالي، إلا أنه يفتح لنا نافذة واسعة على الاحتمالات والتحديات التي قد تواجه أي دولة تعتمد بشكل كبير على مورد طبيعي واحد. وبدلاً من التركيز على استخراج النفط وتصديره، كان العراق قد توجه إلى تطوير قطاعات أخرى مثل الزراعة والصناعة، مستفيداً من خصوبته الزراعية وموارده الطبيعية الأخرى. وربما كان اقتصاد العراق أكثر تنوعاً، مما يجعله أقل عرضة للتقلبات في أسعار السلع الأساسية. وقد يكون التركيز على التنمية المستدامة والاقتصاد المعرفي قد أدى إلى بناء مجتمع مدني أقوى وأكثر مشاركة، إذ تتطلب التنمية المستدامة والاقتصاد المعرفي مشاركة واسعة من الأفراد والمجتمعات المحلية في عملية صنع القرار وتنفيذ المشاريع. وهذا من شأنه أن يعزز الشعور بالملكية والمسؤولية لدى المواطنين.

0: على صعيد العلاقات الدولية، لما كان العراق بهذه الجاذبية للقوى الدولية مما يقلل من التدخلات الخارجية والصراعات الإقليمية، كما يمكن أن يكون لديه علاقات أكثر توازناً مع الدول الأخرى، حيث لا يكون هناك تركيز على النفط كعامل أساسي في العلاقات مع العالم. ولكن لا يخلو هذا النموذج التخيلي من تحديات قد يواجهها العراق، كاحتمالية التعثر بصعوبات في تحقيق التنمية الشاملة بسبب غياب التدفق المالي الكبير الذي يوفره النفط، وهو ما يدفع الشباب العراقي إلى الهجرة إلى الدول الغنية بحثاً عن فرص عمل أفضل، وعندها تتسع الفجوات الاجتماعية بين المناطق الغنية والفقيرة بشكل حاد بسبب عدم التوزيع العادل للموارد. يذكرنا السيناريو بأهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مورد واحد مهما كان غنياً، كما يسلط الضوء على أهمية الحوكمة الرشيدة والاستثمار في التعليم والتكنولوجيا لبناء اقتصاد مستدام.
1: وعند المقارنة مع الواقع الحالي، فإن اكتشاف النفط في العراق أدى إلى تركيز جهود الدولة على استخراجه وتصديره، مما أثر على التنمية في القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما أدت عائدات النفط الكبيرة إلى انتشار الفساد والمحسوبية فضعفت المؤسسات الحكومية في البلاد، إذ وفرت عائدات النفط أموالاً طائلة من السهل على المسؤولين الحكوميين اختلاسها وتوجيهها إلى مصالحهم الشخصية أو إلى مقربين. ومن هنا فقد المواطنون الثقة في الحكومة ومؤسساتها، مما أدى إلى ضعف الالتزام بالقوانين وتدهور الخدمات العامة، وكما أصبح البلد هدفاً للعديد من الصراعات والحروب بسبب أهمية نفطه، إذ تم استخدام النفط كسلاح سياسي واقتصادي للضغط على العراق، كما أدى التركيز على النفط إلى خلق تباينات اجتماعية واقتصادية، حيث استفادت فئة قليلة من عائدات النفط، بينما عانى الغالبية من التهميش والفقر. ساهم هذا التفاوت في زيادة حدة الصراعات الداخلية، فتدهورت الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، كما ساهمت في زعزعة الاستقرار السياسي والأمني في العراق، مما أثر

0: لم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما، تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال، على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال، وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم، غص في العبارات إن المحار كتوم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية. فكن يقظا، ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه، وجن على مرفأ الحكم بحر، وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها، وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم، طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم، لست تعلم بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب، فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام، وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.
1: الكبد الفيروسي يعشش في مستشفيات العراق. من المياه والمطاعم الشعبية والقمامة، وكذلك من المستشفيات، يلتقط آلاف العراقيين سنوياً عدوى التهاب الكبد الفيروسي الذي تتهاوى بفعله أجهزتهم المناعية، ولا يجدون علاجه بسهولة، ويكلفهم الكثير من الأموال وفي بعض الحالات أرواحهم. يطلق على التهاب الكبد الفيروسي المرض المستوطن في العراق اسم الفيروس أو القاتل الصامت، إذ يمكن أن يحمله المريض في جسده ولا تظهر عليه الأعراض مبكراً، وأحياناً يكتشفه بالمصادفة عند إجراء فحص عرضي يطلب منه، مثل الفحوصات التي تطلبها المحاكم لإتمام إجراءات الزواج مثلاً. وتنتقل عدوى التهاب الكبد الفيروسي عبر شبكات مياه الصرف الصحي القديمة والقمامة المنتشرة، وما يقدمه الباعة المتجولون من حاجيات غير نظيفة، وكذلك المطاعم غير المجازة، خاصة في المناطق الأكثر فقراً، وعدم صلاحية مياه الشرب في معظم المحافظات، ويساعد على انتشاره افتقار المواطنين للوعي الصحي، وفق تقرير رسمي أعده ديوان الرقابة المالية، وصدر يوم 29 كانون الأول 2020.

تنتقل العدوى كما تقول مديرة مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة الدكتورة سنان غازي، من الشخص المصاب إلى السليم عبر مشتقات الدم أو عمليات التجميل وعيادة الأسنان غير المعقمة أو المجازة، إضافة إلى محال الوشوم والحجامة. يحصي الجهاز المركزي في وزارة التخطيط في تقرير أورده عام 2020 إصابة 23,164 شخصاً من كلا الجنسين بالتهاب الكبد الفيروسي على اختلاف درجاته أي بي سي، مع وفاة 193 مريضاً، أي ما نسبته 6 بالعشرة لكل 100,000 نسمة من مجموع السكان الذي تجاوز 45 مليون نسمة. وينجم التهاب الكبد عن 5 فيروسات مصنفة على التوالي أي بي سي دي إي، ومن أعراضه ضعف الشهية والغثيان والقيء والحمى وألم في أعلى البطن واليرقان، وتزداد خطورته كلما تأخر اكتشافه لدى المريض وعلاجه. تملك وزارة الصحة 40 مختبراً موزعاً على دوائر الصحة العامة ومراكز الجهاز الهضمي، وظيفتها تشخيص الأمراض الانتقالية ومنها التهاب الكبد الفيروسي.

تتولى هذه المختبرات إجراء فحوصات توكيدية على عينات لمرضى محتملين ترسلها إليها مراكز صحية عامة في مختلف مدن العراق، بعدما تجري هذه المراكز فحص الأليزا، ثم تحول العينات المستخلصة إلى المختبرات العامة، حيث يفحص المحللون الصحيون العينات المرسلة إليهم باستخدام PCR لتحديد نوع الفيروس ودرجة الإصابة A أو B أو C. هذه هي الآلية المعتمدة، لكن جميع هذه المختبرات الفرعية والعامة على حد سواء تعاني من شحة مواد الفحص ونقص المواد المختبرية المجهزة من الوزارة للمختبرات. وفق تقرير ديوان الرقابة المالية الذي رصد نشاطات وزارة الصحة والوزارات المعنية في الحد والسيطرة على مرض التهاب الكبد الفيروسي خلال الفترة ما بين 2017 و2019، الأجواء مربكة بسبب نقص المواد، وأداء الموظفين يتأثر نتيجة ذلك، ونتائج الفحوصات تتأخر. يصف التقرير المشهد في مختبر الصحة العامة في بغداد، أهم المختبرات تقريباً. الدكتور دريد قاسم مدير قسم المختبرات في وزارة الصحة أقر بنقص الشرائح الداخلة في فحص PCR أو ما يعرف بالكتات لتحديد نوع الإصابة ونسبتها.

وكلما تأخر الكشف عن الإصابة فإنها تتفاقم وتطول مرحلة العلاج، كما يقول الطبيب المتخصص بأمراض الكبد والجهاز الهضمي الدكتور رياض الشريفي، لافتاً إلى أن 70% من مرضى التهاب الكبد الفيروسي لا يعلمون بإصابتهم لأنهم يجهلون هذه الأمراض بسبب عدم وجود حملات توعوية. يلقي ديوان الرقابة المالية باللوم على شركة كيماديا التي تجهز وزارة الصحة بالأدوية والمستلزمات الطبية، ويحكم عليها بالتقصير الواضح، وهي شركة حكومية كثيراً ما اتهمت بالفساد من قبل أعضاء في البرلمان. في 2015 توفي 1,340,000 شخص حول العالم بسبب التهاب الكبد الفيروسي حسب منظمة الصحة العالمية، التي دعت وقتها إلى استجابة عالمية عاجلة، لكن كيماديا لم تبرم سوى عقداً واحداً خاصاً بمواد فحص التهاب الكبد، وهو ما عده ديوان الرقابة تقصيراً. عندما اجتاح فيروس كورونا العراق في شباط 2020 تفاقمت الأزمة وتهاوت قدرة العاملين في المختبرات التابعة لوزارة الصحة على فحص المشتبه إصابتهم بالتهاب الكبد الفيروسي، وانصب تركيزهم وفق التعليمات على مرضى الوباء الجديد.

انحسرت شرائح الفحص في المستشفيات العامة، ولم تعد تستخدم إلا للكشف عن إصابات كورونا، ولم تتوفر الكتات الخاصة بتقنية الأليزا. لذلك لجأ المخبريون إلى فحوصات رقمية بسيطة لا تعطي نتائج دقيقة عن التهاب الكبد الفيروسي. صار فحص البي سي آر مقتصراً على المحتمل إصابتهم بفيروس كورونا في جميع المختبرات بأمر من وزارة الصحة، ما يجعل مرضى التهاب الكبد الفيروسي مضطرين إلى إجراء الفحوصات الضرورية لمعرفة نسبة الإصابة ونوعها في المختبرات الأهلية. يوجد في بغداد أكثر من 100 مختبر أهلي يستخدم تقنية البي سي آر وتقنية جينوتايب، و49 مختبراً، عدد منها لم ترخص لها وزارة الصحة استخدام التقنية الأولى. بعدما يتأكد المرضى من إصابتهم بالتهاب الكبد الفيروسي، تبدأ رحلة مضنية أخرى أصعب وأكثر تكلفة، فالعلاج باهظ الثمن وغير متوفر في المستشفيات الحكومية أو حتى شحيح جدا هناك. فمثلا تتراوح أسعار الفحوصات في المختبرات الأهلية بين 70 إلى 95 دولارا في جنوب العراق، أما في بغداد فتبدأ من 100 إلى 200 دولار نتيجة ارتفاع المواد الأولية الداخلة في التحاليل المخبرية. ويحتاج مرضى التهاب الكبد إلى الخضوع لدورات علاجية يستغرق بعضها أشهر حسب نسبة الإصابة ونوعها، وهي مكلفة مادياً.

يقول مدير قسم المختبرات في وزارة الصحة الدكتور دريد قاسم أن الوزارة كانت تستخدم علاجات أو مثبطات لالتهاب الكبد الفيروسي مثل أنترفيرون بسعر $1,000 لكل كورس علاجي، لكن بعد استحداث علاج هاربوني فإنها تعاقدت مع الشركة المصنعة لتجهيز مستشفياتها لأنه أثبت نجاحه في علاج المصابين بالتهاب الكبد نوع سي. وتبلغ القيمة الإجمالية للدورة العلاجية من هارفوني للمريض الواحد $9,000، بينما يتراوح سعره من مناشئ هندية وصينية ومصرية بين $300 إلى $400. ورغم تزايد الإصابات سنوياً وحاجة المرضى للدواء، أوقفت وزارة الصحة توفير بعض الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الخاصة بعلاج التهاب الكبد الفيروسي منذ عام 2017. يؤشر ديوان الرقابة المالية تحويل الوزارة تجهيز أدوية التهاب الكبد منذ ذلك العام إلى المستوى الثالث في لوائحها، ما يعني إنها ليست ذات أهمية وفق تصنيفها. وصارت مستشفياتها تطلب من المرضى وعائلاتهم شراء العلاج بأنفسهم من الصيدليات الأهلية في أغلب الأحيان.

فمثلاً في عام 2021 لم تستورد شركة كيماديا سوى دوائين لالتهاب الكبد الفيروسي، هما أنترفيرون ألفا وبيجينتر فيرون ألفا، وبكميات محدودة جداً لا تتناسب مع أعداد المصابين الفعليين والمحتملين. وكتسهيلات تعاقدية، ألزمت كيماديا الشركة الوسيطة التي تعاقدت معها لتوفير هذين العلاجين بتوفير فحوصات مختبرية فيروس لاود وكتات عددها 985 قطعة، مع تدريب الكوادر الصحية على استخدامها، من لا يسعفه الحظ وهم الغالبية في الحصول على الدواء من المستشفيات الحكومية، فإنه ملزم بشرائه من الصيدليات الأهلية. يقول الطبيب المتخصص رياض الشريفي أن المريض بالتهاب الكبد لا يتعافى دون الولوج لمرحلة علاجية مكلفة بالنسبة لذوي الدخل المحدود، ويتوجب عليه الانتظام في تعاطي الجرعات والخضوع الدوري للفحوصات. ويعرض الصيدلانيون مجموعة من العلاجات الوقائية تستخدم في حال تعرض الشخص لالتهاب الكبد الفيروسي B أو C، منها دواء أمينوغلوبين بسعر 190 دولاراً للأنبوبة الواحدة، وكذلك دواء بومينفيال ويتراوح سعره بين 70 إلى 90 دولاراً.

يعزو الدكتور علي أبو طحين عضو الفريق الإعلامي الساند لوزارة الصحة نقص أدوية التهاب الكبد الفيروسي في المستشفيات الحكومية إلى شحة عالمية في نوعية هذه العلاجات وارتفاع ثمنها مقارنة بالأموال المخصصة للوزارة سنوياً. وتتحدث زميلته في الفريق ربا فلاح عن أهمية إشاعة ثقافة تطعيم الأمهات والمواليد الجدد بين النساء بلقاحات ضد التهاب الكبد الفيروسي لتقليل نسبة الإصابة، إلا أن ديوان الرقابة المالية يشير إلى أن أكثر من 27,000 طفل حديث الولادة في محافظات بغداد وذي قار والبصرة ونينوى لم يتلقوا هذا اللقاح، كما يرصد شحة باللقاحات الخاصة بالتهاب الكبد نوع بي الذي من المفترض إعطائه للأمهات الحوامل حتى لا تنتقل العدوى إلى أطفالهن.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: طقون بس من يطقك ما يحاول يخلي بيك أثر، بحيث يعني الشخل يخلي راسك بالقاع ودوسه حتى لا يخلي بيك أثر. يعني خاف يطقك بخيزرانة قوية، يطقك خفيف بالخيزرانة ويطقك راجديات، بس ما يحاول يخلي بيك أثر حتى من ترجع للعراق ما تقدر تسوي شيء، ما عندك شيء دليل يعني قوي. أول ليلة بلغونا بأن ثائر ونجم ماتوا أثناء التحقيقات الكتل، ولاي أثناء التحقيقات يعني يسألون أسئلة، يعني إحنا بسطاء أهل الجنوب، يعني إحنا بسطاء ما نعرف يعني عن الحشد الشعبي وما نعرف عن الحرس الثوري. يسألونك عن الحشد، وما يقول الحشد الشعبي، والله وبالله هذاك واحد بيهم ما يقول الحشد الشعبي، يقول الحشد الكلبي. هذا شنو الحشد الكلبي؟
1: هذه شهادة محمد جواد، الطالب الجامعي والصياد البصري في عطلته، رجع من الموت من سواحل الفاو إذ تحولت لقمة عيشه إلى رحلة تعذيب في عمق المياه الإقليمية العراقية، حيث يفترض أن تحرس السيادة أبناءها. تكررت فصول المأساة. قبل أيام تكررت الاعتداءات الكويتية على صيادي البصرة، 5 صيادين عزل واجهوا الرصاص والتحقيق القاسي والتعذيب المهين داخل حدود وطنهم. عادوا يوم أمس بموكب سيارات يحمل جثة ومصابا في حالة حرجة، وثلاثة ناجين رووا لنا تفاصيل ليلة مرعبة وسط صمت رسمي عراقي متكرر يثير الاشمئزاز. يكمل الصياد محمد جواد رواية فصول تلك الليلة المأساوية، واصفا لحظات الاعتقال المريرة واللحظات الأولى لوعي الفاجعة بعد اصطدام الزوارق الكويتية بهم وعزلهم.
0: أخذونا صعدونا قالوا لنا صعدوا، عدنا احنا ولد ثالث حسن خالد حسين اسمه، ملتوية رجله اثناء الاستعجال والرمي والهوسة، هو من جاي يتحرك من ثني على رجله وملتوية. صحينا بس انا ونجم شوي بينا نروح نتحرك، قالوا نقلوهم للدورية الاولى. نقلنا المصاب والمستشهد، نقلناهم بالدورية الاولى، بس ما ندري بيه بعد هو ميت عايش. عزلونا واحد ما حد عن الثاني، 5 أيام 6 أيام 5 أيام كل واحد بوحده غرفة منعزل. صعدنا ظل يمشي بينا الطراد تقريبا مسافة ما أعرف يعني إيش قد المسافة بالضبط، بس حد ما وصلنا الخفر السواحل الكويتي. أول ما وصلنا سوانا فحص، يعني بس يباوع جسمك، يعني ما مهتم لك، يعني دم العراق هيك يروح هدر ليش؟
1: لكن كيف بدأت الحكاية؟ ولماذا تحول قارب الصيد البسيط إلى هدف عسكري؟ نعود مع محمد جواد إلى اللحظات الأولى للهجوم المباغت في المياه العراقية، وعند نقطة البوية الخامسة.
0: كنا موجودين بالمياه العراقية يم البوية الخامسة القناة، خلصين شغلنا نريد نروح لللنج بالمياه العراقية، حد ما أجى الخفر السواحل، خفر السواحل الكويتي أجى بسرعته صدم الطراد من الأمام، طراد فتح بالنص يعني فران، فتر عكسنا ظل يرمي. أول صلية ظل يرمي بالطراد، الصلية الثانية علينا وش رمي حي انبطحت على سطح الطراد، بس تشهد يعني احنا طلعنا من الموت شلون هاي يديخ هاي من أول يوم حد هاي حد الآن أرجف، طلعنا من الموت شهيد ما أدري شلون طلعنا. أثناء الرمي ظل صيح نجم، ظل صيح آخ عوفوني، هم مستمرين برا خذونا بالدور الكويتي. نجم صار عنده نزف داخلي، طق بصدره 3 طلقات بصدره، والشظايا طق رمى على الماكينة، والثاني تصوب باليافخ مع راسه كلش فيت.
1: هذه الحادثة خرق صارخ وتعد سافر على كافة المواثيق والقوانين الدولية. هذه جريمة اعتداء مكتملة الأركان ضد صيادين عزل جرى التنكيل بهم داخل مياههم الوطنية، الأمر الذي يضع الدولة العراقية بمؤسساتها القانونية والدبلوماسية أمام مسؤولية تاريخية وحتمية لانتزاع سيادتها المستباحة في عرض البحر. وفي هذا السياق يفكك لنا الأستاذ علي العقابي المتخصص في الشأن البحري الأبعاد القانونية لهذه الجريمة.
2: ما حصل يعد وفق السياقات القانونية الدولية هو جريمة اعتداء على مواطن بريء، يعني إذا نرجع القانون الدولي البحري نرجع القوانين حقوق الإنسان هذا اعتداء، والاعتداء يقابل بشكوى دولية. يجب على الحكومة العراقية الآن أن تقيم دعوة دولية على خفر السواحل الكويتية لارتكاب جريمة قتل دون مبرر. ما هو المبرر لقتل هذا الشخص؟ حتى لو كان متجاوز الحدود، إذا كان متجاوز الحدود يتم التعامل معه بطريقة لأنه لا يحمل سلاح، لا يهدد خفر السواحل بالخطر، لا يهدد ما تسمى بدولة الكويت بالخطر. أما أنه تدخل إلى مياه عراقية بحتة وتتجاوز حدود دولة وتعتقل مواطن من مواطنيها وتأخذت كتلة في ديارك، فهذه جريمة إنسانية على الحكومة العراقية أن تقيم شكوى أو دعوة دولية في المحاكم الدولية وفي هيئة الأمم المتحدة لإدانة الحكومة الكويتية وإدانة خفر السواحل الكويتية ومنعهم من دخول المياه العراقية مستقبلا.
1: الاعتداءات ليست الأولى من نوعها، هي حلقة في سلسلة ممتدة من التجاوزات التي تحصد أرواح ومصادر رزق أبناء البصرة وسط غياب الحماية الفاعلة والتعويضات العادلة لعوائلهم. نتابع رأي الأستاذ مهدي التميمي مدير مفوضية حقوق الإنسان في البصرة.
3: هذا الاعتداء هو ليس الاعتداء الأول، هناك اعتداءات قبل عام 2017 ثم 2017 إلى قبل شهرين كان عندنا اعتداءات من أهالي القرمة اللي حصلت في قرب كاسر الأمواج العراق. بغض النظر اليوم عن ما جرى، هي اعتداءات يجب أن تقف ويجب أن تكون هناك خارطة طريق مع الكويت لاحترام الصيادين العراقيين، ويجب أيضا على القوات العراقية وقيادة القوة البحرية أن تكون هناك لها تواجد في حماية الصيادين العراقيين. نطالب الحكومة المحلية والحكومة المركزية باتخاذ إجراءات فعالة، يجب أن يكون هناك تعويض واعتبار هذا الشهيد الصياد هو شهيد وكل من سقط جراء الاعتداءات الكويتية، والجرحى أيضا يعوضون ضمن قانون 57 لعام 2015 من تعويض ضحايا العمليات العسكرية والإرهابية وضحايا الأخطاء الحربية.
1: ومع تصاعد الغضب الشعبي في البصرة، يرى مراقبون وأعضاء في الحراك المناهض للاتفاقيات البحرية المجحفة بحق العراق أن سلوك خفر السواحل الكويتي بات يقترب من سلوك الميليشيات المنظمة التي تستوجب رداً حازماً وتدويلاً فورياً. يعلق الأستاذ يعرب المحمداوي عضو الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله الملاحية.
4: اتضح لي للأمانة يعني أنه خفر السواحل الكويتي هي ميليشيا عبارة عن خفر سواحل رسمية، لكنه ميليشيا. كل تصرفات خفر السواحل الكويتية مع الصيادين العراقيين هي باعتبارها ميليشيا، ولذلك أنا طالب دائما أنه يجب تدويل قضية الصيادين العراقيين على الحكومة العراقية الذهاب باتجاه الأمم المتحدة لتدويلها. الكويت منذ أكثر من 30 عام وهي تدول بالعراق تدويل يومي، حتى إذا يعني لاحظتم كل شيء في الكويت يشكون بالمظلومية من بسبب العراق. اليوم على الحكومة العراقية وعلى البرلمان العراقي وعلى البصرة تحديدا بسياسيها وبنخبها وبعشائرها وبمثقفيها، على البصرة اليوم يجب أن تدان الكويت على هذه فعلتها، تدان بشكل رسمي على هذه فعلتها.
1: وعلى أرصفة الفاو حيث ترسو قوارب الصيد المتعبة والمثقلة بالخوف، يرتفع صوت المطالبة بإنهاء صمت المسؤولين المحليين والمركزيين، فالصياد العراقي بات يشعر بأنه يواجه مصيره وحيدا في البحر دون أب يحميه أو حكومة تدافع عن سيادتها. نختم مع صرخة الأستاذ بدران التميمي رئيس جمعية الصيادين العراقيين في قضاء الفاو.
5: نطالب الحكومة ونطالب رئيس الوزراء بأنه يسوي حل لهذه المشكلة، والسيد المحافظ صامت، ولا كأنه هذول البصريين أو الشعب البصري أو الصيادين أولاده، والأب الأكبر للصيادين هو السيد المحافظ. ما في اليوم السيد المحافظ عندكم سمعت لقاءات بالقنوات أو هاي، إذا التقى بالصيادين سأل عن الصيادين قالهم شنو بيكم مشاكل الصيادين، الناشد السيد المحافظ ليش يعني الصيادين مو أولادك، مو أنت المسؤول عليهم؟ يا دولة رئيس الوزراء نريد من عندك حل لهذه المشكلة ويا الكويت، لأن الكويت جاي يحتدون علينا أكثر من عشرات المرات على طول السنين، الاعتداءات مستمرة. الناشدكم مرة ثانية والناشد كل المسؤولين وكل الشرفاء العراقيين بأن يوقفون ويا الصيادين.
1: جيء هذه المرة بموكب يحمل جثة ومصابا وثلاثة ناجين يرتجفون من أهوال التعذيب في مياه كان يفترض أن تحرسهم فيها راية الوطن. رحل نجم عبد الله وبقي السؤال: كم صيادا من البصرة يجب أن يموت، وكم من السيادة يجب أن يستباح لينتهي زمن الدبلوماسي؟
6: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
7: من اول خطوه راح تحس بالفرق.
6: مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
7: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، مع إشراقة يوم الأحد الذي نفتتح به أسبوعا عمليا جديدا ينبض بالأمل والإنتاج. أحييكم أنا مصطفى نزار في حلقة جديدة متجددة تماما من برنامجكم اليومي الصباحي المجلة الصباحية على هوا راديو التايمز سكوير. ونبدأ رحلتنا اليوم مستمعينا الكرام بمجموعة من الفقرات بين الصحة والرياضة والأخبار المحلية والطقس وغيرها من الموضوعات. إذن تفاصيل راح تكون معنا خلال هذا الوقت، كونوا دائما على السماع.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم مرة أخرى، أهلا بكل من يسمعنا على تطبيقات الهاتف المحمول، على الإنترنت في كل مكان، أيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون، ونسعد بتواصلكم وسماعكم لمحطتنا. ونبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد. أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعدا للغبار وارتفاعا جديدا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الأحد سيكون صحوا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق. وتابع البيان أن درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم في بغداد والمثنى 45، وذي قار وميسان 47، والبصرة 48. وأشار إلى أن يوم الاثنين سيكون الطقس بإذنه تعالى يوم غد صحوا وأيضا حارا في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق. وأضاف أن يومي الثلاثاء والأربعاء سيكون الطقس صحوا حارا على العموم، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى أكثر من 40 كيلومتر في الساعة، مثيرة غبارا خفيفا فيهما، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم العراق. إذن مستمعينا، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما طيبا.

مستمعينا، تطبيق تمارين التنفس العميق لمدة 5 دقائق عند بداية الدوام صباح الأحد يعتبر طريقة سحرية لطرد التوتر وشحن الجسد بالطاقة، والاعتماد أيضا على أخذ شهيق عميق من الأنف وحبسه لثوان ثم إخراجه ببطء عبر الفم، يساهم في خفض مستوى هرمون القلق في الدم. وهذه الممارسة البسيطة تهدئ الجهاز العصبي وترفع نسب الأكسجين تدفقا إلى خلايا الدماغ، ما يمنحك ذهنا صافيا وتركيزا عاليا لإداء مهام أسبوعك الجديد بكل هدوء واستقرار نفسي. نجرب نسويها.

تعليم الأطفال ثقافة الادخار المالي في سن مبكرة خلال الإجازة الصيفية وهذه العطلة الصيفية يزرع في نفوسهم حس المسؤولية وتقدير قيمة الأشياء، ويمكن أيضا تحقيق ذلك بإهدائهم حصالة صغيرة ملونة وتشجيعهم على توفير جزء بسيط من مصروفهم اليومي لشراء لعبة أو كتاب يحبونه في نهاية الشهر. هذا الأسلوب التربوي العلمي يعلم الصغار الصبر والتخطيط الذكي لأهدافهم، كما يحميهم من النزعة الاستهلاكية المفرطة لينشئوا بعقلية مالية ناضجة تساعدهم في بناء مستقبلهم بثقة وتوازن كامل. إذن يعني فعلا هذه ممكن تكون من الخطوات أو المعلومات المهمة جدا مستمعين الكرام، أنه ثقافة الادخار المالي عند الأطفال، يعني أنه فكرتها تجيب حصالة، هذه يعني كانت زمان الكل تقريبا يسويها، يعني أغلب الأطفال زمان يسوونها ويخلون حصالة وبالتالي يخلون بها مصروفهم اليومي أو المتبقي منها، يعني أو العيديات، وهل لما هاي الأشياء الحلوة اللي يطوهنها الطفل، فبالتالي يعني يتعلم ثقافة الصبر والادخار وكيف أنه هو يتشجع حتى ممكن أنه يعني يكون هذا الأسلوب التربوي يعلم الصغار التخطيط الذكي للمستقبل وكيف أنه ممكن أنه يدير أعماله ويدير البسيطة ويشتري ألعابه بنفسه، راح يحس بفخر كبير.

مستمعينا الكرام، أكد أطباء أن الاعتقاد ساد بأن شرب الماء مباشرة بعد تناول الطعام يسبب عسر الهضم أو الانتفاخ أو زيادة الوزن، ولا يستند إلى أدلة علمية، مشيرين إلى أن الماء لا يضر الجهاز الهضمي بل يساعد على إداء وظائفه بصورة أفضل.

إذن مستمعينا كانكوا اعتقاد بأنه تشرب الماء بعد الأكل مباشرة راح يسوي عسر بالهضم، انتفاخ، زيادة بالوزن، هذه الأمور ما تستند إلى أدلة علمية، لذلك أوضحوا أن المعدة قادرة على تنظيم إفراز الأحماض والأنزيمات الهاضمة بما يتناسب مع كمية الطعام ونوعه، لذلك فإن شرب الماء أثناء الوجبة أو بعدها لا يضعف العصارات الهاضمة ولا يعطل عملية الهضم، بل يسهم في ترطيب الجهاز الهضمي وتسهيل امتصاص العناصر الغذائية.

وأضاف الأطباء أن الماء يؤدي دورا مهما في تليين الطعام ودعم حركة الأمعاء لا سيما عند تناول الأطعمة الغنية بالألياف، كما أن قلة شرب السوائل قد يعني تؤدي إلى بطء الهضم وزيادة خطر الإصابة بالإمساك.

زين. فيما يتعلق بالانتفاخ، أكد الأطباء أن أسبابه غالبا ما ترتبط بالإفراط في تناول الطعام أو تناوله بسرعة أو تناول أطعمة تسبب الغازات وليس بشرب الماء، لافتين إلى أن أيضا تناول كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة قد يمنح شعورا مؤقتا بالامتلاء لكنه لا يعد سببا مباشرا بالانتفاخ، كما أيضا نفوا وجود أي دليل علمي يرتبط بين شرب الماء بين الوجبات وزيادة الوزن بخصوص زيادة الوزن أو بطء عملية الأيض. يعني يقول لك ماكو دليل علمي بخصوص هذا الموضوع، موضحين يعني أن الماء خال من السعرات الحرارية وقد يساعد في تعزيز الشعور بالشبع ما يدعم التوازن أو التحكم في الوزن.

أيضا مستمعينا الكرام، أشار الأطباء إلى أن درجة حرارة الماء لا تؤثر بشكل ملحوظ في عملية الهضم، رغم أن بعض الأشخاص يفضلون شرب الماء الفاتر أو بدرجة حرارة الغرفة، خاصة ممن يعانون من حساسية المعدة. واختتم أيضا الأطباء بالتأكيد على أن الشعور والشعور بالثقل أو عسر الهضم بعد الوجبات يرتبط غالبا بالإفراط في تناول الطعام أو سرعة تناوله، وينصحون بمضغ الطعام جيدا وتناول الوجبات بهدوء واتباع نظام غذائي متوازن، مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. وهذا أيضا تذكير للمستمعين أنه شرب الماء جدا مهم.

0: إذن مستمعين الكرام أيضا يعني أكيد مستمعين ومتابعين دائما يحبون أخبار الرياضة وآخر أخبار الرياضة ومباريات كأس العالم أيضا أصدقائنا. شكرا أيضا لذكرونا دائما يكتبون بالرسائل بخصوص هذا الموضوع, وأيضا يعني أكيد الكثير متابعين مباريات اللي حدثت يوم أمس بين يعني الربع النهائي يوم أمس كانت بين يعني الأرجنتين وسويسرا, أكيد انتهت بتغلب الأرجنتين 3-1 على سويسرا, وأيضا كانت مباريات النرويج وإنجلترا وانتهت بتغلب إنجلترا على النرويج. إذن نستمع شوية من مباراة الأرجنتين وسويسرا.
1: ليو ميسي حط الكرة, مش ممكن كم كانت قريبة من البولكا. امشي بالكرة ليونيل خطيرة, والفرصة الهدف الثاني, مش ممكن, مش ممكن يا أرجنتينا, مش ممكن يا أرجنتينا.
0: أكيد محبين ميسي كثر, ويعني أعتقد ما نايمين يعني باقين للفجر ممكن نتابعون مباريات الأرجنتين وسويسرا بعد ما كان أكو طرد أيضا في مباراة أو لمنتخب سويسرا أحد أعضاء. أيضا مستمعينا الكرام راح تكون هناك مباريات لنصف النهائي اللي راح تصير بين يعني فرنسا وإسبانيا, هذه راح تكون مباريات نصف النهائي في يوم الثلاثاء, ويوم الأربعاء راح تكون مباريات إنجلترا والأرجنتين. يعني أكيد بعد الجدل الكبير اللي صار في مباراة الأرجنتين ومصر في يعني كان الدور 16 أعتقد أو الثمن أعتقد, أي طبعا كانت مباريات أيضا قوية جدا, وكان بتغلب البداية تغلب مصر على الأرجنتين, وبالتالي انقلبت الوضعية يعني ما أريد نخوض بتفاصيلها, لكن يعني أكيد وكان دور 16 وانتهت بتغلب الأرجنتين. إذن مستمعينا الكرام راح تكون مباريات نصف النهائي إنجلترا والأرجنتين, ونصف النهائي أيضا بين فرنسا وإسبانيا.
2: المفاجأة التي يعلم الجميع أنها ستأتي, نعم هو من أوقف إنجلترا, بل هو من أيقظ أحلام الإنجليز, نعم السفيق أيتها الأسود الثلاثة, لدينا بيلينغهام, لدينا هذا الهداف, لدينا هذا الرائع, لدينا الذي يحمي

0: مستمعينا الكرام، ننتقل إلى موضوع يتحدث عن هرمون السعادة، وهناك نصائح لرفع هذا الهرمون في الجسم. رح نستمع لتفاصيله بصوت شهلة محمد.
1: نصائح لرفع مستوى هرمون السعادة في الجسم. يعرف الدوبامين بهرمون السعادة لأنه المسؤول عن تحفيز الجسم وإمداده بالنشاط والشعور بالسعادة، وعندما ينخفض مستوى الدوبامين يشعر الأشخاص بالخمول والكسل وعدم المبالاة لحد يصل للإصابة بالاكتئاب. لذلك من المهم أن يحافظ الإنسان على مستوى الدوبامين في جسمه. وبحسب الباحثين تتعدد فوائد هرمون الدوبامين، فلا يقتصر دوره فقط على النشاط والسعادة، ولكنه يساعد على تنظيم ضربات القلب وضغط الدم وتعزيز صحة الكلى وزيادة المستوى الإدراكي والحفاظ على الصحة العقلية. ونصح الباحثون باتباع طرق بسيطة لرفع مستوى الدوبامين. هناك بعض الأطعمة التي من شأنها تعزيز مستوى هرمون الدوبامين في الدم بسبب احتوائها على الدهون الصحية، مثل الأفوكادو والأسماك والبذور والمكسرات وبعض أنواع من الزيوت النباتية. وعلى النقيض اتباع نظام غذائي يحتوي على الدهون المشبعة، مثل تناول الزبدة وزيت جوز الهند يقلل من مستوى الدوبامين، وذلك ما أكدته عدة أبحاث ودراسات علمية. وتشير بعض الأبحاث إلى أن هناك أنواع من البكتيريا الموجودة بالأمعاء لديها القدرة على إنتاج الدوبامين، لذلك من المهم تناول الأطعمة الغنية بعنصر البروبيوتيك مثل المخللات والملفوف والزبادي الأبيض. الاستماع إلى الموسيقى. أكدت إحدى الأبحاث أن مستوى الدوبامين ارتفعت في الدم بنسبة 9% بعد سماع الأغاني الموسيقية، وطريقة العلاج بالموسيقى شائعة للغاية إذ تستخدم للمصابين بمرض باركنسون، فالموسيقى تعمل على تحسين الأعراض واستعادة المرضى لبعض الأنشطة الحركية. النوم المنتظم. أوضح الباحثون أن مستويات الدوبامين تكون في أعلى معدلاتها ثم تبدأ في الانخفاض تدريجياً على مدار اليوم، لذلك يجب الحصول على قسط منتظم من النوم يتراوح ما بين 7 إلى 9 ساعات للحفاظ على معدل الدوبامين مرتفعاً في المخ عند الاستيقاظ حتى يعمل الدوبامين طوال اليوم بالشكل الطبيعي. التمرينات الرياضية. تفيد التمرينات الرياضية بشكل عام في تحسين الحالة المزاجية والنفسية، ويؤكد الباحثون أن السبب وراء ذلك هو ارتفاع مستوى هرمون الدوبامين بعد وقت قصير من انتهاء التمرين. وأشارت إحدى الدراسات إلى أن ممارسة تمرينات اليوغا 6 مرات أسبوعياً ترفع معدل الدوبامين بشكل مستمر.

إذا المستمعين الكرام، يعني هو أكيد هذا كل شيء نأكله، كل حركة ممكن نسويها، هناك يعني تغيير في البروتينات وأيضا الهرمونات على وجه الخصوص، فيعني جسمك ما يحتاج إلى تغييرات جذرية حتى يرفع هذه الهرمونات. هو ممكن يكون روتين صباحي يتضمن مثلا المشي ربع ساعة، أو مثلا إنجاز يعني فد أشياء بسيطة صغيرة، تناول وجبة تحبها رفقة شخص يعني مقرب، كفيل بضبط المزيج الكيميائي بالكامل لليوم. يعني ممكن تقعد مكان حلو مرتب واستكانة شاي ويعني أصدقاء، سوالف حلوة، ممكن هذه أيضا يعني لها علاقة وترفع يعني هرمونات اللي هي خاصة بالسعادة. ويعني هناك مزيج كيميائي رباعي يفرز الدماغ والجسم، يطلق عليه علميا باختصار DOSE، وكل عنصر يعني بهذا المزيج هو مسؤول عن نمط معين من مشاعر يعني الراحة، الإنجاز، الرضا وغيرها، أيضا من يعني ممكن تكون هرمونات السعادة، السيروتونين مثلا، الأوكسيتوسين أو غيرها، أيضا الدوبامين، أيضا ويعني الإندروفين، ويعني ممكن يكون هو هذا واحد من مسكن الألم الطبيعي اللي يفرز الجسم للإجهاد، يعني استجابة للإجهاد حتى يخفف التوتر مثلا. يعني هذا إذا كان الضحك من القلب، يعني دائما لما تشوف محتوى كوميدي يطلع لك ريلز موتك من الضحك على قولتهم، هذا مواته من الضحك، خلي تدز لاصدقائي فتبدي ترسله، يعني لانه انت حسيت بالسعاده بهذه اللحظات الصغيره فتريد تنشرها، يعني حتى ممكن تساهم بنشر هذه الابتسامه اللي انت صنعت لك وقت حلو. فممارسه تمارين المقاومه او الجهد البدني العالي، تناول مثلا الشوكولاته الداكنه والاطعمه الحارة أو غيرها أيضا، فبالتالي قضاء وقت نوعي ودافئ مع العائلة، الأصدقاء المقربين، يعني مو كل واحد عايف عائلته ورايح بس قاعد ويا جماعته، أوكي ممكن لهم وقت، بس ما معقولة نهاية اليوم لليل نص الليل عايفهم وعايف المرة وعايف الجهال وما تدري بالوضعية، واللي يروحون وينامون وانت يعني برا البيت، يعني اللي عنده شغل عنده بعض الأمور الارتباطات ممكن يعني، وهم ما تكون يومية، يعني إذا كانت يومية هاي هم مشكلة. فبالتالي الاهتمام بالعائلة مهم جدا، مطلوب يعني، واليوم تشوف يعني أنه أغلب الرجال يعني يلتقون بالمقاهي بالكوفيات لساعات طويلة، نرجيلة جر نرجيلة وفحم وشاي وقهوة ودومنة يا أبا هاي هم تخلص، ما يصير. يعني لازم اكو وقت للعائله، ضروري جدا اللي ينطي وقت للعائله لا باس انه يعني ياخذ من يعني ايضا ينطي الوقت نفسه ويستمتع به وقته، لكن ضروري جدا ان يكون وقت العائله هو الاهم. ايضا هناك اطعمه حتى ممكن ترفع هذا الهرمونات اللي هي ممكن تكون الدواجن، تعتبر هذه اللحوم البيضاء من اغنى المصادر اللي هي ممكن تكون بها هرمونات السعادة، وتناول حصة أيضا صغيرة أيضا راح تنطي دفعة قوية بناء وتبني أيضا أشياء جيدة في الجسم. الأسماك الدهنية لأنه تحتوي على يعني أوميغا 3، فهذه الأحماض ممكن تزيد من مرونة الجهاز العصبي وأيضا تسهيل عملية الارتباط بمستقبلات الدوبامين في الدماغ. البيض خاصة الصفار، أيضا الأجبان والألبان، يعني هذا أيضا من الأمور المهمة جدا، المكسرات، البذور، الشوكولاتة الداكنة، خصوصا إذا كان نسبة الكاكاو بها أعلى من 70%، هذا راح يرفع الدوبامين بشكل لحظي، لأن يعني تحفز إفراز الإندروفين، كما تحتوي أيضا على مركبات تقلل من تكسير السيروتونين في الدماغ. فهاي مستمعين الكرام هي عبارة عن مركبات وهرمونات، لذلك من الأمور المهمة جدا اهتمام بجانب الأشياء اللي هي ممكن تكون دائما إيجابية للشخص،

حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم وأهلا بكل من يستمع لنا لبرنامجنا، برنامج المجلة الصباحية وكل برامج الإذاعة. نسعد بتواصلكم وسماعكم لمحطتنا وين ما تكونون مستمعينا الكرام. أيضا تحياتنا لأصدقائنا وأصدقاء راديو تايم سكوير المستمعين الدائمين، أيضا محمود شاكر تحياتنا إليك، أيضا صديقنا العزيز يوسف الحجاج تحياتنا إليك فنان الجميل، وكل أصدقائنا أصدقاء راديو تايمز سكوير نسعد بتواصلكم وسماعكم الدائم لمحطتنا وإلى أخبارنا مستمعينا الكرام لهذا الصباح حول تفعيل ميزة المصادقة الثنائية في حسابك الرقمي. يعني يعد حائط الصد الأقوى لحماية خصوصيتك من الاختراق السيبراني المتزايد، وتعتمد هذه التقنية على إرسال رمز سري مؤقت إلى هاتفك المحمول بعد كتابة كلمة المرور التقليدية حتى تأكد هويتك الشخصية. وأيضا تطبيق هذا الإجراء البسيط على بريدك الإلكتروني، على تطبيقاتك بمواقع المواقع التواصل الاجتماعي الفيس الانستغرام الواتساب غيرها، أيضا هذه إذا سويتها راح يمنع القراصنة من دخول بياناتك حتى لو عرفوا كلمة السر. فيعني اخذ من وقتك دقائق حتى تأمن حسابك، فالوقاية الرقمية هي أساس الأمان والاستقرار في عصرنا التقني المرتبط.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا ننتقل إلى موضوع يتحدث عن الرياضيات ومهارة الرياضيات، وهل هي وراثة حقا أم لا. نستمع لتفاصيل. أكو ناس مبدعة ويعني شاطرة، على قولتهم شاطر بالرياضيات يعني، فخلنا نستمع هاي الشطارة بالرياضيات إجت من وراثة أو اكتساب أو موضوع آخر ثاني. نستمع مع لبنى الفضلة.
1: هل مهارات الرياضيات وراثية حقا؟ يمكن أن تبدأ العلاقة السيئة مع الرياضيات في وقت مبكر من حياة الطفل، وقد يتفاقم القلق أو الافتقار إلى الثقة عند التعامل مع الأرقام بمرور الوقت، فيتحول من رهاب المدرسة الابتدائية إلى عقبة مهنية. هل مهارات الرياضيات وراثية؟ نعم ولا. درس العلماء لعقود تأثير الطبيعة مقابل التنشئة على قدرات الطفل. تمثل الطبيعة مجموعة المهارات التي تولد بها الجينات داخل حمضنا النووي، وتمثل التنشئة ما يمكننا تحقيقه بمفردنا بغض النظر عن شفرتنا الجينية. تبين أن ما يصل إلى 50% من قدرة الطفل على التعلم هي في الواقع وراثية. واكتشف العلماء في ألمانيا أن نحو خمس القدرة الحسابية يمكن إرجاعه إلى حجم المادة الرمادية في الدماغ بتأثير الجينات. يرتبط هذا الجين بتطور حجم المادة الرمادية في القشرة الجدارية اليمنى، وهي منطقة من الدماغ تشارك في تمثيل الأرقام. كانت الأنماط في حجم المادة الرمادية بدورها مرتبطة بشكل إيجابي بنتائج اختبار الرياضيات عندما وصل الأطفال المشاركون في الدراسة إلى الصف الثاني الابتدائي، وتراوحت أعمارهم بين 7 و9 سنوات. وعندما قام العلماء في البداية بقياس المادة الرمادية في أدمغة الأطفال، كانت أعمارهم تتراوح بين 3 و6 سنوات، ولم يتم تدريبهم رسمياً على الرياضيات. ونظراً إلى أن المتغيرات المختلفة للجين تؤثر في حجم المادة الرمادية، وجدت دراسة أجريت عام 2001 على 40 طفلاً يعانون من عسر الحساب أن 66% من الأمهات و40% من الآباء و53% من الأشقاء و44% من الأقارب من الدرجة الثانية عانوا أيضاً من هذه الحالة. لكن ماذا عن النصف الآخر؟ وهل يتعادل النصفان؟ على الرغم من أن الشفرة الجينية تساعد على فهم الرياضيات ومعالجة العمليات الحسابية، فإنها بالتأكيد ليست أكبر مساهم في النجاح. عند مقارنة السمات المكتسبة بالصفات الجينية، فإن العمل الجاد والتحضير والثقة يجعلان الطلاب أفضل، وهو ما يمكن ترجمته بأن الإنسان يملك سيطرة أكبر على نجاحه الحسابي أكثر من حظه الذي سيرثه في الجينات. تاريخ الرياضيات لدى الآباء لن يتكرر بالضرورة مع الأبناء. إذن كيف يمكننا تنشيط سمات الرياضيات المكتسبة في طفلك؟ هي الطريقة نفسها التي يتعلم بها الطفل العزف على البيانو أو لغة جديدة.

يعني موضوع مستمعين الكرام, موضوع الرياضيات, هناك من يعني يعشق الرياضيات ويتعامل بالرياضيات والأرقام ولغة الحسابات وهذه التفاصيل, لكن يعني تشير دراسات يعني التوائم والجينات إلى أن الوراثة مسؤولة عن حوالي تقريبا 40-60% من الاختلافات في القدرات الرياضية بين البشر, ولكن لا يوجد شيء اسمه جين رياضي يعني السحري, أو ما تورثه في الحقيقة هو مجموعة من جينات تؤثر على كفاءة عمل الدماغ في جوانب معينة مثل الذاكرة العاملة, يعني أنت القدرة عندك قدرة على الاحتفاظ بالأرقام بالمعلومات في رأسك وتدويرها أثناء حل المسألة. مثلا الإدراك المكاني يكون عندك, أنه أنت القدرة على تخيل الأشكال الهندسية والأبعاد, يعني تقدر تشوفها تتخيلها. فسرعة المعالجة أيضا, مدى يعني سرعة ربط الدماغ بين الرموز المجردة ومفاهيمها. فهذه ممكن تكون الأمور الثلاثة اللي هي الذاكرة العاملة والإدراك المكاني وسرعة المعالجة, هي هاي اللي ممكن تكون مجموعة من الجينات تؤثر على كفاءة عمل الدماغ في هذه الجوانب. أيضا البيئة والتدريب, يعني 50% الأخرى هنا يجي يعني من الجينات اللي هي ممكن تنطيك نقطة الانطلاق, لكنها ما تحدد سقف قدرتك, يعني أو الدماغ البشري يتميز بخاصية مذهلة, المرونة العصبية, وهي قدرة الدماغ لإعادة تشكيل روابط وبناء مسارات عصبية جديدة كلما تعلمت شيئا جديدا وتدربت عليه. يعني بالتالي الجينات تشبه الهيكل العضلي الذي تولد به, قد يولد شخص ببنية تسهل عليه بناء العضلات, لكن إذا جلس على يعني كرسي طوال حياته فما رح يصبح قوي إذا ما يمرن نفسه. يعني فالشخص الذي يبدو بنيته عادية يمكنه بالتدريب المستمر والجهد أن يصل إلى مستويات رياضية ممتازة. يعني كل شيء بالممارسة بالتدريب راح يكون أكيد يعني الموضوع مختلف, إنه لكن أكو أشخاص إنه خلاص يعني ما تحب الرياضيات دوم, يعني أبد أي شيء له علاقة بالأرقام بالحسابات بهذه التفاصيل يقول لك أنا بعدني عنها ما أقدر يعني أتقرب لهذا الموضوع. وحتى على مستوى الدراسة في دراسة الرياضيات إذا كان الموضوع يعني برياضيات فيعني ما تلقى أنه هو يكون بارع به مثلا من غير مواد أخرى ثانية. فهناك عوامل تصنع الفارق أكثر من الجينات, يعني هي عقلية النمو. الأشخاص الذين يؤمنون أن مهارة الرياضيات يمكن تطويرها بالجهود يحققون نتائج أفضل بكثير ممن يظنون أنها موهبة, ويولد بها أيضا يولد بها المرء أو يموت بدونها. هناك يعني طريقة التدريس, يعني الشرح المفاهيمي اللي يربط الرياضيات بالواقع ويجعلها أسهل بكثير مقارنة بالتلقين والحفظ الجاف اللي احنا يعني سنواتنا اللي درسناها يعني بالتسعينات مثلا أو يعني حتى بداية الألفينات, ونشوف شنا طريقة التدريس جافة جدا قديمة, ويعني ما نعرف نربطها بالواقع. يعني يا بلي هذا شنو نستفاد من عنده, وين ما ندري يعني شو ماكو ما افتهمنا وين نستفاد منه, يعني إلا الشخص اللي هو يكون مختصين في هذا المجال يعرفون كيف إنه ممكن يحسبون تفاصيل معينة يعني, لكن في وقت معين أقصد يعني وفي وقت الدراسة كان فقط معادلات رياضية مسائل حل وهاهية, ما تدري شنو الفائدة منها, الهدف وين نستفاد منها ما ندري يعني. فكانت قضية تلقين وحفظ, ولذلك بس تعبر عتبة الصف الدراسي هذا الباب ماكو العتبة, بس تشبخها خلاص نمسح ماكو ما تلقى. يعني خوف الرياضيات أحيانا يكون العائق النفسي, توتر القلق الأرقام يعطل الذاكرة العاملة في الدماغ, ما يجعل الشخص يبدو كأنه ضعيف في الرياضيات, بينما المشكلة الحقيقية هي القلق. يعني باختصار قد تجعل الجينات
البداية أسهل لبعض الأشخاص، لكن الاستمرارية، شغف الاكتشاف، التدريب الصحيح هي الأدوات الحقيقية اللي تصنع التميز في هذا المجال.

0: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت إياكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم باكر بنفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار مللما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ مساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
3: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة. المتانة المزعجة، زوال الأشياء التي تدوم. في حياتنا أشياء لا تتحرك، لكنها تتحرك في داخلنا. أشياء تقف في الزاوية ذاتها منذ أعوام، لا تشكو ولا تتبدل، ومع ذلك تربكنا أكثر مما تربكنا الأشياء المعطوبة، خزانة قديمة، مصباح لا ينطفئ، ساعة حائط تواصل دقاتها بالوتيرة نفسها كأنها تقول لنا بهدوء: أنا هنا كما كنت، بينما نحن لسنا كما كنا. ربما لم يكن سؤال المتانة سؤالاً في الماضي، كان أمراً بدهياً، جزءاً من إيقاع الحياة نفسها. أن تشتري شيئاً يعني أنك اشتريت زمناً إضافياً من الطمأنينة، وأن تقتني أداة متينة يعني أنك تعقد اتفاقاً صامتاً مع الغد. الأشياء كانت تبقى ونحن نبقى معها. كان هناك خيط خفي يصل بين الحاضر والمستقبل، خيط من الاعتياد والوفاء، لا من الاستهلاك والاستبدال. لكننا اليوم نعيش في زمن مختلف، زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة لافتة، حتى صرنا نظن أن التغيير قانون طبيعي لا يراجع. نغير هواتفنا قبل أن تتعطل، نستبدل أثاثنا قبل أن يشيخ، ونتطلع دائماً إلى النسخة الأحدث، الشكل الأحدث، اللون الأحدث. لم يعد السؤال هل ما نملكه صالحاً، بل هل ما نملكه ما زال يواكب الإيقاع؟ وسط هذا التسارع يحدث شيء غريب، الأشياء التي تدوم طويلاً لم تعد تبعث فينا الطمأنينة ذاتها، بل شيئاً من الضيق الخفي، كأن استمرارها يضعنا في مواجهة غير مريحة مع الزمن، المصباح الذي يعمل منذ سنوات بلا انقطاع، لا يذكرنا بكفاءته فقط، بل بثباته، ونحن الذين نتحرك بلا توقف. الأثاث الذي رافقنا طويلاً لا يحمل ذكرياتنا فحسب، بل يعكس تغير ذائقتنا، مزاجنا، وربما صورتنا عن أنفسنا. كيف تحولت المتانة التي كانت يوماً مرادفاً للأمان والاستقرار إلى عبء نفسي خفيف لكنه حاضر؟ متى بدأنا ننظر إلى الأشياء التي تدوم بوصفها عائقاً أمام التحديث لا دليلاً على الجودة؟ وكيف صار العمر الطويل للمنتج مشكلة اقتصادية بعد أن كان فضيلة؟ هذه الأسئلة لا تتعلق بالأثاث أو الأجهزة فقط، بل بطريقتنا في العيش، بطريقتنا في فهم الزمن، وفي علاقتنا بما نملك. فالأشياء ليست مجرد مواد صامتة، إنها امتدادات لحياتنا اليومية، تحفظ آثارنا وتشيخ معنا أو بدلاً منا أحياناً. وحين تتوقف عن المغادرة تضعنا أمام مسؤولية غير معلنة: أن نصبر، أن نصلح، أن نعتاد، أن نمنح الزمن فرصة ليترك أثره.

لم يكن دوام الأشياء في الماضي يحتاج إلى دفاع عنه، إذ كان بدهياً وجزءاً من المنطق الذي تدار به الحياة. وأن تشتري شيئاً متيناً يعني أنك تستطيع الاعتماد عليه في الغد، وتربط الحاضر بالمستقبل بخيط من الطمأنينة. وفي مجتمعات ما قبل الاستهلاك السريع كانت المتانة مرادفاً للأمان، الأمان الاقتصادي وأمان الاستقرار وحتى أمان الذاكرة. تشير دراسات اجتماعية في تاريخ الاستهلاك إلى أن الناس كانوا ينظرون إلى الأشياء على أنها استثمار طويل الأمد لا قرار لحظي. وصف علماء الأنثروبولوجيا الاستهلاكية أو السلع بأنها حاملة للمعنى، تنتقل من جيل إلى آخر محملة بقصص أصحابها، ولهذا لم تكن الأدوات ترمى عند أول عطل، بل يجرى إصلاحها وإعادتها للحياة مرة تلو أخرى. وكانت هناك علاقة واضحة بين اليد التي تستخدم والشيء الذي يخدم، قوامها الاحتياد للملل، والملابس بدورها لم تكن موسمية بالمعنى الذي نعرفه اليوم، كانت تفصل لتدوم وترقع ثم تورث، فيصبح المعطف الذي ارتداه الأب أثقل قليلاً على كتفي الابن، لا بسبب وزن القماش بل بسبب ما يحمله من أثر الزمن. بعض الممتلكات تصبح جزءاً من هوية أصحابها، لا لأنها ثمينة بل لأنها رافقتهم طويلاً.

حتى الأجهزة المنزلية التي نراها اليوم رموزاً للاستهلاك السريع كان تصميمها يتم في منتصف القرن العشرين لتخدم لعقود، وكانت الثلاجات والغسالات وأجهزة الراديو تشترى مرة واحدة في حياة العائلة وتخضع للصيانة والإصلاح بدلاً من استبدالها. وتظهر أبحاث في تاريخ التصميم الصناعي أن فكرة العمر الافتراضي القصير لم تكن هي القاعدة بل الاستثناء، وفي ذلك الزمن لم تكن الأشياء عبئاً نفسياً بل كانت امتداداً طبيعياً للحياة اليومية تشيخ مع أصحابها وتحتفظ بأثرهم، ولم يكن بقاؤها يثير الضيق بل يمنح شعوراً بالاستمرارية. لم يحدث التحول فجأة ولم يرافقه رفع شعارات تنذر بما سيأتي. لم تستيقظ المجتمعات ذات صباح لتقرر أن الأشياء يجب أن تعيش أقل. ما تغير هو الإيقاع من حولها. بدأت فلسفة التصميم تنزلق بهدوء من فكرة يدوم إلى منطق يتقادم، ولم يعد العمر الطويل فضيلة بحد ذاته بل عائقاً أمام التحديث، وبالتأكيد في وجه الريح. وفي بداية القرن العشرين كان من الممكن أن تشتري جهازاً أو أداة وأنت تتوقع استخدامها لأعوام طويلة وربما مدى الحياة، لكن مع تسارع الإنتاج الصناعي ظهرت فكرة العمر الافتراضي القصير بوصفها حلاً عملياً. منتج يعمل بصورة جيدة ولكن ليس لفترة طويلة جداً، وأصبحت التحديثات متلاحقة لا لأن الحاجة التقنية تفرض ذلك دائماً بل لأن السوق تعود على الجديد، والموضة التي كانت حكراً على الملابس تحولت إلى إيقاع قاس يشمل كل شيء من السيارات إلى الأدوات المنزلية إلى المعدات الكبيرة والصغيرة.

واحدة من أشهر القصص التي تكشف عن هذا التحول ما يعرف بمصباح ليفرمور في كاليفورنيا، وهو مصباح كهربائي أضيء عام 1901 وما زال يعمل حتى اليوم في محطة إطفاء في مشهد يبدو شبه خيالي. وليس هذا المصباح معجزة، بل إنه شاهد على أن صناعة المصابيح كانت قادرة تقنياً على إنتاج منتجات طويلة العمر، والمفارقة هي أن هذه القدرة نفسها أصبحت لاحقاً مشكلة. وخلال عشرينيات القرن الماضي اجتمعت كبرى شركات تصنيع المصابيح الكهربائية، من بينها شركات أمريكية وأوروبية فيما عرف لاحقاً بكارتل فيبوس، ولم يكن الهدف تحسين الجودة بل العكس، الاتفاق على تقليص العمر الافتراضي للمصابيح إلى نحو 1000 ساعة فقط. ويرى المؤرخون الاقتصاديون في هذه اللحظة واحدة من أوائل الأمثلة الموثقة على ما سيعرف لاحقاً بالتقادم المخطط، إذ لم يعد المصباح الذي يدوم طويلاً مربحاً بما يكفي، ولم يكن المستهلك طرفاً واعياً في هذا القرار، وجرى التحول في الخفاء وبهدوء تحت غطاء التطوير والتحديد. ومع الوقت انتقل هذا المنطق إلى صناعات أخرى، وأصبح الإصلاح الذي كان خياراً بدهياً غير منطقي من الناحية الاقتصادية، وصارت قطع الغيار نادرة أو باهظة، والمنتج الجديد أرخص وأسهل. وتشير دراسات حول اقتصاد الاستهلاك إلى أن هذا التحول لم يغير سلوك السوق فقط، بل أعاد تشكيل توقعات الناس أنفسهم، فلم يعودوا ينتظرون من الأشياء أن تعيش طويلاً. لسنا هنا بصدد إدانة الاستهلاك ولا الانضمام إلى خطابات الملل من الكماليات، بل في محاولة لفهم شعور أعمق، لماذا أصبح استمرار الأشياء يزعجنا؟ كل مصباح وكل قطعة أثاث وكل جهاز يبقى معنا أعواماً طويلة أصبح يذكرنا بصمت، ببطء الحياة وبالتزامن غير المعلن تجاه ما نمتلك. تشير دراسة أجرتها جامعة أمريكية عام 2012 تحت إشراف العالمة النفسية ساندي غوسلينغ إلى أن البشر يشعرون بالقلق الخفي أمام الأشياء المستمرة، إذ يربط الدماغ بين الثبات والمسؤولية، ما يولد شعوراً بعدم الراحة حتى لو لم يكن هناك عطل أو خلل فعلي. وحين تتوقف الأشياء عن المغادرة من حياتنا نرى أنفسنا أمام مرآة لا ترحم، نحن الذين نتغير بسرعة ونبحث عن الأمان ونفر منه في الوقت نفسه. الأثاث القديم الذي كان يعجبنا يبدل مزاجنا اليوم، والمصباح الذي كان يضيء بلا توقف يذكرنا بأن بعض الأمور لا تنكسر بسهولة، بينما نحن في عالم سريع اعتدنا فيه على الانتهاء المبكر لكل شيء، وتصبح العلاقة مع الأشياء القديمة أشبه بالعلاقة مع المدن أو الوظائف أو حتى العلاقات العاطفية، تتطلب صبراً ووفاءً بينما نحن في عجلة من أمرنا.

وما يعزز هذه المفارقة أن التاريخ يزخر بأمثلة مضادة لتوجهنا الحالي. البيوت المبنية منذ قرون ولا تزال صامدة، والأدوات التي يتم إصلاحها وليس استبدالها، والأثاث المصنوع بعناية ليخدم أكثر من جيل واحد. وتشير دراسة حديثة في تاريخ التصميم الصناعي عام 2015 إلى أنه ما قبل ثقافة الاستهلاك السريع كانت المتانة هي القاعدة، وأن الأشياء كانت تصنع لتعيش طويلاً ليس فقط للربح بل لأنها امتداد طبيعي للحياة اليومية. اليوم يبدو كل هذا غريباً، فنحن نتعامل مع المنتجات وكأن عمرها محدد مسبقاً، وكأن التغيير جزء من قوانين الطبيعة، بينما في الواقع لا تزال الأدوات القديمة تثبت أن البقاء ممكن. حتى الشركات تعلمنا القبول بهذا الواقع منذ البداية، إذ يبدو الضمان أو الكفالات التي تمنحها للمنتجات وعوداً بالضمان، لكنها في الواقع حدود ضمنية لعمر المنتج. السيارات عادةً 5 أعوام، والأدوات المنزلية ما بين 1 و3 سنوات، والأجهزة الإلكترونية غالباً 1 سنة فقط. ومن اللحظة الأولى يبلغ المستهلك بأن لا يتوقع أكثر من هذه المدة، وكأن النظام نفسه يرسخ فكرة أن الأشياء مؤقتة وأن المتانة الطويلة لم تعد جزءاً من صفات المنتجات.

حين نفكر في تلك الأشياء التي لم تتحرك منذ عقود ولا تزال تذكرنا بصمودها ببطء الحياة، كتلك الخزانة في بيت الجد، كم نتمنى أن نغيرها أو نغطيها بغلاف جديد كما نفعل أحياناً مع أنفسنا. كل شيء حولنا يتحرك بسرعة، الموضة والألوان، حتى أشكال البيوت والأثاث لا تستقر على حال. وفي مرحلة ما بدأ أن كل البيوت تتشابه بأثاث أبيض تقليلي، كأن البساطة هي القاعدة. ثم فجأة صار الأسود عنوان الأناقة، وشيء من الذهب القديم يعود ليضيء الغرف، متحدياً فكرة إنه تعبير منتهي الصلاحية عن الترف. وكل موجة من هذه الموجات تعيد إحياء الرغبة في الجديد، وتجبرنا على إعادة النظر في الأشياء التي نملكها، وتجعل من المتانة تحدياً نفسياً بدلاً من تقديم خدمة مريحة. كذلك تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بدور كبير في هذا التغيير. الصور المتدفقة والحسابات المليئة بالأفكار والحملات التي تروج لكل جديد تجعلنا نتوقع أن العالم كله في حركة مستمرة، وأن البقاء على القديم هو نوع من التخلف أو الاستسلام لواقع ممل. وربما وسط هذه الحيرة يكمن سؤال أكثر عمقاً، هل نكره دوام الأشياء لأنها تتحدانا أم لأنها ترينا جانباً من أنفسنا لا نريد مواجهته؟

0: تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال، وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم، غص في العبارات إن المحار كتوم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية. فكن يقظا، ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه، وجن على مرفأ الحكم بحر، وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها، وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم، طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم، لست تعلم بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب، فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام، وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.
1: بين توقعاتنا والوعد الإلهي تحولات تصوير الجنة. الجنة كلمة واحدة تحمل في طياتها آلاف الأحلام والأسرار، عالم ساحر يلوح في أفق خيالنا منذ أن بدأ الإنسان يحلم. لكن في عصر التكنولوجيا والترندات يعيد الشباب تعريف مفهوم الجنة بشكل غير مسبوق، بين من يراها مكانا للرفاهية المادية بلا حدود، ومن يعتبرها حالة من الصفاء الروحي. تتنوع التصورات وتتصادم، لكن أحدا لم يسأل نفسه سؤال: ما الجنة؟ وهل نبحث عن جنة تحقق أحلامنا الدنيوية، أم عن جنة تلامس أعماق أرواحنا؟ الإجابة قد تكون في قلب كل واحد منا، لكن النقاش مفتوح. من التوراة إلى الإنجيل والقرآن، كل الكتب السماوية تحدثت عن الجنة، لكنها تركت تفاصيلها غامضة، وكأنها تقول لنا: اكتشفوا أسرارها بأنفسكم. وهذا بالضبط ما فعله البشر عبر العصور، من الأدب إلى الفن وحتى الفلسفة. الجنة كانت ولا تزال مصدر إلهام لا ينضب. هل تتذكرون ملحمة الفردوس المفقود لجون ميلتون؟ أو رواية الجنة المفقودة لأورسولا ليغوين؟ كلها أعمال حاولت أن ترسم لنا صورة لتلك الجنة التي نحلم بها. لكن السؤال الأكبر الذي يظل يلاحقنا: كيف تبدو الجنة؟ في العصر

الإسلامي المبكر كانت الجنة تفهم على أنها مكان مادي وحسي، حيث النعيم الملموس من طعام وشراب وزواج وحور عين. هذا التصور كان يعكس ثقافة المجتمع العربي في ذلك الوقت، حيث كانت الحياة الصحراوية القاسية تجعل الناس يحلمون بالخضرة والماء والراحة. وقد أوضح بكر عبد الحافظ الإخليفات في كتابه الجنة في القرآن الكريم إن الله أسماها الجنة وخصها بتلك المفردة تقريبا لمفهومها عند العرب بداية في الجزيرة العربية التي كان مناخها حارا جافا. وكان العرب وسكان الجزيرة العربية عندما يذهبون إلى بلاد الشام في رحلة الصيف كانوا يستمتعون بجمالها وطبيعتها، فهي بلاد الخضرة، فكانت الجنة وهي الشجر الكثيف المتشابك أقرب فهما وبابا لقلوبهم. لذلك جعل الله تعالى الجنة ثوابا منه لعباده الصالحين، وزينها ورفعها وجعلها غاية للصالحين تستوجب العبادة والعمل والمثابرة على حد تعبير الكاتب. كما ورد في المصادر الإسلامية منها كتاب حياة محمد للمستشرق ألف ريديوم وصفا للجنة بناء على الأحاديث النبوية والمصادر الإسلامية. ويشير غيوم إلى أن وصف الجنة في الإسلام يعكس ثقافة العرب في ذلك الوقت، حيث كانت الجنة تمثل كل ما يتمناه الإنسان من نعيم مادي وروحي.

من سبق إلى الجنة، آدم أم محمد؟ قصة أول هبوط إنساني على الجنة. وفقاً للعقيدة الإسلامية والإبراهيمية عموماً، آدم هو أول البشر وأول نبي، وقد دخل الجنة قبل النبي محمد. وقد وصفت سورة البقرة في القرآن الكريم جنة آدم بشكل موجز دون تفاصيل دقيقة، مما يجعل من الصعب تكوين صورة واضحة عنها. ورد في الآية 35 من هذه السورة: وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، مما يشير إلى مكان مليء بالنعم والراحة، لكن دون وصف تفصيلي. أما النبي محمد فقد دخل الجنة ليلة الإسراء والمعراج وفق السرديات الإسلامية، وكانت تلك فرصة لرؤية الجنة وتفاصيلها بشكل مباشر، إذ عرج النبي من مكة إلى القدس ثم صعد إلى السماوات السبع، حيث رأى العديد من العجائب بما في ذلك الجنة. رسم الجنة بالألوان. كيف حول الفن الإسلامي الوعد الإلهي إلى لوحات مذهلة؟ في قلب دمشق داخل الجامع الأموي الشهير تقبع لوحة فسيفساء أخاذة تدعى مصورة بردة، تصور مشهداً يعتقد أنه يمثل الجنة كما تخيلها الفنانون في العصور الإسلامية الأولى. هذه اللوحة ليست مجرد عمل فني، بل هي نافذة على رؤية الإسلام للجنة وتجسيد لجمال الطبيعة والروحانية التي وعد بها المؤمنون.

أوليغ جرابر في كتابه تكوين الفن الإسلامي أنها ترمز إلى الجنة التي وعد الله بها المؤمنين، أي أنها كانت نوعاً من أنواع الحوافز للمؤمنين. فيمكن ربط هذا المنظر بالوصف الذي ذكر في الآية 57 من سورة النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. أبو العلاء المعري يقلب تصورات المسلمين رأسا على عقب في رسالة الغفران. هل تخيلت يوما أن تكون الجنة مكانا للحفلات والأضواء؟ هذا ما قدمه أبو العلاء المعري في رسالة الغفران، حيث حول الجنة من مكان للنعيم الروحي إلى عالم من الملذات الحسية.

في جنة المعري لا يوجد هدوء تقليدي، بل مجالس للغناء والرقص ولذائذ الأكل والشرب التي تثير الغرائز وتجعل الجنة أشبه بحفلة لا تنتهي. تصور يختلف تماما عن الصورة النمطية التي تروج لها الأدبيات الإسلامية التقليدية، فبدلا من التركيز على الجوانب الروحية والروحانية، صور المعري الجنة كعالم مليء بالملذات الحسية والمادية، حيث الأكل والشرب والغناء والملاهي لا تتوقف. فالمعري صائم الدهر الذي حرم على نفسه لذات الدنيا، ملأ جنته بالخمر والنساء، وتفنن في حشد صنوف من اللذائذ الحسية والشهوات المصورة، على حد تعبير الكاتبة بنت الشاطة التي قامت بأفضل تحقيق لنص رسالة الغفران. في رسالة الغفران يدخل ابن القارح الشخصية الرئيسية الجنة بعد النبي، ويصفها بأنها مكان مليء بالحوريات والملائكة والطيور التي تتكلم وتغني. يستخدم المعري هذه الصور ليعكس رؤيته الخاصة للجنة، والتي قد تكون نقداً ضمنياً للتصورات الشعبية السائدة في عصره. في أحد الفقرات يصف المعري كيف يمر رف من إوز الجنة ويتحول إلى جوار كواعب يغنين ويرقصن، مما يثير دهشة ابن القارح. ويمر رف من إوز الجنة فلا يلبث ابن القارح أن ينزل على تلك الروضة ويقف وقوف منتظر لأمر. ومن شأن طير الجنة أن يتكلم، يقول: ما شأنكن؟ فيقولن: ألهمنا أن نسقط في هذه الروضة فنغني لمن فيها. يقول: على بركة الله القدير. فينتفضن فيصرن جواري كواعب يرفلن في الجنة.

رسالة الغفران أثرت بشكل كبير على الأدب العربي والإسلامي اللاحق، حيث فتحت الباب أمام الكتاب والمفكرين لتقديم تصورات مختلفة للجنة وللحياة الآخرة. الكتاب يعتبر واحداً من أوائل الأعمال التي تجرأت على تقديم رؤية نقدية للتصورات الدينية السائدة، مما أثر على كتاب مثل ابن عربي وابن القيم وغيرهم ممن حاولوا تقديم تفسيرات فلسفية وأدبية للدين. وقد شاركهم هذه النظرة كثير من الأدباء والفنانين في عصرنا الحديث، ونكتفي بالإشارة لتحقيق نشرته مجلة آخر ساعة المصورة في عددها الصادر

عام 1942 تحت عنوان الجنة كما أتخيلها، وفيه نشرت آراء أو تصورات 5 من الكتاب والفنانين عن الجنة وما فيها، هم عباس محمود العقاد، زكي مبارك، نعيمة الأيوبي، أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، حيث أبدى كل منهم رأياً يتجاوز النظرة المادية المعهودة. فذكر عبد الوهاب مثلاً: وستكون مليئة بالفتيات والنساء، وسيكون جمالهن من نوع لم نعرف، سنراهن عرايا إلا من ورقة تود، وسيكون في إمكاننا نحن المؤمنين تذوق كل أنواع المتع الروحية والحسية، كما أنه ستوجد بها أكشاك للموسيقى، في كل كشك علم من أعلامها كبيتهوفن وعبد الحامد.

0: الجنة الحلم الذي يجمعنا. الجنة بغموضها وجمالها الساحر تبقى حلما عالميا يوحد البشرية عبر الزمان والمكان، سواء كانت في السماء أو على الأرض، وسواء كانت تمثل المتعة الحسية أو السلام الروحي. تظل الجنة رمزا للأمل والخلود الذي يتوق إليه كل إنسان، من قصة آدم إلى حديث النبي عن جنات النعيم. ومن روائع الفن الإسلامي الذي يجسد جمال الجنة إلى تأملات أبي العلاء المعري الفلسفية، ظلت الجنة مصدر إلهام لا ينضب للفنانين والشعراء والفلاسفة. واليوم، ما هي الجنة بالنسبة لكل واحد منا؟ هل هي مكان للراحة الأبدية أم رمز للسعادة الداخلية؟
1: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس. وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتح الأوجاع، لا تدع الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
2: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

يعتقدون أن الإمام علي دعا لها فتحولت إلى واحات خضراء، سلسلة جبال هزار مسجد. قيل إن قمة سلسلة الجبال الواقعة على الحدود الإيرانية التركمانستانية كان اسمها هزار مسجد، وتعني ألف مسجد، فمفردة مسجد هي تسمية باللغة الفارسية العتيقة لمحل عبادة أتباع الديانة الزرادشتية، ثم تحولت الكلمة بمرور الوقت وأصبح عنوان القمة هزار مسجد. أما معجم معين وهو من أشهر المعاجم الفارسية، فيؤكد أن سلسلة الجبال هذه تضم أعمدة مرتفعة في أعلى القمة وهي من حجر بازلت، وبالتالي هي من بعيد تشبه منارات الجوامع، فلذلك تم تسمية قمة سلسلة الجبال بألف مسجد. ثم يتحدث المعجم عن احتمالية أخرى، وهي وجود صوامع في القمة حسب بعض الأقوال، فقد يحتمل أن تكون تلك الصوامع لها التأثير على التسمية. بعيداً عن اسم سلسلة جبال هزار مسجد، للسكان حكاية أخرى لتقديسها، حيث اعتقد بعضهم أن الإمام علي بن أبي طالب قد ذكرها ورفع بالدعاء في حقها، فتحولت إلى واحات خضراء وخصبة.

عندما تنتهي صحراء قرقوم والتي تعني الرمال السوداء في تركيا في آسيا الوسطى في الجهة الشرقية من بحر قزوين، والتي تغطي 70% من أراضي جمهورية تركمانستان. تبدأ مباشرة سلسلة جبال هزار مسجد في شمال شرق إيران، والتي تصل مساحتها إلى 25,800 كيلومتر مربع. يتخطى طول القمة 3,000 متر، وللوصول إليها هناك طرق عدة من المدن التي تحيط بها من الجهات الأربع. اخترنا طريق لائين ليصل بنا إلى قرية رباط، ثم ينقسم إلى اتجاهين، اتجاه يأخذنا نحو قرية بابا رمضان، وآخر يسير بنا نحو قرى خاكستر وتعني الرماد بالفارسية، وتشهره وتعني التقاطع بالفارسية. وقع اختيارنا على الاتجاه الثاني، وصرنا نقطع مسافات من طريق نوار وسط جبال صغيرة تبرز من جنباتها جبال خضراء مغطاة بالغيوم. بعد نصف ساعة وصلنا إلى نهاية الطريق الذي كان علينا أن نسلكه بالسيارة، فاستكمال الطريق ليس ممكناً سوى من خلال التسلق أو عبر الجرارات. المنطقة التي توقفنا فيها كانت تضم نزلاً ريفياً جميلاً يطل على بساتين الفواكه محاطاً بجبال شامخة. على سطح أحد هذه البيوت قضينا ليلتنا الربيعية، فقرار الوصول إلى القمة يستغرق زمناً طويلاً، ولم يسع توقيت رحلتنا، لذلك لم نضع في المكان، فأينما حللنا في حوالي هزار مسجد ستسحرنا روعة المناظر وجمال الطبيعة.

تضم سلسلة الجبال قمماً متعددة وشلالات وأنهاراً وغابات ونباتات وحيوانات نادرة في البلاد، قادرة أن تحول الرحلة إلى تجربة فريدة لن تمحى من الذاكرة. وعلاوة على شجر العرعر الذي يغطي الجبال، تكثر فيه زار مسجد نبتة حلتيت أو صمغ المحروث، وهو نبات يحظى ببالغ الأهمية لدى الإيرانيين، وقيل إنه استخدم لعلاج المرضى، كما أنه عشبة توجد في المطبخ الإيراني منذ عهد الساسانيين قبل الميلاد. استخدم سكان إقليم خراسان الذي يضم هزار مسجد في شرق إيران النبتة الثمينة التي تنبت هناك كأحد طرق التخلص من الديدان بعد تناولها من خلال وضعها مع الزبيب أو التمر. هذه النبتة لها رائحة نفاذة وغامضة ومزعجة، وإلى حد ما كان يلفها نوع من الغموض بين الناس لجذب انتباه الجميع، تماماً كالثوم والبصل في البدايات، وبسبب رائحتها الكريهة تعتبر طاردة.

آلة الوترين بالفارسية، وهناك نمط من الغناء الكردي الكورمانجي الأصيل يحمل عنوان لوب، يتفنن به سكان هزار مسجد. وانطلاقاً من هناك تم تداوله في شمال إقليم خراسان، ويحتوي هذا النوع من الغناء على أغاني تحمل رسائل حب وغرام في حالة خاصة من الحزن. تتأثر ألحانها بالطبيعة الجبلية الخضراء وثقافة السكان. صباح اليوم التالي قررنا أن نعود ونذهب نحو الاتجاه الأول كي نزور قرية سياحية ريفية هي بابا رمضان. فقام هادي، شاب من تلك القرى تعرفنا عليه أثناء الرحلة، بإعداد ما نحتاجه لنا. وهنا بإمكانكم أن تلمسوا كرم الأهالي وضيافتهم. تقع على جانبي الطريق المنتهي بالقرية حقول الأرز، وفي القرية ثمة بيوت مفتوحة تجلس عند عتبات أبوابها الأمهات والبنات لإعداد الخبز المحلي بالسمن وبيع الزبادي والأرز والمصنوعات اليدوية. يقسم القرية نهر يصب من عيون الجبال، وفي وسطه طريق يؤدي إلى الأعلى، وهو طريق مائي لا يتجاوز عمقه المتر الواحد. يمر من وسط الأشجار الباسقة والممرات الضيقة وسط الصخور الضخمة والمرتفعة ليصل إلى الشلال بعد 5 كيلومترات من المشي داخل المياه الباردة. شلال يرتفع إلى 10 أمتار فقط، يصب من أعلى التلال في مساحة دائرية الشكل خضراء بأشجارها ونباتاتها، ليملأ صوت خرير الماء الفضاء فينشغل الزوار بالتسكع والاسترخاء والتمتع بالطبيعة وعنصرين من العناصر الأساسية في الكون، الهواء والماء. حول طبيعة المكان والوصول إلى قمة هزار مسجد شرح لنا مصطفى أسعدي، أحد هواة الطبيعة والذي يتردد دائماً على المنطقة ويسجل رحلاته وينشرها عبر السوشيال ميديا، مما حفز الكثير على القدوم إلى هنا. هزار مسجد لها 1000 موقع جذاب للتسكع و1000 طريق للوصول إليها. وإذا ما أردتم الوصول إلى مناطق فريدة جداً فلا بد من أن تتركوا السيارة وتتسلقوا الطريق أو تبلغوها عبر الجرارات. ضمت الحكومة الإيرانية سلسلة جبال هزار مسجد إلى قائمة المناطق الطبيعية الأثرية، وحاولت الاهتمام ببيئتها عبر هيئة حماية البيئة الوطنية. وتعد هذه المنطقة في موسمي الربيع والصيف من أهم المناطق السياحية الطبيعية في شرق البلاد.

0: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتاً لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحاً أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال، على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال. وأن العروش رمال، وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
9: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
10: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد ورحلة من رحلات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، منصة الإبداع والجمال التي حاول وتسعى دائما أن تقدم لكم كل ما هو ممتع ومفيد. حلقة جديدة إذن من البرنامج ورحلة في عالم الأفكار، عالم الكتاب، عالم المعرفة والفنون. وخليني في البداية أرحب أطيب وأجمل ترحيب بكل الذين يسمعوننا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى أصدقائنا اللي سمعنا من خارج البصرة عبر منصات بودكاست حول العالم والجاردن وكل تطبيقات الراديو المعروفة. حلقة اليوم راح نبديها بكلام عن دماغ الإنسان، هذه الوحدة أو هذا التاج الذي منحه الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان، والذي حقيقة يحدد كثير من تفاصيل ومصائر مو بس الأفراد بل حتى الشعوب. دماغ الإنسان مركز التفكير، مركز التطور، مركز تحليل المعلومات واتخاذ القرارات. في البداية نتكلم عن هذه القصة. أكو عالم أمريكي حاول أن يجمع مئات الجماجم البشرية، بعدين بدأ يمليها بكرات من الرصاص حتى يقيس السعة مالتها، قيس كبرها. هو كان يفترض أنه حجم الدماغ دليل على مستوى ذكاء صاحبه. هذه التجربة تجربة سامويل مورتون، والتي أجريت في النصف الأول من القرن التاسع عشر، ما خلت من بعض الانحياز العنصري. هو اعتقد أنه العرق الأبيض يفوق ذهنيا سائل الأعراق الأخرى، وطبعا هذا ما تنفيه منجزات البشر، لأن الحاسوب اللي نشتغل من يمه، الأجهزة هاي التي نبث من يمها، السيارة اللي تنقلنا، هي ساهمت في بديع صناعة هذه الأشياء أعراق عديدة ومتعددة. محورنا الأول عن الدماغ، هذا السر الغامض عند الإنسان. مرحبا بكم في مجاز.

بعد حقبة الجماجم إجا العالم فرانسيس غالتون. هذا اعتقد أنه الذكاء وراثي، يعني ذاك قال والله الذكاء بحجم الرأس، فجاء هذا شوية تطور عليه غالتون قال لا والله الذكاء وراثي يقاس بمحيط الرأس أيضا. إجا بعدين ألفريد بينييه واحد زميل آخر إليه، حاول أيضا مساعدة الحكومة الفرنسية في مد يد العون للأطفال المتعثرين دراسيا، قدم لهم تسهيلات تعليمية. فكانت المفاجأة أن الذكاء لم يكن ثابتا، الذكاء يتطور بتطور الإنسان ويتنوع بتنوع تجاربه ومعارفه. محاولات البشر حتى يفهمون الدماغ لم تنتهي. الأمريكيين حاولوا أن يبحثون عن الأذكياء بين أكثر من مليون مجند خلال الحرب العالمية، لكن أسئلة الاختبارات أيضا لم تخلو من انحيازات ثقافية كانت تبدو متعمدة، فأظهرت الأقليات وكأنه هم أقل ذكاء. مو بس هاي، يعني أكو علماء ذهبوا في محاولة لسد الفراغ العلمي في فهم غموض العقل، فطرحوا أيديولوجيا. أيديولوجيا تسمى تحسين الجنس البشري. شلون يا أبو هاي شلون نحسن الجنس البشري؟ يقول لك والله الأغبياء أو اللي درجاتهم قليلة نمنعهم من الإنجاب. يا أبو شنو سبب؟ غباء أسلافهم. يقول لك الشخص الغبي هذا أنا ما أخلي يجيب، لأنه بيجيب الناس اللي مات كلهم أغبياء. وهذا حقيقة من الأشياء المضحكة، لأن ياما وياما أكو علماء وأكو ناس عباقرة خرجوا من بيئة محدودة الذكاء. وفي هذا الصدد اشتهرت كلمة لأحد القضاة الأمريكيين عندما حكم على أحدهم بالعقم القسري. يعني مو سامع سامعين يقول لك 30 سنة سجن مع أشغال شاقة، هو شو يقول؟ 3 أجيال من الحمقى تكفي، فأنت من خليك تجيب طفل. وامتد الحكم طبعا إلى كثيرين، وكانت كارثة أخلاقية يندى لها الجبين في ذلك الوقت. ولهذا تشوف أنت طريقة تعامل البشر مع فهم الدماغ طريقة انتقائية، طريقة تعكس ميولهم الشخصية. يريد يطلع السود أغبى بسبب عنصريته، فيتلاعب بالاختبارات، يتلاعب بالأسئلة اللي تنطي، يطي الجماعة البيض أسئلة سهلة فيجيبون معدلات عالية بالاختبارات العامة، ويطي للسود أسئلة صعبة، أسئلة ما يعرفون بيها، حتى تجيهم درجات تعبانة، فيقول والله يا بالبيض أذكى من السود. ويحجون أمريكا، يحجون أن هم بلد الديمقراطية وبلد الحرية وبلد، وهم وي أبناء شعبهم عندهم هذه السلوكيات التعسفية المنحازة، والتي كثير منها حقيقة لا تزال مستمرة حتى الآن. يعني يخطئ اللي، يعني شفتوا هاي الحادثة تذكرون قبل سنوات حادثة هذا الجندي الذي اعتدى على مواطن أمريكي من السود وقتله، يعني دق عنقه على الرصيف، وصارت بوقتها مظاهرات كبرى في ذلك الوقت.

0: في عام 1983 صارت نظرية جديدة شوي نظرية لافتة سموها نظرية الذكاءات المتعددة أو الذكاء المتعدد. يا بشلون هذه الذكاءات المتعددة؟ منو صاحبها؟ صاحبها هارولد غاردنر. هذا كشف أنه البشر لديهم ذكاءات متنوعة مثل الذكاء اللغوي، الأدباء، الشعراء، الذكاء المنطقي أو الذكاء الرياضي أو الذكاء المكاني أو الذكاء الموسيقي أو الحركي أو الاجتماعي وغيرها. ذكاء اجتماعي تلقى واحد لبق، ذكاء رياضي تلقى ميسي ورونالدو وحسين سعيد وعاد حمودي، ذولا إمكاناتهم يعني طبيعة دماغهم إلى خلينا نسميها نقاط قوة في منطقة الرياضات كرة القدم أو السلة وغيرها، وهو ما يعكس حقيقة الواقع. تلقى عبقري في الرياضيات ما يقدر يكتب بيت شعر، ما يقدر يكتب عبارة حكيمة واحدة. وبنفس الوقت يعني لو توقف جيش من الشعراء، جيش من الأكاديميين، ما ينجحون في منافسة من يتحلى بذكاء حركي أو بدني، يسوي لك حركة، يرقص لك رقصة معينة، يعوج لك جسمه، يفتح 180، شايفينها قبل بالتسعينات كانت طاشة مال، تفتح حتى 180، تقدر تفتح 100، غريبة حقيقة. وإحنا شفنا حقيقة عباقرة ضاقت بهم الأنفس لافتقارهم للحد الأدنى من الذكاء الاجتماعي، ما يعرفون يعني ما عنده، ما يقدر يحكي، ما يقدر يتعرف على حبيبة، يبقى بلا زوج، خلي أمه تتزوجها أو الوالدة يختار له زوجة أو كذا، ما عنده قدرة على احتواء الآخرين، ما عنده قدرة أو حس على التعايش مع الآخرين. ولهذا أنت لا تحكم على أنه الذكي في مجال معين ممكن أن يكون ذكي في كل المجالات. أكو رقم يسمونه الآي كيو اللي هو حاصل الذكاء، هذا يقيس جانب يسير من القدرات الذهنية، لكن هو ليس دليلا دامغا أحبتي على ما يمكن أن يفعله العقل البشري، خاصة إذا وضع في البيئة المناسبة وكلف بما يحسن من العمل. إضافة إلى ذلك أكو مسألة مهمة، أنه أرقام الاختبارات، أرقام الامتحانات، ما ممكن أن تتنبأ باحتمالات النجاح المستقبلي. يعني مو شرط واحد بالسادس جايب 100% أو 99.9 يكون ناجح أو تكون له قيمة كإنسان بالمجتمع لاحقا. هواية من الأشخاص سقطوا حقيقة في اختبارات، في امتحانات، في البكالوريا، لكنهم نجحوا في ميادين الحياة. خلينا نسمع هذا التقرير الذي يتحدث لنا عن واحد من الكتب المميزة، كتاب اسمه الدماغ قصتك أنت لعالم الأعصاب ديفيد إيجلمان، اللي يكون مدخل ممتع حقيقة لفهم الدماغ البشري. نسمع ونرجع.
1: يقدم كتاب أوف الدماغ قصتك أنت لعالم الأعصاب ديفيد إيجلمان مدخلا ممتعا وذكيا لفهم الدماغ البشري بعيدا عن التعقيد الأكاديمي المعتاد. الكتاب يحاول تفسير الطريقة التي تتشكل بها شخصياتنا وقراراتنا ومشاعرنا من خلال النشاط العصبي داخل الدماغ، ويقود القارئ إلى إعادة التفكير بكثير من المسلمات اليومية حول الوعي والإرادة والسلوك. من أكثر الأفكار إثارة في الكتاب أن الإنسان لا يدير كل أفعاله بوعي كامل كما يعتقد عادة. إيجلمان يشرح أن أجزاء واسعة من حياتنا اليومية تدار عبر عمليات ذهنية تحدث في الخلفية من دون انتباه مباشر. القارئ يجد نفسه أمام أمثلة مألوفة، شخص يقود سيارته لمسافة طويلة ثم يكتشف أنه لا يتذكر تفاصيل الطريق، أو إنسان يتخذ قرارا سريعا ثم يبدأ لاحقا بتبريره منطقيا وكأنه خطط له مسبقا. يتناول الكتاب أيضا الطريقة التي يبني بها الدماغ فهمه للعالم. التجربة الإنسانية ليست نسخة مطابقة للواقع، لأن الدماغ يختار المعلومات التي يراها مهمة ويعيد تفسيرها باستمرار. لهذا يمكن لشخصين مشاهدة الحدث نفسه والخروج بانطباعين مختلفين تماماً. هذه الفكرة تمنح الكتابة بعداً فلسفياً يتجاوز حدود العلم البحث. ومن الجوانب المهمة كذلك حديث إيجلمان عن مرونة الدماغ وقدرته على التغير مع الزمن. العادات والمخاوف وطرق التفكير ليست ثابتة بصورة مطلقة، لأن الدماغ يعيد تشكيل نفسه تبعا للتجارب والتكرار والتعلم. هذه الفكرة تمنح القارئ شعورا بأن الإنسان قابل للتطور والتغيير حتى بعد سنوات طويلة من السلوك المتكرر. أسلوب الكتاب واضح وسلس، ويعتمد على قصص وتجارب واقعية تجعل المعلومات العلمية قريبة من القارئ العادي، كما يناقش قضايا ترتبط بالإدمان والجرائم وإصابات الدماغ وتأثيرها على الشخصية والسلوك، وهو ما يفتح بابا واسعا للتفكير في معنى المسؤولية الإنسانية وحدود الإرادة الحرة. يشعر القارئ أن الكتاب يتحدث عن حياته اليومية بقدر ما يتحدث عن الدماغ نفسه، وأن كثيرا مما نعتبره أنا ما يزال يحمل قدرا كبيرا من الغموض.
0: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير. ممكن واحد يفكر أنه شلون أنا أقدر أو هل أستطيع أنا أن أطور من عقلي من دماغي؟ الدماغ مو فد شيء ثابت، الدماغ يعيد تشكيل نفسه يوميا عبر ما يسمى بالمرونة العصبية، يعني طريقة تفكيرك، عاداتك، حتى ردود أفعالك يمكن أن تتغير مع الوقت ومع التكرار، وممكن أن الدماغ أيضا يتغير ويتطور مع الوقت. تطوير الدماغ أخواني يبدي من البيئة اليومية أكثر ما يبدي من الذكاء الفطري. يعني الطفل، طفلك إذا تسمح إلى بالأسئلة، تسمح إلى بالتجربة، يجرب أشياء، خلي يغلط، خلي يخربط، خلي يسوي زعبلة بالبيت، تطي سماح بأن يتخذ القرار. هذا طفل ينمو دماغه بطريقة مختلفة عن طفل يعيش فقط على التلقين، يعيش فقط على الخوف من الخطأ. يعني علماء التربية العصبية يأكدون أن الفضول واحد من أهم محفزات نمو الدماغ. ليش؟ لأن الفضول يخلي الإنسان يدور، يبحث، يربط، يحلل. فنمي الفضول عند أطفالك، خلي دائما أنت عندك فضول عن الأشياء، تتعلم فد شيء ميكانيكي بالسيارة، فد لغة، فد كلمة أجنبية إنجليزية، فد معلومة بالرياضيات، بالطب، بالعلم، بالهندسة. لا بس، القراءة أيضا من أقوى أدوات تطوير الدماغ. لما يقرأ الإنسان رواية، كتاب تحليلي، فإنه مناطق متعددة من الدماغ تشتغل في الوقت نفسه، منطقة اللغة، منطقة التحليل، منطقة الذاكرة، منطقة فهم المشاعر، منطقة ربط الأحداث. ولهذا الأطفال اللي يقرون من الصغر يحققون غالبا نمو عقلي ومعرفي أسرع. كذلك النوم، النوم أخواني عامل أساسي مهم، لأن أثناء النوم الدماغ يرتب المعلومات، أثناء النوم الدماغ يثبت الذاكرة، ينظف بعض السموم العصبية. قلة النوم هذا فتشي احنا هاملي ما ننتبه له، لكن إلى تركيز كبير أو إلى تأثير كبير عفوا على التركيز، على الانفعال، وحتى على القدرة على اتخاذ القرار. المشي، الرياضة، المشي لها دور كبير ومباشر. الحركة تزيد من تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، وتحفز نمو ما يسمى سهولة انتقال الوصلات العصبية من بين الدماغ. هل العقل ينقذنا إذا احنا اهتمينا به وطورناه؟ طبعا الأمثلة كثيرة، احنا نستفز بالشارع يوميا في نقاشات حادة، في مشاكل المجتمع، مشاكل بالحارات، بالأسقة، بين الجوارين، ياما وياما مشاكل تنتهي بإطلاقات نارية وقتلة. لكن انت لما تحتويها بعقلك، لما الدماغ يسيطر على ردات فعل الإنسان الانفعالية، المدير اللي يشوف موظفين مرهقين فيتريث قبل إصدار القرارات، العقل يخلينا نفهم ونعرف ويصير عندنا رؤية على العواقب، ويصير عندنا استشراف يعني بعد نظر، فبالتالي نتجنب الكثير من المشاكل التي ممكن أن نقع فيها.

نعم أصدقائي، مستمرين معكم في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود أخطير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. حبيت أذكر معلومة أو عفواً ملاحظة تتعلق بالتجديد. اليوم أكو في الموسيقى المصرية، في الغناء المصري، الملحنين المصريين أسماء جديدة تطرح كل فترة. شفتوا أنتم الأزمة أو الإثارة التي صنعها عزيز الشافعي بأغانية لعمرو دياب ومحمد حماقي ولشيرين ولأحمد سعد ولأنغام ولبهاء سلطان، مجموعة كبيرة. وعزيز الشافعي واضح أنه هو غير وجدد في أنماط التلحين. الرجل يستخدم، هو شاعر أيضا مو بس ملحن، ويستخدم كلمات فصيحة لأنه قارئ جيد للشعر، يقرأ المتنبي وامرؤ القيس وابن زيدون مثل ما قال في لقائه مع منى الشاذلي، ويستخدم الشعر الملمع أو شيء من أنماط الشعر الملمع، بعبارة أنه جملة يأخذ جملة من الفصيح ويكمل عليها، أو يأخذ كلمة من الفصيح ويكمل عليها بالعام المصري. وتجديد عزيز الشافعي مو بس على صعيد الكلمات، هناك تجديد واضح على صعيد الغناء، يعني الموسيقى، على صعيد استثمار الغربي بالشرقي هو بي عنده روح شرقية واضحة جدا في ألحانه، يستثمر الموروث والفلكلور والتراث المصري. حقيقة أنا عاجبني يعني عزيز الشافعي، لكن اللي عاجبني أكثر واللي لافت نظري أكثر إمكانيات مصر على التجديد. وهذا يسحبني أو يجرني إلى سؤال، إنه ليش إحنا بطل يصير عندنا تجديد بالفن العراقي؟ ما عندنا مطربين، ما عندنا ملحنين، ما عندنا صناع موسيقى قادرين على التجرؤ على تقديم أنماط جديدة، على تجديد القوالب الغنائية، على تقديم اقتراحات جديدة. يعني إحنا في 2026 في زمن الذكاء الاصطناعي، تغيرات بالثانية تحدث على حول العالم، لا نزال نغني بأنماط وطرائق تلحين وقصائد وقوانين لغوية عفى عليها الزمن، هي نفسها بالسبعينات والثمانينات والتسعينات. يعني ماكو جرأة، ما يجينا واحد فنان هسه مثلا هذا علي صابر، نصرة البدر وغيرهم القدامى، مثلا مهند محسن ورائد جورج وضياء الدين وكل ملحنين اللي المعروفين، ما عندنا واحد استطاع أن يقفز أن يقدم قوالب جديدة. شوفوا مثلا أغنية بحرية اللي سووها حماقي، شوف الغناء المصري بشكل عام بداء من الخمسينات للستينات للسبعينات، إيش قد اشتغل على الموروث، إيش قد اشتغل على تقديم أنماط شعبية بسيطة، أغنية بسيطة على حادثة يومية. مو بالضرورة الأغنية تشرح فد علاقة كبيرة معقدة كونية يريد يناقش كل المسائل بيها.

مثلا أغنية تانيتكم مثلا لمحمد عبد الجبار، أغنية جميلة، بس أنت تباوعها التعقيد الدرامي اللي بيها بالقصيدة بالموسيقى تحترمها. لكن إلى جانب نحتاج إلى نمط أغاني تشتغل على المفردات اليومية، على الحوادث اليومية. شوف أنت مثلا بحرية، وحدة اثنين يحبون بعض، هي تقول لي يمتى تجي تتقدم لي، هي هاي القصة كلها، يمتى تقعد ويا أبويا وأمي حتى تتقدم لي، شون ونبدي بالحلال مثل ما يقول. تلقى أغنية مصرية تحكي عن الصباح، يا حلوة صبح يا حلوة طل. أغنية بسيطة تتكلم بس على صوت حبيبها بالتليفون قال ألو. أغنية مع الشادية أنه باكر والله حبيبها مسافر وجاي تناجي الشمس أنه ما تصير الدنيا حارة، لأن باكر الصبح حبيبها مسافر. الأغنية كلها تقوم على هذه الفكرة، بينما إحنا ما عندنا قدرة على جرأة التحديث والتجديد، خاصة بالخمسة وعشرين سنة الأخيرة في الغناء العراقي. تخيلوا هذا عزيز الشافعي عنده أغنية تبدي اسمها بكائيات. بكائيات، تخيلوا أغنية عامية مصرية تبدي بكلمة فصيحة مع كارمن سليمان، بكائيات ندم بالكوم على اللي عملته في نفسي إلى آخره. أو عنده مثلا خلى عمر دياب يغني فصيح لابن زيدون، أضحت تنائي بديلا عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا. في أغنية والله أبدا اللي أنت من تسمعها تحس أكو فد نمط فد

0: 20 2025 و2026 يعني في عشرينيات القرن الواحد والعشرين. شعراء العراقيين قبل 60 سنة قبل 50 سنة أكثر حداثة من عندنا، ما عندنا جرأة أن نجرب أنماط جديدة بالكتابة، خايفين أو نشعر باللا جدوى، نشعر أنه خلاص ما حد يقرأ وأنا إلما نكتب وإلما نجدد وإلما نحدث هذا العالم جاي تطرب على سعدون الساعدي وتطرب على لي فوق ارفع راس أمك. وطبعا هاي النظرية خطأ وإحنا ما لنا علاقة بيهم، والمفروض كل قوم أو كل ناس يجددون في مجالهم ما لهم علاقة بالآخرين. نسمع هذا التقرير عن جواب عن السؤال لماذا التجديد في العراق بطيء في حركات الغناء في حركات التلحين في الشعر الفصيح مقارنة ببيئات مختلفة عربية أخرى مثل مصر والمغرب العربي.
1: يملك العراق واحدا من أغنى التواريخ الشعرية والغنائية في المنطقة العربية، من المقام العراقي إلى السياب والجواهري ومظفر النواب. تبدو الذاكرة الثقافية العراقية مزدحمة بالأسماء والتجارب الكبيرة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: لماذا يبدو التجديد أبطأ في الغناء العراقي والشعر الفصيح الحديث مقارنة بما يحدث في مصر أو المغرب العربي؟ جزء من المشكلة يرتبط بطبيعة البيئة الثقافية نفسها. المجتمعات التي تعيش أزمات طويلة تميل تدريجيا إلى التمسك بالأشكال المألوفة، لأن الاستقرار النفسي يصبح أهم من المغامرة الجمالية. العراق عاش عقودا متتالية من الحروب والحصار والانقسام والاضطراب السياسي، وهذا خلق ذائقة تبحث عن الحنين والاستعادة أكثر من بحثها عن التجريب. كما أن المؤسسات الثقافية والإعلامية لعبت دورا مهما في تثبيت أنماط محددة. كثير من الأصوات الجديدة تجد نفسها مضطرة لتقليد النماذج الناجحة القديمة حتى تحصل على القبول أو الانتشار. في الموسيقى مثلا بقيت سلطة اللون العراقي المعروف أقوى من محاولات المزج والتطوير، بينما شهدت مصر والمغرب تجارب أكثر جرأة في دمج التراث بالموسيقى الإلكترونية والجاز والإيقاعات الإفريقية والمتوسطية. أما في الشعر الفصيح فالمشهد العراقي ما يزال متأثرا بثقل الأسماء الكبرى. الشاعر العراقي يكتب أحيانا تحت ظل تاريخ هائل من الرموز، وهذا قد يدفع بعض التجارب إلى الحذر والمبالغة في الجدية واللغة العالية على حساب المغامرة الشكلية أو الاقتراب من الحياة اليومية. هناك أيضا مشكلة تتعلق بالبنية الثقافية الحديثة في بلدان مثل المغرب. ساهم الانفتاح اللغوي والاحتكاك المباشر بالثقافات الأوروبية والإفريقية في خلق حساسية فنية مختلفة. أما في العراق فقد تعرض المجال الثقافي لفترات طويلة من العزلة والتسييس والرقابة والهجرة الجماعية للمبدعين، ورغم ذلك لا يمكن القول إن التجديد غائب تماما. توجد تجارب عراقية شابة تحاول كسر القوالب التقليدية في الموسيقى والشعر، لكنها غالبا تعمل خارج المؤسسات الكبرى بإمكانات محدودة. وربما تكمن المشكلة الأعمق في غياب البيئة التي تسمح للتجريب بأن يتحول إلى تيار ثقافي واسع لا مجرد محاولات فردية متفرقة.
0: نحتاج أيضا أن نعطي فرصة للشباب أصدقائي. أنا متأكد حقيقة أنه عندنا ناس موهوبين، عندنا أنماط، عندنا شباب وعندنا بنات يردون يقدمون شيء جديد، لكن ربما الفرصة خاصة في المؤسسات الرسمية الحكومية لا تزال بعيدة عنهم. نحتاج إلى وزارة الثقافة تفكر بإبراز المواهب المختلفة الجديدة. نحتاج إلى مؤسسات، نحتاج اتحاد الأدباء ينفتح على التجارب الجديدة، يقدم تجارب جديدة، يشجع تجارب جديدة. احنا للأسف، وخلي يسمعوها مني ويتحملوها من يمي أساتذتي وإخواني، الاتحاد الأدباء أصلاً هي مؤسسة الآن ترسخ الأنماط التقليدية المحافظة القديمة للشعر العربي. هي أصلا تريد تقول لك أنه ترى ما تكتب قصيدة عمودية وفق السياقات العباسية الأموية أنت مو شاعر، ترى ما يعترف فيك. وإلى الآن ينظر لقصيدة النثر بعين عوراء، يعني يضحكون عليها ويستهزئون بيها، وندور تجديد وتحديث لفوق ارفع راس امك هي الماشية يا أخوي.

أصدقائي، الإنسان مفطور على الراحة، يعني مخلوق على الراحة. بس المشكلة هواي ناس يفهمون الراحة غلط، يعني أكو ناس يأجلون حقيقة السعادة، الراحة، الإجازة، يعني يؤجلون لحظات الاستراحة البسيطة إلى أن يكملون كل شيء. لازم كل شيء مكملين، الشغل كله مكملينه، وكانوا الراحة حقيقة جائزة تمنح بعد المعاناة، يعني لازم تعاني حتى تحصل إجازة. أكو حكمة عند الإيطاليين اسمها سعادة أن لا تفعل شيء، تبقى قاعد هيك كل شيء ما تسوي. الراحة مو جائزة يا أصدقائي، يعني هي ليس بالضرورة أن تعاني حتى تحصل لك راحة. الإنسان يقدر أو يحتاج إلى الراحة كحاجة طبيعية حتى يقدر يستمر. ولهذا تشوف واحد يظل يشتغل ويركض ويضغط على نفسه سنوات، وبالنتيجة يوصل مرحلة ما عاد يعرف بيها شلون يرتاح أصلا. العلم الحديث بدأ يثبت في شيء غريب أصدقائي، أنه أفضل الأفكار مرات تجينا وقت ما إحنا نكون مرتاحين، تكون فارغين، ما عدنا شيء، قاعدين على الكروية مسترخين وممددين وحاطين كوشايتين ونسبح لو نقلب بس بالتلفزيون، أو مجرد نباوع على السقف. يعني إذا واحد ظل بعده يباوع على السقف ما يباوع على الريلزات. علماء الأعصاب اكتشفوا شبكة بالدماغ تشتغل أكثر بوقت الاسترخاء، اسمها Default Mood Network. يقول لك هاي الشبكة الدماغية تشتغل وقت الشرود. هاي المناطق مرتبطة بمراكز الإبداع وربط الأفكار وفهم الصورة كاملة. يقول لك هاي شو وقت تشتغل؟ تشتغل من تكون أنت ما عندك شيء. وهذا كلام مو مبالغة. أنتم لاحظين مرات، يعني مكرم السامع، مرات الإنسان من يكون بالحمام تجي له أفكار وتجي له حلول لبعض القضايا مالته، عنده مشكلة بالسيارة، عنده مشكلة بالبيت، عنده مشكلة بالعمل، تلمع له فكرة وهو جاي يسبح مثلا، أو هو في الخلاء. هي هاي لحظة توقف الإنسان عن الانشغال بتفاصيل الحياة، تطلع له حلول في وقت الاسترخاء، في وقت الراحة. مرات الإنسان هو يسوق تجي له فكرة، هو يتمشى، هو واقف جوا الشاور مثل ما قلنا، جوا الدوش. ولهذا تشوف التهواي مبدعين بالتاريخ جتهم أفكار بأوقات الراحة. أعطيكم مثال، والت ديزني مثلا، يقال أنه فكرة ميكي ماوس خطرت له وهو بالقطار. أجاثا كريستي مثلا، أجاثا كريستي أنا قاري أنه هي كانت ترتب حبكات رواياتها وهي مستلقية على الأريكة على القنفة في البيت. وحتى اليوم، حد هذا اليوم، أغلب الهواتف الذكية بيها تطبيقات تسجيل صوتي، لأن الشركات تعرف أن الأفكار المهمة غالبا تهجم عليك بشكل مفاجئ، فيخلي لك مذكرات صوتية تسجل الفكرة وانت جاي تمشي، وانت بممار، وانت صاعد لك سيارة،

0: المشكلة أن ثقافة الانشغال الدائم أحبتي تحولت إلى نوع من التفاخر. يعني أكو ناس أصلا يفتخر يقول لك والله مشغول، دازيت لك ما جاء، والله مشغول، والله ما عندي وقت. يا ليش ما تزور تجينا، ليش ما تزور أهلك، والله مشغول. كنوع من الفخر يعني، أنه هو يعني الله يكرم ما حد يعني ما حد ينوشه. بينما حسب تقارير منظمة الصحة العالمية، الاحتراق الوظيفي صار من أكثر الظواهر النفسية انتشارا بالعالم الحديث، خصوصا بين الموظفين والمدراء. يعني الإنسان يتصور إذا توقف شوية راح يخسر، راح يتراجع، بينما الواقع غالبا بالعكس، أنه الدماغ المرهق تقل قدرته على الإبداع، على اتخاذ القرار، ويصير أكثر عصبية، ويصير أكثر اندفاع. حتى بالرياضة، ترى بالرياضة أكو مبدأ معروف أنه العضلات ما تنمو أثناء التمرين، العضلات تنمو أثناء الراحة اللي بعد التمرين. ولهذا الرياضي إذا يتمرن يوميا بدون توقف، هذا ممكن يؤذي، يعني يؤذي جسمه بدل ما يطوره. وأنا ولادي ملاذ، وجه له تحية من البرنامج، هلا وبابا شونك بالجيم، ويا ريت كلكم تسجلون أولادكم بالجيم. يعني المدرب مطي يومين تمرين ويوم راحة، فالراحة مهمة جدا أحبتي، مثلها مثل العمل. لا تتعبون نفسكم زايد، ترى الدنيا ما تسوى، وانت تتعب نفسك بالشغل وتشتغل علي من غير تستمتع، غير يجيك وقت. أنا كلش أقدر الناس اللي يحطون هامش من الوقت كل شيء ما يسوون به، يقعدون يسترخون، يقعد ويا عائلته ويا أمه ويا أبوه ويا إخوانه ويا أقاربه ويا أصدقائه، راح كذا. بالمناسبة شركات عالمية مثل جوجل ومايكروسوفت وحتى بعض البنوك الكبرى تجبر موظفيها، انتبهوا، تجبر موظفيها على اتخاذ إجازات دورية. احنا المدير إذا تقول له أريد إجازة يصير بيه حساسية مزمنة يعني بالقولون، مستعد ينطي بطل دم ولا يعطيك إجازة، شايفيهم، وخاصة المدراء العراقيين. بينما مايكروسوفت وجوجل يقول لك لا أخذ إجازة، لأن أنا أريدك أنه أنت كل ما ترتاح، كل ما تقل أخطائك، كل ما تقل إنتاجيتك، تقضي ساعات طويلة بالعمل وترهق. نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن قيمة وأهمية الراحة بين ساعات العمل.
1: عام 1965 كان الكيميائي الياباني أكيرا سازوكي يغسل الأطباق في مطبخ بيته. فجأة جاءه الحل، التفاعل الكيميائي الذي قضى أشهرا يبحث عنه في المختبر ظهر واضحا وهو يغسل الأطباق. ذهب فورا وكتبه، وأعلن لاحقا عن الاكتشاف في المجلات العلمية. لم يكن يعمل، كان يرتاح. علماء الأعصاب يعرفون لماذا. في الدماغ البشري شبكة تسمى ديفولت مود نتورك تنشط تحديدا حين يتوقف الإنسان عن التركيز المباشر، حين يتمشى، يستحم، يشرد في النافذة. هذه الشبكة مسؤولة عن ربط الأفكار البعيدة ورؤية الصورة الكاملة، وما يسميه العلماء التفكير التلقائي الإبداعي. بمعنى آخر، الدماغ لا يتوقف عن العمل حين تستريح، يبدأ عملا مختلفا، عملا أعمق. الفيلسوف برتراند راسل كتب عام 1932 مقالته الشهيرة مديح الكسل، وقال فيها ما يبدو استفزازيا: الكثير من العمل الذي ينجز في العالم هو نتيجة قلق وطاقة مبددة، لا نتيجة حاجة حقيقية. كان يحاجج بأن ثقافة العمل المتواصل لا تنتج حضارة، بل تنتج إنسانا مرهقا غير قادر على التفكير. بعده بتسعين عاما أثبتت الأبحاث ما قاله فلسفيا. منظمة الصحة العالمية صنفت الاحتراق الوظيفي ظاهرة صحية رسمية، والدراسات تثبت إن الموظف المرهق يرتكب أخطاء أكثر وينتج أقل حتى لو قضى ساعات أطول في العمل. في الرياضة هناك مبدأ لا يناقش، العضلة لا تنمو أثناء التمرين، تنمو أثناء الراحة التي تليه. التمرين يكسر الألياف، والراحة هي التي تعيد بناءها أقوى. الدماغ يعمل بنفس المنطق تماماً. شركات مثل مايكروسوفت وجوجل لا تجبر موظفيها على الإجازات كرماً، بل لأن الأرقام أثبتت أن الراحة الدورية تقلل الأخطاء وترفع جودة القرار. لكن المشكلة الأعمق ثقافية لا علمية. في ثقافة تقدس الإنتاجية، الراحة تبدو خيانة، والإجازة تبدو طرفاً، والشخص الذي يقول أنا مرتاح يشعر بحاجة للاعتذار. لكن الحقيقة التي يقولها العلم والفلسفة معاً، الراحة ليست توقفاً عن التفكير، هي تفكير من نوع آخر. والإنسان الذي لا يتقن الراحة لا يتقن العمل أيضاً.
0: أكو شركات تعقد اجتماعاتها، تخيلوا، اجتماعات استراتيجية خارج أجواء المكاتب. يعني أعرف أصدقاء الله ناعم عليهم في شركات عمل، يروح المنتجع يسوي اجتماع، يروح إلى أماكن هادئة، لأنه صفاء الذهن أحيانا يصنع قرارات أفضل من 10 ساعات قاعد أنت في غرفة مغلقة، نفس ماكو، محمضين زين، وها هي بعد ليش؟ لأن البصمة، أهم شيء البصمة. الراحة مو كسل، الراحة مو هروب من المسؤولية، الراحة جزء من عملية التفكير نفسها، جزء من عملية الإنتاج نفسها. الإنسان اللي ما يعرف يرتاح غالبا أحبتي راح يخسر قدرته على الإبداع، على الاستمتاع، وحتى على فهم حياته بوضوح. يعني ما يقدر يفسر حياته، ما يعرف شلون يستمتع بحياته، لأنه ما عنده فهم وتعريف لمفهوم الراحة. بهذا أحبتي أصدقائي نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإفداع. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
4: تشير بيانات عام 2026 إلى أن مضيق هرمز يستحوذ وحده على حركة نقل تقدر بحوالي 20% من إجمالي استهلاك النفط العالمي اليومي، ما يجعله الشريان الأكثر حساسية للاقتصاد الدولي. وفي ظل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة، يواجه قطاع النفط العراقي وتحديداً في محافظة البصرة تحديات بنيوية ولوجستية معقدة تؤثر بشكل مباشر على قدرته الإنتاجية والتصديرية. بعد التطورات السياسية الأخيرة والانفراجة التي أعقبت الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإعادة فتح هرمز، يرى خبراء ومسؤولون في القطاع النفطي بالبصرة أن الفرصة باتت مؤاتية لمعالجة المشكلات الفنية التي عرقلت عمليات الإنتاج سابقاً. نستمع أولاً إلى الدكتور عدنان هادي رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز، وهو يستبشر بالخطوات الفنية القادمة.
5: طبعاً هو بالتأكيد أن بعد الاتفاق الذي حدث بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية والانفراج التي حدثت والإعلان عن فتح مضيق هرمز تحل المشاكل الفنية التي كان يعاني منها قطاع النفط وقطاع الإنتاج تحديداً في البصرة، مما يهيئ الكوادر إلى إعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة. مستويات الإنتاج سوف تصل إلى مستويات عالية خلال فترة زمنية قليلة، لكن نتمنى أن تحل باقي المشاكل والإشكالات الفنية من ناحية النقل وشركات الناقلة. فنيا من الممكن أن تكون هناك قدرة للكوادر الفنية العراقية لإعادة الإنتاج إلى مستويات السابقة، ولكن قانونيا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى مراجعة. كما أعتقد أن إذا ما استمر هذا الاستقرار فأن الشركات وكوادر الشركات الأجنبية سوف تعود إلى العراق وتباشر العمل في زيادة الإنتاج والعمليات قطاع النفط بشكل كامل.
4: لا يرتبط التعافي بالجانب الفني الداخلي فقط بقدر تشابكه مع التزامات العراق الدولية ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، بالإضافة إلى قضايا لوجستية معقدة تتعلق بالتأمين البحري وعلاوات المخاطر السياسية التي تفرضها الأسواق العالمية. نتابع مع الدكتور عدنان هادي موضحاً السقف الزمني والقيود الدولية المقترنة بزيادة الإنتاج.
5: خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع بالإمكان العودة إلى مستويات الإنتاج، ولكن هناك أمور أخرى تحتاج إلى معالجة مثل شركات النقل والتأمين وعلاوة المخاطر السياسية. أيضا سوف يلجأ القطاع النفط العراقي إلى حلها وتذليل هذه العقوبات، وبالتالي نتوقع من شهر إلى شهرين سوف تعود الأمور إلى كامل طبيعتها وتعود عملية الإنتاج كسابق عهدها. سوف تكون الأمور حسب الحصص التي أقرتها أوبك، ونعود إلى مستويات الإنتاج 450 مليون. إذا بقت التقديرات والحصص السابقة عهدها التصدير سوف يكون من 3.250 تقريبا مليون برميل باليوم. أعتقد أن للعراق القدرة على العودة بشكل سريع وقياسي لمستويات الإنتاج السابقة.
4: أمام هذه الحساسية العالية لهرمز، يرى مراقبون للقطاع ضرورة عاجلة للبحث عن مسارات بديلة تضمن استمرار التدفقات النفطية دون انقطاع، والتركيز على تطوير قدرات التخزين الاستراتيجية لحماية الموازنة العامة من الصدمات. عن هذه الحلول العاجلة ورفع الطاقات الخازنة يتحدث الدكتور علي كاظم المتخصص بقطاع الطاقة.
6: الأمور سائرة إن شاء الله باتجاه الأفضل، لكن على المختصين إيجاد طرق وبدائل أفضل للتخطي مشكلة مضيق هرمز، لأنه هذه المشكلة أعتقد مو بالسهولة تنحل. طرق وبدائل تساهم برفع الطاقة الإنتاج وعدم توقفها. طبعا تعرف توقف الإنتاج إعادة الإنتاج مرة ثانية راح يكلف الدولة وراح يقوم بأعمال إضافية جديدة، وفعلا أكو زيادة بالإنتاج إن شاء الله بعد عودة الإمكانيات أو عمليات الإنتاج إلى وضعها الطبيعي. والمطلوب الآخر أنه تكون هناك سعات تخزينية خارج العراق في أماكن أخرى، تكون يعني ممكن مثلا في دول أخرى تكون إن طاقات خزنية، أو رفع الطاقات الخزنية حتى لا يتوقف الإنتاج داخل العراق، بدل ما تكون مثلا بحدود 8 أيام أو 10 أو 15 يوم تكون مثلا بحدود شهر أكثر من شهر، بالتالي لا تأثر على عمليات الإنتاج.
4: تتجاوز الرؤية الاستراتيجية مجرد التخزين إلى إعادة إحياء وتوسيع خطوط الأنابيب الإقليمية، لا سيما الخط التركي، وربط شبكات التصدير بمسارات عابرة نحو بحر العرب عبر سلطنة عمان، بالتوازي مع معالجة النقص المزمن في أسطول الناقلات الوطني. يفصل لنا الدكتور علي كاظم هذه الرؤية الهندسية بقوله:
6: العراق أعتقد أنه إلى الخط التركي أهمية قصوى، وتوسعة هذا الخط وإعادة تشغيله بشكل كامل تحت الحكومة المركزية، يعني هذا راح يخدم الوضع بشكل عام. والمرحلة الثانية زيادة يعني بناء خطوط إنتاج عابرة للخليج، مثلا عن طريق عمان خط إنتاجي أو أنابيب نقل عمليات نقل الغاز ستريم 1 ستريم 2 تكون جوا البحر بأنابيب بسعات تصديرية كبيرة، ومخازن مثلا تكون في خليج عمان خارج المنطقة، وبالتالي بالإمكان هذه مستقبلا طبعا واحد لازم يكون يفكر بها، ممكن تكون مخارج جديدة وممكن ما تأثر بالوضع الاقتصادي خارج منطقة العمليات، وبالتالي إمكان التصدير وتخفف لنا الضغط اللي ينشأ عنها. احنا الحقيقة ما عندنا أسطول ناقلات بالسعات المطلوبة، لذلك يعني هذه مشكلة صار لها أكثر من 20 سنة، يعني عندنا ناقلات صغيرة وبالتالي هذه ما تلبي الحاجة، بالتالي هناك يضطرون لتأجير أو الاتفاق مع شركات نقل عالمية.
4: رغم التفاؤل بالحلول الاستراتيجية، تظل هناك قراءات ومواقف ترى صعوبة بالغة في قفز العراق إلى مستويات إنتاج وتصدير قياسية تتجاوز السقوف الحالية على المدى القريب، مرجعة ذلك إلى الارتباط العضوي بالموانئ الجنوبية، ما يستدعي التعجيل بمشاريع البنية التحتية الكبرى كطريق التنمية. يقدم لنا الدكتور عمار كاظم البعاج المعاون العلمي لرئيس جامعة البصرة للنفط والغاز رؤية تحليلية ومقترحات بديلة بقوله:
7: أجد من الصعوبة أنه يرجع العراق إلى يعني سابق إنتاجه اللي هو 3,600,000 إلى 4,000,000. هذا من الصعوبة أنه يحققها العراق في الظرف الراهن. العراق لابد أن يفكر بتنويع مصادر التصدير، فإحنا الاعتماد على موانئ البصرة ومضيق هرمز، لاحظ أنه في حال أنه حصلت تغيرات جيوسياسية، إحنا ما بعد مرحلة الحرب، أتمنى أنه على الحكومة العراقية أنه هو التعجيل بإكمال طريق التنمية يربط الشرق بالغرب. الحكومة بإيران راح تفرض رسوم، احنا ايضا راح نستفاد من هذا الرسوم عبر نكون احنا العراق عبارة عن ترانزيت لهذه البضائع.
4: تبقى المعادلة النفطية العراقية معلقة بين مرونة الكوادر الفنية في البصرة وقدرتها على تجاوز العقبات، وبين بيئة إقليمية ودولية تفرض صياغة استراتيجية بديلة ومستدامة تؤمن تدفق الذهب الأسود إلى الأسواق العالمية بعيداً عن مضائق الأزمات.
8: تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
9: طقون بس من يطقك ما يحاول يخلي بيك اثر، بحيث يعني الشخل يخلي راسك بالقاع ودوسه حتى لا يخلي بيك اثر، يعني خاف يطقك بخيزرانه قويه، يطقك خفيف بالخيزرانه ويطقك راجديات، بس ما يحاول يخلي بيك اثر حتى من ترجع للعراق ما تقدر تسوي شيء، ما عندك شيء دليل يعني قوي. اول ليله بلغونا بان ثائر ونجم ماتوا اثناء التحقيقات في الكتل، ولاي اثناء التحقيقات يعني يسالون اسئله، يعني احنا بسطاء اهل الجنوب، يعني احنا بسطاء ما نعرف يعني عن الحشد الشعبي وما نعرف عن الحرس الثوري، يسالونك عن الحشد وما يقول الحشد الشعبي، والله وبالله هذاك واحد بيهم ما يقول الحشد الشعبي، يقول الحشد الكلبي. هذا شنو الحشد الكلبي؟
10: هذه شهادة محمد جواد، الطالب الجامعي والصياد البصري في عطلته، رجع من الموت من سواحل الفاو إذ تحولت لقمة عيشه إلى رحلة تعذيب في عمق المياه الإقليمية العراقية حيث يفترض أن تحرس السيادة أبناءها. تكررت فصول المأساة. قبل أيام تكررت الاعتداءات الكويتية على صيادي البصرة، 5 صيادين عزل واجهوا الرصاص والتحقيق القاسي والتعذيب المهين داخل حدود وطنهم. عادوا يوم أمس بموكب سيارات يحمل جثة ومصابا في حالة حرجة، وثلاثة ناجين رووا لنا تفاصيل ليلة مرعبة وسط صمت رسمي عراقي متكرر يثير الاشمئزاز. يكمل الصياد محمد جواد رواية فصول تلك الليلة المأساوية، واصفا لحظات الاعتقال

0: جفون من أهوال التعذيب في مياه كان يفترض أن تحوسهم فيها راية الوطن. رحل نجم عبد الله وبقي السؤال: كم صيادا من البصرة يجب أن يموت، وكم من السيادة يجب أن يستباح لينتهي زمن الدبلوماسي؟
1: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، إحنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
2: تايم سكوير من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
1: كريم العراق.
3: حين تتعثر الكلمة رحلة داخل عالم التأتأة، تعد التأتأة إحدى أكثر اضطرابات النطق شيوعاً وتعقيداً، إذ تمس جوهر التواصل الإنساني وتترك أثراً نفسياً واجتماعياً عميقاً على من يعانونها. وهذه الآفة التي تبدأ غالباً في سنوات الطفولة الأولى لا تقتصر على تكرار الأصوات أو تعثر اللسان، بل تمتد إلى صراع داخلي بين الرغبة في الكلام والخوف من فقدان السيطرة على الكلمة. وعلى الرغم التقدم العلمي الكبير في مجالات علم الأعصاب واللغة والنفس، لا يزال الغموض يكتنف الأسباب الدقيقة للتأتأة التي تجمع بين العوامل الوراثية والبيولوجية والنفسية والبيئية. ويصادف اليوم العالمي للتأتأة 22 من أكتوبر تشرين الأول من كل عام، ويهدف إلى زيادة الوعي بهذه الآفة، ويشكل فرصة لتسليط الضوء على تجارب من يعانيها وتشجيع المجتمع على تفهم معاناتهم بدلاً من وصمهم، ويدعو إلى تعزيز الدعم النفسي واللغوي لهم وإبراز أهمية العلاج المبكر. هنا نحاول من خلال 8 أسئلة أساسية أن نفكك هذه الظاهرة ونقترب من فهم طبيعتها وأسبابها وتأثيرها وسبل علاجها، مستندين إلى ما توصلت إليه أحدث الدراسات العلمية والتجارب العلاجية الحديثة، في محاولة لإلقاء الضوء على طريق الطلاقة الذي يسعى إليه ملايين الأشخاص حول العالم. أولاً، ماذا عن التأتأة؟ آفة التأتأة هي اضطراب في طلاقة الكلام يتميز بتكرار الأصوات أو المقاطع أو الكلمات، أو بإطالة بعض الأصوات، أو بتوقفات لا إرادية أثناء الحديث. ويحدث هذا الاضطراب نتيجة خلل في التنسيق بين الجهاز العصبي ومراكز النطق والعضلات المسؤولة عن الكلام، مما يجعل عملية إنتاج الأصوات وتسلسلها الطبيعي صعبة في بعض الأحيان. ولا تعد التأتأة مجرد مشكلة نطقية فحسب، بل تمتد لتؤثر في الحالة النفسية للمصاب، إذ قد تسبب له توتراً وقلقاً اجتماعياً، وقد تحد من قدرته على التواصل. ثانياً، ما الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى ظهورها. تنتج التأتأة عن مجموعة من العوامل المتداخلة، ولا يمكن عادة إرجاعها إلى سبب واحد محدد، بل هي مزيج من أسباب عصبية ونفسية وبيئية، من أبرزها العوامل العصبية، إذ يعتقد أن التأتأة ترتبط باختلال في الاتصال العصبي بين مراكز الكلام في الدماغ، وبخاصة في الفص الجبهي الأيسر المسؤول عن التخطيط اللغوي والحركة اللفظية. كما أنه في مرحلة تعلم اللغة عند الأطفال قد يتطور الكلام بسرعة أكبر من قدرة الدماغ على تنظيم الأصوات والمقاطع، مما يؤدي إلى تأتأة نمائية مؤقتة قد تزول مع الوقت أو تستمر إذا لم تعالج. ويضاف إلى ما سبق القلق والخوف من التحدث أمام الآخرين والضغوط النفسية أو التجارب الصادمة التي يمكن أن تفاقم التأتأة أو تثيرها مؤقتاً، وبخاصة عند الأشخاص الذين لديهم استعداد عصبي أو وراثي لها.

ثالثاً، في أي مرحلة عمرية تبدأ التأتأة عادة في الظهور؟ تبدأ التأتأة عادة في الظهور بين عمر سنتين وخمس سنوات، وهي المرحلة التي يتطور فيها الكلام واللغة بسرعة لدى الطفل. خلال هذه الفترة يحاول الطفل تكوين جمل أطول وأكثر تعقيداً، وقد يتعثر مؤقتاً في النطق أو ترتيب الكلمات، وهو ما يعرف باسم التأتأة النمائية. وفي معظم الحالات تختفي التأتأة تدريجاً مع النمو واكتساب المهارات اللغوية، لكن لدى نحو 26% من الأطفال قد تستمر الحال وتتحول إلى تأتأة دائمة تحتاج إلى متابعة وعلاج، وفق دراسة أجرتها جامعة إلينوي في أمريكا. وتشير الدراسات إلى أن التأتأة أكثر شيوعاً عند الذكور مقارنة بالإناث، كما أن احتمال استمرارها إلى سن المراهقة أو البلوغ أعلى عند الذكور. دراسة أجريت في ألمانيا بهدف تحليل بيانات التأمين الصحي الوطني لعام 2017 وتحديد مدى انتشار التأتأة وغيرها من اضطرابات النطق بين الأطفال والبالغين، وشملت العينة أكثر من 70,000 شخص يعانون اضطرابات في الطلاقة والكلام. أظهرت أن عدد الذكور المصابين بالتأتأة بلغ 21,000، في حين بلغ عدد الإناث 7,000.

رابعاً، ما دور الجينات في انتقال التأتأة وراثياً؟ تلعب الجينات دوراً مهماً في انتقال التأتأة وراثياً بين أفراد العائلة، إذ يشير عدد من الدراسات الحديثة إلى أن العوامل الجينية تشكل أحد أبرز أسباب القابلية للإصابة بهذا الاضطراب، إلى جانب العوامل العصبية والبيئية. وأظهرت الأبحاث أن نحو 60-70% من الأشخاص الذين يعانون التأتأة لديهم قريب من الدرجة الأولى أو الثانية يعاني الأعراض نفسها. لكن يؤكد العلماء أن الوراثة لا تحدد وحدها انتقال هذه الآفة، لكنها تزيد من احتمالية الإصابة وتفسر وجود عائلات تنتشر فيها التأتأة عبر الأجيال.

خامساً، ماذا عن العلاجات المتاحة حالياً للتأتأة؟ العلاجات المتاحة حالياً للتأتأة تتنوع بين أساليب سلوكية ونطقية وطبية وتقنية، وتختار بحسب عمر المريض وشدة الأعراض وسببها العصبي أو النفسي. الهدف الأساس من العلاج ليس دائماً إزالة التأتأة تماماً، بل تحسين الطلاقة والثقة بالنفس وتقليل القلق أثناء الكلام. وتتنوع طرق العلاج الحديثة والمعتمدة بين علاج النطق الذي يعد العلاج الأساس والأكثر فعالية في معظم الحالات، وفيه يعمل متخصص النطق على تدريب المريض على إبطاء سرعة الكلام لتقليل الضغط العصبي أثناء النطق والتنفس الصحيح أثناء الحديث لتحقيق إيقاع طبيعي للجمل. ويضاف إلى ما سبق العلاج النفسي والسلوكي الذي يركز على الجوانب العاطفية والاجتماعية للتأتأة، مثل القلق والخوف من المواقف الاجتماعية وفقدان الثقة. فيما لا يوجد دواء خاص لعلاج التأتأة حتى الآن، لكن بعض الأدوية تستخدم لتخفيف القلق أو تنظيم النشاط العصبي لدى بعض المرضى، منها أدوية تعمل على تنظيم الدوبامين في الدماغ. ويبقى أخيراً الدعم الأسري والتربوي الذي يعد جزءاً أساساً من العلاج، وبخاصة للأطفال، إذ ينصح الأهل والمعلمون بعدم مقاطعة الطفل أثناء كلامه ومنحه الوقت الكافي للتعبير وتجنب تصحيح كلامه أمام الآخرين أو إظهار القلق.

سادساً، هل يمكن الشفاء منها تماماً؟ نعم، يمكن الشفاء من التأتأة جزئياً أو كلياً، لكن ذلك يعتمد على العمر ونوع التأتأة وسببها والتدخل العلاجي المبكر. وتشير الأبحاث إلى أن نحو 75% من الأطفال الذين تبدأ لديهم التأتأة بين سن 2 و5 سنوات يتعافون تلقائياً مع النمو أو بعد الخضوع لجلسات علاج نطق بسيطة، ويعود ذلك إلى مرونة الدماغ في الطفولة وقدرته على إعادة تنظيم مراكز النطق، إضافة إلى التطور الطبيعي في اللغة والثقة بالنفس. أما عند المراهقين والبالغين يمكن التحسن، لكن نادراً ما تختفي كلياً التأتأة. فخلال هذه المرحلة تصبح التأتأة أكثر استقراراً لأنها ترتبط بأنماط عصبية وسلوكية ترسخت عبر الزمن. وعلى الرغم ذلك، يمكن عبر العلاج السلوكي والنطقي المنتظم أن يحقق الشخص تحسناً ملحوظاً في الطلاقة والثقة بالنفس، بحيث تقل نوبات التأتأة إلى الحد الأدنى.

سابعاً، ما أبرز التحديات التي يواجهها المصابون بالتأتأة؟ يواجه الأشخاص المصابون بالتأتأة مجموعة من التحديات المتشابكة التي تشمل الجوانب النفسية والاجتماعية والتعليمية والمهنية، وهذه التحديات لا ترتبط فقط بصعوبة النطق، بل تمتد لتؤثر في الثقة بالنفس والعلاقات ونظرة المجتمع إليهم، وتشمل التحديثات النفسية والعاطفية القلق والخوف من التحدث أمام الآخرين، وبخاصة ضمن المواقف الرسمية أو العامة، وانخفاض تقدير الذات نتيجة التجارب السلبية أو السخرية المتكررة، وكذلك الإحساس بالإحراج أو العزلة، مما يدفع بعض إلى تجنب المحادثات أو الانسحاب الاجتماعي. أيضاً تبرز التحديات الاجتماعية والتواصلية التي يعاني المصابون معها من سوء الفهم من الآخرين الذين يظنون أن المتأتئ متردد أو غير واثق من نفسه، والتمييز أو التنمر اللفظي في المدرسة أو مكان العمل، مما يعني صعوبة بناء العلاقات أو المشاركة في النقاشات الجماعية نتيجة القلق من المواقف الكلامية. ويضاف إلى ما سبق التحديات الأكاديمية والتعليمية، إذ قد يتجنب الطفل بسبب التأتأة المشاركة الشفوية أو قراءة النصوص بصوت عال، ويواجه بعض نقصاً في الدعم المدرسي أو سوء تقدير لقدراتهم بسبب الحكم على الأداء اللفظي لا الفكري، وهو ما سيرافقه في مراحل الدراسة المتقدمة وصولاً إلى العمل، وبخاصة في الوظائف التي تتطلب تواصلاً شفهياً مستمراً.

ثامناً، هل التكنولوجيا الحديثة مثل التطبيقات أو الذكاء الاصطناعي دور في علاج التأتأة؟ للتكنولوجيا الحديثة وبخاصة التطبيقات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي دور متزايد وواعد في تشخيص وعلاج التأتأة، إذ أصبحت تستخدم كوسائل مساعدة مكملة للعلاج التقليدي داخل العيادات، وتقدم دعماً فردياً يمكن الوصول إليه بسهولة من أي مكان. فقد طورت شركات وأبحاث جامعية أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تحليل نمط النطق وسرعة الكلام وتكرار المقاطع لتحديد مدى شدة التأتأة. وهذه الأنظمة تستخدم خوارزميات تعلم الآلة للتعرف على أنماط الصوت الفريدة لكل شخص، مما يسمح بتقدير تقدم الحالة خلال العلاج. ومن أبرز التطبيقات البحثية في هذا المجال مشروع طورته جامعة كامبريدج عام 2022، إذ استخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل تسجيلات صوتية لأشخاص متأتئين بنسبة دقة تجاوزت 90% في التمييز بين النطق الطبيعي والمتأتئ. وظهرت تطبيقات هاتفية كثيرة لمساعدة المتأتئين على التدرب ذاتياً وتحسين طلاقتهم. وأخيراً، بدأ بعض الباحثين في تطوير روبوتات مدربة للنطق قادرة على التفاعل بالصوت مع المتأتئ، مما يساعده على اكتساب الطلاقة تدريجاً من دون خوف من التقييم الاجتماعي.

0: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهما من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية البصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
2: في البداية احنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح احنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من حكومات سابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خط والعمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
1: ورغم هذا التأييد، تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب، مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
3: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا، هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر. أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ حزب بشكل اقتصادي فهي طايحة له، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية، هي طبيعة هذه الأحزاب. بعضهم يشرع دينيا يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرفون المغان بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
1: من الناحية القانونية، لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية، يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
4: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا، وإنما جاءت نتيجة توجيهات ومدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد المواد 315 و 316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام، فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رأس الوزراء تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برأسة الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
1: وفي السياق ذاته يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهداً ومراقباً على التحولات المجتمعية، مقيماً الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة يصف نقيب الصحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
5: 23 سنة من الفساد ينخر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة، لأن خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في يوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يركضون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ماخذ 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر. أنا فرحانين الحقيقة.
1: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية، يظل الرهان معقوداً على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
6: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة. نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
1: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية، وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.
7: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسرا. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى؟ إني أصدك كي أحبك أكثرا. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
8: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
9: دموع البشر علاج نفسي وجسدي عبر العصور. كثيرا ما سمعنا عن فوائد الضحك، حتى أصبح له يوغا باسمه، ومنصات متعددة تحتفي به، من ستاند أب كوميدي والمسرحيات الضاحكة والأفلام الكوميدية والنكات التي تنتشر على منصات التواصل وسواها. هازما غريمه الأبدي المتمثل في الحزن والبكاء، وبين البكاء والضحك أيضا قصة عضلات، فحين يندفع الفرح من الأعماق يكفي أن تنسجم 10 عضلات أو أكثر في الوجه لتضيء ابتسامة صغيرة، وإذا اتسعت الضحكة وشاركتها العينان والخدان تتحرك 43 عضلة. أما البكاء فله لغته الخاصة، تنقبض عضلة العين الدائرية وتلتحق بها عضلات الشفاه والوجنتين، فيتداخل عمل ما بين 23 و40 عضلة تقريبا. هذه الانقباضات العضلية تساهم في شيخوخة الوجه وظهور العلامات فيه، لكنها أيضا تشبه الضحك المفرط الذي يترك آثاره على الوجه أيضا، فعندما تشاهد علامات الوجه الظاهرة فإنها دلالة على أن الشخص الذي يملكها قد عبر جيدا عن مكنوناته بكاء وضحكا، وكما للضحك مسرحه ومنصاته بات للبكاء أيضا مطارحه، حتى تلك البعيدة من أحزان الفقد والموت والمرض والهجران، مطارح داخل الشاشة تنقل الحزن وتستدر البكاء بهدف التنفيس عن الضغوط. فما قصة البكاء وما هي فوائده؟ حين تفيض الدموع تحمل في قطراتها الماء المالح من جهة، لكنها تقوم بمهمة سحب شحنات من التوتر والضغط، ما يطلق عليه علماء النفس التطهير العاطفي، أي تفريغ المشاعر المكبوتة بطريقة تسمح للإنسان أن يتنفس الصعداء من جديد. إذ بعد موجة بكاء صادقة غالبا ما نشعر بخفة في الروح، كأن ثقلا انزاح عن صدورنا. إذ تحتوي الدموع العاطفية على هرمونات مرتبطة بالتوتر مثل البرولاكتين، والتخلص منها يخفض القلق ويعيد التوازن للجهاز العصبي. كما أثبت العلم أن للدموع وظيفة جسدية بحتة لا علاقة لها بالشعور والمزاج والحالة النفسية، فهي ترطب العين وتحميها من الجفاف والميكروبات بفضل إنزيم يدعى الليزوزيم المضاد للبكتيريا. وبحسب المتخصصين فإن الدموع الناتجة من الانفعال تؤدي إلى إفراز الإندورفينات، وهي مسكنات الألم الطبيعية في أجسادنا، ما يفسر شعور الراحة بعد البكاء. كما يخفض البكاء معدل ضربات القلب وضغط الدم، وكأنه عملية إعادة ضبط داخلية. وبعيدا عن المختبرات، للبكاء وجه اجتماعي أيضا ممعن في القدم، فعندما يبكي الإنسان أمام غيره فإنه يرسل إشارة غير لفظية تطلب المساندة، إنها تلك الإشارة التي تستدعي نجدة، وكأنها لغة خاصة بين البشر لا تحتاج إلى مفردات، تدعو للتعاطف والاحتواء وتكسر الحواجز. ويقوم البكاء بمهمة تفريغ المشاعر مثل بعض أنواع العلاجات التي من شأنها التنفيس وإعادة التوازن، مثل العلاج بالصراخ

في بعض العيادات في اليابان وكوريا جلسات صراخ جماعي للموظفين كوسيلة لتخفيف ضغط العمل، ويشعر المشاركون بالراحة بعد الجلسة، لكن الأثر عادة مؤقت. تفريغ من نوع آخر يتجلى بالتحطيم كتكسير الزجاج أو ضرب مجسم ما قد يكون دمي على شكل مدير أو رئيس مؤسسة معينة. والفكرة تفريغ الغضب على جسم بديل بدل الشخص الحقيقي، ولكنه يدخل ضمن ما يسمى العلاج بالتفريغ العدواني، ومثل الصراخ يعطي شعورا فوريا بالارتياح، لكنه يمكن أن يعزز السلوك العدواني على المدى الطويل، لأن الدماغ يتعود على ربط الغضب بالفعل العنيف. ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول أخرى ما يعرف بغرف الغضب، حيث يدفع الناس المال لكسر صحون وزجاج وأثاث، ويقر المشاركون أنهم يشعرون براحة بعد الجلسة، إلا أن الدراسات تشير إلى أن هذه الممارسات لا تعالج المشاعر العميقة بل تؤجلها. لذا يعد من الأفضل التفريغ من دون عوارض جانبية. وهكذا يظل البكاء فريداً، لأنه يجمع بين تفريغ نفسي داخلي يتجلى في إخراج هرمونات التوتر، ووظيفة اجتماعية تتجلى في استدعاء التعاطف والدعم.

نشرت شبكة CNBC تقريراً عام 2018 أثارت جدل حول ما سمي بمعلمي البكاء في اليابان، حيث ينصح الموظفون بالبكاء مرة واحدة أسبوعياً لتخفيف ضغوط العمل باستخدام أفلام أو كتب أو موسيقى حزينة. لاحقاً أوضح حساب اليابان بالعربي أن ما ورد عن مدربي البكاء أقرب إلى الأساطير الإعلامية، ولم يصل اليابانيين أي تعليم رسمي بهذا الخصوص. ومع هذا ذكرت ناشيونال جيوغرافيك أن اليابان وجدت للبكاء صيغة جديدة اسمها رويكاتسو، أي نشاط البكاء، إذ يجتمع الناس لمشاهدة مقاطع مؤثرة ثم يتركون ليذرفوا دموعهم بلا خجل. وكذلك فإن فكرة أخرى أطلقها رجل الأعمال الياباني هيروكي تيراي لم تبقى تجربة شخصية، وصارت خدمة متكاملة يشارك فيها ما يعرف بالفتيان الوسيمون، الذين يرافقون المشتركين ويمسحون دموعهم أيضا. وقد وصف ذا أتلانتيك هذه الجلسات بأنها محاولة جماعية لتفريغ الضغط النفسي في مجتمع يقدس الانضباط ويكبت العاطفة. وكانت مجلة تايم قد ذكرت أن بعض المكاتب في طوكيو تسمح للموظفات باستئجار رفيق بكاء ليشاهدن معه فيلما حزينا أثناء العمل. وكأن اليابانيين ابتكروا صيغة رسمية للدموع.

تشهد الديانات طقوس حزن أو بكاء بهدف تذكر تاريخي لمأساة ما، كما في الجمعة العظيمة ذكرى صلب المسيح لدى المسيحيين، أو لمأساة كربلاء لدينا ذكرى استشهاد الحسين وعائلته وأصحابه. ولهذه الممارسات آثار عميقة على الصعيد النفسي والاجتماعي، ويرى علم النفس أن الحزن الجماعي بما فيه البكاء يحرر هرمونات التوتر ويفرز الإندورفينات، ما يمنح إحساساً بالراحة بعد الألم. وحين يكون البكاء جماعياً كما في مجالس عاشوراء، فإن المشاعر تتضاعف عبر ما يسمى العدوى الانفعالية، إذ يتأثر الشخص بدموع الآخرين فيشعر بانتماء قوي ويفرغ حزنه بشكل أعمق. ولا ينحصر البكاء هنا بالحزن على الماضي، بل يعلن فيه الباكي رفضه الظلم وتجديد ولائه للمبدأ الذي يحتفي به. وكما في المسرح التراجيدي الذي تحدث عنه أرسطو، يوفر مشهد كربلاء مساحة للتطهير الوجداني، فيعيش الحضور المأساة ويذرفون دموعهم، ثم يخرجون بشعور من الصفاء والراحة، وكأنهم أعادوا ترتيب انفعالاتهم. كذلك فإن الطقوس الدينية العاطفية كالحج أو الطقوس الصوفية تعد تجارب تخفض معدلات الاكتئاب والقلق لدى المشاركين، لأنها تمنحهم وسيلة آمنة للتعبير عن المشاعر، وتساعد المناسبات الدينية أو المآتم والتعازي التي يكون فيها البكاء واضحاً وجماعياً في تأليب مشاعر المشاركين حتى لو كانوا لا يعرفون الشخص المتوفى.

وفي الحضارات القديمة عرف النّدّابون وامتدوا حتى عصرنا، ومهنتهم الإبكاء، إما من خلال الكلام الشعري الحزين والمواويل، أو من تعداد مزايا الميت بأسلوب تراجيدي يبكي الحاضرين. وكلما كان الإبكاء قوياً يعد موظف الندب ناجحاً ومطلوباً. أما قديماً فكان موضوع الندب ومحترفو البكاء والحداد من أعمق الطقوس الإنسانية، لأنه يعكس كيف حولت المجتمعات الحزن الفردي إلى طقس جماعي منظم، ويكاد وجودهم أن يملأ العالم من وادي النيل إلى الصين القديمة، مروراً باليونان وروما وحتى المجتمعات العربية. وأطلق على الندابات المحترفات في مصر القديمة المعولات، ويظهرن في بعض النقوش على جدران المقابر يلطمن وجوههن، وهن يعلن الحزن ويعملن على انتقال الميت إلى العالم الآخر بطريقة لائقة عبر الصوت الجماعي الحزين. وفي روما واليونان كانت الندابات يستأجرن في الجنائز، ويعددن مناقب وصفات الميت، ويلطمن ويبكين بأصوات عالية. وصف أرسطو هذه الطقوس بأنها نوع من التطهير الجماعي الذي يشبه التراجيديا المسرحية. وقبل الإسلام كانت النياحة أو الندابة تستأجر للندب على الميت بعبارات شعرية وغنائية. وعلى الرغم أن الإسلام نهى عن النياحة المأجورة، إلا أنها ما زالت شائعة حتى الآن. وكانت الندابات المأجورات يقودن مسيرات الجنازة في الهند والصين بالبكاء والنواح أياما عدة، ويملأن المكان بصوت الحزن الجماعي، ما يدل إلى مكانة الميت وتكريمه، بخاصة لدى الهندوس.

لكن ليست كل دمعة تأتي مصادفة. بعض النساء وجدن في تقطيع البصل حجتهن المثلى، فهناك بين لوح التقطيع وسكين المطبخ تنهمر الدموع من دون أسئلة محرجة ولا تبرير ثقيل، والمركب الذي يطلقه البصل يتكفل بدور الصديق ويمنح العيون فرصة أن تفرغ ما حملته من أثقال تحت غطاء كيميائي مشروع. وأحيانا يبحث الإنسان عن سبب للبكاء، عن مشهد يفتح الباب أمام مشاعر مكتومة، فيلجأ كثيرون إلى مشاهدة الأفلام الحزينة في مشهد تتحول فيه الشاشة إلى مسرح آمن للتطهير العاطفي. فعندما تنهار بطلة الفيلم أمام موت الحبيب، أو يتألم البطل من فراق أمه، يبكي المشاهد ليس فقط تعاطفا مع القصة التي يشاهدها، لكن لأن دموعه الخاصة كانت تنتظر إذنا بالانفجار. يصبح الفيلم وسيلة لتفريغ التوتر وإعادة التوازن النفسي. والذين يبكون عادة أثناء مشاهدة الأفلام أو المسرحيات أو عند سماع أغنية حزينة أو قراءة قصة هم الأشخاص ذوي الحساسية العاطفية العالية، والذين يعانون ضغوطا مكبوتة. وتعد القصص والأفلام والفنون التي تستدر البكاء بيئة محمية، حيث القصة خيالية لكن رؤية شخصيات تبكي تحفز العدوى الانفعالية كما يسميها علماء النفس، والنتيجة النهائية تطهير وجداني يخرج فيه المشاهد من قاعة السينما أو أمام الشاشة وكأنه ترك بعضا من أثقاله خلفه.

ليس البكاء في الحداد مجرد تعبير عاطفي، فهو جزء من عملية نفسية طبيعية تساعد على استيعاب الفقدان. لكن في مجتمعات كثيرة يتوقع من الناس، بخاصة الرجال، أن يتماسكوا ولا ينهاروا، ما يجعل الكبت سيد الموقف. لكن هذا الكبت قد يبدو قوة من الخارج، يترك داخله ندوبا نفسية وجسدية بسبب الحزن غير المعيش أو المؤجل، وقد يظهر لاحقا في شكل اكتئاب أو قلق أو حتى انفعالات غاضبة بلا سبب واضح. ويحمل الجهاز العصبي الضغط غير المفرغ، ما يزيد من معدلات الأدرينالين والكورتيزول في الدم، وقد يؤدي إلى مشكلات جسدية مثل الأرق واضطرابات النوم وارتفاع ضغط الدم وضعف جهاز المناعة وآلام جسدية مزمنة تعرف بالأعراض الجسدية للحزن. لذا من الأفضل عيش الحزن والحداد وإعطاؤه الوقت اللازم للمحافظة على الصحة النفسية والجسدية. ويساعد الحداد الجماعي على التعبير، فبعض الثقافات تشجع طقوس الحداد الجماعي، إذ يعبر الجميع عن مشاعرهم بالصراخ أو البكاء معا، وهذا يخفف العبء ويمنح شعورا بالاحتواء. بينما في مجتمعات أخرى يكافئ الصامت القوي الذي لا يذرف دمعة، والمفارقة أن الأول يسهل عليه تجاوز الحزن، بينما الثاني قد يحمل ثقله سنوات.

عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.

تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمنه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. في هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل بعد مقدمة. الفئات اللي اتخذت أرباب من دون الله عز وجل بشكل شعوري وبشكل لا شعوري كلها تعترف أن الله خلق هذه الأرباب، لأن هو معنى كلمة الرب اللفظة هاي شنو المقصود بها؟ لفظة الرب تيجي بمعنى الخالق وتيجي بمعنى المالك. رب البيت يعني مالك البيت، رب الدار مالك الدار، ورب الإنسان خالق الإنسان. فلفظة الرب من الألفاظ المشتركة، تيجي بمعنى المالك وتيجي بمعنى الخالق. زين، وسنرى على كلا المعنيين القرآن الكريم يقول هذا ما يصح إلا لله عز وجل. شلون؟ لأنه مثلا دول اللي يعبدون الأصنام هم يعتبرون الأصنام مخلوقة لله، ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. زين، عباد الكواكب أيضا يعترفون أن الله هو الذي خلق الكواكب. زين، عباد المشيح الأب والابن يعني الأقانيم الثلاثة طبعا يعترفون أن المشيح مخلوق لله، يعني مو خالق، لا مخلوق لله. زين، اللي يعبدون من الله والظلام يعني إله الخير وإله الشر أيضا يعترفون أنهما مخلوقان لله. هذول اللي بشكل شعوري، واللي بشكل لا شعوري مثلا عباد الطبيعة. عباد الطبيعة لما ينسبون الخلق إلى الطبيعة يعتبرون الطبيعة هي الرب، ينسبون لها الخلق. لما تسأل يقول ما يهلكنا إلا الدهر، المعبر عنه بالدهرية. فطبعا شو يقصد بالدهر هذا؟ يقصد الطبيعة، وإلا الدهر شنو هو؟ قصد الطبيعة. الطبيعة هذا فاهمها بلون مجمل، يعني لما ينسب الخلق إلى الطبيعة، الطبيعة فاهمها بلون مجمل.

هو اكو في ذهنه ان اكو خالق عنده قوة عنده قابلية على الخلق يسميه طبيعة. منو هي الطبيعة؟ يعني شنو طبيعة؟ الان لو ردنا نتساءل الطبيعة ما هي يا طبيعة يعني؟ طبعا ما المقصود الطبيعة الثقافية ولا المقصود الطبيعة الاجتماعية؟ مش مقصود الطبيعة يعني بمعناها البيئي يعني الماء والتراب والهواء ودرجة الحرارة، هاي هي الطبيعة. وهي هاي الطبيعة زين، هذه ايضا اشياء مخلوقة، هاي الاشياء اللي نسميها طبيعة ايضا مخلوقة، هي يعني الهواء مخلوق، الماء مخلوق، التراب مخلوق، درجة الحرارة ايضا هي نتيجة عوامل مخلوقة. زين، اذا كل من يدعي ان هناك اله زين غير الله عز وجل هو يعترف ان هذا الاله مخلوق لله. الآية الكريمة ترد على هؤلاء تقول لهم اذا ذولا مخلوقين لله المخلوق شلون يصير خالق؟ كيف يكون اله؟ لان هذا لو كان خالق يقوى على الخلق لكان يدفع الموت عن نفسه، لان ما اكو خالق يقوى على الخلق ويشفيه ان يموت. ما ممكن واحد يقدر عنده قابلية على ان يخلق ويسمح للموت ان يغتاله ابدا، كان يدفع عن نفسه الموت. فهذا اذا كان الرب بمعنى الخالق. اما لا، اذا قلنا ان لفظة الرب مو بمعنى الخالق بل بمعنى السيد بمعنى المالك، اي مالك الان من المالكين تقدر تقول ان ملكيته تبقى عنده؟ اي مالك يقدر يعتبر نفسه مالك؟ اي مالك تتصوره؟ ما اتصور اكو واحد يقدر يعتبر ان مالك في الواقع، ولا اعتقد اكو قضية معبرة مثل القضية اللي نشبه الفضيل بن غياض. فضيل بن غياض قضية سوي الرشيد هو معبرة على بساطتها لكن معبرة. الرشيد في يوم من الايام قاعد يتصور ان نفوذ لوين يمتد وملكيته لوين ممتدة، لاحظ الفضيل قال له اصلح الله بالخليفة تسمح لي؟ قال نعم. قال له انا شايفك هواية معتز بما تملك ملكيتك هذه؟ قال بلى. قال ترى كلها هاي دنياك وملكيتك كلها ما تساوي شربة ماء. كيف ما تساوي شربة ماء؟ قال له انت عندك عادة تطلع الى الصحراء تطلع تصطاد، افرض عندك الطلعة من هاي طلعاتك للصيد ضاق عليك الجو وبعدت شوية وماي ما عندك وعطشت واصبح الامر يدور بين ان تشرب ماء او تموت، وقال لك واحد انا عندي ما يعطيك اياه بس ما اعطيك اياه الا بنصف ملكك، شو تسوي؟ قال والله اعطي نصف ملكي، شنو قيمة ملكي انا؟ مفروض روحي هذه. قال لها زين اشتغل هذا نص اعطيتك شربة ماء، شربت الماء هذا وتعذر عليك خروجه، شربته وبعد ما شرب ما طلع من عندك، وقال لك واحد انا اداويك باخراجه بنصف ملكك، ما تصنع؟ قال والله يعطيه اياه. قال له اذا ذهب ملكك كله بشربة الماء، بس هل هو الواقع هكذا؟ فكل ملكية تتصورها هي منحشرة، ما اكو ملكية دائمة، كلها تنحشر وتزول، والملكية الوحيدة اللي ما تنحشر ولا تنفك عن المال بحال من الاحوال هي ملكية الله عز وجل، له ما في السماوات وما في الأرض. طيب إذا كان الإنسان ملكيته مو من عنده هي الواقع، هي ملكيته أيضا بتمكين الله، لأنه شلون قدر يصير مالك؟ قدر يصير مالك بشيء من التيسير، الله يسر له، وإلا لو ما التيسير ممكن يكون مالك إطلاقا. يعني هذا الانسان اللي احيانا يقول انا بعبقريتي جبت الفلوس، عبد طاردت طلبت علم عبقري اشتغلت بالسوق سويت تجارة، يقول له صح هذا كله صحيح، لكن اللي طاق قدرة على الحركة وطاق قابلية على التحرك منه هي ذاتيته.

0: إذا في تكتيك كلها القدرة على التملك والقدرة على الحركة وممارسة الملكية هي من الله. فإذا كان هو المالك وهو الخالق أفيصح أن يتخذ غيره رب؟ شوف وجه الاستغراب. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. الواقع ما ممكن لعقل او لعاقل ان يفكر في ان ينيط عبادته لغير الله عز وجل، لان عبادة غير الله اجراء بالعقل واجراء بالواقع. شلون اجراء بالعقل وشلون اجراء بالواقع؟ لان قلنا ان كل مالك ينتهي ملكه الى ضياع الا الله. طلع المأمون، مأمون طلع الى قتال الروم سنة 218 من الهجرة. المأمون يعتبر اثقل بني العباس على الاطلاق. المأمون الواقع قمة فكرية عالية. المأمون هواية هواية يعني نموذج ما تكرر بالعباسيين ولا بالامويين. مثقف ثقافة واسعة معمقة، بعدين عقلية واسعة عند الرجل، قيادة عند حازمة. فهذا الرجل طلع الى قتال الروم سنة 218 وكان عنده في بلاطة مجموعة منجمين كانوا قايلين له ان انت اذا اكو منطقة تمر بها اسمها البديدون لا تمر بها. على كل حال وصل هذا، وصل قالهم اريد اشوف الجيش. طلع يريد يشوف الجيش. المنطقة اكو عين مال ماي ينبع منها ماء، قالهم سوولي على هالعين عريش من الخشب. جابوا النجارين سووا العريش فورا، حط عليه بساط وقعد على العريش. وبالاثناء بدرت سمكة، التفت الى احد الفراشين قال له امسك لي هالسمكة، اذا امسكتها انطيك هدية سيف جائزة سيف. نزل لها مسكها وضعها بين يديه، قامت قلب نضحته بشيء من الماء احس بالبرد. قالوا رجعوني للخباء، رجعوا للخباء. سأل هاي الارض شو اسمها؟ قالوا للبديدون. قال لا اله الا الله، ما كنت اهرب منه وقعت فيه. ينطلعوا لي خلاص اشوف الجيش. اشتدت عليه الحمى، جابوا لي عند طبيب خاص ابن بخت يشوع، اخذ المجسم من نبضه والتفت لهم قالوا ما له امور انتهي، يعني ما لحظات ينتهي يموت. هو سمع الكلمة قالوا اخرجوني حتى انظر الى ملكي. طلعوه بالليل والجيش ضارب اطنابه بالصحراء وكل واحد واجل سراج بخباءه. الاخبية تتقد بها النيران. نظر الى كبر الجيش والى مساحته بالصحراء، رفع رأسه قال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. وكانت هذه اخر كلمة، خلاص ما انتهى كل شيء. هل يقول احد الادباء هل رأيت النجوم اغنت عن المأمون شيئا وملكه المأنوش؟ خلفوه بعرشك طرشوشي مثل ما خلفوا اباه بطوشي. فالآية تستغرب تقول ان عبادة غير الله اجراء بالعقل واجراء بالواقع الموضوعي. شلون اجراء بالواقع الموضوعي؟ انت اذا اعتبرت اكو خالق غير الله، من الخالق غير الله؟ واحد يقول الخالق الابوان. ولذلك انت تلقى اكثر المشكلة هاي موجودة عندنا عايشة ويانا الى الان. المرأة تأتي بولد او تأتي ببنت، اذا جابت ولد هذا سبب لحظوتها، واذا جابت بنت هذا سبب لتذمر الزوج. اموتش كانت عندنا كتراث ميراث اجتماعي عندنا جاينا من الجزيرة العربية، وبالجزيرة العربية كان يموتها يأيدها فنسمى يأيدها. انما الصورة اللي يرسمها القرآن الكريم واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا. زين، في هذا طبعا علم ينسب في هذا اذا كان الله هو الخالق شنو معنى انت جعلك على المرأة؟ اما اذا شبت لها الخلق جاي تظلم الواقع الموضوعي، لان هاي المرأة شنو جريمتها انت تنسب لها الخلق، تنسب لها انها تلد البنات، ها؟ تنسب لها انها تلد الاناث، في هذا اجراء او مغالطة او تعد على الواقع الموضوعي. المرأة مجرد قناة تعبر منها ارادة الله، الابوان مجرد قناة تعبر منهما ارادة الله، الله هو الخالق. اذا عبادة غير الله عز وجل اجراء بالعقل من ناحية، لان العقل يحكم ان الخالق هو الاهل للعبادة مو المخلوق، واجراء وتعد على الواقع الموضوعي. من بعد المقدمة خليني الى مضامين الآية الكريمة. تقول الآية: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. الحقيقة أن الله عز وجل رب كل شيء، هذا بلا كلام، لكن مو رب كل شيء من الأفعال الاختيارية. وش تلتفت لي هنا؟ أكو عندنا نقاط تكون مورد شبه عند بعض الفقهاء او عند بعض المفسرين، اكو نقاط مورد شبه. يقول رب كل شيء خالق كل شيء، وفعل الانسان شيء من الاشياء، وعليه فعل الانسان الله هو الذي خلقه. فاذا اذا كان الله هو الذي خلق فعل الانسان، اذا شنو المبرر ان يعاقب الانسان بفعل هو فعله؟ انت لما تقول الله هو اللي خلق عندي الفعل، هو خلق عندي السرقة، طيب ليش خلي القانون يدفع يدي الى سرق؟ اما هو خالق عندي السرقة، يعني هذا في الواقع نسبة ظلم الى الله، هاي نسبة ظلم صريحة الى الله عز وجل. والغريبة تعال شوف هنا المشكلة، شوف التعصب للسلف. يعني انا الان لما اشوف القى عندي نظرية غلط، والله ما عندي مانع انقدها. مثلا خل اضرب لك مثلا، هسه احنا عندنا عند فقهانا، انا شفت شيء لفت نظري. فقهانا يقول، فقهاء الامامية يقولون اذا واحد يلزم له اجير عامل، يلزم هالعامل هذا يحبسه عن عمله بيوم، يحبسه يوم عن عمله. يقول ارتكب اثم، اتحمل اثم، لكن هو مو ما يضمن فلوسه مال العمل مال يوم، ما يضمنه. ليش؟ لان هذا انسان حر، نعم، والانسان الحر لا تضمن اثاره. زين، لكن لو يحبس له دابه، اجل الله سامعين، ياخذ له دابه يحبسها من الصبح الليل، لا بالليل يسالون هاي شكون، لو كدت شكون يجيب فلوس يحملوه يضمنوه. الملاك واحد عينا، الملاك واحد، العامل اللي يشتغل ويطلع فلوس، هذا الحيوان هذا يترتب عليه فلوس، الملاك واحد، اتفق بين الاثنين شنو؟ تنقذها، بصريح العبارة، انقذها واقول اكو اشتباه، اكو اشتباه بالموضوع، لان الملاك واحد، ما عندي مانع. لكن انت لما تشوف مثلا اي واحد من المتأخرين، لما يشوف نظرية صار فيها تراكم بالغلط، يظل يتعصب لها ويدافع عنها الى اخر عمره. ليش؟ ليش؟ يعني انت دا تعرف، العلم دا يثبت ويؤيد ان الانسان يملك حريته. العلم دا يثبت، نعم، ان الانسان يملك حريته واختياره. الان اصبحت اكو اجهزة تسجل ردود الفعل في جسم الانسان، تسجل الارجاع، تبين ان الانسان يملك قدرة وحرية واختيار. انا باختياري يعني ادرك اني اقدر اطلع منها اروح لبيتي او اطلع اروح الى مكان اخر، انا ادرك تماما. انت تقول لا، الانسان مجبور مو مخير. ليش تتعصب للنظرية؟ شنو الموجب الى التعصب لها؟ ولا شنو هاي النظرية يجبها عد سلفي عندي ما يمكن ان اتعصب لها؟ يعني هو العلم ما يعرف التعصب؟ العلم ابدا ما يعرف التعصب. يعني انت الان كانت اكو نظرية عندك بالكتاب تقول ان المرأة يمكن ان يظل الولد ببطنها 18 سنة. زين، ارجوك يا سيدي، هذه انت الان لما تحكيها الناس يقولوا لك انت مجنون. شنو الداعي انت مشلب لها للنظرية ان الجنين يمكن يتأخر ببطن امه 4 سنوات وترتب عليها اثر؟ هيك نظريات ما من هالنوع ارجوك احاكي عنها الفقه الاسلامي. انظف الفقه الاسلامي من نظريات من هالنوع. الفقه الاسلامي اثمن من ان نضيعها من اجل تعصب لشخص. فالمسألة اذا في واقع الامر ان اذا نرجع الى الآية الكريمة. الله تبارك وتعالى خالق كل شيء تمام. لكن خالق فعل الانسان مو على نحو الجبر. شلون يعني مو على نحو الجبر؟ عشان اقول له. هو تمام اذا الله عز وجل ما ينطيني القابلية على الحركة ما اقدر اروح انا للسوق. يعني حتى هذا اللي يروح منه يشتري خمرة يشربها. صحيح هاي القابلية اللي تخلي رجليه يتحركان هاي الطاقة هي من الله بلا كلام. الله خلق عنده الطاقة. لكنه من خلق عنده الطاقة ما قال له يشرب خمر. زين؟ نهى عن شرب الخمر. بس هو وجه الطاقة جهة الشر. فأنا ما أجي أقول لأن الله خلق عنده طاقة يعني أجبر على هالعمل. لا لا أبدا. الله خلق عنده القابلية. إجا وجه القابلية هو فرد وجهه مغلوطة. تبهي؟ إذا رب كل شيء صحيح. الله خالق كل شيء. لكن مو خالق فعل الانسان. لانه الايات صريحة. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. الغرض اذا انا ما اجي الى الانسان اعبر عن الانسان وهو اكرم الموجودات. ولقد كرمنا بني ادم. انت لما تقول لي ان الانسان مجبور شويت حكم حكم الخروف. ربيحا بالمحيط. لا مو مجبور. الانسان مكرم يملك عقل واختيار بوسع يروح جهة الخير وبوسع يروح جهة الشر. زين انتقلت الآية الكريمة بعد ان قالت قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء. قالت ولا تكسب كل نفس الا عليها. اي شنو معناه؟ اولا نسأل ان لا تكسب كل نفس يعني النفس تتحمل اثار كسبها بالدنيا وبالاخرة. واحدة من اثنين. قسم يقولون ان هذا الحكم بالاخرة. شلون هذا الحكم بالاخرة؟ يقول هذا الحكم بالاخرة ولا تكسب كل نفس الا عليها لان بالدنيا احيانا اكو عندنا ادلة تدل على ان كسب النفس لغيرها يصح. شلون مثليش؟ وقسم يقولون لا والله هاي بالاخرة. اللي بالاخرة يقولون هاي نزلت بسبب. شنو هو السبب؟ سأنا اذكر لك الرأيين. السبب المغيرة الوليد بن المغيرة ابو خالد بن الوليد. زين؟ الوليد بن المغيرة وجماعة من المشركين قالوا للنبي انت غير تقول تعالوا عوفوا الاصنام وعوفوا دينكم تخاف ان الله باكر يعذبك. انت اتبعنا ونحن نتحمل عنك الاوزار غدا. قالوا لجماعتك المسلمين وانت تعالوا اتبعونا وشيل حقكم من اوزار باكر عند الله وعقاب حنشيل عنكم حنتحمل عنكم اتبعونا. النبي قال لهم لا انتوا النفس ما تكسب الا عليها. انتم ما تقدرون تتحملون عنا شيء اطلاقا. احنا الشيء اللي نكسبه احنا راح نتحمل اثاره. فيقولون ان الايه الها علاقه بالاخره ما لها علاقه بالدنيا. ان الانسان اذا سوى عمل لا يتحمل وزره غدا عند الله. هذا اللي يقول ان حكم الايه للاخره. لكن بعض الفقهاء يقولون لا حكم الايه للدنيا. يعني الامام الشافعي يستدل من هذا المقطع من الآية على جواز بيع الفضولي. شلون جواز بيع الفضولي؟ يعني انا الان انت صديقي اكو عندك بالدكان حاجات انا اروح اقعد بدكانك ابيعها. اجي القاك مو قاعد اقوم انا ابيع بالنيابة عنك. من تجي انت اقول لك بعت عنك القاك انت تجيز لي البيع على بيع الفضولي جاهز. يستدل عليه بيش بهذه الآية ولا تكسب كل نفس إلا عليها. نعم يستدل على فساد بيع الفضولي بهذه الآية. يقول أن بيع الفضولي ما يجوز لأن الآية تقول ما تكسب كل نفس إلا عليها. أنا لما كسب هو يتحمل تصرفه. هذا الآن لما تصرف تصرف بدون إذن المالك تصرف باطل. الفقهاء يخالفوا بهذا كل يعني المذاهب الإسلامية تخالف بهذا. زين؟ شلون تخالف؟ احنا بيع الفضولي جائز عندنا. طبعا انما ينفذ او يلزم بشرط اجازة المالك. انا عندي صديق يبيع لي بيعة ويجي يخبرني انا اجيز هالبيعة. بالاجازة يصبح البيع لازم. الشاء اكو نقاش بان اكو لزوم يوم اكو لزوم لك شيء اخر. لكن هو البيع جائز ويستدلون بيش؟ يستدلون بحادثة حدثت ايام الرسول صلى الله عليه وآله. اكو واحد اسمه عروة البارقي. عروة ابن الجعد البارقي. يقول كنا نتمشى مع النبي صلى الله عليه وآله ومر علينا جلب. العرب تسمي مجموعة الاغنام يسموها جلب. زين؟ يقول فالجلب من الاغنام يقود اعرابي مر علينا. النبي مد يده استخرج دينار دفع الى عروة البارقي. قال له خذ هذا الدينار وروح اشتري لنا به شاة. الحق هذا الاعرابي اشتري لنا من عنده شاة بها الدينار. يقول عروة اجيت ليه؟ اقبلت اليه شاومته. قمت اشاومه. وقفت فد مدة اشاومه قدرت اشتري منه خروفين بدينار. يقول ادفعت له الدينار واخذت الخروفين. وانا راجع بالطريق شافني اعرابي شاومني على احد الخروفين. قال تبيعني واحد منهم؟ قلت نعم ابيعك واحد. يقول شاومت على دينار بعته. فجبت الدينار وربحت الخروف وجبته وجيت ودفعت الى النبي صلى الله عليه واله الدينار والخروف. يا رسول الله انا ربحت بهاي بيعتي. اشتريت الخروف مبدئيا بنص دينار والثاني بنص بعته بدينار. جبت الدينار فضل هذا الخروف. فقال النبي اللهم بارك في صفقة يمينه. يقول عروة لقد رأيتني بعد ذلك كنت أقف في كناسة الكوفة. الكناسة محل بالكوفة. هاي الكناسة محل تجارية كانت وبها الصيارفة مركز تجاري سوق تجاري ومحل لها مواصفات اجتماعية خاصة. يعني محلة كانت منحرفة عن أهل البيت. هاي المحلة لفت نظرك لها. ولذلك الأمويين صلبوا زيد بهالمكان. صلبوه بهالمكان ليش؟ لأن يدرون هذا المكان محروس أهله منحرفين عن أهل البيت. ما حد يقدر يدن الجثة يأخذها. وفعلا صلبوه 4 سنوات حتى حشحشت الفاكهة في جوفه وحتى استرسل جلده على عورته فسترها. إيه؟ بعد الاستطراد الكناشة محل تجاري على كل بهالمكان. يقول كنت اقف انا للبيع والشراء فكنت اربح 20,000 و30,000 و40,000 وبوقف فيها قبل ان اذهب الى اهلي لدعاء النبي لان النبي قال اللهم بارك في صفقة يمينه. في موضع الشاهد يستدلون من الفقهاء على ان هذا عندما باع والنبي اقر بيعه ام اشتروها باع اللوم من العقود اقرها النبي هذا دليل على صحة تصرف الفضولي. فهل مقطع من الآية الكريمة شيء شلون يجاوبوا الإمام الشافعي؟ إشكال الإمام الشافعي وارد. الآية صريحة إشكالها وارد. يعني لما يقول ولا تكسب كل نفس إلا عليها. طبعا شنو الجواب؟ الجواب أكو جوابين. قسم يقولوا لأن هاي مختصة بالآخرة. وذكروا لها الحادثة مع الوليد ابن المغيرة. قال معنى ولا تكسب كل نفس إلا عليها يعني الإنسان يتحمل الوزر وزر عمله بالآخرة. بس قالوا لا هذا اللي يقوله تمام هذا عام لا تكسب كل نفس إلا عليها. لكن هذا العموم ما ظل على عمومه. هذا مقيد بيش؟ مقيد ببيع الفضولي. قالوا لا هذا بيع الفضولي أو السنة النبوية خصصت هذا العموم. بيش؟ ببيع الفضولي. لأن تقريبا الآن جمهور المسلمين على جواز بيع الفضولي. طيب انتقلت الآية الكريمة إلى البحث الثالث والواقع هو اللي يهمنا البحث الثالث. قوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ليه؟ هذا هنا أيضا وقع أكو نزاع الفقهاء المسلمين وعند المفسرين ان ولا تزر وازرة وزر اخرى. وين بالدنيا يو بالاخرة يو؟ لا والله الاية بها اطلاق بالدنيا والاخرة. اسم يقولون ولا تزر وازرة وزر اخرى، هذا يعني ما حد يتحمل عذاب واحد بالاخرة الا هو، لان الوزر شنو؟ استقل. الوزير باللغة اتخل، ولذلك سمي الوزير وزير. ليش؟ لانه يحمل الاثقال عن عاتق الحاكم العام. وزير يعني ساعده بحمل الاثقال. الوزر اتخل سمي الذن بالوزر. ليش؟ لانه يثقل حمله على صاحبه. فالوزر شنو هو؟ اتخل. يعني الانسان يوم القيامة ما حد يتحمل عنه وزره او ذنبه. اما بالدنيا يحملن اثقالهم واثقالا، ها؟ زين، يحملون اثقالهم واثقال اخرى غير اثقالهم. شنو؟ منو هاي الاثقال اخرى غير اثقالهم؟ هذا دليل على انه مو بس يتحملون وزرهم، وزرهم وزر غيرهم. هذول علما الداعين الى الضلاله. الداعين الى الضلاله، نعم، هؤلاء يتحملون اثقالهم واثقال اخرى لهؤلاء الذين اضلوهم. الحقيقة هذا ما يستدل به. ليش؟ لان هذا مو اثقال غيره. هذا لما هو اضلهم بالواقع هو سبب الاضلال. هذا بالواقع يتحمل وزره مو وزر غيره، لان دول ما ضلوا الا بسببه، فهو متحمل لوزره. هو في واقع الامر متحمل علما لوزره. زين، مثلا يستدلون بحادثة أخرى. شنو الحادثة الأخرى؟ الحادثة الأخرى يقولون زينب بنت جحش سألت النبي صلى الله عليه وآله، قالت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون، احنا أكو عندنا صالحين بمجتمعنا، ايش معنى نهلك ينزل علينا الهلاك؟ قال لا تهلكون وفيكم الصالحون. قالت لماذا يا رسول الله؟ قالها اذا كثر الخبث، يفسروها المفسرين الخبث يقولون اولاد الزنا، اذا انتشر الزنا وكثروا اولاد الزنا، يقولها النبي انكم تتحملون، نعم تهلكون، تحملون الهلاك مع وجود الصالحين. هاي استدلوا منها على انه الصالح شنو ذنبه؟ هذا يجي لي البلاء يعمه، بلاء يجي للبلد يعم البريء والمجرم. ليش؟ على دليل على ان الانسان يحمل وزر غيره بالدنيا. لا، هذا الدليل ايضا غير تام. ليش هذا الدليل غير تام؟ لان هذول اللي يتحملون وهم صالحين، تدري ليش يتحملون؟ يتحملون لانهم ما امروا بمعروف ولا نهوا عن منكر. هذا ثمن سكوتهم. نبالي ها؟ هو شلون ينتشر البلاء؟ ينتشر البلاء الى الرادع الاجتماعي فقط. يعني يوم من الايام المجتمع الاسلامي كان عنده حس ضد جريمة، لما جريمة ترتكب في محلة اهل المحلة كلهم يضجون. اما الان يشوف هذا يجيب الجريمة البيت ما يكلمه بشيء، يقول لك انا شنو هذا يملك حريته اللي خلق انا جاء الصادم ويا القانون وقانون مطيع حرية. لا، مو هالشكل. لتأمرن بالمعروف ولتنهن على عن المنكر او ليسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. المؤمنون بعضهم اولياء بعض. ما ممكن المؤمن، نعم، يسمح للدين بان يقر على المنكر وهو يملك كلمة حق. لازم يقول كلمة الحق، لازم يأمر المعروف في حدود استطاعته. على الاقل انت ما تقدر، ضعيف اضعف الايمان، يسلم عليك ترد عليه السلام، اعبس بوجهه، يدعوك لا تروح ليه، قاطعه حتى يشعر بانه مجرم يتأدب. ما في شك ان المقاطعة الاجتماعية تربي المجتمع، يربي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اما اذا صار البناء انت تتهاون وتسكت وترضي على الجريمة بدعوى حفظ سريات الاخرين، لا، انتظر ان يجي البلاء يشملك ويشمل غيرك، عينا يمشي لك. إذا على ما يشتغل به؟ ها؟ زين، إذا كان على ما يشتغل به، نرجع للآية نسأل السؤال. نقول الآية أكو بها شمول للدنيا وللآخرة ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ يو لا، مش بالدنيا. لا، الظاهر الفقهاء يقولون بها إطلاق. يقولون على المقطع هم للدنيا وهم للآخرة. شلون للدنيا والآخرة؟ عشان أضرب لك بعض الأمثلة. أولا نجي إلى الدنيا. الدنيا مثلا عندنا أكو فرقة المجدرة يقولون أن الطفل يعذب بكفر أبيه. زين؟ الطفل يعذب بكفر أبيه. شلون يعذب بكفر أبيه؟ يعذب بكفر أبيه لأنه اعتبر الطفل تابع للأب. فشنو ذنب الطفل حتى يعذب؟ أبوه كافر، ابن الكافر يتبع أبوه بالعذاب، هذا ما مكلف، هذا ما كبر وناقش الآراء وقدر يعرف هذا صح أو هذا غلط حتى نجي لي نقول له تعال اتحمل أوزار أبوك. هذا مات وهو طفل، لما مات وهو طفل يتحمل وزر أبوه على أسكنه. ما معنى يتحمل وزر أبوه؟ والآية تقول ولا تجر وزرة وزر أخرى، يعني المفروض على ما تابع أبوه عن اختيار. وهي هاي ترى شوية تفتل، هاي نقطة ترى كلش مهمة. يعني انت الآن إلزم أي واحد كل تعال، حتى المسلمين كلهم، انت ليش صرت حنبلي؟ مدريني والله، أنا أبوي حنبلي وأمي حنبلي، ليش صرت حنبلي؟ مدريني. انت ليش شافعي؟ أم نفس الشيء. انت ليش إمامي؟ أم نفس الشيء. تتصور منه من المسلمين الآن فكعينه وكبر وراح ما خلى مكتبة إلا ونبش فيها وطلع الكتب وحاكم الآراء وقارن النظريات وانتهى إلى رأي؟ أكو شيء؟ كنا بالتقليد، الله يوفقك. ليش صار على شيعي بالتقليد؟ ذاك صار مسيحي بالتقليد، ذاك صار مشنو بالتقليد؟ كل هذا الواقع، هذا الواقع الذي لا مفر منه، إلا قليل من الناس اللي يملك قدرة على محاكمة الآراء. فمسلم مسلم الواقع، أخو المسلم شنو ذنب هذا العامل المسكين هذا نجي نلقنا الخلاف أو نلقنا ووقفنا لبعضنا البعض نهدي الكفر ثوبا مفصلا تفصيلا إن هذا من الرواتب يرتاد قبورا ويكثر التقبيلا ثم هذا مجسم جسم الله وقاس الأبعاد عرضا وطولا أيها المشبوهون مهلا فإنا نعبد الله جملة وفصولا ربنا واحد وقبلتنا وتر ونقفو كتابنا والرسولة الواقع هو هذا أنا أكدت هذا هو الواقع الذي لا مفر عنه ولذلك أفق المسلم ينبغي أن يكون واسع ما يكون عنده أفق ضيق يعالج الأمور عن طريق آفاق ضيقة فشنو ذنب هذا الطفل حتى نحمل وزر أبيه أن أبوك كان كافر أن تتحمل وزر أبوك لا هذا الآية هنا ترد عليه بعد ترد على من ترد بالدنيا على مسألة الفقه الجنائي المسؤولية الجنائية الآن احنا عندنا المسؤولية الجنائية ما نعصبها بشخص مرتكب الجناية ملاحظ يعني الآن إذا واحد من قبيلة من عشيرة يصير عند حادثة قتل ما نحمل المسؤولية لهذا وحده لا ننقل المسؤولية للأسرة كلها الأسرة شنو ذنبها؟ تحملها مسؤولية واحد قتل الآخرين شنو ذنبهم ولا تحملهم مسؤولية شنو علاقتهم بالموضوع هذا موجود عندنا الآن كاميرات اجتماعي القبيلة تصبح كلها مطلوبة إذا واحد من عندها نعم مطلوب بجريمة قتل بأي معنى هذا لا العقل يقر ولا القانون يقر ولا الدين يقر شريعة غاب هذه شريعة ذئاب وإلا القانون ما يسمح ما يقصر الجناية إلا على شخص مرتكب الجناية القاتل يقتل غير القاتل أنا ما مسؤول عنه ولا تجر وازرة وزر أخرى جن فإذا هذا هنا المقطع يرد على من يرد على من يرتكب الجناية ويؤاخذ بالجناية غيره كما كان الامر سائر في محيط العرب والى يومك هذا. يعيش عندنا كميراث اجتماعي ان احنا نحسب المسؤوليه الجنائيه باسره مو بفرد. لا زين، بعد شنو؟ بعد اهم من الامن كلهم ان الانسان اذا كان لا تجر واجره وجر اخرى، اذا كان الانسان ما يتحمل تبعه عمل غيره فهل ينتفع بعمل غيره ام لا؟ ارتبط لي النقطه هاي شويه، النقطه موضع خلاف بين المسلمين، ان الانسان اذا عمل له غيره هل ينتفع بنتيجه عمل غيره ام لا، بثواب عمل غيره ام لا؟ هذه لا طبعا ينتفع المحققين من المسلمين من كل المذاهب الا بعض الصفحيين، يعني ما اتعبر عنهم اكثر من هذا. شلون يعني؟ يعني الان انا عندي موتى، يجي شهر رمضان اسوي طعام اطعمه واقول اهدي ثواب هذا الطعام الى موتاي، اوقف اقرا قران في شهر رمضان المبارك واهدي قراءه القران الى الاموات، زين، اتصدق واهدي ثواب الصدقه الى امواتي، هذا شنو صح ويا غلط؟ اذا كان القران يقول ولا تجر واجره وزر اخرى، كذلك هاي الواجرة ايضا ما تأخذ نتيجة عمل الاخرين، مثل ما تتحمل تبعتكم ما تأخذ نتيجتكم. قول لا، اكو تفكيك بين الاثنين، ما يتحمل وزرهم تمام، لكن فعل الخير اذا واحد يهديه له لا يوصل له. الدليل شنو عليه؟ الدليل اولا العقل ما يمنع هذا المعنى، ماكو مانع انا اذا صديقي يتفضل علي يقول لي مثلا سويت طعام وجبت إليك، إما أن يهدي لي أو يهدي لي ثوابك، شو الفرق؟ ماكو فرق، هدية، ها؟ أقبلها أنا به على شيء حسن، وندم إليه الشرع. بعدين نجي للمأثورات الإسلامية، المأثورات الإسلامية بين أيدينا، إحنا منين ناخذ أحكامنا غير من الدين؟ نجي. يقول النبي صلى الله عليه وآله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. لأنه هذا الحديث متفق عليه بين جمهور المذاهب الإسلامية، أن الإنسان إذا مات عمله ينقطع إلا ثلاث أشياء تبقى توصل له. شنو الثلاث أشياء؟ علم ينتفع به أو ينتفع به، يترك له نظرية علمية، هاي النظرية العلمية الناس تنتفع بيها ويعملون بيها، فإذا عملوا بيها يلحق ثواب العمل بهذه النظرية. ها؟ كثير مثلا من الناس يترك له نظرية تخلص المجتمع من مشكلة، من مشكلة اجتماعية، مشكلة أسرية، مشكلة طبيعية، فالواحد يترك له نظرية علمية تصير مورد انتفاع. النظرية هذه تصير مورد انتفاع. شلون تصير مورد انتفاع؟ مثلا خل أقول لك مثلا، أنا إنسان أتعامل مثلا بأوروبا، انا كاشف اتعامل باوروبا، اروح بهجة اقعد بهالفندق، انزل بهالفندق، الفنادق كلها اغلبها مسيحيين، زين، انا اذا كان البناء المقلد مالي يقول لي المسيحي نجي راح يخلق لي مشكلة، فعلا راح يخلق لي مشكلة، اظل اشطف واظل متقيد واظل متعذب، تجيني نظرية علمية تعبان بها الفقيه، نعم، ويقول لي لا الكتاب طاهر، النظرية هذه بالواقع تريح امة، تريح دنيا، ما في شك هذا علم ينتفع به، ترك إلي ينتفع به عمليا وينتفع به نظريا. اولا كرم للانسان، الا المشرك انما ما يكرم، لان المشرك ما يلتزم بقيم فهو خارج عن انسانيه، والا هذا يقول وين خالفني بالدين انسان الى كرامته وحقوقه وطاير، زين، اما ان تقول ان هذا يستعمل النجاسه ما يتورع منها، حتى المسلم اذا تعرف ما يتورع عن النجاسه هو نجس، ما يجوز لك الثوره، ما له علاقة هاي بغيره، زين؟ إذا هذا علم ينتفع به. نظرية في مختلف أبعاد المعرفة هذه ينتفع بها، هذه يوصل ثوابها إلى علم ينتفع به. بعد أو صدقة جارية، صدقة جارية عند بستان وقف، يمر الجائع يأخذ من تمره يأكل، يمر الماشي يستظل بظلاله، يمر العطشان يشرب من ماءه، زين، دي عطاء، هذا الصدقة الجارية وقف جارعا لا ينتفع به الضعيف، ينتفع به الفقير، ينتفع به طالب العلم، هذا يصل ثوابه اليه. بعد ولد صالح يدعو له صريحة، اذا الولد الصالح اللي يدعو لابيه يصل دعاؤه لابيه، وهذا قول الرسول. والقرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه. زين، اذا الميت من بعد موته ينتفع بما يهدى اليه ويصل اليه الثواب. الرواية الثانية من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه، عن النبي صلى الله عليه وآله، ورواها جمهور المسلمين. زين، اذا كان ما يوصل العمل ليش يصوم عنه وليه اذا ما ينتفع به؟ اذا لا ينتفع به، واذا صام له وليه يصل اليه ثواب الصوم. بعد من وقف على المقابر وقرأ سورة ياسين خفف عنهم يومئذ وناله من الحسنات بعدد ما فيها من مقابر. تتمنها ايضا عن النبي صلى الله عليه واله ان يوقف واحد على قبره ويقرأ للقرآن الشريف، يقرأ لسورة ياسين، يقول يوصل الى الثواب، يصل الى وهو ينتفع بقدر بعدد القبور الموجودة هناك. فاذا ان الميت من بعد موته ينتفع بفعل الاحياء، الى الاحياء فعلوا وصنعوا له واهدوها له ينتفع. هسه يجيك فرد واحد ما ادري تشهي او لمجرد المخالفة يقول لك هذا عمل كله ضايع، شنو علما تقرا قران مات خلص؟ هذا شلون مات خلص؟ مات خلص شلون يعني؟ شنو يعني مات ودوده ومات خلص؟ لا مو مات خلص، هذا انسان، والله كرم الادمي وجعل عنده اثار تختلف عن اثار باقي الكائنات. زين، والنبي قدوة حسنة، الله عز وجل امرنا ان نقتدي بالنبي في فعالنا، والنبي صلى الله عليه وآله اشعرنا بان فعل الخير يصل ثوابه الى الميت وهو في قبره. ولذلك كان النبي كان بنفسه يطلع لأهل البقيع يستغفر لهم. زين، ويقف على قبورهم ويستغفر لهم، حتى وقفة من الوقفات قال ليهنكم ما اصبحتم فيه مما اصبح الناس فيه، اقبلت الفتن كأنها قطع الليل المظلم يتبع اولها اخرها. الامام علي عليه السلام كان يطلع الى الجبانة يوقف على مقبرة النجا، هاي الجبانة، ويطيل النظر يقول السلام عليكم يا اهل الغربة، السلام عليكم يا اهل الوحشة، اما الديار فقد سكنت، بيوتكم اجى غيركم سكنها، واما الاموال فقد قشمت، واما النساء فقد زوجت. هاي كل اللي كانت عندكم راحت، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. ثم قال والله لو اذن لهم لقالوا ان خير الزاد التقوى، ويقف على قبورهم يقرأ لهم شيء من القرآن، يقرأ الفات ويرجع. زين، وامير المؤمنين تلميذ القرآن، امير المؤمنين سلام الله عليه، باب علم النبي، باب علم مدينة رسول الله. زين، وباب مدينة العلم للنبي. فإذا يصل إلى الميت إذا وقف عليه وقرأ له القرآن يصل ثوابه إليه. ومن هنا يقولون المؤرخين أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وقف على قدر الزهراء عندما وراها وجلس على القبر وقرأ لها قليلا من القرآن، ومن بعد ما رجع المشيعين جلس على شفير القبر يخط الأرض بأنامله، يعني التفت إلى أبي ذر. هم مش كثر اللي شيعوا للزراعة، عددهم مش كثر اللي طلعوا وياها، 8 تركوا اللي شيعوها، سلمان وأبو ذر وعمار والمقداد والعباس والفضل بن العباس والحسن والحسين، المجموعة اللي طلعوا شيعوها.
1: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: تضم محافظة البصرة اليوم أكثر من 1,000,000 طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، رقم ضخم يفوق تعداد سكان دول بأكملها، لكنه يضع البنية التحتية التعليمية للمحافظة أمام تحد استراتيجي حرج في ظل عجز يتجاوز 850 بناية مدرسية واعتماد أكثر من نصف المدارس القائمة على نظام الدوام الثنائي والثلاثي، كما تشير تقارير البنك الدولي والمنظمات الدولية لهذا العام إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه العراق يكمن في سد الفجوة الهيكلية للنظام التعليمي، حيث تشير البيانات إلى حاجة البلاد الفعلية لأكثر من 10,000 مبنى مدرسي لتخفيف الضغط على المدارس المشتركة. من هنا تبرز الأهمية القصوى للاستثمار في بيئة التعليم كضرورة ملحة لإدخال معايير دولية جديدة تعيد صياغة مخرجات التعليم وتواكب متطلبات العصر. وفي حفل تخرج طلبة الأكاديمية الدولية في البصرة تجسدت هذه الرؤية الاستثمارية في ملامح جيل جديد يمتلك أدوات المستقبل. في ساحات الأكاديمية الدولية يرى الطلبة أنفسهم جزءاً من تحول نوعي، حيث تروي الطالبة فاطمة أسامة عبود كيف ساهمت هذه البيئة التعليمية في تطورها الأكاديمي، مشيرة إلى أن التحسن في اللغة الإنجليزية كان ملحوظاً وأن الأكاديمية وفرت بيئة تعليمية محفزة اختلفت كثيراً عما اعتادت عليه سابقاً.
3: فاطمة أسامة عبود خرجت من Grade 12، صار لي 7 سنوات، يعني دخلت أول سنة إلي كانت مرحلة سادسة، ما كانت سهلة لأن كانت بداياتي بالإنجليزي وما كنت أعرف إنجليزي، بس سنة بعد سنة بديت أتطور بالإنجليزي، بديت أتعلم والأساتذة ساعدوني بهاي الشغلة والكتب ساعدتني وفروها للملتزمات المدرسة. الشيء اللي حبيته البيئة الموجودة والطلاب، بس أكثر شيء حبيته إنه قدرت أتعرف على نفسي خلال هاي المدرسة. أنا عندي مشروع ببالي اللي هو بدأ بالبصرة، اللي هو زراعة نبات المانغروف. هذا النبات كلش مهم للبصرة، ويعني إنه هو حتى مو هالقد غالي، هو يكون يعني ينبني ويا نفسه. بدأت البصرة بيه، هو يساعد على التلوث ويساعد على فلتريشن الماء.
2: أما الطالب مجد محمد فقد لخص تجربته والتي امتدت لعامين قائلاً إن المدرسة لم تكتفي بتلقينه المعلومات، بل عملت على تحسين نضجه الشخصي وتطوير طريقة تفكيره التحليلي، مؤكداً أن هذا النوع من التعليم غير من شخصيته للأفضل.
4: I've been here in this school for around 2 years. My name is Majd Muhammad, by the way. My experience with the school has been very interesting, to say the least. I've grown a lot as a person, and I really appreciate how the school made me change and improve a lot and taught me about life, and I appreciate that a lot. First of all, I want to say that the school's teaching is a lot better and more detailed and higher quality than other schools that I've been to. Feels like when I came to the school, it became more of an upgrade. And second of all, about how it improved upon my personality and how I am as a person, made me grow a lot more as a person, and it taught me to be more mature when it comes to personality-wise and thinking-wise, and it made me a lot more aware of my surroundings and a lot more wary of what I say and do, and made me think before I speak, and honestly, I appreciate a lot of that.
2: من جانبها توضح الطالبة فاطمة هيثم أن الاختلاف يكمن في البيئة المدرسية، حيث أتاحت لها الأكاديمية الاحتكاك بأساليب تدريس مختلفة ووجود مدرسين أجانب، ما ساهم في بناء شخصيتها وتطوير مهاراتها بعيداً عن أساليب التعليم التقليدية.
5: طالبة فاطمة هيثم، صف سادس إعدادي، آخر سنة إلي. الأشياء اللي أكثر شيء يعني أثرت بي وسوت نقلة بحياتي إنه غير بيئة مدرسين أجانب من دول أخرى، أكو عرب طورون شخصيته أثناء الدراسة، مثلاً ناخذ درس يشرحوننا شلون يأثر علينا وبحياتنا اليومية.
2: ولفهم أبعاد هذا التوجه من زاوية رسمية، يؤكد السيد عقيل الفراجي رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس البصرة أن الحكومة المحلية تضع دعم الاستثمار في قطاع التعليم ضمن أولوياتها.
6: كحكومة محلية أكيد داعمين ومستعدين لتدليل الصعاب أمام كل من يريد أن يستثمر في هذا المجال ويريد أن يؤسس لمؤسسة تربوية تعليمية دولية. نؤمن ونعتقد أن المقدمات الصحيحة بالنهاية راح تؤتي بنجاحات ونهايات مثمرة إن شاء الله. البناء الصحيح من البداية على أساس التربية والتعليم على مستويات ومناهج متطورة ومنفتحة، تواكب التطور اللي حصل بالعالم راح تؤدي إلى تخرج كوادر قادرة على إدارة مؤسسات الدولة بكل القطاعات بشكل صحيح.
2: وفي السياق ذاته، يرى السيد صباح البزوني عضو مجلس البصرة أن مخرجات هذه الأكاديميات وخاصة فيما يتعلق بتمكن الطلبة من اللغة الإنجليزية والوعي الثقافي تعزز من روح الفاخر والاعتزاز الوطني.
7: اليوم شوف بأنه هؤلاء الخريجين طلاقتهم في اللغة الإنجليزية، ثقافتهم، نشعر بالفخر والاعتزاز، وبالتالي نريد من هذه التجربة أن تكون بالنسبة حاضرة في كل المجالات. وأيضا مجلس المحافظة داعم وساند لهكذا تجربة من خلالها بأنه نظهر هكذا نتائج، وبالتالي تكون البصرة رائدة في مثل هكذا المواضيع وخاصة في المواضيع التعليمية والتدريسية. يكون هناك أكاديميات دولية ممكن بالنسبة تكون أواصر الارتباط بيننا وبين العالم، فأكيد هذه جسور تواصل ممكن من خلالها أن تصل صوت العراق إلى العالم وبالعكس.
2: بينما يرى مدير ومؤسس الأكاديمية الدولية السيد عمار عبد الله أن السر يكمن في المعايير، إذ يوضح أن المنهج المتبع في الأكاديمية يعتمد على النظام الدولي والعالمي، والذي يبتعد عن أسلوب الحفظ ويركز على مهارات الطفل وتطوير قدراته القيادية.
8: الفرق بين المدرسة الأكاديمية الدولية وباقي المدارس تعتمد المنهج مغاير، منهج هو يتبع النظام الدولي العالمي، المنهج الأمريكي والبريطاني. أيضا الأكاديمية الدولية هي أول مدرسة أسست في العراق، المناهج هي مناهج معتمدة عالميا تدرس في جميع أنحاء في دول العالم. إن الطالب المتقدم إلها يجب أن يكون ذات مستوى لغة إنجليزية فوق الجيد أو الجيد جدا. مناهج تعتمد ليس على الحفظ فقط، تعتمد على التفكير، تعتمد على مهارات الطفل وتنمي بداخله كثير من الأمور القيادية.
2: تجربة الأكاديمية الدولية في البصرة تعكس تطلعاً حقيقياً لجيل جديد يمتلك أدوات العصر، فبينما يستمر التنافس بين التعليم التقليدي والحديث، يظل الهدف الأسمى هو تخريج عقول قادرة على قيادة التحولات الكبرى التي يشهدها العراق، ما يجعل الاستثمار في التعليم ضرورة استراتيجية للنهوض بالبصرة نحو مستقبل واعد.
1: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
9: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
10: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
9: ونتجول في أزقة الحضارة،
10: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
9: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
10: تجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا. عراق ميديا،
9: إعداد وتقديم
10: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج عراقبيديا. اليوم نقلب صفحات جديده في هذا البرنامج التاريخي، والصفحات عاده تكون من تاريخ العراق القديم او الاسلامي او الحديث. في برنامج عراقبيديا معكم انا في الاعداد والتقديم محدثكم الاستاذ دكتور عادل هاشم علي، وفي الاخراج يرافقني الاستاذ عمار مشتاق.

نبدأ المحور الأول مع الأحداث التي أعقبت ثورة الإمام الحسين في الجزيرة العربية، ونتكلم عن واقعة تسمى بواقعة الحرة. واقعة الحرة هسه قد يكون أنه يعني أنظار المسلمين أو أفكارهم تتجه دائما في خلافة يزيد بن معاوية إلى واقعة كربلاء فقط، لكن هناك معارك وهناك يعني أحداث وقعت بعد مقتل بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. من هذه الأحداث هي كما قلنا واقعة الحرة. واقعة الحرة بعد سنتين من واقعة كربلاء، حدثت في منطقة الحرة في المدينة المنورة، وهي حقيقة لا تقل دموية عن واقعة كربلاء. واقعة الحرة وهي تمثل أيضا الصدام السياسي العسكري بين البيت الأموي الخلافة الأموية وبين المعارضة المدنية في الحجاز، يعني في المدينة المنورة. وهذه الواقعة واقعة الحرة سنة 63 بعد استشهاد الإمام الحسين، يعني جاءت انفجارا للاحتقان السياسي الذي كانت يمر أو تمر به الدولة العربية الإسلامية، خصوصا في مناطق العراق والحجاز والجزيرة الفرعاتية. لواقعة الحرة أسباب عدة. واقعة الحرة اللي كما قلنا هي 64 أو 63 هجرية، ويعني أسباب عدة، منها يعني الأسباب التي دعت إلى انفجار هذه الواقعة وهذه المعركة أو هذه الأزمة خلينا نسميها. أولا الرفض السياسي

بريبه الى الى الى تحويل الخلافه الى ملك وراثي. وبالفعل تحول يعني من بيت معاويه بن ابي سفيان الى يزيد بن معاويه. هذا هذه الريبه او هذه النظره من ابناء الصحابه اذا صح تعبير يعني هم التابعين ابناء الصحابه اللي موجودين في المدينه المنوره، هذه النظره يعني تحققت فعلا، وبالتالي رفض كثير من التابعين من أولاد الصحابة الموجودين في المدينة المنورة بعد استشهاد الإمام الحسين رفضوا مبايعة يزيد ابن معاوية في حياة أبيه وحتى في حياته يعني بعد وفاة أو باستشهاد الإمام الحسين. طيب هذا سبب. سبب آخر هو أثر فاجعة كربلاء، يعني استشهاد الإمام الحسين 61 هجرية أحدث صدمة عنيفة في الوجدان الإسلامي إذا صح التعبير. وأهل الحجاز المدينة المنورة اعتبروا أن السلطة الأموية بقتلها للحسين عليه السلام قد تجاوزت كافة الخطوط الحمراء بانتهاك حرمة أهل البيت عليهم السلام. وهذا الأمر في اعتقاد الصحابة أو في اعتقاد أولاد الصحابة التابعين في اعتقادهم أنه يجب أن تنزع الشرعية الدينية شرعية الخلافة من البيت الأموي وتحويلها إلى جهة أخرى. السبب الثالث المباشر الذي أحدث الواقع يعني بالفعل أو أحدث خلينا نسميه الانقلاب أهل المدينة المنورة وأهل الحجاز

على الحكم الأموي. السبب الثالث هو وفد المدينة وتقرير أو التقرير خلينا نسميه التقرير الذي كتبه أو الذي نقله أهل هذا الوفد أو أصحاب هذا الوفد إلى المدينة المنورة. يعني باختصار القصة أنه أهل المدينة المنورة أرسلوا وفدا إلى الشام إلى دمشق ودخلوا على يزيد بن معاوية، طبعا أكرمهم وأحسن جائزتهم كما تقول المصادر، وأطلق لأميرهم وهو كان عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر اللي هذا يسمونه ابن غسيل الملائكة، هسه حمر عليه، أعطاه تقريبا ما يقارب 100,000. يعني يزيد أعطى لأهل المدينة المنورة بما يقارب 100,000 وأكرمهم. لما رجع هذا الوفد، لما رجع إلى المدينة المنورة، ذكروا لأهلهم عن يزيد وعن ما كان يقع منه من القبائح من شربه للخمر وما يتبع ذلك من الفواحش التي من أكبرها، هم أهل المدينة المنورة شافوها بعد مقتل الحسين، التي من أكبرها أنه ترك الصلاة عن وقتها بسبب السكر. فاجتمعوا عند المنبر النبوي واجتمعوا واتفقوا على خلعه. طبعا هذا كان هو السبب المباشر، أنه أهل المدينة المنورة عندما رجعوا وعندما شاهدوا يزيد وما قام به، رغم أنه أكرمهم ورغم أنه أعطاهم الأموال ويعني والجوائز مثل ما يسمونه يعني في المصادر التاريخية، إلا أنهم شاهدوا ما شاهدوا من يزيد كيف أنه يسكر وكيف يترك الصلاة عن وقتها بسبب السكر. وبالتالي نقلوا هذه الصورة عن يزيد يعني خليفة المسلمين في الفترة الأموية إلى أهل المدينة المنورة، واجتمع أهل المدينة المنورة واتفقوا بالقرب من المنبر النبوي الشريف على خلع يزيد وعلى يعني رفض البيعة ونقض البيعة التي في أعناقهم إلى الحكم الأموي. طبعا هذا كان السبب المباشر، وأيضا أضيف إليها كما قلنا أسباب أخرى، منها يعني حادثة كربلاء وباقي الأمور التي من شأنها أن تحول الخلافة الإسلامية إلى ملك متوارث بين الملوك.

أول ما كان من واقعة الحرة اللي قلنا هي 64 هجرية، أنه خلع أهل المدينة المنورة يزيد بن معاوية، وكان فيها من يعني من أهل المدينة أنهم أخرجوا عثمان بن محمد بن أبي سفيان. عثمان بن محمد بن أبي سفيان هذا كان عامل يزيد، عامل الدولة الأموية في المدينة المنورة، وبايعوا عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر اللي يسمونه الغسيل، أو يسمونه ابن غسيل الملائكة. هذا خلنا نمر عليه، ابن غسيل الملائكة هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان في إحدى غزوات، أو أعتقد في معركة أحد، أو إحدى المعارك التي دارت في بداية تاريخ المسلمين، أنه نام الفجر أو قبل أن ينام الفجر واقع زوجته ونام بدون غسل حتى سمع المنادي إلى الجهاد، فخرج إلى الجهاد قبل أن يغتسل من مجامعة زوجته، خرج إلى الجهاد واستشهد، فقيل له أنه قد

حاول يزيد في البداية الأمر يعني محاولات دبلوماسية بقيادة النعمان بن بشير الأنصاري، هذه المحاولات لم تؤتي بثمارها، فكان لابد من يزيد بن معاوية أن يرسل جيشا إلى المدينة المنورة وبالتالي إلى مكة المكرمة لكي يخضع الصحابة أو يخضع التابعين وأبناء التابعين وأبناء الصحابة لحكم يزيد وحكم الدولة الأموية بالقوة. طبعا هو بعد أن قتل الإمام الحسين لم يكن ليقف بوجهه أي شخص، أي شخصية من المسلمين سواء كان صحابي أو تابعي أو أبناء الصحابة، لأنه هو قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقيم وزنا لأي من الشخصيات الدينية، فأرسل جيش. طبعا قبل أن يرسل جيش كفت حادثة طريفة عن عبيد الله بن زياد. هو بالبداية يزيد بن معاوية بعث إلى عبيد الله بن زياد وأمره بأن يسير إلى المدينة المنورة ويحاصر ابن الزبير، بعد ذلك يحاصر عبد الله بن الزبير في مكة. العجيب أنه عبيد الله بن زياد رفض هذا الأمر وقال يعني فشيء عجيب، قال والله لا جمعتها للفاسق، قتل ابن رسول الله وغزو الكعبة، يعني يقول ما أخلي يجمعهن اثنين أنه يقتل الحسين ويغزو الكعبة. يعني أنت وين كنت قبل يا عبيد الله بن زياد إذا أنت هذا تصورك عن يزيد؟ على أي حال اعتذر إليه فبعث إلى مسلم بن عقبة المري، هذا طبعا كان شيخ كبير لكنه كان مسرف بالدماء، وتوجه بما يقارب بعشرة آلاف مقاتل أموي إلى المدينة المنورة كما قلنا بقيادة مسلم بن عقبة المري الذي كان يسمى المسرف لإسرافه في القتل ولتجاوزه الحدود في المعارك. وبالفعل وصل الجيش الأموي إلى المدينة المنورة وعسكر في منطقة تسمى حرة واقم، هذه تقع إلى شرق المدينة المنورة، بينما أهل المدينة المنورة تحصنوا خلف خندق حفروه وقسموا أنفسهم إلى أرباع كما قلنا بقيادة عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر، وكانت هذه في 27 ذي الحجة من عام 63 هجرية.

إذن أرسل يزيد بن معاوية 10,000 مقاتل إلى المدينة المنورة بقيادة مسلم بن عقبة المري. طبعا هو بالبداية كما قلنا طلب من عبيد الله بن زياد أن يقود الجيش، لكنه رفض عبيد الله بن زياد، وبعد ذلك تكلف بمسلم بن عقبة المري. طبعا يزيد أخبر مسلم أو أوصاه هنسميه، قال له إن حدث بك حدث، هو لأنه كان كبير بالسن، إن حدث بك حدث فاستخلف الحسين بن النمير السكوني. الحسين بن النمير أو بن النمير السكوني، طبعا هذا كان أيضا مسرف بالقتل كما هو مسلم بن عقبة المري، وقال له ادعوا القوم ثلاثا، ادعوا القوم ثلاثا، فإن أجابوك وإلا فقاتلهم، فإذا ظهرت عليهم فانهبها، يعني المدينة المنورة، ثلاثا، فكل ما فيها من مال أو دابة أو سلاح أو طعام فهو للجند، فإذا مضت الثلاث فاكفف عن الناس واستوصيك، يعني انظر علي بن الحسين فاكفف عنه واستوصي به خيرا، فإنه لم يدخل مع الناس. وصية يزيد إلى الحسين بن نمير السكوني أو إلى مسلم بن عقبة، يعني إلى قائد الجيش الذي هاجم المدينة المنورة، قال له ادعوهم ثلاث أيام، أبقى ثلاث أيام ادعوهم إلى الصلح وإلى مبايعة، إذا أجابوك فنعم بها، وإذا رفضوا قاتلهم، وإذا انتصرت عليهم ادخل إلى المدينة المنورة وانهبها واستبح ما فيها من مال أو دابة أو سلاح. هم ما قصروا بعدين، حتى استباحوا النساء، نساء الصحابة ونساء التابعين. فإذا مضت ثلاثة، يعني استبح المدينة ثلاثة أيام، إذا مضت الثلاث فاكفف عن الناس وانظر علي بن الحسين الإمام، يعني زين العابدين، فاكفف عنهم. يعني يزيد أوصى، لأنه ما قصر يعني وياه، أوصى بعلي بن الحسين خيرا، لأنه لم يدخل في الثورة التي أقيمت في المدينة المنورة. طبعا بالمقابل المدينة المنورة كان بها هناك بيت لبني أمية، أو بيوتات، خلنا نسميها سلف، احنا نسميها سبي أمنهات، بيوتات لبني أمية، وكانوا قد اجتمعوا بدار مروان وقالوا والله لا نكف عنكم حتى نستنزلكم ونضرب أعناقكم، أو تعطونا عهد الله وميثاقه ألا تبغونا غائلا. أهل المدينة المنورة حاصروا الأمويين الموجودين في المدينة المنورة واجتمعوا في دار مروان. طبعا بعض الروايات التاريخية تشير إلى أنهم بني أمية بزعامة مروان بن الحكم اللي ألجأهم ومن استغاثوا به هم استغاثوا بزين العابدين. تصور يعني زين العابدين الإمام علي بن الحسين هو الذي آوى الأمويين في بيته بعد أن اشتد عليهم الحصار من أولاد الصحابة بالمدينة المنورة، وبالفعل عاهدوهم على ذلك فخرجوا حتى لقوا مسلم ابن عقبة. خرجوا من المدينة المنورة، خرج من كان من الأمويين في المدينة المنورة، أخرجوهم يعني طردوهم من المدينة المنورة، خرجوا إلى وادي يسمى بوادي القرى، فلقاهم مسلم بن عقبة، هذا قائد جيش يزيد المهاجم على أو المحاصر للمدينة المنورة، فلقاهم هذا القائد اللي هو مسلم بن عقبة المري، ودعا بعمرو بن عثمان بن عفان فقال له أخبرني ما وراءك، يعني انطيني شنو عندك من خطة ممكن أن ندخل بها على المدينة المنورة ونستبيح ما فيها. فقال لا أستطيع، لأني قد أخذ علينا العهود والمواثيق أن لا ندلكم على عورة ولا نظاهر عدونا. تصور يعني، فنهر هذا القائد مسلم بن عقبة، نهر عمرو بن عثمان بن عفان وقال له والله لولا أنك ابن عثمان لضربت عنقك. بالمقابل من اللي خلنا نسميه يعني أفشى بسر المدينة المنورة وأفشى بنقاط السلبية أو نقاط الضعف في جيش المدينة المنورة بقيادة كما قلنا عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر؟ هو مروان ابن الحكم. طبعا مروان ابن الحكم وحتى عبد الله عبد الملك ابنه هم الذين دلوا جيش يزيد بقيادة مسلم بن عقبة على
ما كان من أمور خنسميها نقاط ضعف في جيش المدينة المنورة التي من خلالها يمكن أن يدخلوا المدينة ويمكن أن يستبيحوا المدينة وينتصروا على الجيش الذي كان يتحصن في المدينة المنورة. فقال له هذا عبد الملك بن مروان، قال له: أرى أن تسير بمن معك، يخاطب جيش يزيد، فإذا انتهيت إلى ذي نخلة، أي منطقة في المدينة المنورة، فاستظل الناس في ظله، فإذا أصبحت من الغد مضيت وتركت المدينة ذات يسار، ثم درت بها حتى تأتيهم من قبل الحرة مشرقا، ثم تستقبل القوم، فإذا استقبلتهم وقد أشرقت عليهم الشمس طلعت بين أكتاف أصحابك فلا تؤذيهم ويصيبهم أذاها. يعني باختصار قال له: أوصل لهذه المنطقة ومع شروق الشمس اجعل الشمس بظهرك فتكون الشمس بوجه أعدائك، فإذا شرقت الشمس تكون في وجه أعدائك اللي هم في المدينة المنورة، فأهجم عليهم سوف تكون الشمس بعيونهم، لا يستطيعون مقاومة ولا يستطيعون صد هذا الهجوم. هاي الخطة الخبيثة التي أعطاها عبد الملك بن مروان، رغم أنه قد أخذت عليه المواثيق، رغم أنه أخذت عليه المواثيق بأن لا يعطي سر أو من أسرار أو خلنا نسميها نقاط ضعف المدينة المنورة، كانت هذه من قبل عبد الملك بن مروان أعطاها لمسلم بن عقبة. بعض المصادر تشير إلى أنه الحسين بن نمير السكوني هو الذي نفذ هذه الخطة ودخل إلى المدينة المنورة.

إذن بالفعل استجاب قائد الجيش الأموي قائد يزيد اللي هو مسلم بن عقبة المري والحسين بن نمير السكون، استجاب للخطة التي أعطاهم إياه عبد الملك بن وران. عبد الملك بن وران هو من أهل المدينة المنورة، قال لهم بأن تأتوا على المدينة المنورة من جهة الحرة. الحرة هي المنطقة المكشوفة، يعني ساحة مفتوحة، وهي مع شروق الشمس ستكون الشمس بظهوركم والشمس بوجوه أهل المدينة المنورة، فلا يستطيعون مقاومة الهجوم الذي سيشن عليهم فجرا أو مع إطلالة أو شروق الشمس. بالفعل يعني آتت هذه الخطة ثمارها وأكلها، وبعد أن كان أهل المدينة المنورة قد اتخذوا خندقا، طبعا الخندق كان منه بي كان عليه عبد الرحمن بن زهير بن عبد عوف وعبد الله بن مطيع، يعني أولاد الصحابة، معقل بن سنان الأشجعي، كثير من أولاد الصحابة، واللي هو كان يأمرهم أو يتأمرهم عبد الله بن حنظر بن حنظلة اللي هو يسمى بالغسيل الأنصاري، أولاد الصحابة، وهو حتى بعض من عندهم صحابة. مهم دخل الجيش الأموي إلى المدينة المنورة واستباحها 3 أيام في 64 هجرية أو 63 على 64 هجرية، وهذه كانت واقعة مؤلمة جدا، لأنهم استباحوا بيوت المدينة المنورة، استباحوا نساء المدينة المنورة، استباحوا أموال وجيش وسلاح المدينة المنورة. كما قلت سابقا أنه بعد أن قتل الإمام الحسين لم يكن هناك خط أحمر بالنسبة للدولة الأموية أن تفعل لها، تفعل ما تشاء بالمسلمين. بعض الرواة، يعني بعض المصادر التاريخ تذكر عن الطبري، أعتقد يقول أنه رأيت، طبعا الطبري يذكر عن راوي مو هو معاصر إليه، أنه رؤية أو شهد عفوا أبا سعيد الخدري. أبا سعيد الخدري هذا من الصحابة، هذا معروف يعني ممعط اللحية، يعني شو نقول احنا ناتفين لحيته، ممعط اللحية، فقلت تعبث بلحيتك؟ فقال لا، هذا ما لقيت من ظلمة أهل الشام، دخلوا علي زمن الحرة فأخذوا ما كان في البيت من متاع، ثم دخلت علي طائفة فلم يجدوا في البيت شيئا فأسفوا أن يخرجوا بغير شيء، فقال، هو جاي يسولف عن نفسه، أضجعوا الشيخ فأضجعوني، فجعل كل واحد منهم يأخذ من لحيتي خصلة. خلنا نعيد هاي الرواية. أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري من الصحابة ومن القراء ومن الحفاظ للقرآن الكريم في المدينة المنورة، شافوا بعد واقعة الحرة ب64، يعني شافوا لحيته منتوفة خلنا نسميها، فأحد أصحابه يعني أعاب عليه، قال أتعبث بلحيتك؟ يعني ما معناه يعني أنت مخففها مزينها كذا هيجي؟ قال لا، هذا ما لقيته من ظلمة أهل الشام، هذا كان في فترة دخول الأمويين علينا، دخول الجيش الأموي على المدينة المنورة، دخلوا على بيتي فنهبوا بيتي من متاع، ثم ذهبت هذه الطائفة التي نهبت بيتي، ثم دخلت طائفة أخرى من يعني فرقة أخرى من الجيش ومن الجند الأموي، دخلوا علي البيت ما يعني لم يجدوا شيئا، فقال أضجعوا الشيخ، يعني مطلو بالعامية، أضجعوا الشيخ، وأخذ كل منهم نتفة من لحيته. يعني لاحظ الإذلال الذي قام به الجيش الأموي للمدينة المنورة، بأهل المدينة المنورة. طبعا يعني سبحان الله، يعني من يرضى بمقتل الإمام الحسين، من لم يخرج مع الإمام الحسين، هذا هو ليس يعني تشفيا بقدر ما هو أقول نتيجة لعدم الخروج مع الإمام الحسين، أو نتيجة للإذلال الذي أذل أبناء الصحابة أنفسهم بمبايعتهم ليزيد بن معاوية. طبعا هناك الكثير من ممن يعني شارك أو قتل في واقعة الحرة، منهم عبد الله بن جعفر، طبعا زوج السيدة زينب، هذا كان في بقي في المدينة المنورة لم يخرج مع الحسين، أبو بكر بن عبد الله بن جعفر، عون بن عبد الله، جعفر بن محمد، وكثير من الصحابة وأولاد الصحابة قتلوا في واقعة الحرة اللي هي حدثت بين 63 و64 هجرية، وهي أول واقعة حدثت بعد معركة كربلاء.

مستمرون وإياكم مستمعي الكرام وبرنامج عراقبيديا. ننتقل الآن إلى محور ثاني من برنامج عراقبيديا، نتكلم عن الحوادث التاريخية ودورها في صناعة الأمثال، يعني الأمثال خصوصا طبعا الأمثال العربية، أغلب الأمثال العربية بل ربما كل الأمثال العربية تطلق بعد أن تحدث حادثة معينة أو حدث تاريخي معين. هناك أمثال قد تكون جزء من الثقافة العربية أو جزء من اللغة العربية اتصلت بحوادث تاريخية. طبعا هي الأمثال بصورة عامة هي من أقدم العادات العربية التي يعني ترجع في أصولها إلى العصور الجاهلية. ربما لا تخلو ثقافة ما أو لا تخلو حضارة ما من الأمثال، لأنها كما قلنا هي تعبر عن حدث معين أو حالة معينة تحدث في التاريخ أو تحدث في مجتمع ما. ضرب الأمثال هو واحد من أكثر الأشكال التعبيرية الشعبية انتشارا وشيوعا، يعني كما قلنا هي يعني تعبير عن صورة اجتماعية تحدث وتتكرر في المجتمع. يعرفها الفارابي، يقول: المثل ما ترضاه العامة والخاصة في لفظه ومعناه، يعني حتى ابتذلوه فيما بينهم وفاه به في السراء والضراء. هذا تعريف أدبي، ويعني طبعا عند النحوي اللغوي هو أبو إبراهيم الفارابي في كتابه ديوان الأدب. بعض الأمثال كما قلنا بعض الأمثال لها واقع تاريخية أو أحداث تاريخية عرفت في صفحات التاريخ العرب سواء بالجاهلية أو بالإسلام أو ما بعد الإسلام. مثلا على سبيل المثال نأخذ وعند جهينة الخبر اليقين، طبعا هذا المثل هو قديم جدا ربما ليومنا هذا، في قصة يعني هذا المثل عند جهينة الخبر اليقين، تذكر القصة أنه رجلا يدعى الحسين ابن عمرو ابن معاوية ابن كلاب أحدث في قومه حدثا فخرج هاربا سوالف سودة وشرد من عشيرته، فاجتمع برجل من قبيلة جهينة يقال له الأخنس ابن كعب، فتعاقدا أن لا يلقيا أحدا إلا سلباه وكلاهما فاتك يحذر صاحبه. هذا لما خرج من قبيلته التقى برجل آخر من قبيلة جهينة يسمى الأخنس، اتفقوا اثنينهم أنه يعني يكونون فد عصابة سلب وكل واحد يحذر الآخر. فلقيا رجل من لخم، طبعا لخم هي قبيلة في مناطق شمال كربلاء أو مناطق الأنبار، يعني قبيلة اللي يسمونهم اللخميين، دول طبعا كانوا عرب وبعضهم كان مسيحيين لكنهم عرب. عرف رجل من لخم قدم من عند بعض الملوك بمغنم فذهب في طلبه فوجداه نازلا في ظل شجرة، قبل أن يسلبوا عرض عليهما الطعام فنزلا وأكلا وشربا. بعد ذلك الأخنس هذا يعني واحد من عندهم ذهب لبعض شأنه، فلما رجع وجد سيف الحسين هذا اللي شرد من قبيلته مسلولا والرجل اللخمي غارق في دمه. طبعا هم اثنينهم سلابة خلينا نسميهم اثنينهم من يقطع الطريق اتفقوا، ما أن ذهب يعني تركه صاحبه حتى رجع فوجده قد قتل هذا الذي لديه ذهب وراجع بمغنم من الملوك وسيفه غارق بالدم. فقال له صاحب هذا الحسين: ويحق، قتلت رجلا حرم علينا أو حرم علينا دمه بطعامه وشرابه؟ قال له: هذا استوى يعني أكلنا وشربنا، كيف قتلته؟ فقال له الحسين: أقعد يا أخا جهينة، فلهذا ومثلي خرجنا. قال له: يعني أنت لا تبيع علي وطنية خسميها، لأنه إحنا أساسا ناس نسلب وناس نقتل، لهذا خرجنا. ثم أن الجهني يعني هذا من قبيلة جهينة شغل الحسين بشيء ثم وثب عليه فقتل. طبعا غدر صاحبنا غدر وأخذ متاعه ومتاع اللخمي ثم انصرف إلى قومه راجعا بماله. هذا الحسين اللي هو من قبيلة كلاب كانت له أخت تسمى صخرة، فكانت تبكيه في كل المواسم وتسأل عنه فلا تجده من يخبر عن أحوال هذا
عن أخيها. فقال الأخنس حين أبصرها، قال: هاي كصخرة إذ تسأل في مراح وفي جرم، وعلمها ظنون تسائل عن حسين كل ركب، وعند جهينة الخبر اليقين، فمن يك سائلا عنه فعندي لسائله الحديث المستبين. هذا من يقول الشعر؟ صاحب اللي قتله. هو يقول طبعا هو ما يقول ما أنا قتلت أخاكم، إنما يعني أو يعني تمثل ببيت الشعر، قال: كصخرة إذ تسائل في مراح في جرم في جرم، وعلمها ظنون تسائل عن حسين كل ركب، وعند جهينة الخبر يقين. أنت تسألين عن أخوك، فالخبر عندي أنا من بني جهينة، أنا الذي قتلته، فصار هذا الخبر عند جهينة الخبر اليقين.

من الأمثال التاريخية التي لها قصة تاريخية وحدث تاريخي في تاريخ العرب، هناك مثل يقال جزاؤه جزاء سنمار. سنمار هذا مهندس من بلاد الروم، استدعاه النعمان الأول اللي هو النعمان بن القيس ملك الحيرة، استدعى هذا المهندس سنمار كي يبني له قصر. القصر هو قصر الخوارنق، قصر الخوارنق وبظهر الكوفة يعني على أطرافها. فحضر هذا المهندس سنمار مع بنائي، وبعد تفكير طويل وجد رسما جميلا للبناء، فبنى القصر على مرتفع قريب من الحيرة. طبعا كانت هناك بساتين ورياض خضراء ليس كما هو في الوقت الحاضر، وكانت المياه تجري من الناحية العليا على شكل دائرة حول أرض القصر. بعد أن تم البناء، سنمار هذا سنمار المهندس الرومي، بعد أن أتم البناء على أجمل ما يكون، صعد النعمان وحاشيته ومعهم سنمار إلى سطح القصر. الملك النعمان الأول شاهد المناظر الخلابة وأعجبه البناء، فقال ما رأيت مثل هذا البناء قط. فأجابه سنمار هذا المهندس الرومي اللي استدعاه حتى يبني هذا القصر، فأجابه سنمار لكني أعلم موضع آجرة لو زالت لسقط القصر كله. قال له أنا أندل مكان طابوقة إذا أشيلها من هذا القصر يتفلش القصر كله. فسأل الملك أيعرفها أحد غيرك؟ قال سنمار لا، لو عرفت أنكم توفونني وتصنعون بما أنا أهله لبنيت بناء يدور مع الشمس حيث دارت. قال له هاي الطابوقة اللي إذا شلتها أنت من القصر وتهدم القصر، أكو أحد يعرف مكانها؟ يعني تعرف البنائين والمهندسين المعماريين يعني يعرفون بعض الجوانب أو المناطق السلبية أو مناطق الضعف في بعض البناء. قال له هاي أكو أحد يعرفها غير؟ قال له لا. فأمر بقذف سنمار من أعلى قصر الخوارنق فانكسرت عنقه ومات. فاتخذت العرب مما صنعه النعمان بسنمار مثلا بين الناس، يقال جزاؤه جزاء سنمار، يعني هو مثل ما يقول يعني عم على نفسه. قال له إني أعرف حجر في القصر لو أزلته لسقط القصر كله. طبعا هذه يعني صعبة لو عرف بها أعداء المناذرة اللي هم كان ملكهم النعمان. فقال أو قالت العرب هذا المثل جزاؤه جزاء سنمار لمن يجزى بالإحسان الإساءة.

أيضا من الأمثال الشهيرة في تاريخ العرب، على نفسها جنت براقش، على نفسها جنت براقش. يمكن يعني احنا نتداول هذا المثل، لكن الكثير لا يعرف قصة هذا المثل. براقش أعزكم الله كانت كلبة كثيرة النباح لبيت من بيوتات العرب، تركوا منازلهم وخرجوا يقصدون أحد المخابئ خوفا من بطش الأعداد. يعني تعرفون أنه القبائل العربية والأحياء العربية كان أحدهم يغير على الثاني، يعني هم حياتهم غزو، واحد يغزو الثاني، كل قبيلة تغزو الآخر. بعض القبائل ليست لها قوة أن تصد القبائل الأخرى، فتعمل إلى الاختباء. فهذا أحد البيوتات أو أحد القبائل العرب تركوا منازلهم وخرجوا يقصدون أحد المخابئ خوفا من بطش قبيلة أخرى أو من بطش الأعداء الذين هاجموا مضاربهم أو منازلهم. لكن براقش أجلكم الله الكلبة خرجت مع قومها ولم تتوقف عن النباح حتى استدل الأعداء على مخبئهم، فلحقوا بهم وقتلوهم جميعا شر قتله، وحتى براقش قتلت. فاتخذت العرب من فعلتها مثلا، يقال عمن يتسبب في ذاء نفسه وأهله، هسا كان بقصد أو بغير قصد يطلق عليه هذا المثل، على نفسها جنت براقش.

أيضا من الأمثال التي لها حدث تاريخي أو ساهمت الأحداث التاريخية في صياغة هذه الأمثال، هناك مثل يقول عادت حليمة إلى عادتها القديمة. حليمة هي زوج حاتم الطائي، طبعا حاتم الطائي ضربت به الأمثال وضربت العرب به المثل في الكرم والسخاء، لكنها كانت على النقيض منه كما تذكر بعض المصادر، يعني لا تتسم بالبخل بقدر ما تشتهر بالإمساك حقها، يعني زوجها ما خلى شيء ما ذبحه ولا باعه لأجل الضيوف. يقال إنها كانت إذا أرادت أن تضع إداما يعني السمن يعني الدهن في الطعام ارتجفت الملعقة ولم تطاوعها يدها، يعني من من من من شدة الإمساك لما تخلي السمن في الطعام ترتجف، يعني قليل تخلي. فأراد حاتم أن يعلمها الكرم، فزعم لها أن الأقدمين كانوا يقولون إن المرأة كلما وضعت ملعقة من السمن في طنجرة الطبخ زاد الله بعمرها يوما، حتى يعلمها على الكرم. قالها كل ما تخلين خاشوقة زايدة من الدهن ومن السمن زاد الله في عمرك يوما، هذه كما تقول العرب. طبعا هذه من حاتم الطائي يريد أن يعلم زوجته شيء من السخاء. فأخذت حليمة تزيد ملاعق السمن في الطبخ حتى صار طعامها طيبا، وتعودت يدها على السخاء. ثم مات ابنها الوحيد الذي كانت تحبه أكثر من نفسها، فجزعت حتى تمنت الموت، وأخذت لذلك تقلل من وضع السمن في الطبخ حتى ينقص عمرها. يعني من مات ابنها قالت أنا بعد يعني حبذت الموت بعد ابنها، فأخذت تقلل من وضع السمن في الطبخ حتى ينقص عمرها وتموت. فقال ضيوف حاتم عادت حليمة إلى عادتها القديمة، وصار مثلا يضرب للشخص الذي يعود إلى عمل قديم كان قد توقف عنه.

0: إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج عراقبيديا. استعرضنا فيها على محورين. في المحور الأول تكلمنا عن واقعة الحرة سنة 63، وهي أول واقعة بعد واقعة كربلاء. واقعة الحرة هجم بها الجيش الأموي على المدينة المنورة واستباحها 3 أيام، وقتل ونهب واستباح نسائها وحتى استباح رجالها في 64 أو 63 هجرية بقيادة الحسين بن نمير السكوني، وهذا كان في المحور الأول. في المحور الثاني تكلمنا عن الحوادث التاريخية ودورها في صناعة الأمثال، واخترنا بعض الأمثال وكيف كان لها ربط في الحوادث التاريخية. هذا كان كله في برنامج عراقبيديا لهذا اليوم. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني بمحبة على الإخراج الأستاذ عمار مشتاق. كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراقبيديا. عراقبيديا،
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: طرائق فعالة لمساعدة الطفل على زيادة التركيز. يعد التركيز مهارة حيوية تساعد الأطفال على تحقيق النجاح في مختلف جوانب الحياة اليومية والتعليمية، فمن خلاله يمكنهم التفوق في المدرسة وتعزيز المهارات الاجتماعية مثل الاستماع والتفاعل مع الآخرين في محيطهم. غير أنه في بعض الأحيان يلاحظ الآباء أن أطفالهم يستغرقون وقتاً طويلاً بشكل غير مألوف لفهم تعليمات والديهم، أو أنهم ينسون ما يفترض أن يفعلوه، كما قد ينتبه المعلمون بدورهم إلى الصعوبة التي يلقاها بعض التلاميذ في إنهاء واجباتهم المدرسية في الفصل. ولحل هذه المشكلة يجب البحث عن حلول فاعلة وطرق لزيادة التركيز عند الأطفال حتى يتمكنوا من تنمية استقلاليتهم والقدرة على إكمال مهامهم بمفردهم دون الحاجة للمساعدة المستمرة من آبائهم ومعلمهم. ما هي أسباب قلة التركيز عند الأطفال؟ تعود مواجهة بعض الأطفال صعوبة في التركيز والاستمرار في المهمة الموكولة إليهم سواء في البيت أو في المدرسة أكثر من الآخرين إلى أحد الأسباب التالية: الشعور بالقلق. قد يكون لدى الطفل الذي يبدو أنه لا يركز في المدرسة مخاوف مزمنة لا يدركها المعلمون وحتى الآباء، حيث أن هناك العديد من أنواع القلق المختلفة التي قد تصيب الأطفال، لكن القاسم المشترك بينها هو أن القلق يجعل الطفل حبيس دماغه، مما يجعل الدراسة صعبة على الأطفال القلقين. فقد يكون الطفل الذي يعاني من مشاكل عائلية منشغلاً جداً بحدوث شيء سيء لوالديه أثناء تواجده بعيداً عنهما، لدرجة أنه لا يستطيع التركيز على واجباته المدرسية. كما يشعر بعض الأطفال بالقلق الشديد بشأن ارتكابهم خطأً ما أو شعورهم بالإحراج بسبب موقف معين. اضطراب الوسواس القهري. من أسباب قلة التركيز معاناة بعض الأطفال من الوسواس القهري، والذي يبدأ غالباً في سنوات الدراسة الابتدائية. يشعرون طوال الوقت أنه يجب عليهم القيام بتصرفات معينة لمنع حدوث أشياء سيئة، فقد يقوم الطفل المصاب بالوسواس القهري بترتيب الأشياء بشكل إلزامي على مكتبه، أو النقر أو العد في رأسه في وقت الدرس، أو ربما تكون لديه حاجة ملحة للذهاب إلى المرحاض لغسل يديه بشكل مستمر ومبالغ فيه. اليقظة المفرطة. قد يبدو أيضاً أن الأطفال يعانون من قلة التركيز عندما يتأثرون بالصدمة، فقد يظهر الأطفال الذين عاشوا تجارب عنيفة أو غيرها من التجارب المزعجة صعوبة في الانتباه وشعوراً مستمراً بعدم الأمان، يسمى اليقظة المفرطة. وغالباً الأطفال الذين تنطوي حياتهم المنزلية على ضغوط حادة قد يصابون بهذه الأعراض، أو حتى اضطراب ما بعد الصدمة. اضطرابات التعلم. عندما يبدو أن الطفل ينظر في كل مكان باستثناء صفحات الكتاب الذي من المفترض أن يقرأه، فإن السبب المحتمل الآخر هو أنه يعاني من اضطراب في التعلم. سوف يشعر الأطفال الذين يعانون من عسر القراءة غير المشخص بالإحباط أو بالخجل، لأنهم لا يستطيعون القيام بما يمكن للأطفال الآخرين القيام به، ويكونون مصرين على إخفاء هذه الحقيقة. ولكن رغم كل هذه الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها الكثير من الأطفال وتسبب لهم قلة التركيز، تتوفر اليوم العديد من الطرق المبتكرة والمؤثرة لزيادة التركيز لدى الأطفال. ما هي طرق زيادة التركيز لدى الأطفال؟ نعلم جميعنا بأن التركيز هي صفة مراوغة يصعب استدعاؤها طوعاً، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكننا كآباء القيام بها لزيادة التركيز لدى الأطفال، وفيما يلي بعض النصائح للمساعدة في تحسين مستويات التركيز لدى الأطفال. قسم المهام الكبيرة لطفلك إلى مهام صغيرة. تتطلب المهمة الكبيرة التي تطلب من طفلك القيام بها قدراً كبيراً من التركيز والانضباط لديه، لذا سيكون من الجيد تقسيمها إلى مهام أصغر إذا كنت ترغب في زيادة التركيز لدى الأطفال. ويمكن تطبيق ذلك على الواجبات المدرسية والأعمال المنزلية واكتساب قدرات جديدة، حيث يؤدي القيام بمهمات صغيرة إلى إنجاح مهمة كبيرة، كما تجعل هذه الخطة المهمة بالنسبة للطفل أقل رعباً وأسهل للتركيز عليها، وتعطيه شعوراً بالتقدم والتطور. التغذية. لا شك أن سوء التغذية يؤدي إلى مشاكل في زيادة التركيز لدى الأطفال على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال، يؤثر النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون غير الصحية على مهارات التركيز لدى الأطفال. يمكنك مساعدة طفلك على زيادة التركيز باتباع بعض الخيارات الغذائية الصحية، كجعله يتناول الحليب والبيض والأسماك واللحوم والشوفان بكمية أكبر من المعتاد، كما تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية أيضاً في تعزيز مستويات التركيز، حيث يمكنك تقديمها له بشكل يومي. تجنب مشاهدة التلفاز. ليس من الجيد لطفلك مشاهدة التلفاز أثناء أدائه الواجب المنزلي، لأن ذلك يشتت انتباهه، كما تتسبب الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي في قطع تركيزه. حاول تشجيع طفلك على التخلي عن قراءة الرسائل النصية أو استخدام الهواتف المحمولة أثناء الدراسة وأداء الواجبات المنزلية. درسه في نفس الساعة كل يوم. تتفق الدراسات على أن تدريس طفلك في ساعة معينة من اليوم بشكل مستمر يجعلها في النهاية تتحول إلى عادة، فبافتراض أن الطفل يكون ملزماً بالتركيز كل يوم في تلك الساعة بالذات، عاجلاً أم آجلاً، عندما تأتي ساعة الدراسة المحددة سيكون هناك جهد أقل للتركيز مبذول من قبله، حيث سيدرك عقله أن ساعة الدراسة قد حانت وسيكون على استعداد لها. دع طفلك يحصل على قسط كاف من النوم. طريق الفوز السهل الواضح في تحدي زيادة التركيز لدى الأطفال هو حصول طفلك على قسط كاف من الراحة. لن تتخيل مدى تأثير القيلولة لمدة 20 إلى 30 دقيقة في فترة ما بعد الظهر أو بعد ساعات الدراسة بشكل يومي على تركيزه وتقوية ذاكرته وزيادة معدل ذكائه. بالإضافة لما سبق ذكره، يمكنك التفكير في جعل طفلك يقوم بتمارين التركيز لمساعدته على تطوير مهاراته العقلية وتطوير مهاراته في المستقبل.

ما هي تمارين التركيز لدى الأطفال؟ يعتقد العديد من الآباء أن تمارين التركيز التي عليهم أن يجعلوا أطفالهم يقومون بها يجب أن تكون ألعاباً صعبة التنفيذ أو تمارين صارمة قائمة على القواعد، لكن التمارين التي تساعد على زيادة التركيز لدى الأطفال هي في الحقيقة ألعاب بسيطة هدفها جذب اهتمام طفلك وتعليمه الانشغال بشيء معين دون سواه. إليكم أفضل 5 تمارين تركيز يوصين بها الخبراء النفسيون. حل الألغاز. لقد أثبتت الدراسات أن ألعاب الألغاز هي الأكثر فعالية لمساعدة الأطفال في تطوير معارفهم وتنمية ذكائهم، حيث يعد حل ألغاز الكلمات أو الألغاز الرقمية أو حتى حل مكعب الروبيك أو مكعب الثعبان أمثلة رائعة على أنشطة التركيز القائمة على الألغاز للأطفال. قصص الأطفال. تعتمد الألعاب المبنية على القصة على الجانب الخيالي، وتتطلب كتاب قصص جيدة للأطفال وسرداً قصصياً وصفياً لجذب اهتمام طفلك وجعله يتعمق في الاستماع إلى الحكاية الرائعة قبل النوم. ولمساعدته على زيادة التركيز يمكنك أن تقرأ له جزءاً أو جزئين فقط من القصة، وتطلب منه أن يرسم نهاية خاصة به لها. وهذه الطريقة في سرد القصص لا تعزز اهتمامه بالتفاصيل فحسب، بل تثير خياله أيضاً.

ألعاب الذاكرة من البالغين إلى الأطفال الصغار، فإن الألعاب القائمة على الذاكرة والتي تتضمن تذكر العبارات أو تسلسل الأرقام ليست مفيدة فقط لتحسين وظائف المخ، ولكنها أيضاً ممتعة بشكل لا يصدق، حيث يمكن لأطفالك الاستمتاع بألعاب الذاكرة والتركيز مع مجموعة من الأصدقاء أو حتى مع العائلة، والتي من خلالها يقوى إدراكه وتتعزز ذاكرته.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابهم وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: العلاج الشعبي، هل ما زال التداوي بالأعشاب طباً بديلاً؟ في القرن العشرين صنف التداوي بالأعشاب على أنه نوع من الطب البديل كالوخز بالإبر والعلاج بالطاقة الجسدية والتأمل وغيرها، ويقصد باسم الطب البديل إنه بديل للأدوية المصنوعة من مواد كيميائية في المختبرات التي انتشرت منذ مطلع القرن العشرين لتنافس التداوي بالأعشاب وتقصي إلى خانة الفلكلور الثقافي للشعوب. بحث بسيط حول تاريخ التداوي بالأعشاب سيكشف عن أن البشر صنعوا الأدوية من المواد المتوافرة في الطبيعة منذ ما قبل التاريخ.

وعادوا إلى صناعة هذا النوع خلال العقدين الأخيرين بعدما حاولت أدوية المصانع والمختبرات أن تكون بديلاً لطب الأعشاب، لكنها لم تنجح. وهذا ما تؤكده الأرقام والإحصاءات التي تتناول التجارة العالمية للأعشاب والزيوت التي تستخدم في صناعة الأدوية، ومنها زيت الأرغان المستخرج من الشجرة المنتشرة في جبال الأطلس التي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة في يوم دولي سنوي، وكذلك زراعة النباتات المخدرة والمهدئة والنباتات العطرية والبرية التي باتت تصنع وتعلب وتباع في جميع أنحاء العالم على رفوف خاصة بها داخل الصيدليات والمتاجر الكبيرة، على الرغم من أن أول صيدلية نباتية في العالم افتتحت عام 1224 بإيطاليا، وصدر مرسوم خاص حينها يحصر مهمة تحضير الأدوية من الأعشاب بالصيادلة فقط. وقبل أعوام أنشئت في بريطانيا المؤسسة الوطنية للمعالجين بالأعشاب، وهم من الصيادلة الذين درسوا علم الأعشاب والنباتات بشكل موسع.

الأعشاب تعود إلى موقعها. في ألمانيا عاد العلاج بالأعشاب ليلقى رواجاً لدى كثيرين بعد أن تأكدت قدرتها على معالجة أمراض عدة من دون إضعاف جهاز المناعة كالذي تسببه الأدوية الكيميائية. وعلى مستوى أوسع اتسع علاج الأمراض الموسمية بالأعشاب كشرب منقوع البابونج لعلاج نزلات البرد وشرب شاي الشمر لعلاج اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي، ويمكن للمريض استخدام هذه العلاجات من تلقاء نفسه. المرضى باتوا يعرفون معظم الآثار الجانبية للأدوية المصنعة من مواد كيميائية مخبرية، ولتجنب هذه الآثار باتوا يتوجهون نحو الأدوية الطبيعية والعودة إلى استخدام الأعشاب كدواء لأمراض كثيرة لم تعد حكراً على مجموعة من الناس أصحاب الأفكار المثالية حول العلاقة الروحانية والجسدية بما يحيطنا في الطبيعة، بل توسع استعمالها بشكل مثير للانتباه حول العالم. وبحسب الرابطة المركزية لأطباء الطب الطبيعي فإن الأدوية العشبية والطبيعية أخذت تستخدم بشكل واسع بين مرضى الحساسية على أنواعها أو المصابين بأمراض مزمنة. وقالت المتحدثة باسم الرابطة كريستل بابندج: لا نريد إنكار الطب الأكاديمي وإبداله بالطب الطبيعي، لكن يمكن للمرء أن يكون أكثر نجاحاً إذا عمل على المسارين. وأشارت التقارير إلى أن استخدام الأدوية المستخرجة مباشرة من الأعشاب اتسع في كبرى شركات الأدوية لأسباب كثيرة، منها تخلي مرضى كثيرين عن العقاقير التي تستعمل دهوناً حيوانية، أو بسبب الوعي المستجد بأهمية الأدوية الطبيعية حول العالم، أو لأسباب تتعلق بتلوث البيئة. ومهما كان السبب فإن الأدوية المستخرجة من الأعشاب والزيوت عادت إلى الواجهة كمنافس للأدوية الصناعية، وباتت سوقاً عالمياً تنافس السوق التقليدية وتتقدم عليها في بعض البلدان كالصين مثلاً، حيث ما زال التداوي بالأعشاب من أسس الطبابة كما في معظم دول الشرق الأقصى. الذهب الأحمر. تفيد أرقام التجارة العالمية حول الأعشاب الطبية بعودة نبات الزعفران إلى الواجهة، وهو يستخدم في علاج مجموعة متنوعة

بمدينة الطائف السعودية المشهورة بوردها، إضافة إلى استحلاب وتقطير مجموعة كبيرة من الأعشاب العطرية التي تنبت في هذا المناخ كالزعتر والحبق والريحان واليانسون، وكلها يتم تقطيرها واستخدامها في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور غالية الثمن. فزيت الورد معروف بفيتاميناته والمعادن ومضادات الأكسدة التي ترطب البشرة. وهناك زيت الأرغان الذي تصنعه المغربيات في جبال أطلس بعد قطف ثمار شجرته ومعالجتها ثم طحنها لاستخراج الزيت الغني بأوميغا 3 و6 المفيدة للبشرة والشعر، وبات منتجاً معروفاً عالمياً ومرتفع الثمن بسبب زيادة الطلب عليه وقلة الكمية المنتجة التي لا تغطي حاجات السوق العالمية. وفي كوستاريكا وسائر الجزر الاستوائية ما زال الناس يستخدمون الشاي الأخضر لتحسين البشرة وعلاج البقع وتقليل الالتهاب، بينما ما زالت مجتمعات كاملة في العالم العربي على الوتيرة ذاتها في التداوي بالأعشاب، خصوصاً المناطق النائية في الجزائر والمغرب ومصر ومعظم بلاد الشام. وخلال العقدين الماضيين عادت أدوية الأعشاب ومستحضرات التجميل لتنافس الأدوية الصيدلانية التي ارتفعت أثمانها في معظم دول العالم العربي بسبب رفع الدعم الحكومي عنها أو بسبب التضخم الكبير والفقر المتزايد الذي أصاب اقتصادات الدول والطبقات الشعبية. في الجزائر وبحسب الإحصاءات الأخيرة للمركز الوطني للسجل التجاري تم تسجيل وجود 2189 تاجراً متخصصاً في بيع الأعشاب الطبيعية، على الرغم من أن العدد الحقيقي أكبر بكثير من هذا الرقم. وفي مصر انتشرت زراعة البردقوش والريحان والشمر والبابونج والنعناع ومثلها 342 نوعاً تتم زراعتها على الأراضي المصرية تحت مسمى النباتات العطرية والطبية بعدما ارتفع الطلب الخارجي عليها عقب دخولها في صناعات مختلفة عدة ومنها العطور والأدوية. وتحتل مصر المركز 11 عالمياً في إنتاج هذه النباتات بنسبة وصلت إلى 3% من الإجمالي العالمي، وسجل حجم الصادرات في هذا المجال حالياً أكثر من 100 مليون دولار.

جذور ضاربة في القدم. على الرغم من الأرقام القليلة والتقارير غير الحديثة حول حجم سوق الأعشاب الطبية في البلاد العربية والعالم أجمع، فإن جانب استخدام الأعشاب والمواد الطبيعية في صناعة مستحضرات ومساحيق التجميل لم يلقى عليه الضوء مجدداً. ومع أن تجارة الأعشاب الطبية حول العالم تظهر أن أكثرها يستعمل في صناعة أدوية التجميل ومراهمها والمواد التي تستخدم في المكياج والزينة، لكن صناعة هذه المستحضرات من الأعشاب الطبيعية بدأ منذ ما قبل التاريخ. بدأنا بوضع المكياج على وجوهنا منذ ما قبل 6000 سنة على ضفاف النيل، وكان تلوين الوجه والجسد بالألوان أو ما نسميه مستحضرات التجميل يدل على الطبقة الاجتماعية ويهدف أيضاً إلى استرضاء الآلهة. وكانت هذه المساحيق تستخرج من الأعشاب الطبيعية والزهور البرية وزهرة اللوتس المقدسة، وكذلك من أنواع من الرمال والصخور الملونة. واكتشفت مساحيق في الحفريات موضوعة مع المومياوات، وأظهر قناع توت عنخ آمون أو تمثال رأس نفرتيتي وغيره أن المصريين استخدموا الكحل بألوان متعددة وأحمر الخدود ومساحيق بيضاء لتفتيح لون البشرة والألوان الخاصة بإخفاء السواد تحت العيون. وأشارت حفريات عدة إلى أن بعض الملكات المصريات كن يستخدمن الحقاقير الطبية المصنوعة من الأعشاب والحليب والعسل وزيت الزيتون ليحافظن على جمالهن الشاب، كما ظهرت الملكة كليوباترا في الفيلم الذي حمل اسمها عام 1963 ومثلته إليزابيث تايلر.

أما في بلاد ما بين النهرين، فدرس الآثار كامبل تومسون ما تركه الملك آشور بانيبال من المعلومات الطبية التي حفظها من الضياع في القرن السابع قبل الميلاد، بحيث جمعها في كتاب الأعشاب الآشورية الذي يحتوي على أكثر من 250 صنفاً من الأعشاب والعقاقير النباتية. وفي مدينة سومر وجد علماء الآثار لوحة قديمة كتبت بالسومرية تحوي 12 وصفة طبية، وفيها أول وصفة لعلاج الصداع، والدواء هو مسحوق بذور الخردل معجون بماء الورد يوضع فوق الرأس برباط مدة 3 أيام. وربما تكون تشريعات الملك حمورابي القاسية بحق الجراحين سبباً دافعاً إلى استخدام الأدوية حتى استنفادها قبل إجراء الجراحة، إذ نصت التشريعات على أن الجراح إذا ما استعمل مشرطاً وأخطأ في استعماله تقطع يده، وإذا تقاضى أكثر مما يستحق يعاقب بالحبس. الرومان أيضاً عرفوا طب الأعشاب إضافة إلى طب النفس، لكنهم ازدروا مستحضرات التجميل الملونة وركزوا جهدهم على صناعة وتطوير صابون الاستحمام ومزيلات العرق والمرطبات الجلدية للرجال والنساء. لكن المكياج مثل أحمر الشفاه كانت تضعه العاملات في الجنس كعلامة، لذا كان رمزاً للسوقية والابتذال. وجاء في بحث بريتانيكا أن الفيلسوف سينيكا الصغير مدح والدته مفتخراً أنها لم تدنس وجهها أبداً بالطلاء والمساحيق ومستحضرات التجميل.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر. ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا. شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: في أزمنة الحروب لا تكون المعارك العسكرية فقط، إنما تمتد إلى العقول والاتجاهات، فالدعاية بوصفها أداة تأثير تسعى إلى توجيه الرأي العام وصياغة مواقفه، سواء عبر ترسيخ صورة إيجابية أو سلبية تجاه طرف معين، وهي في جوهرها فن السيطرة على الوعي عبر استخدام وسائل متعددة قد يصل بعضها إلى تشويه الحقائق أو تحريفها. في المقابل يقوم الإعلام وفق تعريفات مهنية على تزويد الجمهور بالأخبار الدقيقة والمعلومات الموثوقة، بما يساعده على تكوين رأي واع تجاه القضايا والأحداث، كما يعد عملية مستمرة لجمع الأخبار والتحقق منها ونشرها عبر الوسائل المختلفة. اليوم ومع تصاعد وتيرة الصراعات في المنطقة، تبدو الساحة الإعلامية جزءاً من حرب استنزاف طويلة، ما يطرح تساؤلاً محورياً: هل تؤدي الفضائيات دورا إعلاميا محايدا أم تمارس خطابا دعائيا موجها؟ يجيب إذاعتنا الصحافي كاظم الزهيري قائلا:
3: يقوم الإعلام المهني على مبادئ واضحة، أهمها الدقة والموضوعية في الطرح والتوازن في طرح الآراء وعرض الآراء، أي أن أي قناة يفترض أن تنقل الحدث كما هو. مع ذلك لا يمكن تعميم الحكم على جميع الفضائيات، يعني هاي قضية نسبية، لأنه لا يمكن لنا إحنا كإعلاميين أو صحفيين أو متابعين للعمل الإعلامي أن نعمم على جميع الفضائيات. بالعكس، يعني هناك فضائيات تعمل بمهنية، تعمل بدقة كاملة، وهناك مؤسسات إعلامية وصحفيون يسعون بجدية للحفاظ على المهنية. فهنا يقع في منطقة بين الاثنين، والفيصل الحقيقي لم يعد فقط فيما تبثه القنوات، بل يعني في قدرة المشاهد على التحليل والتمييز. وهنا دور المشاهد يجب أن يكون محلل ويقيم ويميز الأخبار والمواد الإعلامية التي تظهر على تلك القنوات.
2: قال هتلر إن أسلحتنا هي الاضطراب الذهني وتناقض المشاعر والحيرة والتردد والرعب الذي ندخله على قلوب الأعداء. ومن الروايات الطريفة بشأن الدعاية وتأثيراتها الهائلة واعتمادها على بث الإشاعات أنه أثناء الثورة الهندية عام 57 و800 ألف ضد الاستعمار الإنجليزي للهند، بث الإنجليز إشاعة تقول أن الذخيرة التي يستخدمها الثوار كانت محفوظة بعلب مزيتة بزيت الخنزير، ووجهت هذه الإشاعة إلى الثوار المسلمين، وإشاعة أخرى وجهت إلى الثوار الهندوس، وهي إشاعة مماثلة، غير أن الذخيرة هنا كانت محفوظة بعلب مزيتة بزيت البقر. هل هنالك شرعية إعلامية أو دعائية تتيح استخدام سلاح الإشاعة أثناء الحروب؟ وحسب مقولة الحرب خدعة، يجيبنا عن ذلك الكاتب اللواء عباس الحراق قائلاً:
4: حرب خدعة إذا نريد نتطرق لها بمفهوم دقيق، هي لا تعني أنه الإطلاق فتح الباب أمام الكذب، معني مثل المطلق أو ترويج يعني الإشاعات بين الناس، لا، وإنما تفهم في سياقها الصحيح. يجب يعني على أنه يعني هي إجازة للحيلة العسكرية المشروعة فقط، يعني مثل كإخفاء الخطط أو تضليل العدو مثل ميدانيا أو مباغتة العدو. يعني بشكل عام يجب أن نميز بين الخدعة العسكرية المشروعة نسبيا مثل الإخفاء التحركات والتضليل، يعني مثل حول مواقع القوات أو غيرها، والإشاعة المدمرة داخليا، يعني لأن بشكل عام هي تستهدف المدنيين أو الجهة الداخلية، وهذا أنه راح تؤدي للفوضى والانهيار في المجتمع بشكل عام، وطبعا تسبب الذعر والإرباك. خداع الخارجي ضد العدو هو أداة استراتيجية فعلا، لكن هي راح تنشر الإشاعة داخل المجتمع، يكون سلاح خطير.
2: لم تكن بحال ومكان ثمة حرب بيضاء، فسواد الحروب الفعلي يأكل معه الأخضر واليابس، وهو يمارس طيشه السياسي غير عابئ لما تؤول إليه حياة البشر وصحتهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وما يزيد الطين بلة أثناء ماكنة الحروب هو ما تعرضه بعض المحطات التي تبث أخباراً معينة وتتجاهل أخباراً أخرى، وبالتالي تحاول توجيه وعي المشاهد إلى نقطة معينة تتقلب فيها الحقائق، مع حضور موسيقى الإثارة والإعلان عن أنباء غير مؤكدة. هل هنالك قانون ضبط إعلامي يحاسب من يميل بخطابه ويزور الحقيقة؟ يجيبنا الكاتب والصحفي ماجد البريكان:
5: بالتأكيد توجد تشريعات نافذة تشكل إطاراً تنظيمياً يرسم حدود حرية الرأي والتعبير والنشر، إذ هناك بعض المواد القانونية التي تحاسب على تزييف الحقائق والتحريض والتشهير والابتزاز والعديد من المخالفات والجرائم الأخرى التي ممكن أن ترتكب من خلال الإعلام. بشكل عام أستطيع القول بوضوح أن حرية الصحافة والإعلام المنصوص عليها في الدستور وكذلك في قانون حقوق الصحفيين ليست مطلقة، بل هي مقيدة بمحددات يراد منها عدم استغلال الإعلام الإعلام والصحافة بشكل سلبي يضر بالمصلحة العامة والمصلحة الوطنية. فقد لاحظنا في الآونة الأخيرة اضطلاع هيئة الإعلام والاتصالات بدور واسع في محاولة ضبط النشاط الإعلامي وخصوصا المتعلق بالإعلام المرئي. طبعا الهيئة تعتمد أيضا في نشاطها هذا على التشريعات النافذة بما في ذلك قانون حقوق الصحفيين وكذلك ما نصت عليه بعض مواد قانون العقوبات رقم 111.
2: وبحسب محللين في الشأن السياسي والإعلامي فإن حرية التعبير في معظم البلدان العربية ما هي إلا أكذوبة سمجة، وبالتالي فحتى الفضائيات التي تصف نفسها بقنوات الرأي والرأي الآخر لا تخرج عن كونها أداة طيعة بيد الأنظمة. أما القنوات الرسمية فلا تحتاج إلى تعليق بهذا الخصوص، إذ كانت هذه الفضائيات تعبر عن سياسات الأنظمة المستبدة. كيف لنا أن نحظى بإعلام محلي مهني يجعل مشاهده الفطن لا يكيل له التهم والنقود، ويعتبره مصدراً للرأي البناء والخبر الموثوق به؟ يفيدنا بذلك الصحفي عامر العيداني بقوله:
6: أنه الإعلام المهني يجب أن يلتزم بالحقيقة يعني كما هي ونقل الخبر قبل التفكير بالصدق الصحفي، لأن المتلقي اليوم لا يصدق كما كل ما ينقل له. عند نقل الخبر تجنب طبعا الإثارة والتهويل، تقدم الوقائع بموضوعية، تبقى المهنية والصدق والاستقلالية كائز يعني الأساسية لأي وسيلة إعلامية، كسب ثقة المشاهد طبعا والمتلقي أيضا.
2: بين إعلام يسعى إلى الحقيقة ودعاية تحاول توجيهها، يقف المشاهد أمام اختبار الوعي، وفي عالم تتسارع فيه الأحداث وتتعدد فيه الروايات، تبقى الحاجة ملحة لإعلام مهني لا يكتفي بنقل الخبر بل يضعه في سياقه الصحيح ويمنح الجمهور القدرة على الفهم للانقياد.
7: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس، وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس، وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس، من ألف واعتصموا بحبل الله شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
8: الفقر والفقراء. يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه مبغوضا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها. حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة خضعت لديه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا عابرا نبحت عليه وكشرت أنيابها. اختلاف الناس في الرزق سنة كونية تنتج عن اختلاف درجات فهمهم ومواهبهم، واختلاف مصادر الرزق، وعوامل اجتماعية وجغرافية وعوامل أخرى. ليست المشكلة في الفقر ما فيه من نقص في الأموال والأرزاق فقط، بل المشكلة فيما ينتج عنه من تغير في الأفكار والأعمال. أسوأ من الفقر انعدام ثقة الفقير بالمجتمع وفقدان احترامه لمبادئ التعايش، مما ينتج عنه التعدي على ممتلكات الغير سرقة، نهبا أو غصبا. أسوأ من الفقر فقدان الرغبة في الحياة وما ينتج عنه من البحث عن المهالك والانخراط في أعمال الإجرام والارتزاق في الحروب والصراعات لأجل كسب المال القدر، ومحصلة كل ذلك من الإخلال بحياة الفقير نفسه مع مجتمعه الظالم له.
1: أسوأ من الفقر الأبواب التي تغلق في وجوه الفقراء في نفس الوقت التي تغلق على الأغنياء لقضاء حوائجهم في هدوء وسلاسة برغم تساوي القدرات، إن لم يكن تفوق الفقراء عليهم. أسوأ من الفقر ما يترتب عليه من تآكل قيم الكفاح والاجتهاد والعصامية والنزاهة للوصول إلى الطموح والأمل، مقابل تغول قيم المحسوبات والوساطات والمجاملات التي تفتح في وجوه أبناء الذوات حتى ولو كانوا بلا خيال ولا عقل ولا مواهب. أسوأ ما في الفقر انشغال الفقراء عن التعليم بتحصيل المال، فبينما يفترض بأطفالهم أن يدخلوا المدارس تراهم في الشوارع أو المحلات، وإذا قدر لهم المقدرة على دخول المدارس فتلك المخصصة لأمثالهم من المحرومين ليس لها من المدارس إلا اسمها، وإذا قدر لهم مواصلة التعليم فبقدر هائل من الضغوط وتحمل مشاق الحياة، بحيث يصعب إن لم يكن يستحيل عليهم الأداء بشكل جيد في التحصيل العلمي. أسوأ من الفقر هو منع الفقراء في حال قدرتهم على التعليم والتأهيل من الوصول إلى مناصب أو مراتب قيادية بحجة قلة خبرتهم في إدارة شؤون الناس. وكيف تكون لديهم خبرة وغيرهم من أبناء الفاسدين من الأغنياء يتدربون منذ الصغر على قيادة الشعوب كقطعان تم توريثها من الوالد للولد، ليتخرج أحدهم من المدرسة أو الجامعة مديرا أو قائد لواء، بينما نظرائهم من الفقراء لم يحصلوا بعد على رقم قيد في سجلات التوظيف الهزيلة.

أسوأ من الفقر المبالغة في تطبيق القوانين والشروط إذا كان المعني هو الفقير، وتجاهلها تماما إذا كان الغني هو المعني بالأمر. أسوأ من الفقر الأمراض التي تفتك بهم بسبب وضعهم المادي ومستوى المعيشة، وبسبب عدم قدرتهم على تحمل العلاج، فترى مريضهم يموت بأمراض أصبح وجودها وتسببها في الوفاة جزءا من تاريخ الطب البعيد، فهم ينتظرون الموت لعدم قدرتهم على تحمل نفقات العلاج، ليكون موتهم وصمة عار في جبين الطب والسياسة والمجتمع. أسوأ من الفقر طعم المرارة الذي يظل عالقا في فم الفقير حتى لو أصبح غنيا فيما بعد. أسوأ من الفقر العز الذي يلازم الفقير في كل حياته حتى بعد أن يصبح غنيا، فلا يزال يصعب عليه إنفاق أموال كانت في السابق تعادل مصروفا شهريا لأسرته في شراء سيارة جديدة أو بدلة فاخرة أو تليفونا محمولا، فكلما فكر في شراء شيء قفزت إلى مخيلته ذكرى الفقر والحاجة فيتردد، بخلاف أبناء الأغنياء الذين لم يعيشوا الفقر والحاجة، فلا مانع لديهم في تبديل سيارة أو تليفون محمول أو منزل لأجل الموضة أو البرستيج.

أسوأ من الفقر انحياز الأغنياء لبعضهم والفقراء لبعضهم، وتكوين مجتمعات معزولة عن بعضها بحيث يتهرب الأغنياء من مخالطة ومعاشرة ومصاهرة الفقراء، ويتهرب المسؤولون من مخالطة أبناء دوائرهم الانتخابية بعد فوزهم فيها، والدبلوماسيون من مخالطة أبناء جاليات بلدهم الفقراء في بلاد الغربة حتى ولو كانوا هم سبب علوهم ورفعتهم، وحتى لو كان هؤلاء الأغنياء في الأصل من محدودي الدخل الذين انتهزوا الفرص وتسلقوا السلالم بطرقهم الخاصة. أسوأ ما في الفقر أن القضاء عليه لا ينبغي إلا أن يكون بالطرق الصحيحة، لأنه لو حصل بغيرها لا تحول إلى كارثة اجتماعية أخرى لا تقل ضرراً عن الفقر ذاته، حيث يتحول هؤلاء إلى عصابات لا ترعوي عن النهب والسلب والانتقام من كل شيء، وعدم الشعور بحاجة الفقراء الذين كان هؤلاء المتسلقين أنفسهم جزءاً منهم، لتخيب آخر آمال الفقراء في وجود من يشعر بهم ويمثلهم لدى المسؤولين وصناع القرار. إذن ما هو أسوأ من الفقر؟ هو الفساد المجتمعي والسياسي والتعليمي والصحي والأخلاقي والنفسي الناتج عن تكدس المال والثراء في فئات معينة وبقاء المال دولة بين الأغنياء منهم. الحديث هنا عن الفقر كمشكلة اجتماعية ينبغي علاجها لا يعني أن هناك من الفقراء من هو أسعد وأجمل وأفضل من كثير من الأغنياء.

إن مشكلة ما يخلقها الفقر تستدعي أخرى، وهذه الأخرى بدورها تسهم في مشكلة جديدة وتؤدي في النهاية إلى سلسلة لا تنتهي من النتائج المدمرة. يحكي إريك جونسون كيف شغله التساؤل حول معاناة الفقراء فيقول: لم أستطع أن أتفهم لماذا لا يستطيع الفقراء أن ينقذوا أنفسهم من دائرة الفقر. كنت أعتقد أن الفقراء لو بذلوا جهدا أكبر أو كانت لديهم الفرصة أكبر لتمكنوا من تحقيق النجاح هكذا ببساطة، حيث أن الفقر ليس مرضا ينتقل بالوراثة عبر الجينات، كما أنه ليس وجهة تفرض على بعض الأفراد أو الدول. فما الذي يجعل بعض الأفراد أو الدول أحيانا تقبع في الفقر لسنوات طويلة تبدو بلا نهاية؟ كثيرة هي الدراسات التي تحاول أن تعالج هذه المشكلة، ساعية لطرح حلول لتجاوز هذا المأزق. لكن أحد الأبحاث الحديثة نسبيا يخبرنا أن الفقر يغذي نفسه، ويرجع ذلك إلى أن العبء النفسي للندرة، أي ندرة الفرص المتاحة التي تغلف حياة الفقراء، يؤثر في الدماغ البشري بحيث يؤدي إلى ضعف الإدراك، مما يقود الفقير في نهاية المطاف إلى اتخاذ أسوأ القرارات، وبالتالي الاستمرار في دائرة من الفقر الذي يعيد إنتاج نفسه.

0: وهكذا يتحول الفقر في حد ذاته إلى حائط صد منيع في وجه مساعي التغلب على الفقر، وهو ما يقود مثلاً إلى اتخاذ قرارات مالية مكلفة تزيد الوضع سوءاً، مثل شراء ورق اليانصيب أو أخذ قروض بفوائد عالية. كانت مثل هذه القرارات تعزى في الماضي إلى شخصية الأفراد ذوي الدخل المنخفض أو البيئة التي يعيشون فيها وقلة التعليم. العيش مع الندرة يغير سيكولوجية الأفراد وطريقة تفكيرهم واتخاذهم للقرارات. بعبارة أخرى، كثيراً ما تتخذ القرارات تحت إلحاح حاجات لا تتوفر الموارد لسدها، وتهمل إلى حين احتياجات أخرى تكون أقل إلحاحاً رغم أنها ربما تتفجر في وقت قريب. فتحت ضغط متطلبات مثل دفع الإيجار أو الطعام، قد تهمل الصيانة الدورية لأحد الأجهزة بالمنزل لينتهي بأحدهم الحال مثلاً لدفع ثمن باهظ لاحقاً لإصلاح أعطال متراكمة أو استبدال جهاز أصبح غير قابل للإصلاح. لكن الأمر المثير للانتباه حول الندرة التي يتخذ بها الفقراء قراراتهم أنهم بخلاف معظم الناس لا يملكون رفاهية تعديل رغباتهم أو تطويعها لتناسب الموارد المتاحة. ففي حين تواجه الأفراد ذوي الدخل الأعلى مشكلة عدم القدرة على شراء سيارة مثلاً، تواجه الفقراء مشكلة عدم القدرة على شراء الطعام، أي توفير المقومات الأساسية للحياة ذاتها.
1: وبهذا تتشوه رؤيتهم للواقع من خلال الوقوع في فخ ما يعرف بالرؤية النفقية، وهو بالأساس عيب في الإبصار يؤدي إلى رؤية تشبه النظر من خلال أنبوب التي تعني التركيز على جانب واحد من المشهد، وهذا الجانب يكون المورد الغائب، وتركيز كل طاقة العقل على طرح الحلول والأفكار لمواجهة نقص هذا المورد. لكن هذا المشهد المقتطع الذي لا يرى فيه الفرد بوضوح سوى الاحتياجات الملحة يخفي احتياجات أخرى لا يراها الشخص إلا حين تقترب وتبقى وحدها المسيطرة على المشهد، وهكذا يغيب عن إدراكه جوانب كثيرة تستدعي التفكير في حلول لها قبل أن تستحيل إلى احتياج كبير يصعب التعامل معه. فمثلا يرى الفرد في بداية الشهر حاجة وحيدة تسيطر على تفكيره هي التزامه بدفع الإيجار الشهري لمسكنه، بينما يغيب عن إدراكه موعده المنتظر بعد أسبوع لزيارة الطبيب. بعبارة أخرى، تجعل الرؤية النفقية تفكير المرء منصبا على الوفاء بالاحتياجات الآنية بأي ثمن، حتى لو اضطر مثلا للاستدانة بفائدة كبيرة تزيد من أعبائه المستقبلية. وهكذا تدور عجلة الفقر دون توقف، حتى إن أثرها يمتد أحيانا ويورث للأبناء جيلا بعد جيل.

0: بخلاف ذلك، لدى الفقر تأثير طويل الأمد على الأطفال على وجه الخصوص، حيث تشير الدراسات إلى وجود علاقة بين مشكلات ضعف النمو لدى الأطفال في المناطق الفقيرة وأبرزها سوء التغذية، وبين تحقيقهم لنتائج قليلة في الاختبارات المعرفية واختبارات المدرسة. وللأسف فإن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد، حيث يمتلك الفقر أيضاً تأثيراً مدمراً على الوظائف الفيزيقية والاجتماعية والانفعالية والمعرفية لدى الأطفال وأسرهم، حيث يشير برنامج الصحة والنمو لدى الأطفال إلى أن 40% من الأطفال الذين يعيشون في فقر مزمن لديهم قصور في مجالين وظيفيين مثل اللغة والاستجابة الانفعالية في سن الثالثة، على الرغم من أن مرحلة الطفولة تعتبر وقت الانطلاق والبهجة والاستكشاف وراحة البال، فإن الأطفال الذين يعيشون في فقر يمضون وقتاً أقل في استكشاف العالم من حولهم ووقتاً أطول في الكفاح من أجل البقاء على قيد الحياة. في ستينيات القرن الماضي في غواتيمالا على سبيل المثال، أجرى فريق من العلماء تجربة وزعوا فيها مكملاً غذائياً على مجموعة من الأطفال في المناطق الريفية استناداً إلى فرضية تقول إن تزويد الأطفال بالبروتين في السنوات الثلاث الأولى من حياتهم سيحسن خيارات النمو لديهم.
1: ولاحظ الباحثون بالفعل نمواً بين سنتيمتر واحد وسنتيمترين لدى هؤلاء الأطفال مقارنة بغيرهم، إلى جانب حصولهم على درجات أعلى في اختبارات القراءة. وبمتابعة حياة هؤلاء الأطفال وجد الباحثون أن الفتيات اللاتي أصبحن نساء قد واصلن التعلم لسنوات أكثر، وأصبح الأولاد بعدما صاروا رجالاً يحصلون على دخل أعلى في وظائفهم. وعلى النقيض، أشارت عدة دراسات إلى ارتباط تأخر النمو بسوء التغذية والتعرض للإسهال المتكرر في سن مبكرة، الذي قد ينبئ بعجز فكري لاحق. لكن الأمر لا يتوقف على الغذاء فقط كما يبدو، ففي تجربة أجريت عام 2000 في إحدى دور رعاية الأطفال في رومانيا، لوحظ تأثر نمو الأطفال الرضع الذين تم تغذيتهم جيداً وتركوا في أسرتهم دون التفاعل مع أشخاص آخرين، وأكد الباحثون تعرضهم لمشكلات معرفية لاحقاً على المدى الطويل بسبب نقص المحفزات الاجتماعية والعاطفية التي تعرضوا لها. في هذا الصدد يبدو الفقراء أقل حظاً أيضاً، حيث تستهلك الندرة قدراً كبيراً من التدفقات المعرفية للآباء، فيصبحون أقل رغبة وقدرة على التفاعل مع أطفالهم، وهو ما يؤثر في المحفزات التي يتعرض لها الأطفال، فيتأثر نموهم وتقل فرصهم في تطوير مهاراتهم المعرفية، خاصة حين تتفاعل مع عامل الفقر.

إن تجمع عوامل الخطر تحيل الحياة اليومية إلى معركة، فهي متعددة الأوجه وشديدة التداخل فيما بينها، تبني بعضها فوق بعض بما يضاعف أثارها المدمرة. في محاولة لتصور ما يحدثه الفقر في عقولنا، أجرى ألدر شافير أستاذ علم السلوك والسياسة العامة في جامعة برينستون بالولايات المتحدة عدة تجارب. اقترح مثلا تجربة أن نطلب من عدد من الأفراد أن يحفظوا سلسلة من 7 أرقام واختبار مدى تذكرهم لها. وفسر شافير ما يحدث في الدماغ عندما تحافظ على هذه السلسلة في الذاكرة القصيرة حتى لا تنساها، حيث يكون عقلك ممتلئا بالمعنى الحرفي للكلمة، وبالتالي لا يدع لك مساحة كبيرة لإدراك أمور أخرى، مؤكدا أن العيش في حالة فقر يشبه ذلك تماما، حيث يجعلك في قلق دائم في محاولاتك للتوفيق بين الموارد القليلة وكيفية الوفاء باحتياجاتك، تماما كما لو أنك تحمل الأرقام 7 في رأسك، لكن ليس لبعض الوقت بل دائما. سيجعلك هذا تنسى أمورا أخرى، فلديك مساحة محدودة للاهتمام بها. في أعماله لإثبات العلاقة المباشرة بين الفقر وأداء الدماغ، قام شافير بتجارب واختبارات إدراكية مختلفة. في إحداها أخبر مجموعة من الأفراد، بعضهم من ذوي الدخول المنخفضة وآخرون ذوي دخل أعلى، أن عليهم إصلاح سياراتهم، وبصرف النظر عن أوضاعهم الاقتصادية أخبر البعض أن هذا يكلف $150 أمريكيا، وأخبر البعض الآخر أنه يصل إلى $1500. وبدأ في إجراء اختبارات معرفية لكلتا المجموعتين، فماذا كانت النتيجة؟

حقق الأغنياء نتائج جيدة بصرف النظر عن المبلغ الذي كان عليهم دفعه، بينما حدث الفرق في نتائج الأقل دخلاً، حيث كان أداء المجموعة التي كان عليها دفع فاتورة أقل أعلى بنحو 12 نقطة في معدل الذكاء من المجموعة الأخرى التي كان عليها دفع فاتورة كبيرة. وتشير هذه التجربة إلى تأثير الفقر في معدل الذكاء على المدى القصير، ولكن هل يحدث تغييرات دماغية طويلة الأجل؟ تمكن العلماء في مجال علم النفس المعرفي العصبي من استخدام التكنولوجيا في تصوير الدماغ مؤخرا بدقة، فإنهم كشفوا لنا الثمن الباهظ الذي تدفعه أدمغتنا نتيجة العيش في البيئات المهددة والمحرومة، مما يقيد أجيالا متعاقبة في الفقر. فرغم أن الفقراء ليسوا مختلفين عن بقية الأفراد بيولوجيا، فإن الفقر نفسه هو ما يدفع الناس للتصرف بشكل مختلف. إن التشوهات المعرفية المرتبطة بالندرة، سواء كان الفرد على وعي بها أم لا، تفرض نفسها دائما عند اتخاذ قرارات حيوية، وهكذا يجد الفقراء أنفسهم مدفوعين إلى سلوكيات معينة تقيدهم أكثر في الفقر.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرطما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
0: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل،
2: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: هل يفتح قتل الصيادين العراقيين باب تصعيد دبلوماسي خطير بين بغداد والكويت؟ وقبل زيارة الزيدي، واشنطن تصر على منع الفصائل من المناصب التنفيذية وتسليم السلاح، يشهد تباطؤا. وبين واشنطن وطهران، هل اندلعت الحرب من جديد؟ شعارات الشارع الإيراني تفتح معركة الاتفاق مع واشنطن. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم. نبدأ أولى صفحاتي عددي هذا اليوم من المجلة المسائية بملف الصيادين العراقيين في الخليج. هذا الملف اللي يتجدد ودائما أخباره يعني مستمرة، والاعتداءات على الصيادين العراقيين ما زالت مستمرة. الجانب الكويتي يقول الصيادين جاي يعبرون المياه الإقليمية العراقية، والصيادين يصرون على أنه هم ما جاي يعبرون المياه الإقليمية العراقية، والاعتداءات جاي يصير داخل المياه الإقليمية في العراق. إلى الآن لا توجد لجنة تحقيقية أو تحقيق أو ما شابه، يعني من برلمان، من الحكومة، من وزارة الدفاع، حرس الحدود، الجانب العراقي، وهنا نتحدث عن أنه يقول هو فعلا أكو تجاوز للحدود لو ماكو تجاوز للحدود. كيف جاي إذا كان أكو تجاوز للحدود، فبالتالي ليش الحدود سهل تجاوزها بهذه الطريقة، أنه طرادات لصيادين يعبرونها بسهولة؟ وإذا ماكو تجاوز للحدود والاعتداء جاي يصير على داخل الأراضي داخل يعني الحدود الإقليمية، المياه الإقليمية العراقية، على أساس أنه الزوارق الحدود البحرية الكويتية جاي تتجاوز ويصير اعتداءات؟ هسه أكو منطقة آمنة، أكو حدود متجاوزة من أي طرف؟ لحد الآن رسميا صراحة ما حد جاي يقول. إذا كانوا صيادين العراقيين متجاوزين، فبالتالي أكو لجنة تقول لازم، ويعني عندنا وزارة الدفاع وعندنا حرس حدود وعندنا أجهزة يعني معنية بهذا الخصوص تتحدث، يعني ممكن تحدد هذا الخلل وتقول يا بالصيادين العراقيين أذنبوا وعبروا الحدود، وبالتالي يعني سيادة الدول تصدى لهم، أو هم لم يتجاوزوا الحدود. زين، ليش جاي يصير اعتداءات عليهم؟ هذا الكلام إلى الآن رسميا غير واضح. وبعد أن على هذا الأساس المفروض شكلت لجنة تحقيقية من رئاسة الوزراء، رئيس الوزراء أصدر بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الحادث، لجنة تحقيقية من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية. ومع تكرار الاعتداءات، وإن كان أن هناك تجاوز للصيادين العراقيين، وإن كان يعني لحد الآن هو ما ندر أنه هو رسميا أكو تجاوز أو لا، هو سوى تصريحات الجانب الكويتي. زين، هل هو مبرر لقتل هؤلاء الصيادين؟ هم صيادين، وباعتراف الكويت هم صيادين، لا هم مهربين مخدرات ولا يعني قضايا أمنية جاي تشكل يعني ضدهم، هم صيادين يتم احتجازهم، القاء القبض عليهم، بتهم تجاوز حدود يعني غير شرعي، بأي تهم أخرى، بالتالي ممكن يعني تكون هناك يعني مباحثات مع الجانب العراقي لي يعني ضبط هذه الحدود. هي مو فقط اعتداءات متواصلة بهذه الطريقة، وهذا الاعتداء والاعتداء الأخير اللي أدى إلى مقتل شخص وأهله لا زالوا يصرون اعتباره شهيد لأنه تم الاعتداء عليه من دولة خارجية داخل الحدود العراقية، بمقابل أيضا يعني هذا حسب يعني وجهة نظر أهل الصياد، وأصيب آخر، وهذه الاعتداءات اللي تكرر، وأيضا نسمع القصص من الصيادين العراقيين اللي تم إطلاق سراحهم فيما بعد فترات احتجاز أو تدمير زوارقهم وتدمير مصادر عيشهم. نسمع عن اعتداءات مهينة مذلة من قبل خفر السواحل الكويتي، وبدون رد مباشر من الحكومة العراقية، سوى تصريحات أيضا هي تندر يعني تصريحات شعبوية بطريقة يعني شعبوية مو رسمية، حتى وإن صدرت من سياسيين أو صدرت من برلمانيين وأعضاء برلمان أو حتى قيادات، يعني إذا ما يكون التصريح والرد رسمي باسم الحكومة العراقية لا يمكن أن يعتبر تصريح. هو مو تسويق انتخابي، ولا أنه يعني تجي في سياق الترند والطشن تطلع أنت والله عضو برلمان أو أنت مسؤول وتجي تسب وتلعن،

0: الرد الرسمي ما يكون بالسب والشتم واللعن يعني للجانب الكويتي أو غيره. الرد الرسمي الحقيقي اللي يثبت سيادة الدولة العراقية. الناس تتساءل عن يعني الرد الرسمي بهذا السياق، رد رسمي يثبت سيادة الدولة العراقية. الحكومة المحلية في البصرة نأت بنفسها عن هذا الموضوع بعد أن تصدرت المشهد ورادت تروح مع يعني بوفد من حكومة البصرة مع وزارة مع وزير الخارجية وفد رفيع، وأعلن الوفد بأنه من مهامه أو هو رايح حتى يعيد الصيادين العراقيين السالمين. تبين أنه الوفد ما كان يدري أنه أكو صياد مقتول، أكو شخص مصاب من الصيادين سووا له عملية مصابة برأسه، وبالتالي صارت مفاجأة على ما يبدو، وكما تسرب أيضا لمسامع الإعلام. وفيما بعد الحكومة المحلية في البصرة نأت بنفسها عن هذا الموضوع وقالت أنه هو موضوع سيادي ووزارة الخارجية المفروض تطلع به ووزارة الدفاع، وهن وزارتين سياديات، والوزارات السيادية يعني المفروض هي من تتحرك لهذا الملف ولهذا الموضوع. احنا محافظة، علاقاتنا مع الدول الخارج هي يعني محدودة وفي سياق بروتوكولي فقط لا أكثر، والرد الرسمي يجب أن يكون ردا سياديا من الوزارات السيادية المعنية، واللي هي في هذه الحالة هنا أنا وزارة الخارجية ووزارة الدفاع. هذا وجهة نظر الحكومة المحلية في البصرة والمتمثلة بمحافظها طبعا. لكن حتى الآن ومحور يعني وجذر القضية وأساسها وحتى الناس تفهم والشارع يفهم إلى الآن هم ليش ما جاي نعرف وليش الحكومة العراقية ما جاي تقول هو أكو تجاوز من الصيادين العراقيين للحدود؟ لو ماكو، وإذا ماكو ليش تتجاوز الزوارق الكويتية الحرس الحدود الكويتية تتجاوز ويعتدي على الصيادين داخل المياه الإقليمية؟ هو لو هذا يعني لو هذا الخيار لو هذا الخيار الآخر، بالتالي ماكو أي خيار. وهذا الحادث بدأ يعني يكرر تصعيدا، وهذا التصعيد الثاني اللي جاي يصير، والمفروض اليوم اكو يعني هناك تسريبات حول تظاهرة حاشدة تكون امام القنصلية الكويتية في البصرة، انتشار امني في على الكورنيش مقر القنصلية في البصرة القنصلية الكويتية، وممكن يكون هناك حراك شعبي. بعض الأصوات السياسية ربما استغلت هذه الحادثة او يعني بحسن نية تتحدث عن التصعيد والغليان اللي يحدث في الشارع العراقي في الشارع العراقي والبصري بشكل خاص تجاه الاعتداءات المتكررة للجانب الكويتي على الصيادين العراقيين. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: اتهم رئيس كتلة الأساس النيابية النائب علاء الحيدري السلطات الكويتية بقتل صياد عراقي واحتجاز آخرين داخل المياه الإقليمية العراقية، داعيا الحكومة الاتحادية إلى موقف حازم إزاء الحادثة التي أثارت ردود فعل غاضبة في الجنوب. وجاء الاتهام بعد أنباء عن فقدان الاتصال بخمسة صيادين من أبناء قضاء الفاو منذ الرابع من تموز الجاري، مع معلومات تشير إلى احتجازهم من قبل دورية تابعة لخفر السواحل الكويتي ووفاة أحدهم جراء إطلاق نار. وتكررت مثل هذه الحوادث في السنوات الأخيرة في منطقة خور عبد الله، حيث تتداخل المطالبات بالمياه الإقليمية رغم الترسيم الذي أجرته الأمم المتحدة بعد حرب الخليج عام 1991. في تدوينة على منصة أكس قال الحيدري إن ما أقدمت عليه الكويت من قتل صياد عراقي في المياه الإقليمية العراقية واعتقال مجموعة أخرى لأكثر من مرة يمثل استهتارا بالدم العراقي وتجاوزا صارخا على سيادة البلاد. وأضاف أن الحكومة ملزمة باتخاذ موقف حازم أزاء هذه الجريمة، وإلا فسيكون ردنا بالمثل، وعلى القنصل الكويتي مغادرة البصرة فورا. يعكس هذا الحادث التوترات المزمنة في المنطقة الحدودية البحرية، حيث يدفع الوضع الاقتصادي الصعب الصيادين العراقيين إلى مناطق صيد غنية لكنها متنازع عليها جزئيا، مما يجعلهم عرضة لمواجهات مع دوريات الجانب الآخر. وغالبا ما تكون هذه الحوادث أعراضا لخلافات أوسع تتعلق بميناء مبارك الكويتي الكبير وتأثيره على الممر المائي العراقي نحو أم قصر، إضافة

0: داخل مياهها. ويطرح الحادث تساؤلات حول فعالية الاتفاقيات البحرية القائمة وضرورة تعزيز التنسيق المشترك أو اللجوء إلى آليات دولية لحسم النقاط الحدودية النهائية، خاصة أن استمرار الاحتكاكات يهدد أرواح صيادين يشكلون فئة هشة اقتصاديا ويعتمدون على هذه المياه كمصدر رزق أساسي لعائلاتهم.
1: وإلى ملف آخر وموضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا، وعن حملة الاعتقالات التي هي تحت عنوان مكافحة الفساد في العراق، حيث أفادت مصادر أمنية صباح هذا اليوم باعتقال النائب السابق طلال الزوبعي خلال عملية نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة الاتحادية في العاصمة بغداد. مصدر قال أن القوة داهمت منزل الزوبعي في منطقة الحارثية غرب بغداد قبل أن تعتقله وتنقله إلى أحد الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه. يأتي الاعتقال في ظل استمرار حملة مكافحة الفساد المعروفة باسم صولة الفجر التي تنفذ خلالها القوات الأمنية بالتنسيق مع هيئة النزاهة وتحت إشراف قضائي أوامر قبض بحق مسؤولين وسياسيين ونواب حاليين وسابقين ومتهمين بقضايا تتعلق بالمال العام. طبعا صباح هذا اليوم هناك أنباء تتحدث عن أيضا اعتقال أو مداهمات وملاحقة، بعضهم يعني هناك فارين لشخصيات قيادية سياسية قيادية في الحشد الشعبي أو حتى في الإطار التنسيقي.

هذه الحملة أو صولة الفجر كما عرفت والتي تحولت إلى ترند وحديث الشارع، فهل تنجح في تبييض صورة الحكومة قبل زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن المرتقبة يوم الغد، حيث يعيش العراق في حالة من الاستقطاب السياسي والشعب الحاد مع اقتراب موعد هذه الزيارة، زيارة الزيدي إلى واشنطن واللي مقررة يوم غد الاثنين في وقت تتقاطع فيه ملفات مكافحة الفساد مع أزمات خدمية متصاعدة في عدد من المحافظات. أعلنت جهات رسمية عراقية عن ضبط مبالغ إضافية لما ضبط سابقا وقدرها 14 مليار دينار ضمن حملة أطلق عليها اسم صولة الفجر. ترافقت هذه مع اعترافات قضائية طالت 128 مسؤول في واحدة من أبرز حملات مكافحة الفساد التي يشهدها البلاد مؤخرا. تصدر وسم مرتبط بالحملة منصات التواصل الاجتماعي وسط تفاعل واسع النطاق. بالمقابل تصاعد الغضب الشعبي في عدد من المحافظات جراء استمرار انقطاع تيار كهربائي، فيما يواصل عشرات الخريجين اعتصاماتهم باسم او الاعتصامات المعروفة باسم اعتصام الزقورة على سبيل المثال في البصرة، وسط مطالبات بتعيين من قبل وزارات او الجهات المعنية، وهذا كله يأتي قبل سفر رئيس الوزراء إلى واشنطن. معتصمون حذروا في البصرة من إمكانية إغلاق منشآت نفطية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وهو ما وصفته جهات بأنه يشكل تهديدا يتطلب تدخلا حكوميا عاجلا لاحتواء الموقف وتجنب أي تصعيد ميداني. كما رصدت جهات أيضا إعلامية مخاطر أمنية محتملة مرتبطة بإغلاق بعض مداخل العاصمة بغداد، وهو ما قد يؤدي إلى احتكاكات بين القوات الأمنية ومتظاهرين من عدد من المحافظات في وقت لا تزال فيه حملات التشكيك بأرقام الأموال المستردة مستمرة، وسط دعوات لمزيد من الشفافية الحكومية في عرض تفاصيل الملف، ملف الاعتقالات طبعا. وعلى صعيد متصل آخر أيضا برز على منصات التواصل الاجتماعي ترند حمل عنوان تشيع الشهيد المرشد خمنئي في محاولة بحسب مراقبين أيضا لإحراج رئيس الوزراء عبر تضخيم صورة مرتبطة بالتشيع وتصويرها على أنها تعبر عن ولاء سياسي مطلق لإيران بهدف التأثير على مسار الزيارة إلى واشنطن. بالمقابل برزت حملة شعبية مضادة طالبت بمحاكمات علنية للمسؤولين المتورطين في ملفات الفساد، محذرة من الاكتفاء بمحاسبة ما وصفته بالأسماء الصغيرة دون الوصول إلى الرؤوس الكبيرة في هذا الفساد. وتشير معطيات الرصد الإعلامي إلى أن الحكومة تسيطر حاليا على نسبة تقارب 65% من الخطاب المرتبط بالإصلاح ومكافحة الفساد، في حين يسيطر الشارع والمعارضة على نحو 75% من الخطاب المرتبط بالمعاناة الخدمية وعلى رأسها أزمة الكهرباء المستمرة. يرى مراقبون أن الفجوة بين الخطاب الإعلامي الرسمي والواقع المعيشي اليومي للمواطنين تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة في المرحلة الراهنة، خصوصا مع اقتراب موعد زيارة الحكومة هذه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. تأتي زيارة رئيس الوزراء إلى هناك في ظروف داخلية معقدة، إذ يتعين على الحكومة العراقية الموازنة بين تعزيز علاقاتها مع الإدارة الأمريكية من جهة وامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد في الداخل من جهة أخرى، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه تطورات الأيام المقبلة على الساحتين السياسية والخدمية.

0: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء الزيدي سيزور واشنطن أو تبدأ زيارته إلى واشنطن يوم غد الاثنين، حيث وفي تزامنا مع هذا الإعلان عادت فصائل مسلحة التذكير بأن ملف السلاح خارج التداول في خطوة تقرأ كمحاولة لتجريد الزيدي من أحد أهم أوراق التفاوض أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت تمسكها بسلاحها ووعدت بتطوير قدراتها، فيما جدد الأمين العام لكتائب حزب الله أبو حسين الحميداوي دعوته القوى السياسية إلى الانصياع لإرادة الشعب، رابطا أي نقاش حول السلاح بخروج القوات الأجنبية كافة من العراق أولا. وتأتي هذه المواقف بعد أسابيع من تحديد الحكومة موعد 30 أيلول سقفا نهائيا لتسليم السلاح بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي، بينما وافقت فصائل مثل عصابة الحق وكتاب الإمام علي تسليم إدارة أولوياتها للدولة، ولا تزال كتاب حزب الله وحركة النجباء وكتاب سيد الشهداء تصر على رفضها القاطع. ميدانيا تفاعل الناشطون على منصة اكس مع تصريحات الحميداوي، بين مؤيد يصف الموقف بصمام امان للسيادة العراقية ومنتقد يرى فيه مقامرة في مستقبل البلاد الاقتصادي وعشية زيارة يفترض أن تفتح الباب أمام استثمارات أمريكية كبرى في قطاع الطاقة والنفط. كما تداول مغردون مقاطع من مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل التي اكتسبت زخما في النجف وكربلاء، معتبرين إياها استعراضا للقوة موجها لواشنطن قبل موعد الزيارة. وأيضا يرى محللون أن نجاح حكومة الزيدي في هذا الملف بات المعيار الذي ستقيس به واشنطن مدى جدية بغداد في إعادة صياغة علاقاتها بواشنطن بعيدة عن ازدواجية السلاح والقرار. بالمقابل واشنطن تصر على منع الفصائل من المناصب التنفيذية، وأيضا بالضد من ذلك الفصائل لا زالت تصر على تمسكها بسلاحها. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: يتجه العراقي إلى لحظة سياسية شديدة الحساسية بعد تشييع المرشد الإيراني السابق الشهيد علي خامنئي في النجف وكربلاء. في مشهد قرأت دوائر حكومية وسياسية بوصفه اختبارا علنيا لموقع بغداد بين واشنطن وطهران. فالمراسم التي حضرتها شخصيات إيرانية رفيعة وفي مقدمتها الرئيس بزشكيان بدت رسالة بأن النفوذ الإيراني ما زال حاضرا بقوة في العراق رغم مساعي الحكومة لإعادة موضعها قبل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن. بالتوازي تتقدم تسوية سياسية يراد لها أن توقع في طهران هذا الشهر وتقوم على توسيع الاستثمارات الأمريكية مقابل تقليص النفوذ الإيراني وتفكيك البنية الإدارية والعسكرية للفصائل. ووفق معطيات سياسية متقاطعة فإن أي شخصية فصائلية شاركت في الحرب الأخيرة أو ترتبط بتشكيلات مسلحة لن تمنح منصبا تنفيذيا، في مؤشر إلى حملة إقصاء قد تطال آلاف المواقع داخل مؤسسات الدولة. غير أن عقدة السلاح ما تزال الأكثر تفجيرا، فمصادر من داخل الإطار تتحدث عن 8 صواريخ باليستية ومئات المسيرات خارج السيطرة الحكومية، بينما بقي السلاح النوعي مخفيا. وتزداد حساسية الملف مع اتهامات بأن هذه الصواريخ نقلت من إيران وأن طهران ترفض كشف مواقعها أو تسليمها. وفي مؤازرة أزمة السلاح تتعثر ولادة الحكومة الجديدة تحت ضغط الاعتراض الأمريكي على منح جهات فصائلية أي حقيبة وزارية ورفض واشنطن صعود شخصيات إلى مواقع مهمة. كما يضيف تمسك نور المالكي بقاسم عطا للداخلية والصراع على حصص دولة القانون والسوداني طبقة جديدة من الانسداد، بما يجعل زيارة الزيدي إلى واشنطن محملة بملفين متفجرين معا، تفكيك الفصائل واستكمال حكومة لم تولد بعد.
0: أمريكا تضرب مجددا وإيران تغلق مضيق هرمز وتهاجم دول الخليج. قال الجيش الأمريكي إنه شن سلسلة جديدة من الضربات على إيران بعد أن هاجمت سفينة حاويات فجر الأحد، في حين قالت طهران إنها أغلقت مضيق هرمز مجددا وصعدت هجماتها على المنشآت الأمريكية في دول الخليج. وأدى تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام القليلة الماضية إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان يهدف لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بهجمات على إيران في 28 شباط. إلا أن ترامب ترك الباب مفتوحا أمام مواصلة المفاوضات، وقالت إيران إنها أغلقت مضيق هرمز بعد إطلاق نيران تحذيرية على سفينة كانت تبحر في مسار غير مصرح به، وحذرت أن أي رد على الواقع سيقابل برد قاسي. لكن القيادة المركزية الأمريكية قالت أن السفن التجارية ما زالت تواصل عبور الممر المائي الذي كان ينقل نحو 20% من شاحنات النفط والغاز الطبيعي المسال للعالم قبل اندلاع الحرب. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية استهدفت 140 موقع عسكري إيراني مساء السبت، من بين أكثر من 300 موقع ضربتها خلال 3 ليالي من الهجمات في إطار مسعى لإضعاف قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، كما جاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية. وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في عدد من المدن الساحلية، وردا على ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه دمر مركز القيادة والسيطرة وحظائر الطائرات المسيرة في قاعدة تقع في الأردن الحليف للولايات المتحدة، واستهداف مواقع أمريكية للرادار العسكري في الكويت، وهاجم منصات دعم تزويد بالوقود لحامل الطائرات الأمريكية في سلطنة عمان، ودمر مركز لصيانة الطائرات المقاتلة ومنشآت للقيادة والسيطرة في قطر. وأضاف الحرس الثوري أنه استهدف سفينة ثانية في مضيق هرمز وأخرجها عن الخدمة. وأعلنت الإمارات أن أنظمة دفاعها الجوي تصدت لصواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران، بينما دوت صافرات الإنذار في البحرين وسماع دوي انفجار في الدوحة. وقالت وزارة الداخلية القطرية أنه جرى تسجيل 3 إصابات، من بينها طفل، جراء سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراف. ومثلت ضربات طهران تصعيدا حادا في وتيرة العمليات ونوعية الأهداف. في الأسابيع القليلة الماضية استهدفت إيران مواقع في الكويت والبحرين، بينما تجنبت الضربة أهداف في قطر منذ أول من نيسان، والإمارات منذ الأول من آيار. وأدت الحرب إلى زعزعة استقرار منطقة الخليج، في حين تسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل إيران في ارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى تفاقم التضخم العالمي. وارتفاع الأسعار خاصة أسعار البنزين قضية ذات حساسية سياسية بالنسبة لترامب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في تشرين الثاني في الولايات المتحدة الأمريكية. قالت إيران أن عدد السفن أن عدة سفن حاولت عبور الممر المائي عبر مسار غير مصرح به وتجاهلت التحذيرات لتصحيح مسارها. وأعلن الحرس الثوري أن المضيق سيظل مغلقا حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة. واتهم وزير خارجية الإيراني عباس عراقشي الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وكتب عراقشي على إكس يوم الجمعة الماضي: لا يمكن أن يكون هناك سوى التزام متبادل. وقال كبير المفاوضين الإيراني محمد باقر قليباف على منصة إكس أيضا يوم الأحد: ولا عهد الاتفاقات غير المتكافئة. يقول قليباف: وقلنا لكم التزموا بكلمتكم أو ادفعوا الثمن، وها قد صار الواقع على الأبواب.

0: قال الحرس الثوري الإيراني أو قرر إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر. وفي بيان الحرس جاء أن التدخل الأجنبي في تحديد مسارات السفن داخل مضيق هرمز سيؤدي إلى إجراءات حاسمة، مشيرا إلى أن عدة سفن تجاهلت التحذيرات وحاولت الإبحار في مسار غير مصرح به رغم مطالبات لها بتصحيح مسارها والالتزام بالمسارات المعتمدة. وأضاف أن إحدى السفن عرضت الأمان البحري للخطر بعد تعطيل أنظمتها وتعرضت لإطلاق نار تحذيري ما أدى إلى إيقافها، مؤكدا أنه نظرا للوضع الأمني غير المستقر الناجم عن التدخل الأجنبي غير القانوني تقرر إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وحتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، ولن يسمح لأي سفينة بالمرور عبره. وتوعد الحرس الثوري أيضا بالرد بقوة في حال شن أي هجوم جديد على إيران، مشيرا إلى أنه يستهدف قواعد العدو الجديدة في المنطقة، كما حمل الدول التي سمحت بدخول العدو الأمريكي الصهيوني إلى أراضيها مسؤولية تبعات ذلك وفقا لبيانه. وبالتالي التصعيد عاد مجددا ليعكس هشاشة اتفاق وقف اطلاق النار، هذا الاتفاق الهش اللي هو مستمر رغم هذا القصف المتبادل وهذه الضربات المتبادلة. فهل هذه الضربات المتبادلة هي يعني ضربات هي سياسية أكثر مما هي عمل عسكري، وبالتالي هي في سياق أوراق الضغط في هذا التفاوض؟ إيران قررت على ما يبدو أن تستخدم مضيق هرمز كقنبلة نووية لها، ويعني تحرك وتلوح به متى ما تريد وتفرض سيطرتها عليه، على اعتبار رغم أن ما أعلنت إيران على أن هناك تفاوضا مع عمان لإدارة المضيق سوية، إلا أن عمان لا زالت تصر على عدم استيفاء إجور من بأي تحت أي عنوان من العبور الآمن للسفن، يعني للسفن العابرة من الجانب العماني، مقابل إيران تصر على فرض يعني إدارة بها جباية على السفن التي تمر من الجانب الإيراني. بالمقابل ما من المعقول أن شركات السفن والملاحة تروح تترك الجانب المجاني وتعبر بالجانب اللي يأخذ منها فلوس، وستعاقب إذا ما دفعت بحسب التصريحات الأمريكية والقرارات الأمريكية، تعاقب هذه الشركات إذا ما تعاونت ماليا مع الحرس الثوري اللي يفرض سيطرته على مضيق هرمز، وبالتالي راح المفروض تعبر على الجانب العماني. وهنا بالتأكيد إيران تريد أيضا أن تغلق حتى الجانب العماني من مضيق هرمز. هذا ما يعني هذا سبب ومبرر هذه الأعمال القصف للسفن اللي جات يقوم بها الجانب الإيراني. لكن لماذا لم تندلع الحرب؟ يعني أكو قصف بالمقابل ماكو حرب. هذا الوضع المربك واللي يربك المنطقة أمنيا وحتى يربكها سياسيا، وبالتالي ينعكس على شكل المفاوضات بين الطرفين. هل سيعدم هذه المفاوضات أو أنه ممكن أن يكون هي أداة دفع لحسم ملف في هذه المفاوضات سريعا، وبالتالي قد تؤدي إلى اتفاق ينهي هذه الحرب نهائيا؟ شاهل محمد في هذا التقرير.
1: عمقت جولة جديدة من الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران الشكوك بشأن مصير الهدنة الهشة التي وقعها البلدان قبل 3 أسابيع. لكن رغم اتساع نطاق التصعيد، يقول محللون إن ما يجري حتى الآن لا يبدو بداية حرب مفتوحة بقدر ما هو محاولة من الطرفين لاختبار حدود المواجهة وإظهار القدرة على الرد من دون الانزلاق إلى صراع أوسع قد يضر بواشنطن وطهران معاً. وقالت إيران إنها شنت هجمات على مرافق عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين وقطر والأردن، مع تهديدها بتوسيع نطاق هجماتها لتشمل منشآت عسكرية أمريكية أخرى في المنطقة، وذلك رداً على ضربات أمريكية استهدفت مناطق ساحلية جنوبية وشرقية في إيران. وأعلن الجيش الأمريكي إنه قصف أكثر من 170 هدفاً داخل إيران خلال اليومين الماضيين بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، وجاءت الضربات الأمريكية بعد اتهامات لطهران باستهداف ناقلتي غاز قطرية وسعودية أثناء عبورهما مضيق هرمز الثلاثاء. ولم تكن هذه أول مرة يتعرض فيها اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين للاهتزاز، فقد شهدت الأسابيع الماضية هجمات متفرقة استهدفت الملاحة التجارية، وجهت أصابع الاتهام فيها إلى إيران، وتلتها ضربات انتقامية متبادلة بين واشنطن وطهران. تبادل الهجمات الأخيرة يمثل تحركات مدروسة ومحسوبة من كلا الجانبين لاختبار الحدود وحماية مصالحهما أثناء محادثات هشة، وليس بداية لحرب شاملة. إيران ترى في هذه الهجمات وسيلة لفرض إرادتها في مضيق هرمز ومقاومة الضغوط الأمريكية وإظهار القوة دون الدخول في مواجهة أكبر بكثير قد تلحق مزيداً من الضرر باقتصادها وجيشها. أما من المنظور الأمريكي فأن هدف الضربات هو إظهار أن واشنطن لن تسمح لإيران بالتدخل في خطوط الملاحة الحيوية، وأنها ستدافع عن مصالحها ومصالح شركائها. وفي موازاة ذلك أظهرت بيانات أن حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز كانت شبه متوقفة الخميس بالتزامن مع تصاعد المخاطر على الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات العالمية للطاقة، ولهذا تبدو لدى الطرفين أسباب قوية لاحتواء التصعيد والعودة إلى المفاوضات، أو على الأقل الاكتفاء بما جرى خلال اليومين الماضيين. إن اندلاع صراع أوسع سيؤدي إلى رفع أسعار النفط والغاز بشكل حاد في جميع أنحاء العالم، وهما تخشاه الولايات المتحدة، ويمكن أن يجلب المزيد من الدمار لإيران ويعيد إسرائيل إلى ساحة القتال، وهو ما تخشاه طهران. ومع أن نمط التصعيد حتى الآن يشير إلى محاولة لإدارة المواجهة، فإن هامش الخطأ يبقى واسعاً في منطقة تنتشر فيها القوات الأمريكية وتتحرك فيها إيران عبر شبكة من القدرات العسكرية والحلفاء المحليين.

0: وإلى موضوع آخر، وما زلنا في الشأن الإيراني وفي تشييع جنازة الشهيد خامنئي، واللي مشهد التشييع المهيب اللي صار في طهران ثم انتقل إلى النجف وكربلاء ثم عاد إلى مشهد قم الإيرانية. لكن الملفت في هذا التشييع وعلى جانبه كانت هناك هتافات وشعارات تطالب بالانتقام من المعتدين، من القتلة الذين اقترفوا هذه الجريمة، جريمة مقتل المرشد وعائلته حتى الأطفال منهم. وبجانب هذه الشعارات اللي كانت موجهة إلى الخارج وللانتقام، كانت هناك شعارات يعني أخذت مساحة ليست بالقليلة، هي شعارات كانت موجهة إلى الداخل، شعارات اتهمت المفاوضين بالخيانة، ووجهت الاتهامات يعني الخيانة والعمالة لأمريكا والصهاينة إلى بعض من القيادات في إيران. طبعا هذا الكلام نقلا حتى عن الإعلام الإيراني، ولدرجة أنه كانت هناك يعني تصريحات حتى رسائل من المستشارين مرشد مجتبى خامنئي، وتصريحات من الإعلام الرسمي وأعضاء من يعني البرلمان الإيراني يعني قادة إيرانيون تحدثوا عن أنه لا يجوز اتهام المفاوضين بالخيانة أو العمالة والملف. وبالتالي هذا أيضا هذا يعيدنا إلى يعني مع إعلان وقف إطلاق النار وملف المفاوضات، كان الحديث عن أنه المرشد مجتبى خامنئي سيحمل مسؤولية هذا الاتفاق نجاحه أو فشله، المفاوضين وعلى رأسهم الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان. وبالتالي أعلن بزكشيان في رسالة مفتوحة إلى المرشد بأنه يتحمل المسؤولية، وبالتالي يريد أن يكون هذا الاتفاق يعني يمضي هذا الاتفاق بما يحقق الإرادة الإيرانية ويعني يعزز الانتصار الإيراني والسطوة الإيرانية في هذه الحرب. بس مع هذا كل هذه الشعارات اللي تعكس أن هناك انقسام في الداخل الإيراني حول هذه المفاوضات ونتائجها. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: لم تكن الشعارات المرفوعة في مراسم دفن المرشد الإيراني السابق علي خامنئي موجهة إلى الخارج فقط، فإلى جانب الهتافات المعتادة ضد أمريكا وإسرائيل ارتفعت شعارات تقول الموت للخونة، في مشهد أعطى الخلاف الداخلي حول الاتفاق مع واشنطن بعدا أكثر حساسية، لأنه وضع معركة التفاوض داخل واحدة من أكثر المناسبات السياسية رمزية في إيران. لم يكن ما حدث في مشهد معزولا، ففي مراسم التشييع بطهران بداية الأسبوع اتخذت الهتافات طابعا أكثر هجوما، حيث واجه الرئيس مسعود بازشكيان ووزير الخارجية عباس عراقشي شعارات مناوئة من معارضي الاتفاق، بينها الموت للمساوم والموت للخائن بائع الوطن. بهذا المعنى انتقلت معارضة الاتفاق من مساحة السجال السياسي والإعلامي إلى الشارع التعبوي، فلم يعد الخلاف يدور فقط بين حكومة بازشكيان وخصومها في البرلمان أو الصحف المحافظة، بل بات يظهر في هتافات ميدانية تستهدف رموز التفاوض في لحظة عامة ومشحونة. ومع أن الشعارات الموثقة في طهران ركزت خصوصا على بازشكيان وعراقتشي، فإن الحملة السياسية الأوسع طالت أيضا رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بوصفه جزءا من التوازن الداخلي الذي وفر غطاء لمسار التفاوض. وتكمن حساسية استهداف قاليباف في أنه لا ينتمي إلى التيار الإصلاحي أو المعتدل بالمعنى التقليدي، بل إلى الجناح الأصولي، لكنه ظهر في هذا الملف أقرب إلى موقع الشريك المؤسسي في إدارة مسار التفاوض. الشعارات التي ظهرت في التشييع تكشف مستوى من الغضب داخل تجمعات دينية متشددة، تحمل بازشكيان وعراقتشي وقاليباف مسؤولية ما جرى، بل تصل إلى تحميلهم مسؤولية مقتل المرشد السابق والمطالبة بوقف التفاوض مع واشنطن ومواصلة الحرب مع أمريكا وإسرائيل حتى هزيمة ترامب وتدمير إسرائيل. الشارع العام المثقل بالتضخم والعقوبات والخوف من الحرب يسأل غالباً عن أثر الاتفاق على الأسعار والعملة وفرص العمل ورفع القيود الاقتصادية. أما الشارع التعبوي المتشدد فيحاكم الاتفاق بلغة مختلفة، لغة الولاء والخيانة، المقاومة والمساومة، والردع والاستسلام. إن جزءاً من هذه المعارضة يعود فعلاً إلى قوى سياسية اعتادت رفض الحوار مع واشنطن أو انتقاده، لكن جزءاً آخر يعود إلى قاعدة حقيقية وقسم معتبر من الناس، خاصة بعد الأحداث الأخيرة وما رافقها من غضب وانتشار شعارات ورايات الانتقام. في مراسم التشييع والدفن شعار الموت للخونة في مشهد، والهتافات ضد بزج كيان وعرقشي في طهران، والحملة الأوسع ضد قالباف مؤشر إلى أن معركة الاتفاق مع أمريكا خرجت من مستوى النخب إلى الشارع المنظم، حيث تتحول الشعارات إلى وسيلة ضغط على الحكومة وتصبح كلفة التفاوض جزءا من الصراع الداخلي على معنى المقاومة وحدود الدبلوماسية بعد الحرب.

0: مستمعينا، نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية مراد التايم سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: تايمز سكوير FM، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
4: طقون بس مني طقك ما يحاول يخلي بيك أثر، بحيث يعني الشخل يخلي راسك بالقاع ودوسه حتى لا يخلي بيك أثر. يعني خاف يطقك بخيزرانة قوية، يطقك خفيف بالخيزرانة، ويطقك راجديات، بس ما يحاول يخلي بيك أثر حتى من ترجع للعراق ما تقدر تسوي شيء، ما عندك شيء دليل يعني قوي. أول ليلة بلغونا بأن ثائر ونجم ماتوا أثناء التحقيقات في الكتل، ولاي أثناء التحقيقات يعني يسألون أسئلة، يعني إحنا بسطاء أهل الجنوب، يعني إحنا بسطاء ما نعرف يعني عن الحشد الشعبي وما نعرف عن الحرس الثوري. يسألونك عن الحشد، ما يقول الحشد الشعبي، والله بالله هذا كواحد بيهم ما يقول الحشد الشعبي، يقول الحشد الشلبي. هذا شنو الحشد الشلبي؟
5: هذه شهادة محمد جواد، الطالب الجامعي والصياد البصري في عطلته، رجع من الموت من سواحل الفاو، إذ تحولت لقمة عيشه إلى رحلة تعذيب في عمق المياه الإقليمية العراقية، حيث يفترض أن تحرس السيادة أبناءها. تكررت فصول المأساة. قبل أيام تكررت الاعتداءات الكويتية على صيادي البصرة، 5 صيادين عزل واجهوا الرصاص، والتحقيق القاسي والتعذيب المهين داخل حدود وطنهم. عادوا يوم أمس بموكب سيارات يحمل جثة ومصابا في حالة حرجة، وثلاثة ناجين رووا لنا تفاصيل ليلة مرعبة وسط صمت رسمي عراقي متكرر يثير الاشمئزاز. يكمل الصياد محمد جواد رواية فصول تلك الليلة المأساوية، واصفا لحظات الاعتقال المريرة واللحظات الأولى لوعي الفاجعة بعد اصطدام الزوارق الكويتية بهم وعزلهم.
4: أخذونا صعدونا قالوا لنا صعدوا، عدنا احنا ولد ثالث حسن خالد حسين اسمه، ملتاوية رجله اثناء الاستعجال والرمي والهوسة، هو من جاي يتحرك من ثني على رجله وملتاوية. صحينا بس انا ونجم شوي بينا نروح نتحرك، قالوا نقلوهم للدورية الاولى. نقلنا المصاب والمستشهد، نقلناهم بالدورية الاولى، بس ما ندري بعد هو ميت عايش. عزلونا واحد ما حد عن الثاني، 5 ايام 6 ايام 5 ايام، كل واحد بوحده غرفة منعزل. صعدنا ظل يمشي بينا الطراد تقريبا مسافة ما اعرف يعني ايش قد المسافة بالضبط، بس حد ما وصلنا الخفر السواحل الكويتي. اول ما وصلنا سوانا فحص، يعني بس يباوع جسمك، يعني ما مهتم لك، يعني دم العراقي هيك يروح هدر ليش؟
5: لكن كيف بدأت الحكاية؟ ولماذا تحول قارب الصيد البسيط الى هدف عسكري؟ نعود مع محمد جواد الى اللحظات الاولى للهجوم المباغت في المياه العراقية، وعند نقطة البوية الخامسة.
4: كنا موجودين بالمياه العراقية يم البوية الخامسة القناة، خلصين شغلنا نريد نروح لللنج بالمياه العراقية، حد ما اجى الخفر السواحل، خفر السواحل الكويتي اجى بسرعته، صدم الطراد من الامام، الطراد فتح بالنص يعني فران، فتر عكسنا ظل يرمي، اول صلية ظل يرمي بالطراد، الصلية الثانية علينا وش رمي حي، انبطحت على سطح الطراد بس تشهد، يعني احنا طلعنا من الموت شلون هاي من اول يوم لحد هاي حد الان ارجف، طلعنا من الموت شيء ما ادري شلون طلعنا. اثناء الرمي ظل صيح نجم، ظل صيح اخ اخ عوفونا، هم مستمرين برا خذونا بالدور الكويتي. نجم صار عنده نزف داخلي، طق بصدره 3 طلقات بصدره، والشظايا طق رمى على الماكينه، والثاني تصوب باليافخ مع الراس كلش فيت.
5: هذه الحادثه خرق صارخ وتعد سافر على كافه المواثيق والقوانين الدوليه. هذه جريمه اعتداء مكتمله الاركان ضد صيادين عزل جرى التنكيل بهم داخل مياههم الوطنيه، الامر الذي يضع الدوله العراقيه بمؤسساتها القانونيه والدبلوماسيه امام مسؤوليه تاريخيه وحتميه لانتزاع سيادتها المستباحه في عرض البحر. وفي هذا السياق يفتش لنا الأستاذ علي العقابي المتخصص في الشأن البحري الأبعاد القانونية لهذه الجريمة.
6: ما حصل يعد وفق السياقات القانونية الدولية هو جريمة اعتداء على مواطن بريء. يعني إذا نرجع القانون الدولي البحري، نرجع القوانين حقوق الإنسان، هذا اعتداء، والاعتداء يقابل بشكوى دولية. يجب على الحكومة العراقية الآن أن تقيم دعوة دولية على خفر السواحل الكويتية لارتكاب جريمة قتل دون مبرر. ما هو المبرر لقتل هذا الشخص؟ حتى لو كان متجاوز الحدود، إذا كان متجاوز الحدود يتم التعامل معه بطريقة، لأنه لا يحمل سلاح، لا يهدد خفر السواحل بالخطر، لا يهدد ما تسمى بدولة الكويت بالخطر. أما أنه تدخل إلى مياه عراقية بحتة وتتجاوز حدود دولة وتعتقل مواطن من مواطنيها وتأخذت كتلة في ديارك، فهذه جريمة إنسانية، على الحكومة العراقية أن تقيم شكوى أو دعوة دولية في المحاكم الدولية وفي هيئة الأمم المتحدة لإدانة الحكومة الكويتية وإدانة خفر السواحل الكويتية ومنعهم من دخول المياه العراقية مستقبلا.
5: الاعتداءات ليست الأولى من نوعها، هي حلقة في سلسلة ممتدة من التجاوزات التي تحصد أرواح ومصادر رزق أبناء البصرة وسط غياب الحماية الفاعلة والتعويضات العادلة لعوائلهم. نتابع رأي الأستاذ مهدي التميمي، مدير مفوضية حقوق الإنسان في البصرة.
7: هذا الاعتداء هو ليس الاعتداء الأول، هناك اعتداءات قبل عام 2017 ثم 2017، إلى قبل شهرين كان عندنا اعتداءات من أهالي القرمة اللي حصلت في قرب كاسر الأمواج العراق. بغض النظر اليوم عن ما جرى، هي اعتداءات يجب أن تقف، ويجب أن تكون هناك خارطة طريق مع الكويت لاحترام الصيادين العراقيين، ويجب أيضا على القوات العراقية وقيادة القوة البحرية أن تكون هناك لها تواجد في حماية الصيادين العراقيين. نطالب الحكومة المحلية والحكومة المركزية باتخاذ إجراءات فعالة، ويجب أن يكون هناك تعويض، واعتبار هذا الشهيد الصياد هو شهيد، وكل من سقط جراء الاعتداءات الكويتية، والجرحى أيضا يعوضون ضمن قانون 57 لعام 2015 من تعويض ضحايا العمليات العسكرية والإرهابية وضحايا الأخطاء الحربية.
5: ومع تصاعد الغضب الشعبي في البصرة، يرى مراقبون وأعضاء في الحراك المناهض للاتفاقيات البحرية المجحفة بحق العراق أن سلوك خفر السواحل الكويتي بات يقترب من سلوك الميليشيات المنظمة التي تستوجب رداً حازماً وتدويلاً فورياً. يعلق الأستاذ يعرب المحمداوي، عضو الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله الملاحية.
8: اتضح لي للأمانة يعني أنه خفر السواحل الكويتي هي ميليشيا، عبارة عن خفر سواحل رسمية لكنه ميليشيا. كل تصرفات خفر السواحل الكويتية مع الصيادين العراقيين هي باعتبارها ميليشيا، ولذلك أنا طالب دائما أنه يجب تدويل قضية الصيادين العراقيين، على الحكومة العراقية الذهاب باتجاه الأمم المتحدة لتدويلها. الكويت منذ أكثر من 30 عام وهي تدول بالعراق تدويل يومي، حتى إذا يعني لاحظتم كل شيء في الكويت يشكون بالمظلومية من بسبب العراق. اليوم على الحكومة العراقية وعلى البرلمان العراقي وعلى البصرة تحديدا بسياسيها وبنخبها وبعشائرها وبمثقفيها، على البصرة اليوم يجب أن تدان الكويت على هذه فعلتها، تدان بشكل رسمي على هذه فعلتها.
5: وعلى أرصفة الفاو، حيث ترسو قوارب الصيد المتعبة والمثقلة بالخوف، يرتفع صوت المطالبة بإنهاء صمت المسؤولين المحليين والمركزيين، فالصياد العراقي بات يشعر بأنه يواجه مصيره وحيداً في البحر دون أب يحميه أو حكومة تدافع عن سيادتها. نختم مع صرخة الأستاذ بدران التميمي، رئيس جمعية الصيادين العراقيين في قضاء الفاو.
9: نطالب الحكومة ونطالب رئيس الوزراء بأنه يسوي حل لهذه المشكلة، والسيد المحافظ صامت، ولا كأنه هذول البصريين أو الشعب البصري أو الصيادين أولاده، والأب الأكبر للصيادين هو السيد المحافظ. ما في اليوم السيد المحافظ عندكم سمعت بقاءات بالقنوات أو هاي، إذا التقى بالصيادين سأل عن الصيادين، قالهم شنو بيكم مشاكل الصيادين، الناشد السيد المحافظ ليش؟ يعني الصيادين مو أولادك، مو أنت المسؤول عليهم. يا دولة رئيس الوزراء، نريد من عندك حل لهذه المشكلة ويا الكويت، لأنه الكويت جاي يحتدون علينا أكثر من من عدة من عشرات المرات على طول السنين الاعتداءات مستمرة. الناس يدكم مرة ثانية والناس كل المسؤولين وكل الشرفاء العراقيين بأن يوقفون ويصطيادين.
5: جيء هذه المرة بموكب يحمل جثة ومصابا وثلاثة ناجين يرتجفون من أهوال التعذيب في مياه كان يفترض أن تحرسهم فيها راية الوطن. رحل نجم عبد الله وبقي السؤال: كم صيادا من البصرة يجب أن يموت، وكم من السيادة يجب أن يستباح لينتهي زمن الدبلوماسي؟
3: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

0: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير. الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل، فالهم كالسيل، والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب لهما تصلي بكل لغاتها الأمم، والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: تضم محافظة البصرة اليوم أكثر من 1,000,000 طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، رقم ضخم يفوق تعداد سكان دول بأكملها، لكنه يضع البنية التحتية التعليمية للمحافظة أمام تحد استراتيجي حرج في ظل عجز يتجاوز 850 بناية مدرسية واعتماد أكثر من نصف المدارس القائمة على نظام الدوام الثنائي والثلاثي، كما تشير تقارير البنك الدولي والمنظمات الدولية لهذا العام إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه العراق يكمن في سد الفجوة الهيكلية للنظام التعليمي، حيث تشير البيانات إلى حاجة البلاد الفعلية لأكثر من 10,000 مبنى مدرسي لتخفيف الضغط على المدارس المشتركة. من هنا تبرز الأهمية القصوى للاستثمار في بيئة التعليم كضرورة ملحة لإدخال معايير دولية جديدة تعيد صياغة مخرجات التعليم وتواكب متطلبات العصر. وفي حفل تخرج طلبة الأكاديمية الدولية في البصرة تجسدت هذه الرؤية الاستثمارية في ملامح جيل جديد يمتلك أدوات

0: المستقبل. في ساحات الأكاديمية الدولية يرى الطلبة أنفسهم جزءاً من تحول نوعي، حيث تروي الطالبة فاطمة أسامة عبود كيف ساهمت هذه البيئة التعليمية في تطورها الأكاديمي، مشيرة إلى أن التحسن في اللغة الإنجليزية كان ملحوظاً وأن الأكاديمية وفرت بيئة تعليمية محفزة اختلفت كثيراً عما اعتادت عليه سابقاً.
1: فاطمة أسامة عبود خرجت من Grade 12، صار لي 7 سنوات، يعني دخلت أول سنة إلي كانت مرحلة السادسة. ما كانت سهلة لأن كانت بداياتي بالإنجليزي وما كنت أعرف إنجليزي، بس سنة بعد سنة بديت أتطور بالإنجليزي، بديت أتعلم والأساتذة ساعدوني بهاي الشغلة والكتب ساعدتني ووفروها للملتزمات المدرسة. الشيء اللي حبيته البيئة الموجودة والطلاب، بس أكثر شيء حبيته إنه قدرت أتعرف على نفسي خلال هاي المدرسة. أنا عندي مشروع ببالي اللي هو بدأ بالبصرة، إنه هو زراعة نبات المانغروف. هذا النبات كلش مهم للبصرة، ويعني إنه هو حتى مو هالقد غالي، هو يكون يعني ينبني ويا نفسه. بدأت البصرة بيه، هو يساعد على التلوث ويساعد على فلتريشن الماء.
0: أما الطالب مجد محمد فقد لخص تجربته والتي امتدت لعامين قائلاً إن المدرسة لم تكتفي بتلقينه المعلومات، بل عملت على تحسين نضجه الشخصي وتطوير طريقة تفكيره التحليلي، مؤكداً أن هذا النوع من التعليم غير من شخصيته للأفضل.
2: I've been here in this school for around 2 years. My name is Majd Muhammad, by the way. My experience with the school has been very interesting, to say the least. I've grown a lot as a person, and I really appreciate how the school made me change and improve a lot and taught me about life, and I appreciate that a lot. First of all, I want to say that the school's teaching is a lot better and more detailed and higher quality than other schools that I've been to. Feels like when I came to the school, it became more of an upgrade. And second of all, about how it improved upon my personality and how I am as a person, made me grow a lot more as a person, and it taught me to be more mature when it comes to personality-wise and thinking-wise, and it made me a lot more aware of my surroundings and a lot more wary of what I say and do, and made me think before I speak, and honestly, I appreciate a lot of that.
0: من جانبها توضح الطالبة فاطمة هيثم أن الاختلاف يكمن في البيئة المدرسية، حيث أتاحت لها الأكاديمية الاحتكاك بأساليب تدريس مختلفة ووجود مدرسين أجانب، ما ساهم في بناء شخصيتها وتطوير مهاراتها بعيداً عن أساليب التعليم التقليدية.
3: طالبة فاطمة هيثم، صف سادس إعدادي، آخر سنة إلي. الأشياء اللي أكثر شيء يعني أثرت بي وسوت نقلة بحياتي إنه غير بيئة مدرسين أجانب من دول أخرى، أكو عرب طورون شخصيته أثناء الدراسة، مثلاً ناخذ درس يشرحون لنا شلون يأثر علينا وبحياتنا اليومية.
0: ولفهم أبعاد هذا التوجه من زاوية رسمية، يؤكد السيد عقيل الفراجي رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس البصرة أن الحكومة المحلية تضع دعم الاستثمار في قطاع التعليم ضمن أولوياتها.
4: كحكومة محلية أكيد داعمين ومستعدين لتدليل الصعاب أمام كل من يريد أن يستثمر في هذا المجال ويريد أن يؤسس لمؤسسة تربوية تعليمية دولية. لا نؤمن ونعتقد أن المقدمات الصحيحة بالنهاية راح تؤتي بنجاحات ونهايات مثمرة إن شاء الله. البناء الصحيح من البداية على أساس التربية والتعليم على مستويات ومناهج متطورة ومنفتحة، تواكب التطور اللي حصل بالعالم راح تؤدي إلى تخرج كوادر قادرة على إدارة مؤسسات الدولة بكل القطاعات بشكل صحيح.
0: وفي السياق ذاته يرى السيد صباح البزوني عضو مجلس البصرة أن مخرجات هذه الأكاديميات وخاصة فيما يتعلق بتمكن الطلبة من اللغة الإنجليزية والوعي الثقافي تعزز من روح الفخر والاعتزاز الوطني.
5: اليوم شوف بأنه هؤلاء الخريجين طلاقتهم في اللغة الإنجليزية، ثقافتهم، نشعر بالفخر والاعتزاز، وبالتالي نريد من هذه التجربة أن تكون بالنسبة حاضرة في كل المجالات. وأيضا مجلس المحافظة داعم وساند لهكذا تجربة من خلالها بأنه نظهر هكذا نتائج، وبالتالي تكون البصرة رائدة في مثل هكذا المواضيع.

0: الحفظ ويركز على مهارات الطفل وتطوير قدراته القيادية.
1: الفرق بين المدرسة الأكاديمية الدولية وباقي المدارس تعتمد المنهج مغاير منهج هو يتبع النظام الدولي العالمي المنهج الأمريكي والبريطاني أيضا. الأكاديمية الدولية هي أول مدرسة أسست في العراق. المناهج هي مناهج معتمدة عالميا تدرس في جميع أنحاء في دول العالم. إن الطالب المتقدم إلها يجب أن يكون ذات مستوى لغة إنجليزية فوق الجيد أو الجيد جدا. مناهج تعتمد ليس على الحفظ فقط، تعتمد على التفكير، تعتمد على مهارات الطفل وتنمي بداخله كثير من الأمور القيادية.
0: تجربة الأكاديمية الدولية في البصرة تعكس تطلعاً حقيقياً لجيل جديد يمتلك أدوات العصر، فبينما يستمر التنافس بين التعليم التقليدي والحديث يظل الهدف الأسمى هو تخريج عقول قادرة على قيادة التحولات الكبرى التي يشهدها العراق، ما يجعل الاستثمار في التعليم ضرورة استراتيجية للنهوض بالبصرة نحو مستقبل واعد.
2: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
0: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
3: التين والزيتون، لماذا هما شجرتان مباركتان؟

قيل إن آدم حين عصى الله بأكل التفاحة ونزل إلى الأرض فقد لباسه فاستتر بأوراق التين، وحين رأته الظباء اجتمعت حوله فأطعمها من ورق التين فصار دمها مسكاً ونالت جمالها المعروف. لقد كانت علاقة الإنسان بالأشجار مصيرية، إذ ضمنت بقاءه وغذاءه منذ مرحلة التقاط الثمار إلى بدء الزراعة التي قامت عليها الحضارات، كما شبه الإنسان النخلة بنفسه لامتدادها العمودي فوق الأرض، بما يعنيه ذلك في دلالة وعيه من نزوع نحو الارتقاء ولتميز الذكر عن الأنثى فيها مثله، وهي مثله انقطع غصن منها لا يعود إلى النمو، ولأن النخلة أيضاً تموت حين يقطع رأسها، بالإضافة إلى ملاحظاته عن عملية التلقيح الخاصة بالنخيل. ولهذا انتقلت هذه الشجرة من التقديس إلى الألوهة لدى العرب، فعبدوا نخلة نجران التي كان لها عيد يحتفلون به، كما عبدوا سدرة ذات الأنواط التي كانوا يعلقون عليها أسلحتهم وثيابهم قبل الدخول إلى الحرم، وفي اسمها هذا دلالة على تأليههم إياها، حتى طالب البعض الرسول في الإسلام باتخاذ شجرة مثلها ورفض. مكانة الشجرة لدى الإنسان عنصر أصيل في وعيه لارتباطها بوجوده المادي والروحي المستمد من ارتباطه الأزلي بالطبيعة، لذا استمد منها رموزه وكرس دلالاتها في بنائه الروحي والنفسي والثقافي وأساطيره، التي عممت علاقته من الرمز البسيط إلى علاقته بالكون الكبير. وتجلى ذلك في أحكامه المستمدة من هذه الأساطير والحكايات كفكرة الثواب والعقاب، حيث بارك أشجاراً وجعل منها عبرة كحكاية الرمانة، إذ يقال إن في كل رمانة حبة من الجنة ما يستوجب ألا يتم التفريط بأي حبة منها، فقد تكون الحبة المفرط بها من الجنة. وكذلك الأمر مع شجرتي التين والزيتون المباركتين.

ولأن الإنسان كائن تاريخي، استمر صدى هذه الثيمات في وعيه حتى مراحل لاحقة، فانعكس ذلك في البناء الروحي التالي المتمثل بالتوحيد. وكتب الديانات السماوية التي أضافت تأويلات جديدة بعد أن استثمرت تلك الرموز والدلالات برغم نزع الألوهة عنها لصالح الإله الواحد. في اليهودية والمسيحية ترمز شجرة التين إلى الوفرة والإثمار، وهي رمز الجماعة اليهودية في العهد القديم. ولهذا كانت الحادثة الشهيرة حين أتى المسيح ليدخل أورشليم ورأى التينة المورقة التي لا تحمل ثمراً، فقال لها: لا يأكل منك بعد اليوم أحد، فيبست التينة، في دلالة إلى أمة اليهود المزدهرة الأوراق بلا ثمر، دلالة على انقطاع ثمر الأمة اليهودية الروحي وعقم إيمانها. فبعد أن كانت أمة مختارة انحطت بابتعادها عن التعاليم والعبادة الحقيقية وارتكاب اتباعها المعصية والفساد، فصارت عقيمة غير نافعة. ولهذا دعا المسيح إلى قطع تلك التينة اليابسة في إشارة إلى الحاجة إلى الدين الجديد الذي يدعو لإصلاح العالم والعودة إلى التواصل مع الخالق الأب والإثمار الروحي والدعوة للإيمان به وبالدين الجديد.

في الديانة الإسلامية ذكرت شجرة التين والزيتون في القرآن أكثر من مرة، ففي سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. ونزلت فيهما سورة التين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ونقل عن الرسول أن من قرأ سورة التين أعطاه الله خصلتين، العافية واليقين ما دام في دار الدنيا، وإذا مات أعطاه الله من الأجر بعدد من قرأها. وروي أنه حين أهدي إليه طبق من التين أكل منه وقال لأصحابه: كلوا، فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه. وروي عنه قوله: نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة. إذن تمتعت الشجرتان بتقدير كبير في المجتمعات السابقة للإسلام، وذلك ليس فقط للغرض الاستعمالي لهما من غذاء ودواء، بل أيضاً لقدمهما، فهما من الأشجار المعمرة التي ارتبطت بتاريخ الإنسان، وبهذا تحملان بعداً روحياً، كما أنه أدرك بالتجربة أنهما تنبتان بسهولة ودون الحاجة إلى رعاية أو جهد كبير، وكأن الله منحهما له ليتمتع ويتغذى من باب رحمته بالإنسان.

تبدأ سورة التين بالقسم بالشجرتين المباركتين، وكان هذا مثار تساؤل: كيف يقسم الله خالق الكون بأحد مخلوقاته؟ ذهب المفسرون إلى وضع أسباب لفهم ذلك، كبيان حسن صفات الشجرتين وفائدتهما، فقالوا: إن الله أقسم بالتين لما به من عظيم المنة، حيث لم يجعل فيه نوى، وجعله على مقدار اللقمة لتكمل به اللذة، وجعل في الزيتون منافع كالاستصباح والتآدم والاصطباغ به، كما ذهبوا إلى تحميل التأويل دلالة مكانية، إذ يقال طور تينا وطور زيتا بالسريانية، وتعنيان منبت التين والزيتون، أي بلاد الشام والمقدس، بلد النبي عيسى وارتحال إبراهيم. ثم أضاف طور سينين، وهو الجبل الذي كلم فيه الله النبي موسى، والبلد الأمين مكة المكرمة، وفيها الكعبة ومولد الرسول محمد. والقسم بهذه الأمكنة إبانة لشرف هذه البقاع التي سكنها الأنبياء الصالحون، وقد كان المشركون واليهود والنصارى والمسلمون يفاخرون كل ببلده، فأقسم الله بها جميعاً، وله الأماكن وأنبياؤها، ويقال في دمشق وبيت المقدس نعم الدنيا، وفي الطور ومكة نعم الدين.

وابتداء الكلام بالقسم مع ما يحمل من تواضع وتقريب للفكرة إلى أذهان البشر يؤكد أهمية الغرض الذي يليه، كما يحمل إنذاراً وتنبيهاً لقصد مؤكد. وإطالة القسم فيه تعظيم وتشويق لما سيأتي، ويحمل في داخله صدى الثيمات التي ترسخت في الوعي الإنساني بقدسية معينة. فكلما كان الرمز قديماً وأصيلاً كان جامعاً وكونياً خارج حدود أي جماعة، وتأتي أهميته من امتلاكه معان عدة قابلة للتأويل. فالشجرة هنا ثنائية الدلالة في إشارتها إلى الذات والمكان المقدس الذي احتضن الأنبياء. وفي إكمال الآية نجد داعي القسم، وهو التنبيه إلى عظيم العقاب للمذنبين واستثناء المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فبعد أن خلق الإنسان بأحسن تقويم كان عليه رد الجميل بمثله، وليس أن يعيث فساداً وكفراً. وفي مقابلة الصورة بين أحسن تقويم أسفل السافلين والوعيد برده إليها، تحمل بيان التجربة في مفارقة الأعلى والأسفل وما يحملان من سمات دلالية. فالأعلى هنا هو أحسن تقويم، أي خلق الله الإنسان على صورته، والأسفل هو العالم الأرضي بالمعاناة والألم وما تحته، حيث الظلمة والجن والشياطين وألوان العذاب. صورة بلاغية تقارن المحسوس والمرئي مع المجهول المخيف المفتوح التخيل. هذه بلاغة القرآن التي جعلت أهل الجزيرة يعتقدونه شعراً.

وأما بالعودة إلى رمزية شجرة التين التي قيل أن جذورها للأعلى وفروعها للأرض، وسنرى هذا لاحقاً في الديانة الهندوسية أيضاً، فقد يفسر استخدامها للقسم في هذه الآية بالذات، وهو التوازي مع الإنسان الذي خلق في الجنة بأحسن تقويم، فكان رأسه للأسفل، الشعر كالجذور، وقدماه للأعلى، وهي الخلقة السماوية. وحين هبط آدم إلى الأرض جعل الله رأسه للأعلى، وهي الخلقة الأرضية، وهو ما يحدث في أثناء الولادة، أي هبوط الجنين برأسه قبل أن يستوي على قدميه حين يسير في الأرض. فهل كان ذلك عبرة للناس بعد هذا؟ ففي تتمة الآية تلك العبرة التي ستذهب بالإنسان إلى العمل الصالح لاستعادة خلقته السماوية الكاملة، كما نجد في السورة ومن البداية حتى النهاية قافية تمنح الكلام ترتيلاً موسيقياً يقع على الأذن بأنس حميمي ويتصل بالبعد التأملي وصولاً إلى البعد البلاغي والإبلاغي في دعوة للمحاكمة والاعتبار، مكوناً حالة من التواصل والخشوع الروحي مع القارئ.

في الديانة الهندوسية على بعد 25 كيلومتراً من بلدة كادير الهندية، هناك مزار للحجاج الهندوس وسط الوديان الصخرية، وهو أعجوبة طبيعية دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 1989. والمزار عبارة عن شجرة تين بنغالية ضخمة اسمها ثيماما ماريمانو، كما سميت بشجرة الحياة، وتمتد على مساحة 8 فدادين حسب مديرية الغابات الهندية، ويبلغ عمرها 660 عاماً. وللعلم، فهناك 7 أشجار في الهند من أضخم أشجار التين البنغالي في العالم، ولكن هذه أضخمها وتعد شجرة قومية عند الهنود، ترمز إلى الخصوبة والحياة والبعث بعد الموت، ولهذا فهي شجرة الخلود. يربط الحجاج على أغصانها أشرطة من ثيابهم للتضرع والتقرب، وتوضع التماثيل الصغيرة بالقرب من جذورها. تعود أسطورتها إلى امرأة تحمل هذا الاسم لم تستطع احتمال فراق زوجها المتوفى بعد إصابته بالجذام، فرمت بنفسها في المحرقة التي أقيمت لحرقه، فتحولت إلى شجرة تين تحمل اسمها، ولهذا منحها الهنود قدرات روحانية ويقصدونها لمعالجة العقم ولمنحهم طاقة إيجابية ومقاومة، فيحتضنون الجذور الضخمة البارزة لمدة 10 دقائق تقريباً للحصول على هذه الطاقة التي يحتاجها الجسد والروح والعقل، وهو ما يذكرنا بما يقوله الطب النفسي عن الاحتياج إلى العناق، إذ يعتقد الهنود أن الإله فيشنو يسترخي فوق أغصانها.

أما في أندونيسيا، ومن غرائب العادات التي تعود لآلاف السنين في جزيرة بالي، أن يقوم الأندونيسيون بوضع المتوفى مع بعض أغراضه الشخصية تحت شجرة تين، ويتركونه يتحلل في الهواء الطلق، حيث يعتقدون أن ذلك يبقي المتوفين بالقرب من الأحياء. وبرغم أنهم من أتباع الديانة الهندوسية، لكن معتقداتهم تختلط بالشعائر وتقاليد موطنهم التي لم يجد أحد لها تفسيراً، فربما ربطوا بين حرق الجثث وثورة البركان، فابتعدوا عن عادة حرقها خوفاً من ثورة البركان، وإما يردون ذلك إلى خلافات الأهالي حول ملكية هذه الأشجار، فارتأوا أن تترك للموتى، علماً بأنهم وجدوا أن رائحة التين تقاوم رائحة الجثث وتقضي عليها. ويعود البعض إلى الاعتقاد بأن شجرة التين مقلوبة، فجذورها للأعلى وأغصانها للأسفل، ولهذا حملوها جثث الموتى. في الديانة البوذية، يعتقد البوذيون أن بوذا بلغ حالة اليقظة التامة، وهي الاستنارة أو النيرفانا، تحت شجرة التين، ولهذا يقدسها البوذيون، فقد جلس بوذا تحتها 3 أيام بلياليها حتى وجد الأجوبة التي كان يبحث عنها مع اكتمال القمر. ما زالت تلك الشجرة موجودة خلف معبد بوذا الذي يعد أحد مواقع التراث العالمي في النيبال، ويزورها آلاف السياح سنوياً.

عباءاتهن السود حبر بسطره جميع حكايات البلاد تؤرخ لهن من الأيام ليل مضمخ بدمع وصبح بالرزايا مضمخ قد اشتبكت فيهن ذكرى أحبة أب قد مضى أو راح في إثره أخو عباءاتهن الستر يسكن تحته مشيب بأهوال الزمان ملطخ فما قطعت أم من الحزن فرسخا إلى فرح حتى أتى البنت فرسخ كأن بحار الحزن منهن أنشئت فليس يرى ما بين بحرين برزخ لهن إذا ما أطبق الدهر ضيمه مواويل في صور الخليقة تنفخ تهز جذوع النائمين على الأسى وتقرع أبواب القلوب وتصرخ بأن نساء النخل لا شك مثله ومن ذا رأى نخلا إلى القهر يرضخ.

وحين أراها تمد عباءتها خيمة للسكون، وتختصر الليل في قطعة من قماش حزين، يلح سؤالي على باب وقفتها وتدا كل هذه السنين. فأسأل: يا أخت، يا أم، يا جدتاه، أتزرع تحت ظلال القماش الجبال، وتكتب قصة كيف تكون النساء وكيف يكون الرجال، ويشرح معنى الحياة لمن من معاني الحياة استقال؟ أخلف العباءة منجم صبر يوزع في زمن العوز للذاهلين الهبات، ويهتف بالعالمين تعالوا؟ هنا يكمن الدر قد صقلته المواجع والزمن لا يلين، هنا يصنع الأمن والحلم للمتعبين، هنا في عباءة أم طوت مثل طي الكتاب المصائب ما بين حين وحين. فماذا من الكلمات تبقى إلى الشعراء لكي يصفوك؟ وكيف تقال وأنت أخذت الكلام، أخذت التأمل والصمت والفكر، أخذت الذي تعلمين ولا تعلمين؟ تباركت يا امرأة زاحمتها على راحة البال دنيا خؤون، تلمين تحت العباءة أصواتنا وصراع الأكف المراهقة والأنوات الصغيرة فينا، دائما تحرصين بأن لا يرى عيبنا الآخرون. لذلك يزداد لون العباءة عمقا إذا ازداد فينا الجنون. وأدري بأن البياض حقيقة قلبك، أعرف أن السلام يحج إليك، وأدرك أنك في كل مرحلة من هياج السكاكين آيا من الذكر تنتشرين، لعل الذين أتوا بالممات لإخوانهم يعقلون. فأنت التي كلما أوقدوا نارهم وأعدوا الطبول، بك الله يطفئ فوضى العقول، وإنك تتلين فوق الرؤوس المليئة بالقيح والاحتقان فيعلو عليها السكون، وتأتين في لحظة الانفراط الوشيكة صفعة وعي تعيد لنا رشدنا المستباح، وقولا دقيقا يبسط صعب المقالة للعلماء وللجاهلين. لتبدو الشهادات والجامعات أمامك دود تقز، فإنك أنت البلاغ المبين، وإنك في غاية الحرب سلم، وفي غابة الشمس ظل، وفي زحمة التيه شمل، وفي فرقة الدرب حبل متين. فمدي علينا العباءة كي نتطهر من كل خوف، ونخرج للناس من بابها آمنين.

التسول قصة أكبر من دواعي الفقر والعوز. قصص المتسولين الذين يتركون ثروات طائلة ويكتشف أمرها بعد وفاتهم أكثر من أن تعد أو تحصى. التسول أشكال وألوان وفنون لا يخضع لقواعد ثابتة أو يتبع معايير جامدة، فيه قدر غير قليل من الفن والابتكار، يتوارثه البعض ويقرر البعض الآخر أن يحترفه. تبقى أسبابه والعوامل التي أدت إليها مثار شد وجذب وسبباً للاختلاف، بل وفرصة للانقضاض على الأنظمة السياسية والسياسات الاقتصادية. وفي كل الأحوال فإن هدفه الأبرز ثابت لا يتزعزع على مر الأجيال وبمرور العقود والقرون، ووسيلته الأشهر أيضاً قلما تتغير. الهدف حسنة قليلة، والوسيلة تمنع بلاوي كثيرة. منظومة مطالبة الغرباء بحسنة أو قدر من المال عبر مد اليد أو تخصيص علبة أو إناء، وذلك في مقابل منع بلاوي كثيرة من الحدوث لهم، قديمة قدم الحضارة الإنسانية. بحسب دراسات موثقة عن تاريخ التسول، فإن أقدم سجلاته تعود إلى بلاد ما بين النهرين ومصر القديمة. في هاتين الحضارتين كانت موجات من الفقر تضرب البعض بين الحين والآخر، إما بسبب كوارث طبيعية أو نشوب الحروب أو بسبب التسلسل الهرمي الاجتماعي. واتخذ التسول شكلاً أكثر تنظيماً في اليونان القديمة، إذ ظهر المتسولون بصورة واضحة وصريحة، لدرجة أن أرسطو ناقش المسائل الأخلاقية المتعلقة بالتسول والمفاهيم المجتمعية المرتبطة بإعطاء المقتدر قدراً من المال للمتسول. ويتطرق عديد من الدراسات والبحوث إلى شرح وسرد التطور التاريخي والديني لمنظومة العوز وسبل التعامل معها، سواء من منطلق برامج وأنظمة تضعها الدولة لمساعدة الفقراء، أو من خلال مؤسسات دينية تتعامل مع العوز والفقر والتسول من منطلق يخلط المعتقد بالإنسانية، يحث البشر على ترجمة التعاطف إلى فعل. ومضت منظومة الفقر والعوز وارتباطها أحياناً بالتسول، وحدثت طفرة كبرى في طلب حسنة قليلة مع عصر الثورة الصناعية في القرن 19 وما صاحبها من تحضر أو تمدن، بمعنى التحول السكاني من المناطق الريفية إلى الحضرية، وهو ما نجم عنه تغيرات اقتصادية كبرى، منها نمو سكان الحضر الفقراء. وتشير إلى أنه أصبح للمتسولين حضور واضح في المدن الصناعية المزدهرة، وهو أحد الأعراض الجانبية لإزدهار المدن الصناعية الكبرى وظهور الفروق والمشكلات الاقتصادية وكذلك الاضطرابات الاجتماعية.

اضطرابات السويد. وعلى الرغم أنه لا الاضطرابات الاجتماعية أو المشكلات الاقتصادية تشكل معضلة كبرى في السويد، وعلى الرغم أن مدن السويد أحد عناوين الرفاه في العالم، لتأن تحت وطأة التسول والمتسولين في الأقل مقارنة بدول أوروبية أخرى، فإن جهودا رسمية يتم اتخاذها من أجل منع التسول ومناهضة المتسولين. إنها الجهود التي يسميها البعض على سبيل التفكه والسخرية جهود تجريم الفقر. أسئلة عديدة مثل: هل يتم القضاء على الفقر بتجريم التسول؟ وهل إزالة المتسولين من الشوارع والميادين يعني انتهاء الفقر؟ وهل يختفي الفقر باختفاء المتسولين؟ وغيرها تطرح نفسها منذ ندد حزب الديمقراطيون السويديون بالأشخاص الذين يأتون السويد من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي للتسول على أبواب المتاجر السويدية، وإن السويد لا يمكنها القيام بدور ضمير أوروبا. ما أعلنه الحزب في مؤتمر صحفي أتى على خلفية خطط تجريم الفقر التي تمضي على قدم وساق، وكان ائتلاف الأحزاب الحاكم بالتعاون مع حزب الديمقراطيون السويديون قد قدم خططا لحظر التسول في أرجاء السويد قبل فترة، وتعتمد الخطط على تحقيق لمدة 9 أشهر يجري خلالها حظر التسول. وقال الائتلاف اليميني الحاكم إنه في حال نجاح الحظر التجريبي فإن هذا يعني إمكانية تحوله إلى قانون حظر التسول، ويشار إلى أن حظر التسول هو أحد الوعود الانتخابية التي تضمنها برنامج الديمقراطيون السويديون اليميني.

رخصة متسول. في السويد يجد المتسولون أنفسهم مادة للخلاف السياسي ووعدا انتخابيا وساحة للصراع الأيديولوجي بين الليبراليين واشتراكيين وبشر عاديين يرون في تجريم التسول جريمة، وبين يمينيين بمختلف أطيافهم وآخرين يعتنقون نهجهم ممن يعدون التسول في شوارعهم صداعا في الرؤوس وقبحا في المدن وتصديرا لمشكلات الآخرين من دون وجه حق. يذكر أن للسويد سابقة على صعيد مواجهة التسول عبر سبل شديدة الابتكار مثيرة لكثير من الجدل، ففي عام 2019 أصبحت مدينة إسكيليستونا غرب ستوكهولم أول مدينة سويدية تنص على الحصول على تصريح رسمي قبل التسول. على الرغب في التسول، التقدم بطلب رسمي مع سداد 250 كرونة أي نحو 25 دولارا للحصول على ترخيص. فترة سريان ترخيص التسول 3 أشهر، وتيسيرا على المتسولين يمكنهم التقدم بالطلب عبر الإنترنت أو في مراكز الشرطة، شرط أن يكونوا حاملين بطاقة هوية سارية، وهذا يعني بالضرورة أن المهاجرين غير الشرعيين والمقيمين من دون أوراق رسمية غير قادرين على إصدار رخصة متسول.

جانب من التسول في عدد من الدول الأوروبية أصبح مرتبطاً بمنظومة الهجرة، لا سيما غير النظامية أو غير الشرعية، وشهد العقد والنصف الماضيان زيادة ملحوظة في أعداد الدراسات والاستطلاعات التي تجري في دول المقصد والتي تربط بين الهجرة والتسول. وعلى الرغم أن جنسيات المتسولين في دول المقصد صارت أكثر تنوعاً مع ارتفاع موجات الهجرة غير النظامية، فإن مكون الروما أو الغجر القادمين من رومانيا يظل رئيساً في جموع المتسولين، لا سيما في الدول الإسكندنافية. وبعيداً من أصل المتسول وجنسيته والمكان الذي اختاره للتسول، يبقى التسول منظومة لا تنقصها الإثارة أو تفتقد التجديد. الفقر والإعاقة ونقص الموارد والأمية والمرض والبطالة، إضافة إلى قائمة طويلة من العوامل الاجتماعية والنفسية مثل تدني مفاهيم الكرامة والاعتداد بالنفس وغيرهما، هي الأسباب الكلاسيكية التي تدفع الشخص إلى التسول. التسول إحدى الصناعات التي تمارس بكثافة من خلال قطاع الاقتصاد غير الرسمي في العالم، لا سيما في المدن حيث ينشط سوق العمل غير الرسمي. والبعض من المتسولين يرى أن التسول وسيلة عادلة يحصل من خلالها على نصيبه الذي يستحقه في مجتمع غير عادل لم يوفر له الحماية المناسبة ضد الفقر، ونظام لم يؤمن له العمل المناسب، أو نظام تأمين اجتماعي يقيه العوز. التسول شأنه شأن الأنشطة البشرية الأخرى، ليس جامداً أو ثابتاً، وإذا كان الجوع والمرض والكوارث والمصائب تدفع البعض من البشر إلى التسول، فإن عوامل نفسية أخرى باتت تفرض نفسها في العصور الحديثة، وبعضها يخضع للقياس والدراسة والتحليل، منها عدم احترام الذات والشعور بعدم الأهمية وافتقاد الأمان والشعور بالذنب والعار وعدم الرضا والدونية. إن البعض يتفنن في إظهار إعاقتهم أو التسول بصغارهم، وكذلك الدقة على أوتار دينية يصل بعضها لحد الابتزاز العاطفي والتلويح بالعقاب الإلهي لمن يملك ولا يعطي. في مصر القديمة وكذلك بلاد ما بين النهرين ارتبط التسول بأولئك الذين لعنتهم الآلهة أو أصابهم سحر السحرة، وهو ما يقول المؤرخون إنه يفسر عدم مد يد العون لهم من قبل الحكام باعتبارهم ملعونين ويستحقون لعنتهم ومن ثم فقرهم. لحسن الحظ فإن لعنات الآلهة لم تستمر طويلا، أو في الأقل لم تكن سمة منظومة التسول في كل مكان، كما لم يرثها المتسولون في العصر الحديث، وإن ورث البعض فكرة الوصمة، إذ تواجه أعراق وأثنيات بعينها رفضا مجتمعيا في بعض الدول يحول دون حصولها على فرصة عمل.

مد اليد طلبا للمال صارت عبارة رمزية، إذ لا تعني بالضرورة مد اليد، فقد تمتد اليد ولكن للدق على الشاشات طلبا للمساعدة المالية والعينية التي يمكن تحويلها إلى حساب المتسول البنكي أو عبر إحدى تطبيقات تحويل الأموال. وبعيدا عن مدى حاجة المتسول الفعلية للمال أو انتمائه لعصابة تحترف النصب على الآخرين عبر دغدغة مشاعرهم وابتزاز أحاسيسهم، فإن عالم التسول اخترق الشبكة العنكبوتية من أوسع أبوابها، تدوينات وتغريدات وفيديوهات طلب المساعدة عبر منصات مثل فيسبوك وإكس وإنستغرام وغيرها، تدشين صفحات تحمل أسماء من شأنها أن تؤثر في أصحاب القلوب الرحيمة، مثل أمراض أو كوارث أو حروب، مع قصص وصور لأشخاص يفترض أنهم أبطالها، والإعلان عن مؤسسات افتراضية تقول إنها تقوم بجمع المال من أهل الخير بالنيابة عن المحتاجين حفاظا على كرامتهم وصونا لآدميتهم، وغيرها كثير من نماذج التسول الإلكتروني فرضت نفسها فرضا في عالم التسول. حسابات وهمية، أرقام هواتف تتغير كل بضعة أيام، صفحات تقوم على الوهم والخيال والإدعاء، والبعض منها يمزج بين أصالة التسول أيام زمان ومعاصرته هذه الأيام، حسنة قليلة ونداء إلى المحسنين والمحسنات وفاعلي الخير وغيرها. صفحات تظهر وتختفي على منصات السوشيال ميديا وتحمل قصصا غير موثقة وتبث حكايات لا يعرفها إلا مؤلفوها، تختفي اليوم لتظهر غدا باسم جديد مع أرقام هواتف لا يستدل عليها بعد مرور بضع ساعات. من هو المتسول؟ سؤال صعب في زمن أصعب. في عالم مثالي خال من الكذب والإدعاء، المتسول هو شخص أو أسرة تفتقد الموارد الاقتصادية اللازمة لضمان استمرار حياتهم وتوفير متطلباتهم الرئيسة بصورة شبه مستدامة، وتنعدم المساعدة أو البدائل المادية، فيضطر أحد أفرادها وأحيانا كل الأسرة للخروج إلى الشارع طلبا للمساعدة من المارة، وذلك بهدف توفير الحاجات الرئيسية، غالبا الطعام والشراب وربما الدواء لليوم وليس للغد. العودة إلى أرض الواقع تشير إلى أنه في وقت تظل فيه منظومة التسول مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفقر، إلا أنها تمددت وتوسعت لتشمل فروعا عدة، مثل اقتصاد التسول وحياله وغرائبه، إضافة إلى الصراعات والحروب في العالم التي تدفع الملايين للهجرة غير النظامية والاضطرار للتسول، كذلك سياسات معالجة الفقر في الدول والأوضاع الاقتصادية والكوارث الفجائية، وكذلك توارث المهنة أبا عن جد. وعلى رغم قوائم عدة تحدد دولا بعينها باعتبارها خالية من المتسولين مثل سنغافورة والإمارات وفنلندا وكوريا الجنوبية والنرويج ونيوزيلندا واليابان، فإن واقع الحال يشير إلى أنه لا تخلو دولة من التسول والمتسولين، ولكن العبرة بالنسب والأعداد وأماكن الانتشار وسبل مواجهة الظاهرة.

الطريف أن أحدهم خصص موقعا إلكترونيا ليقدم النصيحة والمشورة للمتسولين الجدد كيف أصبح متسولا ناجحا. سؤال يلقى عديدا من الإجابات المتأرجحة بين جدية النصائح ودعابة الساخرين. من بين الناصحين من قدم خطة عمل كاملة تضمن التسول الناجح بدءا باختيار المكان المناسب ثم المطاعم الفارهة للدق على أوتار الأغنياء أو كراجات سيارات السفر دقا على أوتار رغبة المسافرين في السلامة، ومرورا بدراسة ديموغرافية المكان ونوعية الناس المرجو الدق على أوتار قلوبهم ومشاركة ما في جيوبهم، وانتهاء بسرد أو اختلاق قصة مقنعة ذات بناء درامي محكم تحوي حاجات محددة مثل الطعام والشراب والكساء والدواء، وكذلك الحفاظ على حد أدنى من النظافة الشخصية حتى لا ينفر أهل الخير. تظل الحسنة القليلة ربما قادرة على منع البلاوي بحسب اعتقاد الكثيرين، ولكنها لا تمنع الفقر أو تعالج أسبابه إطلاقا.

0: حتى يمسك ويطلع.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

حكايتنا اليوم هي بصراحة حكاية جميلة جدا، لكن جمالها وين يكمن؟ يكمن في أحداثها الغريبة. بطل الحكاية هو زكي. زكي الولد الشاب اللي احنا نسميه الحبي في دارج لهجتنا وكذا نسميها الحبي. شنو الحبي؟ الحبي هذا اللي يقوم بأعمال البيت ويؤدي أغراضه وواجباته مع الأم مع الأب، محترم من المدرسة إلى البيت، يسمع الكلام، يعني وجوده في الحياة وفي أسرته وجود خفيف، شخص ما عنده مشاكل ولا عقد، متسامح. وين يعيش زكي؟ زكي يعيش في بستان. البستان مو لهم، البستان أبو رجل سكن هذا البستان حتى يقدم خدمات ورعاية لهذا البستان اللي بدجاج وبأبقار وبأشجار تين ورمان. وهذا المكان ليس للتجارة، صاحبه الثري ما جعل للتجارة، إنما جعل لاستراحات الراحة وعزومات الأصدقاء وقضاء وقت ممتع. الأشياء المدجنة، الحليب وكذا، هو الرجل أبو زكي يقوم بمهام الحلب والإطعام ويجمع، يخليه يفور الحليب ويخليه ببطالة، ويجي الحجي طهيه يقول له هذا حجي للعائلة، وأكو طلعنا جيمر وطلعنا كذا، ويطيهم ويطي حصته. طبعا هذا غير الأجر الثابت شهري بيض، يعني الرجل ياخذ بيض دجاج وجاب لهذا الرجل صاحب المزرعه مفاقس وبدا يفقس، حياه حلوه وكل شيء موجود، البوتيتا الطماطه الخضروات كل شيء موجود. زكي ساعد ابوه بهذه التفاصيل، الرعايات اليوميه، تنظيف وحلب واعلاف، وهو اللي يروح يجيب أبل كل شهرين أو شهر، يجيب طبيب بيطري إذا أكو وعكة أو أكو مواد كيميائية أو طبية تخص المواشي. وأبو المزرعة راضي على أبو زكي، وزكي جدا. زكي وصل إلى الثالث متوسط وتقاعس عن الدراسة، فبطل والده.

ما طلب والده. طبعا عملية انه طلب من المدرسة جاءت ليس لسبب قلة الذكاء، ايضا بسبب التنمر، شخصية هادئة تعرض الى ضغوطات من الاصدقاء، هزيل نحيل، يتضايق من اي شيء، فقال الوالد انا ما اقدر اداوم، تعرض للضرب وتعرض لكذا. رد هادئ جدا، عايش بمحيطه وكانه من الحيوانات المدجنه. هذا هو عالمه، يقعد الصبح يسقي، يراقب الدواجن، منو اللي عنده مشاكل، اللي مبيضه، اللي دجاج مبيض، البطن مبيض وغيره. هاي ساعات ولهم راتب مخصص، ايش سوى؟ طبعا عمره لو وصل الى الرابع وبطل، يعني ولد شاب عمره تقريبا 16 سنه. أكو تلكو طبعا في رسوبات في الدروس، وهو تقريبا عمره 17، يعني يمكن جماعته وصلوا للإعدادية. الأب قال له هذه المساحة من البستان، هاي مساحة فارغة، أنت هسه ما عندك دراسة، احفر لي، حرث لي هذه الأرض، حرث لي إياها وسمتها، تضربها الشمس وزرعها، زرعها خضروات، وروح يم الجامع في المنطقة الفلانية وقعدوا بيها. شاف الولد هذا مشروع جيد وما يحتاج صدام مع الآخرين، وهي تجربة حلوة واشتغال في المنطقة اللي يعشقها ويحبها، الأرض والزراعة، ماكو مشكلة. بدأ يحرث ويسمد ويزرع بذور الفجل والريحان الكلى وغيرها من الأمور اللي عليها طلب. حفر، حرث، عفوا، سمد، يعرف شلون يزرع بذور، سواهن شاخات احنا نسميه العاميه، مربعات زراعيه يعني، وبدا يرش، بدا النبات يطلع وبدا يكبر، حشه اولى راح خذ باقات الخضرة وقعد خلال سله بسطه في قريبه من الجامع، الناس تطلع من المسجد يشوفون خضره طازجه يشترون، يغير مكانه، صبح في السوق، العصر في مكان الجامع صلاه المغرب، وينوع اماكن جلوسه، اللي يشوف ذكي يعطف عليه، يعني الله سبحانه

تعالى منحها هذا الهدوء ومنحها محبة الآخرين. نشوفها وليدها زيد شاب يعني وبي طول وبي، لكن تحس بي ضعيف، تحس بي فقير، تشتر من سلس الحديث و يعني على محياه الطيبة يشترون منه، يصير مواسم اللي هكذا مناسبة دينية أو هكذا مآتم أو هكذا عزومات، وما أكثرها في بلادنا يعني عزوماتنا ما تنتهي إحنا. يعني في كل أفراحنا ثمة عزومة، فيحتاجون إحنا من يعني الشعوب اللي تأكل الخضرة في وجبات، بل البعض حتى في الفطور يأكل نعناع يأكل كذا. فعملية المتاجرة أو التجارة في الخضروات اللي هي استهلاكية تكاد تكون ويومية، لذلك تشوف أكو حركة، يخلص مجموعة الصبح أكو طلب فلازم أكو حشة، وسع مساحة الزراعة، إجا الرجل صاحب المزرعة شنو هي؟ قل له والله أنا تعذرني ما استشاريتك، بس هي قاعك إن شاء الله، هذا وليدي ما نصح بالمدرسة وقلب القاع وزرع فجيل، وقال لا على بركة الله على بركة الله خير، وقال له هذا هو ما يأذيك، لا عيشوا هذه الأرض فيها بركة وخير وعيشوا الحمد لله وشكرا. وذا الوليد تشوف أموره وسعوا بعد، قال له هو هذا الأمر بصراحة أريد أستأذنك أنه علي طلب ما شاء الله والخضرة كذا، شنو رأيك تشاركنا به يعني أكون الصف؟ قال لهم لا لا أنا صف ولا أنا ما محتاج، توكلوا على الله وهذا مشروعكم وهذا اعتبروها أرضكم، وراتبك هم زايد بالمناسبة يعني ما الدنيا جاي تتغير. وسع مساحة الأرض المزروعة بالخضروات وبدأ يشتغل، وما شاء الله وصل شغله أضعاف مرتبه، تحسن حال العائلة بشكل ملحوظ، وبدأ اشتغال جديد وهو أنه يمول، يأخذ له قونيتين ثلاثة يجون عليه ناس يعرفون يعني يعرفونه يأخذون من عنده بسعر بالجملة، وهو أيضا يروح يبيع والأمور زاهية. وصل إلى عمر 18 طبعا سوى له كشك كبير، جاب لهم طماطة وخيار وكذا وخضرة، لا شغل روعة شغل ممتاز. قدم مقترح إلى الحجي، قال الحجي الخير من الله وأنت ما ماخذ من عندنا فلس، إحنا خلنا نزرع أشياء موسمية بمساحات أكبر، رايدك تشترينا كراكتر ونشتغل نحفر هذه المساحة ونقلبها ونزرعها طماطة وبصل والأشياء اللي وفلفل أخضر وفلفل حار، شنو رأيك كل زرع بموسمة ونمو أنا أعرف الطريقة اللي أسوق بها الماء. قال لا بركة الله مناسب، أنت ما تدري إنه أنا عندي كاركتر وهو بالحقيقة يعني مو مالي، هو مال أخوي لأنه عنده بستان، بس هو بيني وبينه فأقدر أخذ من عند هذا الكاركتر ونجيبه ونشتغل، فكرتك رائعة بس أنا مالي علاقة، يعني أنت تبنى الموضوع من كبيرتها وصغيرتها، وإذا احتاجت فلوس البذور والكذا قال لا يكفي أنه أنا شريكك بأرضك وراح نزرع. وفعلا اشتغل ولد شاب، مو كان هو بقى حبي بقى فقير، لكن شوية علم السوق أن تكون شخصيته يعني فلوس حلوة، وبدأ يشعر بطعمها وبجهده، وصارت عنده علاقات، وشخصيته هاي الضعيفة غير الصلفة ويتعامل بالنية الحسنة، لكن أسحبت. وصل إلى عمر 20 19 ونص كذا، قل أمه أنا أريد أتزوج. هنا منا أنا أعتقد أنه بدأت القصة.

عبارة عن للونسة. تحول هذا البستان اللي كم دونم حوله إلى مشروع، وبدأ يسوي هذه البيوت الزجاجية، ما تسمى يزرع بيها نباتات وثمار في غير موسمها. أكو حركة وروح، وتحول هذه الأرض اللي هي المتعة تحولت أيضا للكسب. فأمه قالت له أوكي ما إحنا ما عندنا مشكلة. فيظلوا يدورون، هاي روحوا يخطبونه وابنه يشتغلوا ما شاء الله، ويشتغل كذا وزارع وخلي نشوفه، ويشوفونه يقول وليد ضعيف شكله مو كلش حلو، يعتبرونه فلاح وقاعد بمزرعة. بنات أول ما تشوفه تجيني ما تدري إنه يمكن قسمته وهذا الطيب أفضل على المستوى الحب والاحترام والتقدير وغير لعوب، تريدي لها واحد حلو، والحلو ما ينكر كل المصايب من وراء الحلوين. زين افتروا وراحوا مالك الولد طبعا يعرف حاله، أحلى شيء إنه الإنسان يعرف وضعه، صاحب مكسب وكأنه صاحب مشروع، بس شكله هدوءه يعني هنا الكارثة، هنا المعايير كلها تنقلب، يعني احنا مأمورين بالتأدب ومجبولين على قلة الأدب. يعني احنا لا، هذا كائن عجيب، يعني انت من تكون طيب وخلوق ترفض، من تكون هادئ وقليل الكلام ترفض، لما فيك مسحة وسامة كلش كافر الرجل، شنو يعيب هذا يقولونه انه يعيب جيبه وتعيب اخلاقه ويعيب هذا كل بيب ذكي اسمه ما سبحان الله، الله ما كاتب له القسمة الجيدة. فالملو والولد يعني بدأ يتضايق، فاقترحت الأم على أبوه، قلت له أقول لك أنت بنت أخوك أدري بك راح ترفض، ما اقترحتها بس شوف، قلت له بنت أخوي تعرفينها أنت شلون، أخوه عنده يبيع وضع المادي جيد، عنده مواد احتياطية إنشائية نفسه، وعنده هذه البنت، هذه البنت معروفة بيمن، معروفة بأنه هي حركاته وتصرفاته أشبه ما تكون بولد، جميلة ملامح أنثى، جسد أنثى، شكل لطيف، حليقة الرأس واللادي من تحضر الأم زكي إلى مجالس فرح أو هذا، تشوف البنية تتحرك وتسمع، لكن هي تضرب وتشاق ووحدة تحس بها مسترجلة. لذلك أم زكي أجلت هذا الموضوع أو هذا المقترح، لكن بعد أن نفذ كل السبل في إيجاد زوجة، طبعا من قبلت بي أو شافوا بنات أيضا راحوا، لكن زكي قالت لا مو حلوات ويمكن يوافقن، فترجع لابنة تقول له ماما شفتها مو حلوة بيت فلان وكذا، مو قلنا الرافضات، الأب قال لها بعدين عن هذه الكارثة، تولي أنت شايفتها بتعرفين، قالت لا ابنة أرتشيج ابنة فقير، خلي هاي تجيبها خلي تعلمها، إذا تعيش ويا مرض خلي يطلع صوته، خلي نتمنى نسمع مشكلة وهو يوبخها، خلي يتعلم، نجي هو ضعيف ونجيب له وحده فقيره، فحاول وافق الله.

نعم مرحبا ولي العم، السلام عليكم اخوي، شنو رايك بابني؟ زيك قال والله زلمه معدل شاغور ما شاء الله. قال لي

رايدين بنتك فلانة، بنتهم اسمها زهرة، رايدين زهرة لابن زكي. قال والله على بركة الله ما عندي مشكلة، بس استشير هذا موافق، وزكي من الناس اللي أحبهم، تمنيته ولد لي بصراحة من أدبه وأخلاقه، ويشتغل وكادود وغير وضعكم. سألوني قلت لهم واعي مستحيل، شنو أخذ الجرثومة، شنو كذا وشنو كذا. أمها أقنعتها قلت لها وخواتها والأكبر منعتها، قلت ليش بيك، أنت شخصية قوية، أنت تريدين واحد يشكمك، يعني تحبين واحد يسيطر عليك، رجل إذا تبي كلمة غلط يجي الراجزي، لو تأخذين واحد على قدك، وهي قسم تجيجات هذا على قدك، أنت ترى ما تنحملين، وإذا يأخذك أي رجل يعني أكيد تتطلقين وأكيد تشبعين ضرب، فهذا ترى هذه فرصة لا تتكرر، يعني خلي أصبع بيدي من العفو خاتم في أصبعك. قنعوه، شافت صار فترة ما شافت شوارب خفيفة، لحية ما طالعت لبعد، نوعم كذا، قالت يلا على بركة الله، من نفسها ما تطيقها، لكن وافقت، ويا ليتها ما وافقت. اتزوجوا، اتفقوا طبعا قبل الزواج، قالت له شوف انا اكو شيء اسمه علاقه زوجيه بين الرجال والمراه، انا اللي اقرر توقيتاتها، واحيانا مزاجي واحيانا كذا، هذا تباوع بتعمه وحلوه وكذا، وستطت شرط، هو مرفوض من عشرات، طت شرط قاسي، هو اساسا هذا الشرط هو المطلب من ما وراء الزواج، يريد يقطع عشتك رجل، وبنفس الوقت يريد زوجة حبيبة تعيش فيها بملاطفة، ويريد أيضا منعتها أبناء. هذه كلها أبنية شخصيتها كلش قوية، هو هزيل شنو تقول، يعتقد أو وصلت إلى مرحلة إنه هي كل اللي تسوي صح وزين، هو ما عنده تجارب مسبقة، بل كل النساء هيك آمن، هذا قرارها والدنيا تغيرت. قال له بس يرجع عرس، يعني كل اللي تقوله قلها إيه، زفوهم وتعرفوا سألوا وقعدوا وأكلوا وعزيمة، وتحول هذا البستان إلى هنا صار بيه العرس، يعني تخيلوا عرس وبستان وعرس خارجي وموسيقى وغيرها، وما قصروا بالبستان وياهم، قلهم هاي كل يعني ما يتحتاج الحفلة على حساب، مع العلم زكي يعني رجال هم لنا فلوس وكذا. على كل حال بليلة الدخلة قعدوا وسولفوا، وما يعرف شو هو الرجال، قلت له شوف أي واحد يسألك أمورنا أوكي، أمورنا طيبة، ولا لا، قلها نشول أمورنا طيبة، قلت له يعني يخاف يسألك صار بي، قلهم أي صار والحمد لله والبنية كذا، تعرف فوق شو ما يعرف، قال لا لا ماشي، يعني هو ما يعرف شنو الأمور شو يسوي، هي كذا جوالها وما لها علاقة، خلعت ثيابها و وتعشى وتضحك وتجاملة وهواي أمور، لا هي صديق صديق، وقلت له جيب لي بلاي ستيشن، أنا لازم بلاي ستيشن، وقلت تدلين بلاي ستيشن، نقال هذا نغيره إليك آمرين، هو يريد المسكين يريد بعد حالة حالة أي زوج أو ليلة زفاف، هاي لفت رأسها ونامت سكت. يوم يومين سبيلون طبعا شنو الأمور، يعني الحمد لله والأمور طيبة وانت وليش الامور، يعني هاي امها من اجت وما اقول هذا عادي مسيطر عليها وكيفي انا الشيء كيفي، وشهر شهرين الولد على هذه الحال، فيسأله يقول لها يعني انت مو قلتي انا من ارغب، بس مو هالقد يعني بي شيء تكرهيني مقزز كذا، يابا يعني شوي قدري، ست اشهر ماكو هيك، ما معقوله، ساكت وتهدده، ترى المعيب بيك بس يقول، أقولهم هو ما مبتعد، إذا حكيت ابتعد عني، هو اللي يتقرب، هو عنده مشاكل احتمال، إذا حكيت مرة ما بعد ست أشهر سبعة أشهر سألت أمي قلت تعرف شنو الموضوع، قلت لها والله بعد شنو بعد التشاب، وهي صغيرة وهذه فترة كلش طويلة، و وخذ مرتك لخلي الطبيب، حكت وياها قلت لها تعالي بيتشي ماكو حمل لها الفترة، قلت لها والله يعني ما صار شو سوي.
رجعت تعاركت وياه الخنشة خطيين اللي نسمينا حبي، بس هو طبعا هذا النموذج بالحياة يتعرض إلى مضايقات ويتصادر حقه كثيرا بصراحة. راح قال صار عصبي، وما سمعت قلت له شو نحكي لي يا ابني؟ والله يا امي هيك القصه كذا كذا. قلت له هاي الفتره كلها صح، خابرت ام الولد ام البنيه، اجت ام البنيه حكت لها القصه تألمت، والاب حكى ويا ابو الولد قال لها ما نقولها تفقه، وقالوا لها لا هذا امر الله، وهذا احنا نريد ولد، احنا الله سبحانه وتعالى ما رزقنا كذا وكذا، احنا نريد ولد بنيه ما يصير. قالت له ماشي. راحت ويا زوجها قالت له شوف انا راح اتقبلك طيله فتره ما قبل حملي، من يصير عنده حمل توقف اي علاقه. هو بس وافق قال اي ماشي طيب اشوف المسكين. مهم جمعتهم يعني وطأها وانتهت القضيه واستعاد حياته، وظل هذه الفتره يتمنى يكون ما تحمل حتى تطيب العلاقه، الى ان حبلت زهره.

صار اللي يريدون العائلتين حملت ودير بالك وكذا. طيلة فترة الحمل ما تسمح لي أني أقترب من أهلها، هم صبر جابت ورا الولادة راحت عند أهلها فترة كلش طويلة ورجعت، وش الأهل فقرة، أمه وأبوه فقرة، ذك عدة خوات اثنين كذا، فقرة عائلة فقيرة وما عاد تريد مشاكل ويعني على كل حال ما في تفاصيل أخرى ما أرد أحب أذكرها. اللي صار إنه الولد زهق يروح، كبر الطفل وماكو علاقة، راح قال الأم قال لها ترى مصيبتي أنا مصيبة وتعبيت وأنا الولد شاب وأحتاج إلى زوجة هاي، وأيضا هي ما لها علاقة بيتها يعني ما انصارت وبدت بس ترضعها وكذا، دائما عند أمه أم الولد أم زكي، وحدة متنمرة وحدة منزعجة وحدة تحب حياتها وأنانية حياتها. وقال راح قال لها امشي الأبو امشي خلي روح الأبو بيه. ما ترضى ترجع، قال لا يا أخوي انت ما ترضى ترجع يعني نحكي لك اكو قضية خلي احكي لك يا ابن عجالة كذا القصة كذا كذا كذا. الرجال شعر الحسد قال له معقول؟ قال له والله العظيم. قال لهم انا وياكم قضيتها، شنو تريد ما تريدها؟ قال له عمي هي ما تريد يعني كاشة مني ما أعرف، وصارت وكأنه هي مفقس بس جابت لي هذه البنين وانتهى الأمر. وهذه الفترة صامد وصاب، قال أبا صامد وصابر ومحتسب خير. راح للبنت قالت له أنا لعبان نفسي من عنده، ما أطيقة ما أطيق شخصيته ما بي رجولة، قال لها يعني هو عنده مشاكل. قالت له لا لا هو جيد بس أنا أتقل. قال لها والحل الظليم تعذبين الولد؟ قالت لا لا انفصل وخلي البنية عنده انطلق، شو اللي بي أنا شخص ما أرغب ثقيل علي يا أبا. من البداية قالت بعد اخطأت وصح خطأي بالطلاق، طلقت وظل هو يراعي بنيته، خليها عد أمها إلى أن تمكنت من الرضاعة وكذا وجابتها إلهم عيشوا. وهذا الرجال الطيب الحبيب ظل اشتغل ولم فلوس واشترى على قطعة أرض وبنى بيت وجاب أمه وأبوه، لكن أرادوا لكن الأم والأب قالوا لا حبيبي روح قاعد أبو بيتك أنت، هذا بيت المزرعة والحياة الحلوة وشغلي وقريب من شغل البيت وأمك وأنا متعودت على هذه، تعال لنا أنت أساسا شغلك بالأرض. قالها وسع شغله والأمور طيبة وبناء البيت على قده والحمد لله. قالوا له يعني في حالة أنت بنيت لك بيت يا ابني وكذا يعني في نيتك الزواج، كل حلمي في نية الزواج وما أرد تعبك يوم خليني أنا أتصرف. طبعا عنده محل كبير وفرع ثاني وشراكة ويا هذا الرجل اللي وجد شغل كبير وبدأ يشتغل، اشترى على سيارة أخرى بدأ يشتغل في نقليات وغيرها، المهم تحسن وضع المادي. قاعد يم شخص سولف وياه بينهم أعمال تجارية يعني حاسب العلوة حاسب فلوس وكذا، وقاعد قال له تعال نتريق سوى التوين رايح تريق وصف. قال له والله قصتي كذا وكذا وكذا، هذا رأي سولف. قال له ما لقيت لك بنية؟ قال له والله ولا لقيت بنية. قال زين ولي لقى لك بنية بس مشكلتها انه هي مطلقة. قال له حاب وحلوة وصغيرة وعمرها تقريبا 23 سنة. قال له والله نعم. قال له هي بنت اختي ورائعة وأدمية وأبوه خوش إنسان. قال له والله يعني بركة الله يعني بس دليني وأروح وكذا وروح اسأل عني. قال له أنت معروف نعرفك ونعرف أخلاقك ونعرف تاريخك. راحوا خطبوا لبنية، البنية من شافته ووضعه وقال أنا عندي بنية من زوجة الأولى وحشالهم فرض قبلت فورا الزواج من زكي.

نعم قبل الزواج من زكي، زوجه ورجل شاب شاغول وبيتها بحد ومؤسس وكذا الحمد لله. والبنية ظلت يم أمه، لأن أمه تعودوا عليها، والولد استوى متزوج وما شايف طعم الزواج حتى لو تزوج من مسبقا. المهم عاشوا هي هذا، تفاجأ هو ما عايش هذه الحياة مع امرأة حبابة خلوقة أكلها لذيذ، يدخل للبيت يلقاها مبتشرة يلقاها مشرقة حبيبة ورائعة، حمد الله وشكره ويحكي بيها في كل مكان. حس إنه هذه تعويض عن كل الخسارات اللي عاش سواء كانت مادية أو عاطفية. المهم والبنية مو يمل يروحون يشوفوا البنية وكذا ويرجعون إلى بيتهم، هو يشتغل وبدأ لأن حياته جميلة بدأ يخلي عمال، هو يروح بس الصبح بعد الظهر يجي يتغدى ويبقى بالبيت وسعيد بهذه الزوجة. مر شهرين ثلاثة أربعة خمسة، قال لها ايش عجبت ما صار عندك حمل أو كذا؟ قالت له والله ما أدري يعني مش يخلي أروح نسوي فحص وكذا. قالت له مو بعد وقت، أنت عندك بنية والحمد لله وتريد تجيب هنا ونعيش. قال لا لا لا، أنت إنسانة جميلة وأريد مخلوقة، أريد من عندك بنت ولد كلش كافي. قالت له ماشي، أخذوها للطبيبة سووا لها فحوصات وكشف وغيرها. قالت له الطبيبة، قالت لها طلعي ماما برا وصحي لزوجك. إجا الزوج، قالت له أنت هي تمزوج أكيد مو باكر؟ قال لا والله مطلقة والحمد لله ما ماكو شيء يعني، وأنا أيضا مطلق وجمعنا الله سبحانه وتعالى وهي إنسانة أحبها وأتمنى. قالت يعني أنت صار عندكم إجهاض مثلا قبل أو أتها أطفال من زوجها الأول؟ قال لا والله ما أتها أطفال. الدكتورة قالت الأخير إن شاء الله، بس حبيت أسأل لكن ما أثبت طبيا أنه هي عندها أطفال يعني أكثر من مرة حسب الفحص وحسب الكذا. قال لا والله ما أعتقد. رجع وراح أخذ زوجته، طبعا الطبيبة قلت له، قلت له مو هي هذه ما أخذ ما يصير عندها حمل لأنه ما أخذ الإبرة أم الست شهر، هذا منع حمل مدة ست شهر تأخذ إبرة، فهذه تخلص ألا تحمل. وأنا سألتها قالت بعد إلها شهرين تقريبا، أنا شفت أكو التباس الموضوع لذلك كنت أقول لك يبدو أن أنت فقيرة وكذا. هو هذا الأمور همنا همنا يعني، راح أخذ زوجته قاعد لاحق شوية على قال لها التباس إبرة، بقى ينتظر. مشت يعني الشهر الرابع وبدأ ينتظر الشهر حتى يخلص وما راح عاتبها ولا قال لها أنت حامل مسبقا أو كذا. عاشت وياه تغيرت شخصيتها، تغيرت علاقتهم، اسلوبها تغير، تصنع المشاكل. قلت له انا ما اقدر اعيش وياه، كافي طلقني. قال شو مسوي؟ قال انت الغلطان، انت بهزه ابره وما نعليش يعني تكرهيني. وهي لقيت لها فرصه يعني انت تروح للطبيبه من ورا. قال لا والله مو طبيبه من وراش، انما صارت بالصدفه، هي اللي استدعتني، انت كنت قاعد ودخلتي وبعدين قلت لي إذا تذكرين. قالت لي تفضل أنت كلامك. قالت لي طلقني. قال لها ما أطلقك لأنه ماكو سبب للطلاق، شنو اللي غيرك يعني؟ اللي غيرني أنه أنا بعد ما أطيقك وأرجوك طلقني، وشين حظك يا زكي خب الحظ. تغير طبعا هو ملامحها، صار وسيم، طلعت للحية ورباها وشعره وبدأ جسمه يسمن وطوله حلو، سيارته واللي كل شيء فيه لطيف يعني، ومؤدب ومهذب وخدوم وكريم. في يوم من الأيام راح إلى شغله والزوجة تلقت اتصال من زوجها اللي طلقت من عنده، اللي راح تعرفونه إنه هذا الزوج طلق الزوجة الثانية فرح، طلقت 3 مرات، فما يقدرون يبحثون عن محلل، الفزة كانت الخطة أن تتزوج وتصنع لها مشكلة تتطلق بها حتى تحل على الزواج من رجل من زوجها الأول اللي مخلفة من عنده 2. تبعتوا لي شلون؟ يعني فرح تزوج الزكي لغرض
وعتها جهال اثنين بني ولد من زوجها الأول لأنها طلقت من عنده 3 مرات بس بينهم علاقة حب والمشاكل تصير ويطلقها، وهذا وارد في مجتمعاتنا. يبدو أنهم من غير مذهب، المذهب اللي الفقه يؤكد أنه إذا ما أعرف يعني إذا طلقت 3 مرات أنه عليه أن يكون هناك محلل وغيره. فتزوجت هذا زكي جسر تعبر من خلاله إلى التشريع وترجع الزوج. قال لها زوجها بالتليفون أنا بعد ما أتحمل وعليك أن تطلقين بسرعة. قلت له متعلق بي ويرفض، وقال لها طبعا تعلق لأن أنت كذا وكذا، وهسه فورا تجين شر نشرت ماكو، أنا عندي خطة. وهو ما طول هذا يرفض شردوا وياي ومبلغ، هم راح يدورون علي أنا ويحس، وعندما يعرفون أنه أنت شردت وياي ضميرة إذا عد شرف ورجولة أكيد ما راح يقبل، فراح يطلقك. من أطلقك أنت عندي نزوج. أخذت جنطته هو غائب ما موجود، أخذت جنطته ببيتها ببحيت، أخذي جنطتك وطلعي. من طلعت لاقتها جارتها، قلت لها يا جارة أخو ماكو شيء جاي ترقضين وجنطتك بيدي؟ قلت لها والله والدي توفى. زين الوالدة متوفي تسولف ولابسة ملون، مفروض لابسة أسود حتى لو، وأكو شاب بالسيارة ينتظرها، أكو سائق سيارة سائق وأكو شاب ينتظرها. في زوجك يدري، قلت أدق علي مغلق، أدق علي مغلق وراح أروح لأخوي وبعد يمي يفتحنا. قال أخبره مع السلامة مع السلامة. رجعت هاي البيت، من رجعت البيت لقيت زوجها فأخبرته بما رأت وما شكت، وهو صديق لزكي.

نعم خابره، قال الله يساعدك شو الجهاز، قال خلنا نشوف أم الجهاز المغلق، دق على رجله وجهازه مغلق نشوف. ألو شلونك صديقي، شلون أمورك يا أهل الجار يا أهل الحبيب؟ قال لي أقول لك أنت عمك توفى أبو زوجتك و... لا إله إلا الله. قال لو أنت جهازك زوجتك تدق لقيتها شايلة جنطتها ورايحة وينتظرها شاب. قال له والله ما أدري، وجهاز مو مغلق، ما أغلق جهاز أنا رجال بنسو. قال له والله ما أدري، إحنا شاكين شأنها مرتك شاردة. قال لا أعوذ بالله. قال له إي والله يعني ظليت بشك، بس هاي الملعونة مرتي. قال لي قالت لي إنه هي قصة صورة للسيارة. قال لي شوية وأخابرك. دق على عمه شلونك، رد عمه. قال لي عم أنت ما متت يعني أمورك طيبة؟ قال لي ليش؟ قال لي بنتك حتى موجودة بكاميرات الجيران وطالعة وجنطة، والسيارة التقطت الجارنا أنه صارت شبهة وشكت أنه هي شاردة، لأنه التقطت صورة لي من بعيد للسيارة، رقم السيارة، وأيضا موجودة بالكاميرا، فباحتمال كل كبير بنتك شردت. شو مسوي له، تعاركت وياه؟ لا، رجع خابر جاره قال له كلامك صحيح، الرجل خابر تمام ميت وهي كذاب. قال له جاي لك ولد شاب صديقة، وهاي راح أخذوا الـ رقم السيارة وراحوا إلى مركز الشرطة. قال له يا بعدنا مرت زوجتنا فلان شردت، والقصة كذا وكذا وكذا. وشردت إيش قد عمرها؟ قال له 26 سنة. شكل الشاب بالكاميرا موجود. قال له هو هذا الشاب اللي مو سوق بالسيارة؟ نعم هذا. فرغوا الكاميرا طبعا، جاء القضاء كذا أنه شوفوا بالكاميرا، شافوا بالكاميرا الشاب والبنت اللي هربت. قام هذه الإجراءات قد طولت 4 ساعات كذا. قال له الضابط أولا هي ما مخطوفة، راحت براحتها يعني قرار هو عمرها بالغ 26 سنة، وهذه مشكلة اجتماعية، لكن أنا راح أحلها إليك بشكل أرد أساعدك لأن أنت مبين فقير. قال له جارنا وخابر أبوها، إجا الأبور قال أنا ما ميت، وهاي بنتي وين راحت، ويا من هذا مركز الشرطة؟ هذه ساعات راوي الأب. قال له هذا تعرفه اللي بالسيارة اللي الكاميرا صادته؟ قال له هذا الواقف اللي ينتظرها تصعد. قال هذا زوجها اللي طلقت من عنده 3 مرات. ضابط قال هاي تريد تشرد وهي على ذمة رجل، خلنا القالي جلبة قانونية. فعلا لقى جلبة قانونية، خابر السيطرات هاي السيارة، سوى تعميم، ألقي القبض عليها. نزلي وين رايحة؟ وأعطيني هويتك، أعطيني هويتك، أعطيني كذا. اكتشفوا أنه هي ماكو رابط بينهم، وانه عندهم تعليمات انه هي شارده وهذا مع رجل غريب كان زوجها وطلقت من عنده 3 مرات وتزوجت من شخص، والان شردت حتى تتطلق منه وترجع الى زوجها ويكون زكي وحلل. صارت مشكله كبيره بين عشيره زكي وبين عشيرتهم، ومشاكل وقعدات. انتهت، القوا القبض على الولد، الولد زجوه بالسجن لكن طلع بكفاله، والبنية رجعت عند أختها لأن أبوها رفض دخولها إلى البيت، والإجراء كان أنه زكي علي أن يطلقها. تطلق زكي، قال أطلقها تتولي يعني. هذه هجرتني خطية، ضحية زكي، ضحية يعني دمات طيبته وتنازلاته، هذه دفع الضريبة المسكين. لكن هناك ثمة حل، وهو أنه البنت طلبت من، والأم هي صاحبة هذه الخطة أيضا، أمها وأم الولد اللي راحت وياه الطليق، واكتشف أنه هي اعتجها الاثنين، وأنه أرادوا يسكن معبر وجسر. في يوم الأب جت هذه، فقال لها تعال يا زكي أبو البنية، أنت كاسر خاطري، أنت طيب وحباب وكريم وكذا، وتأذيت، ليش ما أزوجك أختها نسخة أفضل منها بكثير وأصغر من عدها بكثير؟ وحكت قدامي قالت هاي يعني رضت نعمتها ونفرتها. قالها بعد مشكلة أنه يتحب زوجها ويطلقون الرابعة، بعد شوفوا لهم واحد غير زكي المسكين.
فزكي أول مرة في حياته يعني ما يصير غبي جدا، فقال له لا، الأمور أخذت مسار آخر، والبنت ذات المنبت السوء يعني الرحمة القدر اللي جاب بنتك مجزعا من عنده هو ذات الرحمة القدر اللي أنجب أخته اللي تريد تزوجنيها. فأنا بعد شكرا لأنك تريد تعوضني، شكرا لخساراتي، شكرا لتعذيبي، شكرا لإهانتي، لكن حسبي الله ونعم الوكيل.

نعم تغيرت شخصيتي، وفعلا حسبي الله ونعم الوكيل. والغريب انه شلون استعاد، تحول الى شخصية. العذابات غيرت زكي، خلته شخص اخر، حتى انه اليوم زكي وهو في عمر 35 سنة ومتزوج من نساء اثنين، وانجب من كل وحدة 3 باثنين. كأنه عنده شراهة وشخصيته تغيرت، وكأنه يريد يتحكم بعد كافي هذه الطيبة والعطاء. حس انه كل ما كان قاسي، مو قاسي، كل ما كان ذو شخصية نافذة وغير مستسلمة وهو صاحب القرار، حس ان الاخرين يحترمونه ويحبونه، حتى في شغله، حتى في قيادته لعائلته. بنى طابق ثاني للأولى والثانية، وعاش معاهن معزز مكرم وبشخصية جديدة، عرف من خلالها أن الشر موجود وأن لا يواجه بالطيبة. وهذه حقيقة نكتشفها الآن مع الأسف، أنه الطيب مظلوم، الإنسان مسامح مستغل، والشخص البذيء والشخص الحقير والشخص الوقح والشخص اللي إيده طايلة وهو الإنسان اللي يؤخذ له الحساب. لذلك خسارات الطيبين

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: تايمز سكوير اف ام. فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
4: شهدت الآونة الأخيرة حراكا لافتا تمثل في ظهور منظمات نسوية وندوات تثقيفية تتبنى خطابا تنويريا يحث على تمكين المرأة في مختلف الميادين اقتصاديا، اجتماعيا، قانونيا وثقافيا. هذا الحراك حظي بمقبولية ودعم مادي ومعنوي في أروقة النقابات والمؤسسات، لكنه في الوقت ذاته أثار جدلا واسعا بين المثقفين والمراقبين. البعض يرى في هذه الخطابات شعارات فارغة من محتواها وغير أصيلة، بحجة أن المرأة اليوم حققت بالفعل حضورا بارزا وملموسا في الوظائف والقضاء والبرلمان والسياسة، ولنا في الوزيرات الفاعلات في مراكز القرار خير دليل، كما أن حقها في اختيار شريك حياتها ودراستها بات أمرا مسلما به، وما يحدث من انتهاكات ينظر إليها كحالات شاذة ناتجة عن انفعالات نفسية تحدث حتى في أكثر بلدان العالم تطورا. هذا التباين يضعنا أمام سؤال جوهري، هل سيقود تمكين المرأة إلى نجاح مجتمعي شامل؟ أم أنه سينتج ذكورية متمردة على العادات والتقاليد والضوابط السلوكية؟ للاقتراب أكثر من الواقع، استمعت إذاعتنا إلى المواطنة هيفاء جعفر التي نقلت لنا تجربتها الشخصية مع التمكين.
5: صراحة أنا من النساء اللي كلش أتأثر بموضوع تمكين المرأة، كنت مهووسة بي عن طريق صديقاتي، دائما نتداول بهذا الموضوع ونحكي بي، وأحضرت هواي دعوات نسوية عن تمكين المرأة، وحتى مرة صارت مظاهرة وطلعت بالمظاهرات، فكنت أريد أطبق كل هذا الشيء اللي أشوفه مثالي على حياتي الزوجية. وبالكثرة كلامي بالبيت وإلحاحي وتصرفاتي اللي أحاول أغير منعتها حتى أكون امرأة قوية وكذا، زوجي شفته أنه استجاب للتمكين، مع أنه أنا صراحة ما توقعت، قلت يمكن كثرة الإلحاح أو هو فعلا تفهم الموضوع. لكن بعد فترة قصيرة اكتشفت أنه هو متزوج من مرة ثانية، يعني حسيت نفسي نادمة أو غلطانة لأنه اتجنب النقاش وياي، والكلام اللي على قولته ما بيفايدة، فأخذ الطريق الأقصر وعاش حياته ويا وحدة ثانية وكان يجامل. بس لذلك أنا اكتشفت بعدها التمكين مو مناسب بالمجتمعنا، حسيت يعني بذنب. التمكين خصوصا الاقتصادي موجود، أنا موظفة والوضع الاجتماعي والثقافي مكني بحدودي كامرأة أو إمكانياتي، فهذا التطرف الزايد اللي رحت بطريق خلاني ما منه رجعة.
4: على صعيد منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات، فجرت الفنانة شمس الكويتية لغطا كبيرا بتصريحاتها المثيرة للجدل، حيث انتقدت ما وصفته بالخلط السائد لدى النساء بين مفهومي المساواة والمشاركة. شمس رأت أن المشاركة لا تفعيل لها دون اتفاق مسبق، بينما المساواة قد تظلم المرأة بتحميلها أعمالا تتطلب جهدا عضليا شاقا، واعتبرت الحديث المبالغ فيه عن الاستقلالية التامة نوعا من التطرف، وصفة المرأة التي تطالب به بأنها يجب أن لا تحتاج إلى ذكر. ترى لو كانت الناشطة المدنية بثينة داود السعدي حاضرة في ذلك اللقاء، كيف كان سيكون ردها؟ السعدي تحدثت لإذاعتنا لتعقب على هذا الطرح برؤية مغايرة.
6: المرأة العربية وخاصة في العراق تطالب بالعدالة وليست المساواة، لأن احنا مستحيل بأن نساوى، هي مثل ما فضلت بأن المساواة بين امرأة وامرأة، ما نقدر بأن نساوى بين أي شخص، ما يقدر يتساوى مع شخص ثاني، بس العدالة، العدالة بأن احنا نحميها، بأن احنا نوعيها، بأن نوعيها مجتمعيا وصحيا، إضافة إلى حتى التغيرات المناخية اللي جاي تحيط بها كثير، فتعالج هذه الأمور بالأمراض المحيطة، إضافة إلى أن نمكنها اقتصاديا، ما نخليها بأن هي مدجنة بالبيت بس مجرد بأن يعني يعطوها الفلوس، يعطوها المال ويعطوها الأكل، هي مو دجاجة يعني مثل ما هي بهذا المنطق اللي تتكلم به. المرأة قديما يعني من قبل الإسلام، هي المرأة لها اسمها وصفاتها ونخوتها، اللي طبعا العشائر العربية تنتخب امرأة. المرأة قادت حروب، قادت تجارة، إضافة إلى مواهبهم، إضافة إلى مقدرتهم، تقدر بأن هي تكون زوجة ومشاركة بالحياة.
4: ومن تجارب التمكين العصرية ننتقل إلى ألمانيا، الدولة التي يصفها البعض بأنها نموذج للتحرر المنضبط، حيث نالت المرأة حقوقها دون الحاجة إلى ثورات خطابية يراها منتقدون غير مكتملة المضمون. من هناك تحل المواطنة العراقية المغتربة رواء بندر الياسري ضيفة علينا لتعيد ترتيب الأولويات والإجابة عن السؤال: هل التثقيف لتمكين المرأة العراقية ضرورة لبناء مجتمع عادل متوازن، أم أنها مجرد مطالب عشوائية تشبه مسرحية قد تفشل بسبب تبادل أدوار أبطالها؟
7: لازم أولا توعية المجتمع، التحرر المنضبط للمرأة، لازم بالمقابل أكو تقبل لفكرة التحرر للمرأة، حقوقها بالمقابل معرفة مسؤولياتها تجاه المجتمع، ولازم تأخذ بنظر الاعتبار القيم والمبادئ المجتمعية الموجودة. يعني ما ممكن إنه اللي تنادي بالنسوية أو اللي تنادي بالتحرر المنضبط مثل ما نقول، ولو هو بأوروبا ما أقدر أقول منضبط، يعني المجتمع يحتاج نوعا ما تغيير لتقبل فكرة تحرر المرأة. يعني مضمون فكرة التحرر لازم المرأة تكون واعية إنه هي نصف المجتمع، مو كل المجتمع، مو صراع دائم لإثبات وجود. اثنيناتهم المفروض الموضوع يصب في مصلحة المجتمع من خلال بناء أسرة بركائز قوية، الركيزتين هي الأم والأب.
4: إن الدعوة إلى التمكين والاستقلالية التامة التي تتبناها المنظمات النسوية يبدو أنها تستهدف في خططها الاستشرافية بناء جيل نسوي يافع صاعد، متجاوزة في كثير من الأحيان المرأة التي انصهرت بالفعل في قالبها الاجتماعي التقليدي. ولأن التمكين يرتبط بالطرف الآخر في المجتمع، توجهت إذاعتنا إلى الشباب، وتحديداً إلى الشاب جعفر علي بصفته زوجاً مستقبلياً للشريحة المستهدفة بهذه الحملات، ليوضح لنا موقفه من استقلالية المرأة وقراراتها.
8: التمكين بحد ذاته هو مو مشكلة، المشكلة تصير لما يتحول إلى تمكين مطلق بدون توازن أو مسؤولية مقابلة. فهنا عندك الانتقاد الفلسفي والاجتماعي هنا مو ضد المرأة، وإنما ضد أي فكرة تعطي طرفا حصانة فكرية أو اجتماعية فقط لأنه ينتمي إلى فئة معينة. لما يفقد حدوده يتحول من وسيلة لتحقيق العدالة إلى أداة لإعادة تشكيل عدم التوازن بصورة معاكسة. هنا مو من الحكمة إنه يعالج اختلال قديم بصناعة اختلال جديد، لأن يعني أي تمكين مطلق لأي طرف راح يغلق شعور بالتفوق بدل الشراكة، وهذا طبعا عن راح يكون أساس من الأسس اللي يكون بها فشل العلاقة الزوجية. والتمكين المطلق ما راح يبني توازن، بس شنو راح يسوي؟ راح ينقل مركز القوة من طرف إلى آخر، بينما هو إذا تجي عليه العدالة الحقيقية أنه ما يتحول من طرف إلى آخر، إنما شنو يبقى؟ يبقى شراكة.
4: يبقى الثابت الذي لا يختلف عليه مسلم ومسلمة، هو أن الدين الإسلامي قد أقر للمرأة كامل حقوقها المادية والمعنوية، ومنحها ذمة مالية مستقلة في التمليك والبيع والشراء وإدارة أعمالها دون وصاية، كما أن القوانين الوضعية في بلدنا كفلت لها مكانة إنسانية وتشريعية عادلة، ونراها اليوم حاضرة بقوة في الإعلام والإعلانات، ولها دور سيادي في القرار الأسري.
9: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر؟ وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر. قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر
10: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
11: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
12: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
13: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: لأي سبب يؤذينا الآخرون ومن دون مبرر. هل تعرضت لأذى من قبل بدون أي سبب؟ وقتها تأملت كثيراً، سألت نفسك ألف سؤال وسؤال: لماذا حدث هذا معي؟ لماذا أنا؟ ما الذي اقترفته لكل هذا؟ هل أنا سيء لهذه الدرجة؟ وهنا يبرز السؤال الأهم: أين المشكلة؟ تلك قصة طويلة سنسردها في قادم الدقائق، نخوض فيها في دهاليز النفس البشرية. لم يسلم هابيل من القاتل العمد، على الرغم من كونه إنساناً حسن الخلق، طيب القلب، باراً بوالديه وأهله. والكارثة أن من نال منه كان أخاه قابيل. حصل ذلك بحسب الرواية من التراث الديني بعد أن قدما قرباناً لله، وقبل قربان هابيل ولم يقبل قربان قابيل، فما كان من الأخير إلا أن عاقب هابيل بالقتل وسجل أول جريمة قتل في تاريخ البشرية. راح ضحيتها ربع العالم وحزن آدم وحواء. إذن ما الذي حدث؟ لماذا وصل الأمر إلى حد القتل؟ لماذا يذهب الطيبون ضحية كره الآخرين؟ كيف نشأ هذا الكره؟ لماذا قد يؤذينا الآخرون من دون أن نرتكب أي إثم؟

قد يبدو إلحاقك الأذى أو الألم بشخص آخر مسالم، لا يستطيع أن يرد لك الصاع صاعين، قسوة لا تطاق. لكن اللافت أن ذلك الأمر يحدث بشكل يفوق ما يمكن أن نتصور. لماذا يتعامل البعض بقسوة مع الآخرين ممن لا يشكلون تهديداً لهم، بما يشمل في بعض الأحيان أطفالهم هم أنفسهم؟ وما هو مصدر هذا السلوك؟ ولأي غرض يمارس؟ خلص الفيلسوف الفرنسي بليز باسكال إلى أن البشر هم مجد هذا الكون وحثالته كذلك، فنحن نحب ونكره ونساعد الآخرين ونلحق بهم الضرر، نمد لهم اليد بالسلام ونطعنهم بالسكاكين. ورغم أننا نتفهم أن نجد شخصا ما وقد استشاط غضبا أو تصرف بشكل مندفع وعدائي دفاعا عن نفسه أو انتقاما من شخص آخر، فإن الأمر يختلف إذا رأيناه يؤذي الآخرين دون مبرر، إذ قد نسأله وقتها باستنكار: كيف جرؤت على ذلك؟ على أي حال يقدم البشر على هذا التصرف أو ذاك، أما لجلب المتعة لأنفسهم أو لتجنب الشعور بالألم. ومن المعروف أن إيذاءنا للآخرين يدفع معظمنا للشعور بالألم، وهو إحساس لا يروق لنا، ويوحي ذلك بأن هناك سببين قد يدفعان البشر لإيذاء من لم يلحقوا بهم ضرراً: إما أنهم لا يشعرون بألم الآخرين، أو كونهم يستمتعون بذلك.

ثمة سبب ثالث، قد يقف وراء إيذائنا لأشخاص لم يبادروا بالإضرار بنا، وهو أننا نعتبرهم رغم مظهرهم المسالم تهديداً يحدق بنا. فبوسع شخص ما تشكيل خطر على مكانتك الاجتماعية حتى إذا كان لا يهددك جسدياً أو مالياً، وقد يساعد ذلك على تفسير أسباب تصرفات قد تبدو محيرة للوهلة الأولى، كأن نرى شخصاً يضر بآخرين يساعدونه مادياً مثلاً. وبينما تفترض المجتمعات الليبرالية أن تسببك في المعاناة لشخص ما يعني إلحاقك به الضرر، لا يتفق بعض الفلاسفة مع هذه الفكرة. وبعيداً عن ذلك الجدل، يبقى السؤال قائماً، هل بمقدورنا ونحن في القرن 21 أن نواصل تصنيف البشر على أنهم قساة لا طيبون أم لا؟ في فيلم ويبلاش يستخدم مدرس للموسيقى أساليب قاسية بهدف دفع أحد تلاميذه للوصول إلى ذروة التألق والتفوق في الأداء، لكننا ربما أصبحنا الآن أكثر نفوراً من مثل هذه الأساليب، بل إن الفيلسوف الألماني الشهير فريدريك نيتشه قال قبل عقود طويلة إننا صرنا نبغض مثل هذه القسوة بشكل أكبر من اللازم. فبالنسبة لنيتشه تصب قسوة معلم مثل هذا الذي يظهر في الفيلم في صالح تلميذه من منطلق أنه يمكن للناس أن يتعاملوا بقسوة مع أنفسهم لكي يتسنى لهم أن يصبحوا على الشاكلة التي يريدون أن يكونوا عليها.

وسبق أن رأى نيتشا أن تعرض الإنسان لمعاملة قاسية يساعده على اكتساب الشجاعة والقدرة على الاحتمال والابتكار معا، فهل يتعين علينا من هذا المنطلق أن نصبح أكثر استعدادا لأن نعرض أنفسنا وغيرنا للمعاناة كي نكتسب مثل هذه الصفات الإيجابية؟ بوسعنا الإجابة بكلا على هذا السؤال، فنحن نعلم الآن ما هي التبعات المروعة بعيدة المدى التي يمكن أن تترتب على معاملاتنا بشكل قاس من جانب الآخرين، بما في ذلك تعرضنا لأضرار صحية بدنية وعقلية، كما أننا نتعرف حالياً بشكل متزايد على فوائد تعاطف المرء مع نفسه لا معاملتها بقسوة. فضلاً عن ذلك، يمكن القول أن تصور الخاص بأن من الضروري أن يعاني المرء لكي يتطور مشكوك في صحتها، فمن الممكن أن يحدث الشيء نفسه للإنسان بفعل مروره بأحداث إيجابية في حياته، مثل وقوعه في الحب أو إنجابه للأطفال أو إنجازه أهدافاً عزيزة على قلبه. كما أن بوسعنا أن نقول أن التعليم باستخدام أساليب قاسية يفتح الباب أمام إساءة استغلال السلطة والانخراط في ممارسات مؤذية ذات دوافع أنانية، ولحسن الحظ لا يشكل ذلك الخيار الوحيد المتاح لدينا على هذا المضمار.

كلمة السر الحقد. ترى ماذا يدور في عقل الحاقد؟ لنفتش معا في عقله. الحقد آفة النفس البشرية، يتسلل ببطء إلى النفس وسرعان ما ينتشر كسرعة انتشار المرض الخبيث حتى تتلوث النفس. تبدأ الحكاية بمقارنة بسيطة لكن نتائجها قد تكون مرعبة. لماذا يمتلك فلان هذا الشيء بينما لا أمتلكه أنا؟ قد يكون هذا الشيء مادياً أو معنوياً، مثل حب البشر أو ذكاء أو غيرهما. قد تكون المقارنة دافعاً للتقدم والتحسن، هذا صحيح، لكن الشخصيات مختلفة، وهناك شخصيات قد يتطور الأمر معها نحو مشاعر أخرى سلبية، مثل عدم الرضا أو الشعور بالذنب أو الندم أو الكذب أو قلة احترام الذات، خاصة عندما لا تساعده قدرته على تطوير مهارة ما. وهنا يتطور الأمر نحو الغيرة والحسد، تماماً مثل ما حدث مع قابيل عندما قارن حاله بحال أخيه، وتطورت لديه مشاعر سلبية دفعته نحو الغيرة والحسد اتجاه هابيل. عندما يجد الإنسان الذي تطورت لديه مشاعر سلبية نفسه عاجزاً عن القيام بشيء ما، يحاول إقناع نفسه إنه إنسان متميز ولا أحد يمكنه فعل ذلك الشيء غيره، حتى يتهرب من جلد الذات. ومجرد ما أن يجد شخصاً يمكنه فعل ذلك الشيء ببساطة وتمكن، تشتعل الغيرة والحسد بداخله وتبدأ محاولاته لتثبيط ضحيته بعدة طرائق متنوعة وجميعها بسلوكات مؤذية وغير حميدة.

قصصاً من وحي خياله لإلحاق الضرر بالطرف الآخر، وهنا يصاب الضحية باضطراب، خاصة إذا كان شخصية بريئة خبرته في الحياة قليلة، ويبدأ في طرح الأسئلة على نفسه: لم أفهم السبب وراء إيذاء بعض الأشخاص بدون مبرر واضح، أنا لم أفعل لهم شيئاً، كان تركيزي منصباً على عملي ودراستي، لماذا لا يتركونني وشأني؟ ربما فعلت شيئاً ما عفوياً لم يكن على هواهم. حسناً، لأفكر قليلاً. ويمر الوقت ببطء قاتل وسرعة مذهلة في الوقت نفسه. غضب أعمى، وفي النهاية يقود الحقد نحو الغضب، والغضب هو سيد الكوارث، وعندما يشتعل تصبح العواقب وخيمة. لذلك يقولون الغضب أعمى، لا يدرك المرء حجم الكوارث التي يتسبب فيها إلا بعد فوات الأوان. والحقد قائد شرس يمكنه قيادة الإنسان نحو الغضب الأعمى، ويبدأ في إلحاق الأذى بالضحية. لكن المشكلة ليست فقط في الحقد، وراء الستار الكثير من المشكلات النفسية.

هل جميعنا نشبه بعضنا؟ ببساطة لا. الظروف التي كبرت فيها تختلف عن ظروفك، تختلف عن ظروف أي شخص آخر. تجاربي مختلفة عن تجاربك، خبرتي ربما أقل أو أكثر أو مساوية لخبرتك. إذن لنتفق أن الاختلاف في الظروف موجود حتماً. فماذا عن طبيعة النفس البشرية نفسها؟ إنه لسؤال محير اختلفت فيه إجابات العلماء والفلاسفة والمفكرين الاجتماعيين. فهناك من ادعوا أن الطبيعة البشرية محايدة في جوهرها وليس لديها أي ميول مهينة. بعبارة أخرى، أننا كنا صفحة بيضاء خالية من أي محتوى حتى يبدأ الإنسان باكتساب خبرته من الحياة ويكتب بيده الخبرة، ومن خلال تراكم خبرته يمكنه بعد ذلك تقرير تصرفاته. تلك الخبرة قد سيئة أو جيدة بحسب ما يمر به. رغبة في التفوق، تأتي هذه الرغبة من الطفولة وربما بسبب مقارنات الأهل أطفالهم مع الآخرين. ما يدفع الأطفال لفعل أي شيء فقط للتفوق والحصول على رضا الأهل. وقد تنشأ لدى الطفل الرغبة في التفوق متجاهلة السلوكيات الحميدة، ويكبر وتكبر معه تلك السلوكيات وتصبح جزءاً من شخصيتهم التي تجد متعة كبيرة في ممارسة الهيمنة. عادة ما تجدهم يرغبون دائماً في السيطرة على الآخرين حتى وإن كانت الوسيلة المتاحة لديهم لتحقيق غاياتهم هي إلحاق الأذى بالآخرين.

الوسط. في كثير من الأحيان نعمم بعض المجموعات بصفات معينة تشترك بينهم صفة البشر، لذلك ننعتهم بالأشرار، فتلك المجموعة مشتركة في بعض الصفات السلبية، إنها بيئة سامة. نفس الأمر بالنسبة لبعض البشر الذين قد ينخرطون في مجتمعات أو بيئات سامة ويضطرون لاكتساب صفاتهم تجنباً للاستبعاد أو حتى يلاقون القبول في دوائرهم. ندوب من الماضي. صدمات الطفولة التي لا تنسى، وهي الأساس الذي يعتمد عليه الأطباء النفسيون عند تشخيص حالة ما، ذلك لأن ندوب الماضي بصورة عامة تطارد المرء ولو بعد 1000 عام وتؤثر على سلوكاته وتدفع

يدفعه إلى إيذاء نفسه أو الآخرين كرد فعل من الآلام والندوب التي لم يتعافى منها بعد. افتقار الرحمة. ربما هؤلاء الذين تعرضوا للكثير من المضايقات والقسوة من دون رحمة هم أكثر الأشخاص الذين يفتقرون إليها، ويظهر ذلك في سلوكاتهم وعدم تعاطفهم مع آلام الآخرين، إذ يرون أن المرور بالآلام لمرحلة مهمة لكي يصل الإنسان إلى النضج الكافي لمواجهة الحياة.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

القضاء عند العرب قبل الإسلام. لم يكن للعرب قبل الإسلام نظام أو شريعة أو قانون مكتوب، كانوا يرجعون في جميع شؤونهم إلى عادات وأعراف قبلية يتحاكمون على أساسها في خصوماتهم ومنازعاتهم، ومعظمها كان بسبب جرائم قتل وسرقة واعتداء على النساء واختلافا على المراعي والكلأ وموارد المياه، بالإضافة إلى التنازع على الرئاسة والزعامة والسلطة والشرف. ولما كانت القوانين وليدة الظروف والحاجات، اختلفت التشريعات قبل الإسلام باختلاف القبائل والأماكن وطبيعة البيئة. إن أهل اليمن بنظام حكمهم المستقر وبحكوماتهم التي كانت تهيمن على مناطق واسعة، كانوا يختلفون في أصول تشريعهم عن أهل مكة أو أهل يثرب، وكل من هؤلاء كانوا يقطنون مدنا، وحكمهم هو حكم مدن قائم على أساس آراء رؤساء الأحياء والشعب، وهؤلاء كلهم يختلف حكمهم عن حكم القبيلة والعشيرة أي الأعراب.

مفهوم الحق حكم القوة والعصبية. لأن الطبيعة الأعرابية كانت متغلبة على حياة أكثر سكان جزيرة العرب، نبع مفهوم الحق عند العرب وكيفية الحصول عليه من البيئة التي عاشوا فيها، فاعتمد على أمرين: الأول هو القدرة أو القوة، فالقوي القادر على حمل السلاح باستطاعته انتزاع حقه والدفاع عن نفسه متى تعرض للظلم. وعلى هذا المبدأ بنيت أكثر أحكام حقبة ما قبل الإسلام في تقويم الحق وتقديرات دفع الديات. والأمر الثاني مثلت فيه العصبية القبلية بأبسط درجة فيها إلى أعلاها، وكان من عوامل استحصال الحق وتأديب الخارجين عن العرف، ولعدم وجود سلطة مركزية تؤدي هذه المهمة، لعبت العصبية دورا في تأديب الخارج عن العرف. وانطلاقا من هذين العاملين، أخذ شيخ القبيلة على عاتقه مهمة إحقاق الحق، فتولى الفصل في الخلافات بين أفراد قبيلته. وكان إذا وقع خلاف بين قبيلتين أو أفراد من قبيلتين، يتولى رئيسا القبيلتين حله، أو يختاران محكما مثل رئيس قبيلة ثالثة. وكان المتخاصمون يجتمعون في مكان معين مثل دار الندوة أو في المعبد أو في بيوت الوجهاء. ويتضح من ذلك إن التشريع قبل الإسلام أخذ بمبدأ ما ينطبق على أفراد القبيلة من قوانين وأحكام يكون خاصا بالقبيلة، أما ما يطبق على الأشخاص الذين يكونون من قبيلتين مختلفتين أو من قبائل عدة فإنه يكون خاضعا للعرف المقرر بين القبائل.

الحق ومكانة الفرد في القبيلة. تفاوتت حماسة أفراد القبيلة لاستحصال الحق وفقاً لمكانة الفرد، فإذا كان من الأعيان تهب القبيلة في استجابة فورية لندائه. ومن ذلك ما جرى لعمرو بن كلثوم سيد بني تغلب، حيث شعر بأن إهانة لحقت بأمه ليلى على يدي والدة الأمير اللخمي عمرو بن هند، فقتله ونادى قبيلته فاستجابت لندائه، فانتهب أفرادها مال عمرو بن هند وخيله وسبوا النساء. وفي المقابل حدث أن نهب عدد من إبل الشاعر قريط بن أنيف أحد بني العنبر على أيدي أفراد من بني ذهل بن شيبان، فاستغاث بقومه فلم يغيثوه.

مبدأ انتقال المسؤولية وسقوطها. من مبدأ العصبية أخذ العرب قبل الإسلام بمبدأ انتقال المسؤولية من الفاعل إلى ذوي قرابته الأدنين ثم الأبعدين، فالعشيرة أو القبيلة تكون مسؤولة في عرف العصبية عن كل عمل يقوم به أي من أفرادها، وعلى أفرادها كلهم تحمل مسؤولية ذلك، وعليهم ضمان أداء أي حق يتنصل أحد أبناء القبيلة من أدائه. مثلاً إذا لم يسلم القاتل للاقتصاص منه، أو إذا لم يتمكن أهل القتيل من قتله، ينتقل حق أهل القتيل إلى قتل أقرب الناس إلى القاتل ثم الأبعد، وهكذا أخذاً بثأر القتل. ويؤدي ذلك في الغالب إلى التوسع في القتل من دون سقوط حق ذوي القتيل في البحث عن القاتل لقتله، لأن الأصل في كل جريمة هو الفاعل الأصل. كما يتضامن ذوي القربى والأرحام في الأخذ بالثأر، يتضامنون كذلك في العقل، أي جمع الدية فيما بينهم عن قتيل إذا تم صلح أو صدر حكم قاض بدفع الدية والكف عن الثأر بالدم، وتدفع الدية إلى أهل القتيل. لا تسقط مسؤولية الأهل عن جرائم أبنائهم، ولا مسؤولية القبيلة عن أفعال أفرادها إلا إذا أسقطت العصبية عنهم. على أن يعلن ذلك في الأماكن العامة ليكون ذلك معروفا بين الناس، فتعلن على لسان رئيسها أنها غير مسؤولة عن تصرفاتهم، وإلا بقيت المسؤولية قائمة في رقبة من تقع عليهم، وتطلق على من تسقط العصبية عنهم تسمية الخلع. ومتى خلع الفرد وشهد الشهود على خلعه، صار أقرباؤه وأهل قبيلته في حل منه، لا يلبون نداءه وإلا تحملوا وزره من جديد. وعلى الخليع أن يحمي نفسه بنفسه، وأن يدافع عن جرائره بيديه، فإذا قتل لا يسأل أي أحد من قومه عن عمله، وإذا قتل ذهب دمه هدرا. ولهذا قاس الخليع حياة قاسية شديدة كانت تنتهي في الغالب بهلاكه نتيجة خروجه على أنظمة قومه وقوانينهم، إلا إذا تاب ووجد من يأويه ويحميه من أهله أو من غيرهم. وإذا وجد الخليع من يكفله وينعم عليه بحق الجوار، تنتقل مسؤولية عمله إلى من من عليه بجواره، وعلى المجير عندئذ أن يعلن الإجارة على الملأ صراحة بقوله: قد لزمني ذمامك، وأنا مانعك مما أمنع نفسي وأهلي وولدي منه، ما بقي من عشيرة الأدنين رجل، فيتحمل بذلك كل تبعة تصدر من الخليعة.

مبدأ إزالة الضرر. مبدأ آخر سارت عليه القبائل في تقرير الحق تمثل في إزالة الضرر وتعويض المتضرر عما قد يلحق به من شخص آخر، سواء كان ذلك بشكل متعمد أو غير متعمد، مثل أهمال السيطرة على الماء، فإذا سال إلى أرض أخرى وألحق بها ضرراً وجب على صاحبه دفع تعويض عن الضرر الذي ألحقه الماء بالمالك صاحب الأرض المتضررة. ومن هذا القبيل أيضاً سقوط بناء أو حائط على شخص ما، وسقوط عامل يعمل أجيراً لصاحب بناء، فيجب في مثل هذه الأحوال دفع تعويض لمن وقع الضرر عليه أو لمن يرثه في حالة الوفاة.

الوضع الطبقي واستحصال الحقوق. انعكس الوضع الطبقي للمجتمع القبلي للعرب قبل الإسلام على رؤيتهم للحق، فكان لهم في الأخذ بالثأر مبدأ مقرر معروف، هو أن القتيل إذا كان شريفا في قومه وكان قاتله ذا مكانة وضيعة أو عبدا لا يقبل أهل القتيل بالقود أي القصاص وقتل القاتل، بل يعملون بعرف تكافؤ الدم، فدم القتيل الشريف لا يغسل إلا بدم شريف مثله ومن أهل مكانته. وعلى هذه النظرة بنى العرب قبل الإسلام تقييم أثمان الديات أي ثمن الدم، ففي حين كانت دية الحر الشريف تصل إلى 1000 من الإبل، كانت دية غيره من الفقراء أو المعدمين لا تكاد تصل إلى نصف هذه القيمة.

تحكيم ومحكمون. العرب قبل الإسلام عرفوا نظام المحكمين، واشتهر عدد من هؤلاء، منهم أكثم بن صيفي الذي اشتهر بكونه حكيما وعمر كثيرا، وقس بن ساعدة الذي عرف كحكيم أيضا وكان من كبار الخطباء وأسقفا في نجران، ومن أقواله البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ومن هؤلاء أيضا عامر بن الضرب العدواني، إمام مضر وحكيمها وفارسها، وكانت العرب لا تعدل بفهمه فهما ولا بحكمه حكما، وكان ممن حرموا الخمر. وبرز أيضا الأقرع بن حابس المجاشعي الدارمي التميمي من سادات العرب قبل الإسلام، وقدم على الرسول فيما بعد في وفد من بني دارم من تميم وأسلم. ومن المحكمين أيضا أمية بن أبي الصلت، عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي من أهل طائف، وكان شاعرا حكيما ومطلعا على الكتب القديمة، وحرم على نفسه الخمر. وحاجب بن زرارة الدارمي التميمي من سادات العرب ورئيس تميم، وأدرك الإسلام وأسلم.

الاحتكام إلى الكهان. شاع عند العرب أيضا الاحتكام إلى الكهان، إذ كانوا يعتقدون أنهم يعرفون الأسرار والأمور الغيبية بالاستعانة بالجن والعرافين والمنجمين، ويزعمون معرفة الأمور عن طريق الفراسة وحساب النجوم والقرائن. ومن هؤلاء سطيح الكاهن أو سطيح الذئبي، وهو ربيع بن ربيعة بن الذئب من بني مازن من قبيلة الأزد، وهو كاهن نساني من المعمرين، وكان العرب يحتكمون إليه ويرضون بقضائه، وضرب به المثل في جود رأيه، وهو من أهل الجابية على مشارف الشام، ومات فيها بعد مولد النبي بقليل. وروي أن الناس كانوا يأتون فيقولون: جئناك بأمر، فما هو؟ فيجيبهم بما في أمره.

آليات الإثبات والنفي. كانت للعرب قبل الإسلام آليات ووسائل اتبعوها لإثبات الحقوق وتوجيه التهم أو نفيها، على الرغم من بدائيتها، فاعتمدوا على الشهود والإيمان بالأصنام والأوثان التي يعبدونها، واستعانوا بالقرعة والقسامة، وهي الحلف بالأيمان المتعددة أو المتكررة، والقيافة، أي معرفة التشبيه لإثبات النسب، أو بتتبع الأثر لتمييز أقدام الجاني، والفراسة، وهي الاستدلال بظواهر الأحوال وقرائنها على خفايا النفوس والأمور، كما كانوا يعتمدون على الكهانة والكهان الذين يستخدمون الجن لمعرفة الحقيقة. وفي فترات متقدمة حاول العرب في مكة معالجة بعض الحالات النزاعية وحماية المظلومين بأسلوب منظم، وذلك بأن خصصت قريش رجالاً للقضاء، منهم زعماء بني سهم لفض المنازعات بين القرشيين، وعهدت إلى رجال من بني عدي في المنازعات بين القرشيين وغيرهم. وممن تولوا مثل هذه الأعمال القضائية والتحكيمية هاشم بن عبد مناف وعبد المطلب وأبو طالب وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. في مرحلة أخرى اتفقت 5 أفخاذ من قريش على عقد حلف عرف باسم حلف الفضول لمنع الظلم في مكة عن الحر والعبد والقريب والبعيد والمسافر والمقيم، وتعاهدوا على نجدتهم واستخلاص الحق لهم ورفع الظلم عنهم وإنصاف المظلومين منهم. وشهد النبي محمد هذا الحلف وهو ابن 25 عام.

أهم بالكل أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا فأحتويها وأبعادي على قدري لكن في إذا ما ذقت مرتهنا كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا كأنه فرط ما ضعنا تحولنا صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا وكم سكت له عني وعن وجعي فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن فمن سنعبد كل صار آلهة جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: العرب والصدمة الحضارية، متى نتخطاها؟ لماذا يبدو عالمنا العربي وكأنه يعيش في حالة عاجزة من رد الفعل؟ ولماذا خفتت جهود التحديث وصمتت أصوات المصلحين؟ يثبت التاريخ العربي الحديث خلال قرنين ماضيين خطأ نظرية صدام الحضارات، فالحضارة العربية الإسلامية لم تشكل كتلة صماء واحدة تجاه الحضارة الأوروبية الغربية التي برزت قوتها مع نهاية القرن السابع عشر. على العكس من ذلك، فإن التجارب العربية الحديثة والمعاصرة تظهر لنا التفاعل مع الحضارة الغربية فكراً وعلوماً وتقنيات، وقد أثر ذلك تأثيراً عميقاً في المجتمعات العربية وأحدث حركة جدل وأفكار داخل المجتمعات العربية تدل على حيوية الأجيال التي تعاقبت في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين، هذه الحيوية التي نفتقدها منذ عقدين من الزمن. وإذ تفترض نظرية صدام الحضارات أن كل حضارة هي جوهر قائم بذاته لا يتبدل في عمقه وبالتالي لا يتغير، فإننا ومن أجل فهم الجدليات التي عاشتها الشعوب والحضارات غير الأوروبية الغربية نقترح العودة إلى مفهوم الصدمة الحضارية التي سببها الغرب الأوروبي للعالم، وأثر ذلك ليس على الصراع بين الغرب والعالم وإنما على التجاذبات والصراعات داخل كل حضارة وكل مجتمع. شمولية الحضارة الغربية. لا بد من الاعتراف بأن الطابع الشامل للحضارة الغربية قد فرض نفسه على الحضارات الإنسانية جمعاء، من اليابان والصين إلى الهند وفارس وروسيا إلى الأتراك والعرب. ولعل روسيا هي أول الأقاليم التي تنبهت إلى الإنجازات التي تحققت في أوروبا الغربية في نهاية القرن السابع عشر، بحكم أن جزءاً من روسيا يقع جغرافياً في القارة الأوروبية. ومن المعروف أن بطرس الأكبر قيصر روسيا قام بزيارة لأوروبا الغربية عام 1697 للاطلاع على التقدم الذي أحرزته هذه الدول، وعند عودته شرع في سلسلة من التحديثات التي شملت تشكيل مجلس للشيوخ وإنشاء جيش مدرب وإنشاء عاصمة عصرية لروسيا عام 1703 هي بطرسبورغ. قد سمحت له هذه التحديثات بأن يحقق انتصارات عسكرية باهرة، وسعت حدود روسيا شمالاً وجنوباً، وأصبحت روسيا منذ أيام حكمه قوة دولية تقودها إدارة عصرية، بالرغم من تأخر روسيا الفلاحية التي أراد بطرس الأكبر نقلها إلى العصر الحديث. إلا أن إصلاحات بطرس الأكبر بالرغم من آثارها الإيجابية البارزة واجهت معارضة عنيفة من القوى المحافظة والتقليدية وكذلك من الكنيسة الأرثوذكسية، وهو صراع عرفته الدول والأقاليم التي شهدت تجارب مماثلة للتجربة الروسية، وهو صراع يفهم على ضوء تطور المجتمعات التاريخي، فالتحديث يؤدي إلى تبدل في القوى النافذة داخل كل مجتمع، وبالتالي فإن هناك من يشعرون بأن التحديث يؤدي إلى خسارتهم لامتيازاتهم. وإذا كانت إصلاحات بطرس الأكبر قد أحدثت صدمة داخل روسيا أفضت إلى صراع داخل المجتمع الروسي، فإن الدولة العثمانية قد شهدت صدمة مزدوجة حين أثبتت أوروبا قوتها مرتين. المرة الأولى حين استطاعت الجيوش الأوروبية المتحالفة أن تسبب هزيمة كبيرة للعثمانيين عام 1699، مما أثبت فعالية الأسلحة الحديثة وفعالية التنظيم العسكري المبني على العلوم التكتيكية حسب التعبير المستخدم في ذلك الوقت. والمرة الثانية حين ظهر للعثمانيين أن روسيا الضعيفة والمتأخرة أصلاً استطاعت أن تكتسب القوة بنقل ما أخذته عن أوروبا، لا بل أن تحقق نصراً على الدولة العثمانية التي لا يقهر جيشها حسب الاعتقاد الشائع آنذاك. كل ذلك دفع الطبقة الحاكمة في إسطنبول وعلى رأسها السلطان لاتخاذ قرار يقضي بإجراء إصلاحات عسكرية وإنشاء معاهد فنية لتأهيل الضباط، فضلاً عن إدخال الطباعة، وعلى امتداد القرن الثامن عشر وخلال عهود 5 سلاطين كانت محاولات الإصلاح تجابه من قوى داخلية، وخصوصاً قوات الانكشارية التي خشيت أن تؤدي الإصلاحات إلى فقدانها لامتيازاتها، في حين وقف عدد من أفراد الجهاز الديني ضد الإصلاحات، فإن عدداً آخر قد أيدها ووقف إلى جانب الإدارة في إجراءاتها، وقد أدى اعتراض الانكشاريين إلى ثورتين، الأولى عام 1730 انتهت بخلع السلطان أحمد الثالث وقتل الوزير المسؤول عن الإصلاح، والثانية عام 1807 والتي أدت إلى تدمير كل الإنجازات التي تحققت في عهد السلطان سليم الثالث الذي قتل في أعقاب هذه الثورة.

تيار الإصلاح لم يتوقف، بل على العكس من ذلك، فقد واصل المسيرة مع السلطان محمود الثاني الذي تمكن عام 1826 من إزالة العقبة الممثلة بقوات الإنكشارية، الأمر الذي قاد إلى انفتاح طريق الإصلاح وإجراء تحديثات شملت القضاء والتعليم والعسكرية وغير ذلك. كانت الصدمة الغربية قوية في الإطار العربي، خصوصاً في مصر والتي تعرضت للاحتلال الغربي عام 1798 حين وصلها القائد الفرنسي بونابرت على رأس جيش كبير. وقد لقي الفرنسيون عند وصولهم مقاومة من الأهالي، كان من الطبيعي أن يقاوم المصريون جيشاً محتلاً وأن تثور القاهرة مرات ضد وجودهم، لكن ذلك لم يمنع من ملاحظة التنظيم الفرنسي والآلات العسكرية المتطورة التي يستخدمونها والاختراعات التي يجرونها أمام عامة الناس مع مراعاتهم للصحة العامة. وبخروج الفرنسيين اكتشف المصريون أن ثمة عالماً مختلفاً عن عالمهم، وأن الإمكانية قائمة للاستفادة من هذا العالم المتقدم. ومن المعروف أن العاهل المصري محمد علي باشا بعد أن آلت إليه أمور مصر عام 1805 اندفع في تحديث الجيش والإدارة والتعليم والصناعة والزراعة، حتى أصبحت مصر في غضون سنوات قوة إقليمية جديرة بأن تحول المشرق إلى قوة حديثة وعصرية. لكن محمد علي باشا اضطر إلى الانكفاء عن سوريا التي قامت بها الثورات ضد حكم نجله إبراهيم باشا، وهي ثورات جاءت من قوى محافظة لا تريد التخلي عن امتيازاتها التقليدية، وقوى أخرى مدها الإنجليز والفرنسيون بالسلاح لتثور في وجه الحكم المصري، فقد خشيت القوى الأوروبية من مصر قوية تضاهي في قوتها العسكرية والاقتصادية الدول الأوروبية نفسها، في زمن كان تعويض الفوارق بين الشرق والغرب ما زال ممكناً والهوة الحضارية يمكن ردمها. وإننا ننسى اليوم كيف أن عشرات من الفرنسيين الاشتراكيين اليائسين من السلطة المحافظة في فرنسا قد جاءوا إلى مصر وقدموا خبراتهم في مجالات الصناعة والزراعة والبناء، واعتبروا أن ما يجري في مصر رائد في تجربته، بل إن اليابانيين في ستينيات القرن التاسع عشر أوفدوا بعثة إلى مصر للاستفادة من خبرة المحاكم المختلطة. لقد حققت مصر في منتصف القرن التاسع عشر نهضة، ومع ذلك فإن هذه التجربة قد تراجعت. فهل السبب يعود إلى أن العرب والمسلمين لا يريدون التحديث كما توحي بعض التحليلات الراهنة، أم إن الأمر يعود إلى أسباب أخرى؟ إخفاق تجربة التحديث. إن إخفاق تجربة مصر يعود إلى جملتين من العوامل. الأولى تتعلق بالسرعة التي أنجزت بها إصلاحات شملت كل الميادين دون أن تتولد القوى الاجتماعية التي تحمي هذه الإصلاحات. على العكس من ذلك، فإن محمد علي باشا سحق كل معارضيه وغير معارضيه وحكم بالقسوة والعنف، كما أن التحديثات التي تهدف إلى نقل مجتمع من مرحلة إلى أخرى لا بد أن تترافق مع إصلاحات سياسية مناسبة تتيح للقوى الاجتماعية أن تشارك في التجربة وتعمل على حمايتها. والثانية قرب مصر بالمقارنة مع اليابان من أوروبا، وعدم قبول القوى الأوروبية بقيام دولة قوية تقع عند أبرز نقطة جغرافية في العالم. فلم تنقضي سوى سنوات قليلة حتى غرقت مصر في الديون، وحضر الإنجليز عام 1881 محتلين، فعرفت مصر تراجعا في التعليم والإنتاج الزراعي والصناعي، وتفشت الأمراض وغرقت في الفقر. ومع ذلك فإن مصر التي رزحت تحت الاستعمار الإنجليزي شهدت بروز تيار فكري إصلاحي يدعو إلى التفكير العميق في الأسباب التي جعلت أوروبا تتقدم، والأسباب التي أدت إلى تراجع المسلمين عن ازدهارهم السابق.
قد عرف هذا التيار باسم الإصلاحية الإسلامية لأنه أراد أن يدخل إصلاحاً في أحوال المسلمين وطرق تفكيرهم وتدريسهم ومواجهتهم للعالم الحديث، ولم يكن التيار الإصلاحي الإسلامي رافضاً للحضارة الغربية، بل على العكس من ذلك. فخلاصة التفكير الإصلاحي تقول إن للمسلمين التأريخ والعقيدة، فلا بد لهم من خلال تراثهم الغني أن يكونوا قادرين على تمثل المنجزات الحضارية من أي جهة أتت، بل إعادة إنتاج العلم والمساهمة في بناء الحضارة. نظرة مزدوجة. لقد أظهر الغرب الأوروبي تناقضاً صارخاً بين الأفكار التي يدعو إليها والممارسة التي قام بها إزاء شعوب العالم، فبينما قامت فئات متنورة لدى كل الشعوب أبهرتها أفكار الثورة الفرنسية القائمة على الحرية والمساواة والعدالة، والأفكار الليبرالية الإنجليزية المؤسسة على فصل السلطات وحرية الفرد واحترام خياراته، فإن الدول الأوروبية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين لم تظهر لشعوب العالم غير الوجه الاستعماري غير عابئ بغير النهب والسيطرة. إن حروب التحرر الوطني في الهند والصين وفي البلدان العربية وإفريقيا كانت تجارب كبرى خاضتها شعوب العالم، رافعة شعارات الغرب نفسه في الدعوة إلى الحرية والاستقلال، متبنية أنظمة دستورية وبرلمانية قائمة على سيادة القانون. فليس ثمة شعب من شعوب العالم من أبناء الحضارات التاريخية لم يتفاعل مع الحضارة الغربية. هذا التفاعل أدى إلى بعث الثقافات الوطنية التي منعت هذه الشعوب من الوقوع في التغريب، أي فقدان الهوية الثقافية. بل إننا نلاحظ أن الثقافات الوطنية في كل مكان من العالم، كما هو حال الثقافة العربية، قد اكتسبت بعداً حديثاً من خلال تطوير أدوات التعبير الأدبي والفني والفكري بل حتى الفلسفي. لكن لماذا يبدو العالم العربي اليوم كأنه لا يزال في مرحلة رد الفعل على الغرب الذي لم يعد أوروبياً فقط بل صار أمريكياً أيضاً؟ ولماذا شهدت السنوات العشرون الأخيرة تراجعاً في الدعوات التحديثية مفسحة في المجال أمام دعوات المحافظة والانكفاء على الذات بشكل لم يحدث ما يشبهه خلال القرنين الأخيرين من الزمن؟

التحيز الغربي. قد يكون دعم الغرب لإسرائيل والتحيز الغربي ضد الحقوق العربية عاملاً في استمرار رد الفعل أو استيقاظه بعد أن تصالحنا مع الغرب إثر حروب الاستقلال. لكن وبغض النظر عن هذا العامل المهم الذي لا يفسر تحيز الغرب فقط، لكنه يكشف أيضاً عجز العرب عن الدفاع عن حقوقهم، فإن مشكلتنا مع الغرب كما كانت في البداية حين جابهنا للمرة الأولى حضارة الغرب، فإنها عادت في يومنا لتعبر عن صراع قوى داخلي لا شأن للغرب فيه. فبمقدار ما فشلت تجارب التحديث العربية بقدر ما برز رد الفعل على الغرب، وكأننا لا نزال في لحظة الصدمة الأولى. فالاندفاعة التحديثية التي شهدها العالم العربي بعد الحرب العالمية الثانية تراجعت في السبعينيات مفسحة في المجال أمام الدعوات المعادية للغرب والمطالبة بالانكفاء على الذات. وبذلك فقدنا القدرة على التمييز بين حضارة الغرب وعلومه وتقنياته التي لا نتوقف عن استخدامها وبين سياسات حكوماته أو بعضها. وهذا الخلط الذي لا يميز بين ثقافة الغرب وسياسته هو الوجه الآخر لنظرية صدام الحضارات التي لا تميز التيارات المختلفة داخل كل حضارة، لكنها تعتبرها كلاً موحداً. فهل يتوجب علينا الآن أن ندعو إلى العودة إلى فكر رواد النهضة الأوائل الذين لم يبهرهم الغرب إلى درجة الاتباع، ولم تصعقهم صدمته الحضارية إلى درجة الانكفاء على الذات، فأدركوا أن الحضارة الغربية ومنجزاتها هي منجزات للإنسانية جمعاء لا يمكن أن يتم تجاهلها أو الوقوف بوجهها؟ هذه المنجزات لا تتوقف عند حدود الآلة والتقنيات، بل تتعداها إلى حرية الفرد ودولة القانون.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

أهلا وسهلا ومرحبا بكل متابعي ومستمعي راديو تايمز سكوير وبكل محبي برنامج مزاج الناس. على مدار هذه الساعة راح نبلش وياكم مشوار جولتنا لهذا اليوم داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير. وبهذه الجولة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. حلقتنا لليوم رح نفتح به نقاش حيوي لأن يجمع ما بين التجارب الشخصية والآراء المختلفة. تخيل يجي يوم ويكون القرار اللي يخص شغلك، يخص حياتك الشخصية، دراستك، علاجك ما يأخذه إنسان وإنما يأخذه الذكاء الاصطناعي. برأيك هذا مستقبل لازم نفرح به؟ لو لازم نخاف منه؟ موضوع اليوم رح يكون من أكثر المواضيع إثارة للجدل لأن الذكاء الاصطناعي دخل بكل تفاصيل حياتنا وصار أكثر ملايين الأشخاص يعتمدون عليه وبشكل يومي حتى يكتب ويترجم ويصمم ويجاوب حتى على أسئلتك. فالسؤال الحقيقي، تثق بالذكاء الاصطناعي؟ تعتمد على إجاباته بدون ما تروح تتأكد؟ وشنو أكثر برنامج تستخدمه؟ اليوم نريد نسمع آرائكم بكل صراحة لأن يعني هذا النقاش ما يخص مستقبلك بس وإنما يخص حتى حياتك. تعالوا خلنا نسمع.

0: خلينا نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف بالأخ. مرحبا.
1: الأمير سعيد الكامي.
0: أمير سعيد، هو الأمير ولا أمير؟
1: لا، الأمير.
0: أهلا وسهلا بك. إحنا اليوم نريد نسولف على الذكاء الاصطناعي. البعض يشاف إنه الذكاء الاصطناعي هي شغلة مفيدة إليه، بدأ يسهل من حياته. البعض لا، بدأ يخاف من تأثيره على الشغل، على الوظيفة، على الدراسة، ممكن حتى على الخصوصية، وينظر لها على المستقبل البعيد، ممكن يأثر حتى على تفكيرنا. فأريد أسمع وجهة نظرك بهذا الموضوع. تثق أنت بالذكاء الاصطناعي؟
1: أنا أخذه من نوع الإيجابيات مالتي.
0: شنو إيجابياته بالنسبة لك؟
1: يعني كثير من الأسئلة نطرحها عليه، يعني سواء بالنقالات، بالأعمال، مثلا أعمال شركة النفط، كثير من منظومة السيطرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي الخاصة بي. فيعني من حيث الإيجابيات، إيجابياته أكثر من السلبيات.
0: من ناحية وظيفتك وعملك، زين، أنت تقول إحنا جاي نعتمد على إجاباته، يعني ممكن إجابيات. أنت تسأله يجاوبك، أوكي، زين، هاي الإجابات ما تروح تتأكد من عندها، تتحقق من شخص مختص مثلا، لو لهنا ونكتفي.
1: سانك بالنقال مستفاد من عندها، يعني بإيجابيات، مثلا الشغلة، مثلا أسئلة عن الإيميلات، يعني يفرق لي، يساعدني بهواي امور، يعني من اثناء استخدمه بالنقالات مفيد.
0: شنو اكثر برنامج تستخدمه؟
1: يعني بين بالنقال هواي، يعني برامج جوجل، برامج جوجل، برامج الميديا، عده برامج الخاصه بالايفونات.
0: نعم،
1: هي مفيده.
0: إذا صار الذكاء الاصطناعي، أنت تقول هو جاي يفيدني ويفيد هواي وبإيجابياته أكثر من سلبياته، إذا صار الذكاء الاصطناعي يقدر ينجز أغلب الأعمال، برأيك الإنسان رح يبقى له دور بالحياة؟
1: لا، دوره يقل.
0: دوره يقل
1: من حيث مثلا الذكاء الاصطناعي، مثلا يشغل لك، يستفادون منه كأنظمة حاسبة، مثلا مصنع يعتمدون عليه أكثر ما يعتمدون على البشر. أي يعني هو يقول لك أنا أرتب لك الأمور، مثل يعني آلية يسمونه الإنسان الآلي. يعني وليش يعني سووا الإنسان الآلي؟ حتى يقلل إنتاجه أكثر ويقلل اليد العاملة، وتقليل اليد العاملة.
0: أنت تقليل اليد العاملة، ما تشوف أنه هذا الاستخدام أو هذا التطور من الذكاء الاصطناعي يقلل من إبداع الإنسان وتطوره؟ يعني أنا اليوم من أتحرك ويكون إلي جهد ممكن. شلون؟
1: يعني بالعكس، كثير من العباقرة هم مستفادين من عده، يعني يستفادون منه أكثر، يطور قدراتهم الابتكارية، فحتما يعتمدون عليه. ما أظن هذا ما يعني
0: برأيك أنا اليوم عندي وظيفة بنفس الوقت أشغال البيت، وجبت لي رجل آلي زين ويشتغل لي بالذكاء، هو اللي يخلص لي شغلي وهو اللي يخلص لي أعمال البيت. هسه قلل المجهود، أوكي أنا استفاديت، بس هنا بعد إحنا شلون نقول الإنسان يبدي يتكل؟ هسه إحنا أبسط شيء مرات أخت تتكل على أختها.
1: هو بعد الإيجابيات أفضل من سلبيات.
0: حيل مقتنع بالموضوع.
1: وهذا شوف، رب العالمين أطى أنواع من العلم، خلي البشر يستفاد من عدي. لو ما كان إلى أهمية ما اعتمدوا عليه. كثير من التطور هو يعتمد على الذكاء الاصطناعي، واعتبره شيئا من التطور التكنولوجيا المفيد للتكنولوجيا.
0: هو من اسمه ذكاء اصطناعي، مرات تشوف بعيدا عن العباقرة وبعيدا عن تطور الإنسان وابداعه، يعني مثلا إذا صار هذا الذكاء الاصطناعي أذكى من الإنسان، أذكى من البشر، ولو هو رب العالمين خلق عقول وإلا أنا زين. هسه إذا هو صار الذكاء الاصطناعي أذكى من الإنسان، من البشر، تتوقع هذا الشيء ما رح يكون أو يشكل خطر على مستقبل الإنسان؟
1: بالنسبة لأكو نشوف أكو شغلات البشر طبعهم مو كلهم مستويات فيهم واحد، بعضهم مختلف، بعضهم أكو شغلات متوسط الفهم، وبعضهم كثير الفهم. كثير الفهم هذا هو الفهم الذكاء الصناعي، وفاهم إيجابياته وفاهم أسلوبه، زين ما مفتهمه يعتبره عدو.
0: زين هسا أنت تقول أنا مستفاد من عنده بحكم عملك، أوكي؟ يعني شي تريد تسأله، تريد تستفسر عنه، أنت مستفاد.
1: بس أخذي مثلا
0: لو يوم واحد، بس خلي أسألك، لو يوم واحد ماكو إنترنت، انقطع، زين، وانت محتاج بسبب اعتمادك الكلي عليه، رح يشكل لك فد عائق بعملك ولا بشغلك ولا مسيرة حياتك أو يومك؟
1: حاليا البشر متعودين على النت وهاي الأمور، لأن الشيء متعود عليه واحد ورئيسا يوقف عني.
2: انتهت الحياة؟
1: لا مو انتهت الحياة، يعني تأثر سلبيا. أنا ما أدري
0: احنا ضامنين الانترنت يجور.
1: لا ما حد ضامن، ما حد ضامن روح الأعمار بيد الله. والقصد بس أكو شغلات هم ما ألومك، أي كارثة لا قدر الله تجي بالمستقبل توقف النت، توقف الغاز، توقف التكنولوجيا بشكل عام، فحتما هذا يكون راح يصير تأثير سلبي على البشر.
0: شكرا لك يا عيني، وشكرا لوجهة نظرك ووقتك. مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام حسن.
0: ام حسن اهلا وسهلا بيك ام حسن. ام حسن احنا اليوم نريد نسولف عن موضوع صار يدخل بكل تفاصيل حياتنا اللي هو الذكاء الاصطناعي. البعض يشوف انه هو بدا يسهل حياته زين، ودائما الانسان يدور على السوء يعني الشيء السهل زين، بس مرات الشيء السهل ما بيه متعه يعني كل تفاصيل ما بيها متعة، والبعض الناس تبدي تخاف من تأثيره على المستقبل البعيد، يعني يقول لك هو رح ياخذ دوري بالأخير، يعني بدأ ياخذ حتى ممكن قرارنا، يعني أنا اليوم أريد أتخذ قرار، الإنسان ما يقدر إذا ما يلجأ للذكاء الاصطناعي، فأريد نسمع وجهة نظرك، شو تستخدمينه الذكاء الاصطناعي وشنو أكثر البرامج تستخدميها بحياتك اليومية؟
1: أنا يعني ما أستخدم الذكاء الاصطناعي، إذن بس بناتي عندي بالكليات يستخدمني.
0: يستخدمونه من أي ناحية؟
1: من ناحية مثل البحث، الدراسة فقط.
0: تشوفين البعض يعتبره هي أداة مساعدة، يعني هسه البنات يعتبرون الموضوع أداة مساعدة.
1: طبعا طبعا الأسهل لهم، أحسن ما يبحث ويظل ما يعرف، ولو هي هاي الطريقة يعني ما يفهم منها شيء، لأن الأستاذ راح يطلع له المعلومات ويجيب له.
0: تأيدين هذا الموضوع؟
1: لا ما أيده ضد، لأن يعني ما يفتهم الموضوع، أساسا يطلع له وبس يكتب، يعني كل شيء جاهز إله.
0: من ناحية الدراسة زين، أكو جوانب ثانية ممكن تأيدين وجود الذكاء الاصطناعي بحياتنا؟
1: لا ما له وجود يعني، لا ما إله يعني وجود. بالصحة إذا مثلا عندك مثل ما تفضلت الأخت هنا للعلاج، مثلا تعرفين شنو مدته، شنو أضراره، شنو نفعه، بس فقط.
0: زين تتوقعين رح يغير ولو جزء بسيط من حياتنا على السنوات القادمة، ولا بالعكس ممكن يأثر علينا بشكل كلي؟
1: لا بهذا الوقت أكيد أكيد راح يغير، لأن كلها تستعمله
0: بشكل إيجابي ولا سلبي؟ أكو مع أنه أنت ضد هذا الموضوع.
1: أكو إيجابي يستعملون يعني يستخدمونه، وأكو إيجابيات لا. أكو مثلا من ناحية مثل الشكل يغير لك الصور لك آي
0: غش
1: هو كله فوتوشوب.
0: زين ممكن أو حسب وجهة نظرك أنه الذكاء الاصطناعي يقدر ياخذ مكان الإنسان بوظائفه بعمله؟
1: إيه هو يعني يستخدمونه، يعني أكثر شيء هو يعني بعد ما عندهم استخدامات غير الذكاء الاصطناعي.
0: زين وين تشوفين أفضل مكان للذكاء الاصطناعي واستخداماته؟ يعني مثلا هسه أنت ذكرتي بالنسبة للبنات الدراسة، ذكرتي من باب العلاج، ممكن بعد شغل بحياتنا اليومية، ممكن بقراراتنا
1: قراراتك مثلا تقدرين يعني مثل إذا مثل مكان تردين سياحة سفر الشغلات الدينية تعرفين يعني تقدرين.
0: أنت ذكرتي أنه البنات يستخدمون الذكاء الاصطناعي حتى بالبحوث، بحوث التخرج، يعني هسه أنا على مود أكسب معلومة، بس تشوفين المعلومة فعلا دقيقة ولا إحنا نلجأ؟ يعني لو أنت بمكانهم تلجئين إلى شخص مختص، ولا لو تبقين معتمدة على أنه يعني مثلا العلاج من الذكاء الاصطناعي ذكر أنه شون استخداماته وتأثيراته؟ زين هنا لهنا اكتفيتي، ولا أساسا أنه أنا أرجع لطبيب مختص بهذا الموضوع؟
1: طبيب اختصاص يعني اخصائي بهذا المرض مثلا، وأشوف مثلا شنو التأثيرات البي ما بي، وارجع يعني ياثر على مثلا صحتي مثلا بتاثيرات جانبيه او
0: يعني ما عندك ذيك الثقه التامه؟
1: لا ذكاء يعني هو ذكاء اصطناعي بعد شنو تردين يجيب بس هيك تقول.
0: اذا يوم من الايام قعدتي ولقيتي انه الانترنت مقطوع، تحسين انه اليوم ياثر عليك؟
1: انا بالنسبه لي ما ياثر علي يوم، بس يعني قلت لك بناتنا كشبابنا كهاي لا، بس يعني اذا انقطع ساعه واحده يعني خبص

0: اليوم والوقت المناسب بس على مود نطلع من البيت نغير جو. وأنا هواي ملاحظة هنا أنا بالمول إنه هو مكان ترفيهي، بس من تجين تقعدين تشوفين الطاولة عبارة عن كأنما قاعد أي كلمة لازم تليفونه، ما تحسين أكو حتى ما أذكر إنه التقيت بناس أو عائلة مثل أكو حوار بينات وما أنا قطعت هذا الحوار. ليش؟ لأن كلها بعيدا عن ملتهية بالتليفونات.
1: أنا حتى يعني الموبايل مالتي حتى من أطلع ما أخذه، يعني
0: مو ضروري
1: يعني عندي.
0: والله عاشت ايدك للامانه يعني لانه احنا وصلنا الى مرحله الادمان يعني
1: ادمان يعني هسونات الحين نكون اذا مو نتويات ما يقدرين، صح لو لا؟ يعني حتى هسه انت قاعده ورايحه، انا بالنسبه لي يعني مو مهم، يعني حتى هسه من اطلع موبايل بالبيت ما استخدم.
0: مع انه في بعض الاحيان احنا نحتاجه، يعني ليش؟ لان احنا طالعين بمكان اخاف يصير فد شيء.
1: بس انا اذا مثل طالعه ويا الاخوات بناتي، يعني اللي يريد مثلا الوالد اهلنا يتصلون على البن طريق البنات، يعني انا ما اهتم به.
0: عاشت ايدك، شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامه.

0: أحبتي المستمعين الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير لتكمل جولتنا داخل أروقة مول البصرة تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM. خلينا نتعرف بالأخوات. مرحبا.
1: لا مرحبا.
0: أم منو؟
1: أم أحمد.
0: أهلا وسهلا بيكم أم أحمد. مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
2: حنين.
0: أم حنين وأم أحمد أهلا وسهلا بكم. إحنا اليوم نريد نسولف على موضوع الذكاء الاصطناعي. أم أحمد، الثقين بالمعلومات اللي تاخذيها من الذكاء الاصطناعي، يعني اليوم أنت عندك فد مصطلح تردين تسألين على هذا المصطلح، شنو المعنى مالته، من وين جاي، يعني أصوله، يعني هواي تفاصيل إحنا مرات تصير شغلات ببالنا نريد نرجع إلى مصدرها إلى تاريخها إلى كذا، فالذكاء الاصطناعي من رح يقدم لك هاي المعلومات وهاي التفاصيل، الثقين بهاي المعلومات وتستكفين ولا لا ترجعين إلى مصادر أخرى؟
1: اي لا عادي، يعني عندي شلون اتقى يعني بي من اروح للدكتور يعني ويعطيني مثلا علاج او شيء، فامشي يعني على اللي تعليمات مالته، مثلا امشي على شنو المضار، شنو اللي يصير عندي الاعراض الجانبيه، يعني عندي هيك يعني صار.
0: زين، بس من ناحيه العلاج،
1: العلاج
0: امور ثانيه يعني
1: ما استخدمه. لا بس هسه يعني هاي صار لي هالفتره.
0: شوفين، الذكاء الاصطناعي فاد الناس ولا بالعكس ضرهم؟
1: لا هو بمنفعه، بيه هواي يعني منفعه هواي، يعني العالم بتستخدمه الاشياء الزينه، يعني اساني مثل ما يعني على علاج كعلاج وكشيء مستفاده من عنده.
0: تشوفين ايجابياته اكثر من سلبياته؟
1: اي اكيد كل شيء بيه ايجابيات، بس احنا اللي يستخدمه بشخص يعني شغلات الغلط يعني يشوفه يعني ما بيه ايجابيات.
0: في بعض الاحيان احنا نتخوف اليوم بدا هو الذكاء الاصطناعي يقدم لي المعلومه يجاوب على سؤال انا محتاره به، ممكن ببالي فد شغله او اريد اتخذ قرار، يمكن الجا للذكاء الاصطناعي بدا هو حتى ممكن ياخذ القرار نيابه عني، اريد افكر بشغله الجا للذكاء الاصطناعي بدا هو ينطيني الحل بدون ما افكر. المستقبل البعيد هذا الشيء ما يشكل خطر على الانسان؟
1: ما اشوفه. لا لا لا ما يشكل أي خطر.
0: أنا راح أعطيك مثال بسيط بحياتنا اليومية. أنا اليوم موظفة، عندي التزامات بوظيفة، بالمقابل عندي التزامات بالبيت. الله سهل علينا وتطور البلد زين، وبدأت تدخل لنا الرجل الآلي زين اللي إحنا نسميه عافية زين. هذا من أجي أنا أحمله مسؤولية عملي بالبيت وبرا البيت وأنا قاعدة هنا، أقدر أطور من نفسي بعد؟
1: لا هو ماكو تطور، بس
0: أحس
1: توقف الحياة بعد. صحيح، لأن يعني أكو شيء يعني قاعد يقوم واحد بمكانك وعملك وشيتك، بس أشوفها راحة.
0: إحنا طبعاً إحنا ندور على الراحة، يعني هسه أنا أبسط شيء ممكن أعتمد على بنتي، أعتمد أو أتكل على أختي،

0: هاي التفاصيل مرة المرتين ثلاثة لا تسبب ملل عافية.
1: كل يسوي شغلك أنا يعني سواء واحد من يتمرض مثل يومين وهاي وشوفين يعني عجز ما تعرفين يعني تقولين شنو تتحركين يعني ما أدري يعني.
0: احنا ابسط شيء نزلت الاسواق المكنسه الالكترونيه زين هاي انت قاعده وهي تفتر بالبيت تحسين بنظافه البيت مثل ما ام البيت تقول؟
2: لا طبعا اذا مو انت شخصيا وهاي اكيد
1: اذا ما تشيلين تحسين يعني
0: تدورين بكل زاويه يعني فشوفي اكو مرات
1: المياز مثل تمسح لك هذا المياز الشاشه غرار صفط لك هدوم ماكو يعني
0: شوفي ليش احنا ابسط شيء اكو امور نقول ايه مرتاحين بس يمكن لها تاثيرات جانبيه على المستقبل.
2: اي صحيح لا وبس تفيد بعض العوائل يعني اللي موظفه اللي هاي يمكن تستخدمها اكثر يعني مثل ما احنا يمكن ربات بيوت ما نستفاد منها. اي
0: ممكن تفيد لان
3: ربات البيوت هم ما يعجبهم هيك
1: مثلا عماتنا امهاتنا يعني ما يستنظفن شيء من ورا الجنه هاي الا مو بيديهن صح لو لا؟
0: يعني قصة إن يعني ما أقول لك أمي لي أقدم من جيل أمي حدهم هاي الطريقة يعني
1: يعني إذا مو بيدهم يعني مستحيل
0: حتى الطبخة ولو هسا إحنا على طاري الطبخة إحنا أبسط شيء وصلنا موضوعة الموظفات اللي أنا بحكم ما عنده وقت إنه تطبخ إذا كله طلب كله جاهز صار موضوع إنه أدق تليفون يجاني الطلب
1: صار الأكل وإنما حتى التسوق مثل الشيبس البيبسي الخضار كله موجود متوفر يجيش على البيت.
0: هسا إحنا نرجع على موضوعة إنه هو أسهل لنا أريح لنا بس
2: مو حلو إيه طبعا إيه مو حلو إيه إذا مو واحد يعني يعتمد على روحه أكيد
1: الذكاء الاصطناعي مثلا إذا مثل بهالوقت مثل الشابة تليفونها ضاع عندها صور راح يستخدمون بغير أسلوب وياه يعني صورهم هذا خطأ
0: انه رغم اكو ممكن يعني اكو يعني مثل ما نقول الامن الوطني او مثلا الامن السبراني هاي التفاصيل كلها بدت مهم اكو تطورات طبعا طبعا وصارت حوادث
2: صحيح الاهل ما يعني ترحم في شغلات يعني
1: اكو اخي الاب هاي وسوالفت يعني قدام ابن عمك بالخارج راح ياخذون يعني عليك نظره حتى لو تقول لهم فوتوشوب ما راح يصدقون صح ماكو احد يعني يصدق بهالوقت
0: احنا الحمد لله اخر هسه قضايا الفساد والحركه مكافحه الفساد بدات هواي تنزل من ترجعين الى اساسياتها ومصدرها تطلع انه هي كلها عباره عن ذكاء اصطناعي نازل ومنتشر على السوشيال
2: صحيح بينا هذا مثل ما تفضلتي
0: ما تقولون بعدين غيرت رأينا لا لا لا هذا الموجود بحياتنا نعم صح صح
1: صحيح يعني كل شيء موجود صحيح
0: شكرا طبعا رأيك أم أحمد وأنا شاركتك الرأي طبعا قام صار هذا جهد علي شكرا لك والله حبيبتي أم منو
2: أم حنين
0: أم حنين بعد كيفك أنا لا من ساعة قلت لك قبل هذا شنو قلت لك من ساعة شبيك أنتي
2: دنام
0: مع السلامة شكرا لك أم أحمد ولوقتك شكرا لك أم حنين يا عيني مع السلامة

0: مرحبا.
1: اهلا بيك.
0: اسم حضرتك؟
1: عبد الله قاسم.
0: اهلا وسهلا بيك يا عبد الله. عبد الله، انت كشاب الذكاء الاصطناعي تستخدمه ولا لا؟ ويفيدك بحياتك اليوميه ولا لا؟
1: يعني استخدمه بس مو كثره، مو بس يعني مفيد. اي حلو، زين.
0: تشوف ايجابياته اكثر من سلبياته ولا العكس؟
1: والله شوف، هسه اخر فتره جاي يصير سلبيات اكثر من الايجابيات، زين. فهاي الفبركه وهاي الامور اكثر شيء انتشرت يعني بالاونه الاخيره هذه.
0: نعم.
1: زين،
0: وين تشوف افضل استخدام للذكاء الاصطناعي؟ الناس جاي تستخدمه بشكل جيد بالتعليم، بالطب، بالشغل، بحياتها اليوميه، بوظائفها، وين بالضبط؟
1: اكثر شيء جاي يستخدمونه يعني بالعمل، بالوظائف، هيك شيء. زين،
0: بالدراسه شو تشوف؟
1: بالدراسه ما جاي اشوفه الاستخدام للذكاء الصناعي، الاغلب جاي يصير يعني بهاي مال تيك توك، مال تيك توكريه، هيك شيء. اي، المتعارف عليه هيك.
0: انت طالب ولا شنو؟ خريج؟
1: طالب سادس.
0: طالب سادس.
1: ايه،
0: بما انه طالب سادس ما جاي تستخدمه بمثلا معلومه تريد تتاكد من عندها، تريد تبحث، تريد تدرس، يعني اكو شغلات ما
1: جاي استخدم، يعني استخدم الجوجل هيك ترجمه هيك شيء يعني.
0: انت من تستخدم الجوجل اللي ترجمت مثلا معلومه، جمله وكذا، تحس انه اكو مصداقيه بالمعلومه اللي يقدمها لك الجوجل، ولا تلجأ للكتاب وتلجأ لأستاذ مختص بهذه المادة؟
1: جاي استفاد يعني أكثر، وجاي أشوف يعني شيء ملموس، يعني أشوف مصداقية يعني. إيه، شوف إجابة صح.
0: شنو أكثر برنامج بالذكاء الاصطناعي تستخدمه؟
1: الأغلب هسه التيك توك ولا الجوجل، بس.
0: من ناحية التواصل؟
1: يعني الموقع اللي أتواصل به الواتساب والإنستا، بس إنستغرام.
0: إذا يوم من الأيام قعدت الصبح لقيت الإنترنت مقطوع، تحس إنه حياتك توقف ولا مو مشكلة عندك؟
1: لا مو مشكلة، بس يعني شوي تأثير قليل. زين
0: عبد الله، أنت تشتغل ولا ما عندك شغل؟ بس مجرد طالب؟
1: لا، عندي شغل.
0: عندك شغل؟
1: إيه.
0: الذكاء الاصطناعي يفيدك بالدراسة أنت كطالب سادس ولا بالشغل؟
1: لا، أكثر شيء بالدراسة، يعني جاي استخدمه
0: بالدراسة.
1: إيه.
0: إذا أنت دورت أو بحثت عن معلومة، سويت لها سيرش واكتشفت أنه هاي المعلومة ما إجت بنفس المعلومة اللي قدمها الأستاذ إليك، تثق بأي مصدر؟ الذكاء الاصطناعي ولا الأستاذ المختص؟
1: الأكثر شيء أعتمد على الأستاذ، يعني هذا صاحب معلومة. أي، فهاي الذكاء الاصطناعي آخر شيء بهاي الفترة، فكيف الأستاذ يعني صاحب معلومة مرت عليه هواي، مر بهواي دراسات عنده. إيه.
0: حسيت إنه أكو بعض من الطلاب صار اعتمادهم الكلي بالدراسة، بالشغل، بالحياتهم اليومية هو عبارة عن ذكاء اصطناعي أكثر مما بدوا يعتمدون على نفسهم؟
1: بالفترة هذه جاي أشوف العالم تلجأ للذكاء الاصطناعي أكثر من ما يلجأ المدرس أو غير شيء.
0: يوم من الأيام حسيت إنه الذكاء الاصطناعي ساعدك بحل فد مشكلة معينة؟ أو مثلاً شوف، إحنا بعض الأحيان نفكر بقضية ونبقى إحنا دايخين، يعني أنت لجأت للذكاء الاصطناعي وشفت الحل الأنسب لهذه القضية؟
1: دائماً يعني إذا عجزت عن مشكلة أو فد معلومة أو شيء، طبعاً ألتجي للذكاء الاصطناعي وألقى حل مناسب.
0: ممكن الذكاء الاصطناعي يخدع الناس بالمعلومات؟
1: يعني يخدع بنسبة 40%، مو دائماً معلوماته صح.
0: إذا صار الذكاء الاصطناعي، هو مبين اسمه ذكاء اصطناعي، أذكى من البشر، تحس هذا على المستقبل البعيد أنه يبدي يشكل خطر على الإنسان والبشرية بشكل عام؟
1: طبعاً العالم هسه التجأت إليه، فجاي تنحرف بعض العالم بسببه، جاي تنحرف لأن جاي يسوي شغلات سلبية دائماً. زين، ف ما أعرف.
0: أنت قلت بالفترة الأخيرة يعني تأثيره سلبي بحكم يعني منشورات الفوتوشوب، يعني هاي ممكن جاي يسبب إشكالات حتى على، ممكن يأثر على شكل وصورة وسمعة الشخص. زين؟ هيا بدأ يتخوف الإنسان، أنت كشاب بديت تتخوف إنه الذكاء الاصطناعي في يوم ما ممكن يشكل خطر عليك؟
1: طبعاً أخاف، لأن دائماً هاي الصور تنتشر فتتفبرك بالذكاء الاصطناعي وسوي مشاكل. طبعا خاف منه، لان الذكاء الاصطناعي ما تعرف شنو يسوي لك، شنو مخبي لك من هذا.
0: شكرا لك يا عبد الله، وشكرا لرايك. مع السلامه.

0: لازم نتجول داخل أروقة مول البصرة تايمز سكوير، وبمتعة هذه الجولة نكمل وياكم مشوار حلقتنا لهذا اليوم. نتعرف بالأخ، مرحبا،
1: حياكم الله.
0: اسم حضرتك؟
1: باقر.
0: باقر، أهلا وسهلا بك باقر. باقر، عندك وظيفة، عمل معين، شغل حر ولا شنو؟
1: طالب صيدلة.
0: طالب صيدلة، أي مرحلة؟
1: خامس.
0: يلا الحمد لله، ما ضل شيء، الحمد لله يا ربي، إن شاء الله إلك التوفيق. بما أنه أنت طالب ومرحلة خامسة، وطالب يعني دائما الطالب شوي يعني يميل للدراسة أكثر، خاصة الاختصاص، ويميل للدراسة أكثر من أي تفصيلة ثانية أنه على مود لا ينشغل زين. فإحنا نريد أسمع منك الذكاء الاصطناعي، بما أنه أنت طالب، جاي يفيدك بدراستك، قدم لك فد معلومات تكون معلومات ومصدر تعتبره موثوق بالنسبة لك؟
1: من ناحية المعلومات جاي نستفاد من عنده، بس مصدر موثوق يعني من ناحية الموثوق 90% أو 80%، أوقات بي أخطاء، بس يعني كدراسة جاي يفيدني من ناحية المعلومات أو شرح المواد نستخدمه. فالذكاء الاصطناعي جيد بهاي الناحية.
0: أنت تقول أنا ممكن أعتمد عليه بنسبة 90-80%، زين، هذا اعتمادك عليه وعلى إجاباته، يعني بعد إحنا لهنا ونكتفي، ولا أرجع لمصدر وأبحث عن المعلومة وتأكد من عده لو لهنا ونكتفي؟
1: حسب المعلومة، أو أوقات معلومات لازم مصدر، يعني مو تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لأن أكو معلومات ما تقبل خطأ، لازم مصدر موثوق، فما نعتمد بهاي الدرجة عليه بالدرجة الأساس، لازم مصدر موثوق.
0: أكو ناس تشوف الذكاء الاصطناعي هو يفيدها من باب أنه تسهيل الحياة، يعني مسهل عليها أمور حياتها. يعني هسه أنت أبسط شيء المعلومة، إحنا قبل كنا نبحث عن المصدر وعن الكتاب ونروح من مكتبة لمكتبة ونحس أكو أمور صعبة. بالوقت الحالي إنه المعلومة جاي تجيك وأنت قاعد زين. فالبعض يستسهل هاي الأمور، والبعض بدأ يخاف من تأثيرها على خصوصية الإنسان، على وظيفته، على دراسته، على المستقبل البعيد.
1: من ناحية السهولة وافقكم الرأي بهاي، يعني المعلومة بسرعة تحصلها، مو مثل بقية المصادر أو تبحث عنها مثل قبل. بس من ناحية الخصوصية تأثيره كلش، شوف يعني بي حتى هسه بآخر فترة اللي جاي طلعونا من يلبس القبعة، يقول لي هل تراني يعني تشوفني لابس قبعة؟ أو هاي جاوهم نعم أو نزعته، وهاي ما المعلومات أشوفها مستباحة من قبل الذكاء الاصطناعي وتأثر بالمستقبل، يستخدمونها بالحروب، يعني حروب راح تستخدم هيك كحروب ناعمة أو هيك من هالنحو.
0: أنت التمست من عنده في الشغلة كلش، يمكن مو الكل ملاحظ هاي الشغلة، بس أنت يعني دائما إحنا نقول اليوم أنا فايدني، بس ما أفكر بالمستقبل شنو راح يصير. مو كلها تفكر مثلك أو مثل وجهة نظرك، أو ممكن ملاحظة هاي التفصيلة البسيطة
1: يعني ما نفكر بالآثار السلبية مالتي، فالاستخدام ما تكون بحذر.
0: إحنا لو نرجع على الذكاء الاصطناعي قبل 3-5 سنوات مقارنة باليوم،
1: لا كان ما معروف قبل 3 سنوات أو 5 تقريبا، قبل يعني انتشر بشكل واسع هاي السنتين الأخيرة، يعني انتشر بصورة كلش خصوصا بالدراسة، من ناحية الدراسة أنا. وأكو ناس بيها حتى يسئل عن مشاعري أو كان حزين أو غيره، بس هاي استخدام كلش خطأ من هاي الناحية، لأن معلوماته يوديك أوقات حتى للانتحار، يوصلك يعني بطرق مو يعني رسمية، بس يخلي فكرة عندك. هاي كلش خطأ استخدامه من ناحية العواطف، ما عواطف
0: بعض الأحيان الذكاء الاصطناعي الناس بدت يعني مكان ما هي تفكر تحل مشكلتها، مكان ما أنه هي تبدي تاخذ قرار يخص حياتها تلجأ للذكاء الاصطناعي.
1: يشوفها للسهولة، يعني ما راح يتعب نفسه بمعلومة بتفكير بغيرها، معلومة جاهزة تجي، بس هذا خطأ أشوفه.
0: زين، هذا الاستخدام للذكاء الاصطناعي يقلل من الإبداع ويساعد على عدم تطور الإنسان بالأيام الجاية؟ يعني أنا اليوم أعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل عام بوظيفتي، بقراري، بأفكاري، بحل مشاكلي، بدراستي، وهي تفاصيل، هذا يخلي الإنسان أنه يطور من نفسه ويبدع، ولا بالعكس يبدأ يتراجع؟
1: من هالناحية لا تراجع، سلبي، ماكو إبداع بالموضوع. أنت قبل من تبحث عن المعلومة أو غيرها راح تترسخ ببالك أو هاي، بس إذا جاهزة ما راح ما تبقى حتى ساعة ببالك، تنساها بسرعة. بس أنت إذا تبحث عن المعلومة وراح تجيبها بصعوبة ما راح تنساها، تبقى وياك طول العمر هاي المعلومة. بس إذا سهل الذكاء الاصطناعي عليك راح يعني بسرعة تفقدها.
0: سؤال أخير لحضرتك، برأيك الخصوصية، خصوصية الإنسان مهددة بسبب الذكاء الاصطناعي؟ أنت جاي تلاحظ بالآونة الأخيرة خاصة مكافحة الفساد اللي صار، بدأت هواي منشورات تنزل، هواي فضائح من ترجع لها ناس تقلك هاي مجرد ذكاء اصطناعي. فأنت كشاب بديت تتخوف على خصوصيتك بسبب الذكاء الاصطناعي؟
1: أكيد من هاي الناحية حذر، إيه لأن قلت لي يعني أشوف الدولة اللي مصنعتها أنا ما عندي ثقة بيها، من ناحية الولايات المتحدة كلش، لأن معروفة هي كل عمرها جابت حروب بحروب وإبادات، هاي بعد فترة من الزمن يستخدم ضدي.
0: شكرا لك يا عيني، شكرا لوجهة نظرك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام مريم.
0: ام مريم اهلا وسهلا بيك. ام مريم، ام مريم، الذكاء الاصطناعي وهو محور حلقتنا لليوم، ممكن يخدع الناس بتقديم المعلومات؟ اذا لان احنا بعض المعلومات نريد نبحث عنها نجي للذكاء الاصطناعي، معلوماته ومصدره موثوق ولا لا؟ ما عندش ثقة بي.
1: لا، هو مو قضية ثقة، هو قضية انه احنا نستسهل يعني الاستسهال من عندنا، بس ثقة 100% اكيد لا طبعا. يعني مثلا اكو ناس ياخذون مصدر طبي، اكو ناس ياخذون مصدر هندسي، مصدر يعني هواي مجالات، فما اعتقد يعني. لانه شوفي هسه احنا عندنا مثلا عندنا الجوجل وعندنا تشات جي بي تي. اذا مثلا دزين تحاليل طبيه التشات جي بي تي ودزين الجوجل، فهذا راح يقول لك فد شيء وهذا راح، ومع انه اثنيناتهم جاي يستخدموا الذكاء الاصطناعي يعني. فما
0: كم انت تعتمدين على منو؟
1: تشات جي بي تي. تشات جي بي تي يعني بصراحه احس اكثر من صديق صاير.
0: ترجعين انه تبحثين وتتاكدين من المعلومه ولا نكتفي به؟
1: بالنسبه لي لا، ما عندي ثقه به 100%، بس شوفي انا حتى بالامور النفسيه بصراحه استخدمه، يعني شخص يطمن يهدي يعني قلت لك انا محاسبته مثل حساب صديق يعني، فهو يطمن يهدي وباخذ يعني بالاضافه الى استخدامات ثانيه بالمطبخ بالديكور. والله بصراحه يعني هواي فايدنا مو شويه.
0: هسه بالديكور بالتفاصيل يعني المطبخ على قولتك ممكن انت فايده شكست بيت، بس بالامور النفسيه اليوم انت مريتي بموقف، اليوم انت متكئبه ورجعتي له والتجئتي له، هذا ما تحسين راح يسبب لك ادمان على المستقبل البعيد؟ يعني اليوم انا اعتمدت عليه، اليوم اريد الجا له، ما كان ما الجا لي شخص قريب الي روحيا ونفسيا؟ ها ماكو تعبير الوجه، ما عندك هيك شخصيه؟
1: لا شوفي باي، احنا ليش نلجأ لهذه الامور؟ لانه ماكو طاقه بقت عند الانسان الصديق انه يتحملش دائما، فهذا متوفر دائما وبشكل مجاني وما يمل.
0: سمعتك بكل تفاصيلك وحتى اسرارك يمكن هسه موجوده عندك.
1: ضبط عن ذاك اليوم انا وزوجي صار نقاش، قلت له تخلى عنك وما تخلي يسمعني ب 24 ساعه. كل شيء يعرف عني يعني.
0: شوفين هسه هو بشكل عام بعيدا عنك انت وحياتك، فايد الناس ولا ضارهم؟
1: والله بالنسبه للطلاب هو يعني جاي احس مستفادين من عنده، بشغلات الهندسيه هو يعني هو بعد صار واقع حال هذا الامور اللي يعني هاي الامور يعني الذكاء وغيره وغيره راح يتدخل بهواي امور. اصلا هسه اكو يعني انا ذاك اليوم قرات مقال يقول على المدى البعيد اكو اعمال راح تنقرض، راح يحل عنها الذكاء الاصطناعي، يعني هو صار واقع حال بعد ما نقدر يعني ننكر احنا هذا الشيء، مثل التليفونات وغيرها وغيرها. يعني
0: تتوقعين راح الذكاء الاصطناعي يغير من حياتنا خلال السنوات الجايه؟
1: الناس باردين والله، يعني انا جاي اشوف اللي ناس مشاعر اتجاه يعني للبرود، كلام قليل، يعني هو امور راح تتغير.
0: أم مريم، إذا صار الذكاء الاصطناعي يقدر ينجز أغلب الأعمال الإنسان اللي يقوم بها، تحسين دور الإنسان يبدي هنا يقل؟ أنت قلتي يبرد. أقلتش إذا الذكاء الاصطناعي بدأ يأخذ دورك بالوظيفة بالعمل بالبيت بإنجاز مهامك، تحسين يبدي هنا دور الإنسان يقل؟ على قولتش أنت يبرد الإنسان، فتشوفين استخدامه للذكاء الاصطناعي يقلل من إبداع الإنسان وتطوره؟
1: طبعاً طبعاً أكيد، لأنه هو هسه إحنا يعني عامة الإنسان بدأ يتقاعس يعني يلتجئ للطرق السهلة، فبالإضافة إنه يوفر مجهود، فيعني هو ما أدري إحنا كلنا نطلع تقاعد تالي.
0: أنت ضد ولا مع؟ موجودة بحياتنا يعني.
1: والله الاعتدال، يعني هو كل شيء بالاعتدال، هو ما ننكر إحنا فايدنا، يعني إحنا قبل مثلاً الإنسان إذا راد يحصل على معلومة معينة راح يضطر، أكو ناس كانت أنا يعني أسمع قبل بالدراسات يسافر ويعبر بحار وأنهار ويعني هسه سهلنا، بس ما يصير الاعتماد عليه ككل، فهو دائما بأي شيء الاعتدال هو الحل.
0: ليش ما اعتدلتي؟
1: أنا معتدلة بس ماكو
0: ما ماكو اعتدال،
1: ماكو حد يسولف ويا، ماكو حد يسولف ويا.
0: إذا صارت عندك هسه أنت قلتي أنا من الناحية النفسية زين، وهذا الموضوع طبعا كلش مهم، اليوم أنت عندك مشكلة ودايخة بيها، مرات الوصل بينا إلى مرحلة إنه الذكاء الاصطناعي ياخذ حتى قرارات شخصية عنا، يفكر نيابة عنا. أنا اليوم عندي شغلتين ببالي ومحتارة ما بين هاي وهاي، البعض يلجأ للذكاء الاصطناعي ينطي الحل الأخير هاك، بحيث وصلنا إلى مرحلة حتى ما نتخذ قرارات، ما نفكر، فتحلين مشاكلك عن طريق الذكاء الاصطناعي أو قرار بخص حياتك.
1: يعني أنا أحكي تجربتي، لو أحكي بشكل عام، إذا أنا تجربتي فأنا بالنسبة لي شخص أقتنع بالشيء يلا أسوي، يعني أسمع، يعني أنا الذكاء الاصطناعي شلون الصديق،
0: أخذتي رأيه في يوم ما؟
1: مو دائما أنا وياي هو، يعني بس أقصد إنه كقرار أخير أنا قناعتي، يعني أنا أحكيش تجربتي، مو أحكيش تجربة ناس، بس أكو ناس يعني مثلا هم ملولين، يعني متقاعسين، يردون أيهم، حتى بحياتهم العامة أكو ناس يردون، يريد واحد هو اللي يأخذ له، يعني يأخذ بإيده ويمشي، يعني بعده اللي قد ذكاء الاصطناعي سهل الموضوع. بس أنا يعني كتجربة شخصية لا.
0: لو خيروك تعيشين يوم كامل بدون إنترنت وبدون ذكاء اصطناعي تقدرين؟
1: لا
0: لا
1: هسه مو الذكاء الاصطناعي بس الإنترنت بشكل عام، لأنه يعني وين ترحين؟ وين ترحين؟ يعني تزاور مثل قبل ماكو، علاقات اجتماعية مثل قبل ماكو، العلاقات الأسرية أنت بداخل الأسرة الوحدة مثلا أنت كمزوجة أو ويا أهلك ماكو حديث، يعني صارت ماكو، يعني يعني كله فقدناه، فوين ترحين؟ ترى هو يعني
0: هو المتنفس الوحيد
1: والله، يعني احنا مرة صار عندنا مشكلة بالإنترنت، يعني دخنا كله احنا داخين، والله والله كله احنا داخين، يعني وين ترحين؟ ماكو شيء ولا مكان طلعين إلى ولا أكو، يعني متنفسنا هو ترى.
0: أم مريم شكرا لك يا عيني ولوقتك، سلمينا على الذكاء الاصطناعي اليوم باللي قليل التقوا بيه وسولفوا عنك. مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: منو؟
1: ام كرار.
0: اهلا وسهلا بيك ام كرار. ام كرار، تستخدمين الذكاء الاصطناعي وبالضبط وين وبشنو؟
1: استخدمه باوقات استفسار، يعني ما يخص مثلا انا عندي صاحبه بيج، فاستفسر عن مثلا اوقات المناسبه للنشر كذا، حتى اصعد يعني حسابي وبتصميم الصور.
0: شفتي انه بي فايده استفاديتي من عنده، ايجابياته اكثر من سلبياته بالنسبه لك؟
1: والله صراحه انا بالنسبه لي ما عندي بي سلبيات، يعني جا استفاد فقط يعني ايجابيات.
0: بشكل عام حسيتي انه الذكاء الاصطناعي بدا ياثر على المجتمع وعلى الناس وعلى الشباب ويكون الاعتماد الكلي عليه؟
1: اي صح، اكيد اكيد، يعني لازم نخلي حد لاستخدام الذكاء الصناعي، يعني
0: لازم نوازن.
1: اي يعني مو حتى بدراستي اللي ما احاول اشغل دماغي اروح راسا اريد الحل بصوره مباشره، هذا اكبر تاثير سلبي للذكاء الاصطناعي يعني من وجهه نظري.
0: يعني انت ما تأيدين استخدام الذكاء الاصطناعي بالمدارس والجامعات؟
1: اي والله احس يعني تاثيره سلبي، لان راح مثل ما تقولين الدماغ راح يحب الاشياء الجاهزه، ما راح يحاول الطالب يفكر يستنتج، يتعب شوية بس تصعب عليه المسألة مباشرة على الذكاء الاصطناعي.
0: تعتبرين استخدام الذكاء الاصطناعي بالغش وبالدراسة أو الشغل إذا اعتمدت عليه بشكل كامل؟
1: بالشغل يعني أشوفه يعني يساعد،
0: بالشغل يساعد
1: ممكن يعني، بس بالدراسة شوية أحسه يعني حسب الشخص، أكو شخص يحس إنه لازم يخلي حدود لاستخدامه لأن هو يريد يطور من نفسه، أكو شخص لا يحب كل شيء جاهز يعني ما يجي يطور مجرد نجاح.
0: زين، وين تشوفين افضل استخدام للذكاء الاصطناعي بما انه انت احد الاشخاص تستخدمينه وتعتمدين عليه بعملك؟ بالتعليم، بالطب، بالشغل، بحياتنا اليوميه، وين بالضبط؟
1: والله هو حاليا يعني بكل المجالات، بكل المجالات هو مفيد، بس قلت لك على طريقه استخدام الاشخاص يعني ممكن يكون يعني ايجابياته اكثر وعند شخص تكون سلبياته اكثر.
0: تتوقعين راح يغير حياتنا خلال السنوات الجاية؟
1: اي والله صراحة يعني اسهل بهواي حياة صارت هي الذكاء الصناعي، يعني كانت هواي.
0: شو تشوفين هسه احنا لو نقارن اليوم واستخدامنا للذكاء الاصطناعي مقارنة بايام قبل اللي كانت المعلومة ما نحصل عليها بسهولة، بتعب، بجهد، فتشوفين المتعة وين؟
1: يعني انا بصدد هسه قبل كم يوم انا احكي بناتي بهذا الموضوع، يعني قلت لهم احنا قبل من كنا ندرس يعني إذا صعبت علينا فد مسألة يعني وأنا وحدي مثلاً بالبيت، مثلاً فترة المراجعة مع السادس إعدادي قبل بزمن التسعينات، يعني ماكو خلص، ماكو حل، ما عندي أي خيار ثاني، بينما هسه لا، يعني بسهولة يعني ضغطة زر أنت تلقين الشرح والحل والكذا، فهذا سهل هواي أمور. يعني
0: احنا كنا قبل حتى ماكو شيء اسمه ملزمة تعتمدين عليها، يعني احنا نلجأ على الدفتر مال السنوات السابقة، الدفاتر اللي كانوا يكتبون بالمدرسة ونحجز الدفتر الفلاني حبوبة أريده زين، يعني نشاوط من مكان لمكان ومن مكتبة لمكتبة على مد أدور على المعلومة والمصدر.
1: يعني كل شيء كان صعب صراحة.
0: تحسين المتعة وين؟ بالسهولة، سهولة الحياة ولا بصعوبتها؟
1: والله هو شقلش صراحة، إحنا إذا نريد يعني من باب الأسهل وإنه واحد يعني سهلش مثل ما تقولين مراحل، يعني أنا مكان ما أضيع مثلا أنطي وقت من يومي فتسي ساعات على حل مثلا نهاية أسئلة نهاية الفصل، صح لو مصح لما تجيني أنا، يعني الذكاء الصناعي اختصر لي يعني استفاديتني وقتي مكان ما أنطي ست ساعات رح ياخذ عندي جوز ساعتين مساعدة الذكاء، هذا شيء زين. هو أهم عنصر بالحياة الوقت، صح لو مصح أهم عنصر الوقت، فهو وفر لنا وقت. يعني
0: ثقين بإجابات الذكاء الاصطناعي إذا بحثي أنت عن معلومة أو مثلا فتشي ردتي تستفسرين عنه اللي راح يقدمها لك شو إجاباته؟
1: مو بكل المجالات الطبية ما عندي ثقة بي صراحة، يعني نسبة ثقتي بي أقول لك يعني بحدود 25% ربع الطبية، بس بغير مجالات لا، أشوف المجالات العامة، مجالات العمل، مجالات يعني اللي هي عامة مثل ما تقول مجال عام، لا حلوة نصاحة بس مو ثقة 100%. يعني
0: إذا تعارضت المعلومة بحثي عن شغلة وكانت الإجابة يعني تعارض رأي شخص مختص، تصدقين منه أو تأخذين إجابة منه وتعتمدين عليها؟
1: لا أكيد الشخص المختص أكيد، لأن هذا يبقى هو الشات جي بي تي، يعني هو مجرد وجهات نظر من عدة أشخاص جمعها وطلع محصلة إجه نطاتش إياها على سؤال جاوبك، بس لما انت توجهين للشخص المختص لا راح هو يقنعك حتى بالاجابه، يعني يفسر لك الاجابه مو بس اجابه نهائيه.
0: سابقا او مثل مريتي ب يعني مشكله معينه او موقف معين والتجأتي للذكاء الاصطناعي على مود يحل هاي المشكله؟ لا. ساعدتك بحل مشكله معينه؟
1: لا قلت لك يعني التجئ اكثر شيء بالعمل ما يخص البيج والتصوير والتصميم، يعني اكثر شيء فادني به. واوقات اسال عن اشياء عامه معلومه اسمعها مثلا او احب اعرفها اساله بها، يعني اوقات اقتنع بالاجابه اوقات لا.
0: تبقى هي بالاخير قناعتك. شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامه.

0: مستمعين الكرام، نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. سمعنا كثير من الآراء، البعض كانت مختلفة، وكل رأي أكيد يعكس تجربة ونظرة خاصة. يبقى الذكاء الاصطناعي هي أداة تفيد الإنسان، سهلت واختصرت عليه كثير من مهام حياتنا. إلى هنا تقبل التحيات وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.
3: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
4: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
5: شط نخلة، هذا أول تصور قدام أي فنان أو شخص عادي يتذكر البصرة. دار الزمن وصارت البصرة بصرة النفط والسرطان.
6: أنا عندي 5 متوفين بسبب التلوث الغاز المصاحب من إنتاج النفط. هسه شلون تقول لي شلون تدريت بيه من شلون تأكدت؟ عندي كتب رسمية طلعت وزارة البيئة، سويت طلب لوزير البيئة وإجت لي لجنة من وزارة البيئة واخذوا الفحوصات عندي بالمنطقة، أكثر تلوث بالهواء. هاي وحدة. 2، جاي نشوف عدد زيادة النفط. احنا مو غشمة، جاي نشتغل بالحقول النفطية ونشتغل بالشركات، طبعا مو موظفين. إيش ما نسمع اكو انتاج يزود بالنفط جاي يزود عندنا الإصابات. أنا بشارع 11 إصابة سرطان، أنا بشمال البصرة بالقرب صف الحقول النفطية. والله يعني ما يسولف. يعني أنا أقول لك من الأمراض السرطانية عدث أمراض جلدية، يعني فشي مخيف مرعب.
5: المستشفى بشمال البصرة يضج بالوجوه اللي أكلها الألم، عيون مليانة تعب وأجساد ضعيفة شايلة حمل ما حد يشوفه ويحس به، نقص أدوية، نقص أجهزة، انتظار طويل، وأموال المنافع الاجتماعية اللي كان من الممكن أن تصنع الفارق تروح على أمور ثانوية.
6: اجتنا طبعا من الصحة بس إذا تريد النتيجة ماكو أي نتيجة، مستشفى ماكو. طبعا احنا مستشفى مال القرنة حسب يمكن رأيكم وشفتوها العام شلون غرقت وراحت، مستشفى ما عندنا. يطلع مدير مستشفى شي يقول؟ يقول والله انجزت هيش عمليات هيش سويت أيام الزيارة مال الأربعين، بينما هي مستشفى من يوم من 2016 هي منتهية، تذهب للشركات المستفيدة المتنفذة بالمحافظة تجي لها المنافع، أصلا حتى ما حد يدري بيها، الموظفين والمسؤولين اللي بالنفط ما يدرون، تجي لهم من فوق ياخذ المقاولة يستفاد بأرقام خيالية. وشنو هي تجي؟ تجي سبيس تبليط تراب، هي هاي المنافع مالتنا. تجي قرطاسية وحاسبات للتربية، تجي في الشغلات تافهة، بينما للصحة ماكو شيء.
5: المدينة اللي يفترض تكون فضاء للحياة صارت بعيون أهلها قاتل صامت، مدينة تقتل أبنائها بيدها اللي تقطر نفط.
6: مؤسسة الشهداء من وجدت قتلت البعث وقتلت داعش. احنا وزارة النفط جاي تقتلنا، ليش ما تنضاف هاي الفئة على مؤسسة الشهداء؟ قال لنا المحافظ على قطع أراضي وصار سنتين ولحد اليوم ماكو اي خبر ولا نتيجه. زين احنا جاي نصرف، احنا قطع الاراضي طبعا مو نريد نسكن بيها، قطع الاراضي احنا نريد نبيعها حتى نعالج بيها. انا توني جاي من ايران، عدي ورمه بالعدبتي رادوا 50 ورقه، يعني نص شده، وانا عامل حر عامل بشركة اشتغل 25,000 شده هسه داينتها شلون اسد العالم.
5: اولياء امور المرضى غرقانين بحيرة كبيرة، اراء تتضارب، فحوصات ما تطيح بالعلة، واطباء ما عندهم الوقت الكافي لكل المرضى، تتشابه قصصهم، وبين هذا وذاك يلقون نفسهم قدام متاهة بلا نهاية.
6: عراق وين عالج بالعراق؟ اعطيني مستشفى او فشي اروح للعراق. انا هنا راجعت اول مرة كبداية مستشفى القرنة، سودنت. هسه تقول لي شلون سودنت؟ واحد يقول لي حميدة، واحد يقول لي مسرطنة، اخذ خزعة هنا اجي للبصرة اخذ خزعة يقول لي ما بيها شيء. اروح المفراس مثل الرنين مال المستشفى القرنة يقول لي بيها مرض خبيث، وبالتالي جئت لإيران وعلاج هنا بالبصرة ماكو. ونجي احنا من القرنة للبصرة على مود اخر شيء لما نوصل للكيمياوي يلا نضرب المرض طبعا دائما، وتاليتها يموت المريض عندنا ونجي هنا ننذل. وفوق هذا كله تجي للمستشفى، هسه انا عند بنيتي بالمستشفى ادخلها مستشفى، اطب للمستشفى ب5,000، واطلع اروح اجيب علاج ب5,000، ارجع اجيب لها غدا ب5,000، اطلع من الغدا اروح انا اجيب لها ماي ب5,000. والله العظيم مخازي وزارة الصحة ومخازي مديرية صحة البصرة، وزارة النفط متعاونة ويا وزارة البيئة ووزارة الصحة انه يردون يسكتون الامراض السرطانية وما يظهرونها للعلن.
5: ليش بس اللي ماتوا على ايد الارهاب والبعث شهداء؟ واللي ماتوا بسبب لعنة النفط هم مجرد أرقام بسجلات خاوية. الأهالي الطالب بالعدالة يريدون اعتراف بموتاهم كضحايا الغدر النفط، تماما مثل ضحايا الحروب وضحايا صدام.
6: إذا من عندهم أنه يضيفون شهداء الأمراض السرطانية على مؤسسة الشهداء، هاي كلش ضروري لأن لهم حقوق مثل ما الدواعش كتلوهم، مثل ما حزب البعث كتل الناس ودخلوا بمؤسسة الشهداء، فوزارة النفط جاي تكتل بالناس اللي عندنا.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم. من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو. إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهما من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية للبصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
9: في البداية احنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح احنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من الحكومات السابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خط والعمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
8: ورغم هذا التأييد تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
4: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر. أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ الحزب يشكل اقتصاديات فهي طايحة له، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية هي طبيعة هذه الأحزاب. بعضهم يشرع دينياً يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرفون المغان بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
8: من الناحية القانونية لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
10: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا وإنما جاءت نتيجة توجيهات ومدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد المواد 315 و316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام، فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رأس الوزراء تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برأسة الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
8: وفي السياق ذاته يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهدا ومراقبا على التحولات المجتمعية مقيما الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة يصف نقيب الصحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
11: 23 سنة من الفساد ينثر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة لأنها خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في يوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يرقضون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ماخذ 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر. أنا فرحانين الحقيقة.
8: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية يظل الرهان معقودا على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
12: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة. نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
8: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية. وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.
13: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ؟

0: مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة، وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
1: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواديه للإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه. من هذا الباب تبناه أستاذ ماهر العامري النائب الإداري، ضمه إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
0: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
2: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعياً، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش. لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خل أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذه الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم، انحسرت كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي، ما أريد أختلط بأحد لأن يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
0: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
2: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا الجرائم قتل موجودة، السرقة

0: موجودة جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبر. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف كتبت عن الزبر، قال الزبر لما تدخل له تسأل عن أي شخص يعطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع، لأن هسه تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
1: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
2: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
1: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهل العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: بينما تتسابق جامعات العالم لتحويل أبحاثها إلى منتجات تغزو الأسواق، يعيش العقل العراقي مفارقة مؤلمة. ففي كل عام تسجل مئات براءات الاختراع لتدخل أدراج النسيان بدلاً من أن تدخل خطوط الإنتاج. تشير التقديرات إلى أن الفجوة بين الاختراع والتطبيق في العراق هي الأوسع إقليمياً، حيث تعامل هذه الابتكارات كمتطلبات للترقية العلمية فقط، بينما تظل مشكلات الصناعة والبيئة تبحث عن حلول مستوردة. في مجال الميكانيك وتطوير المحركات، برز ابتكار نوعي يعد بكفاءة حرارية عالية وتقليل كلف الصيانة بشكل ملموس. الدكتور سالم المالكي من كلية الزراعة نجح في تصميم وتنفيذ تقنية جديدة لحشية رأس الاسطوانة باستخدام مواد تقاوم أقصى الظروف الحرارية. فهل تجد هذه التقنية طريقها لمحركاتنا؟
2: هدفت هذه الدراسة إلى تصميم وتنفيذ واختبار حشية رأس الاسطوانة الغازجيت باستخدام حلقات معدنية صلبة حول غرف الاحتراق لتحمل الضغوط العالية والحرارة الشديدة، وحلقات مصنوعة من مادة مطاط التيفلون المقاوم للحرارة حول ممرات سائل التبريد والزيت لتوفير مرونة وإحكام عالي دون الحاجة إلى أسطح مستوية تماما، حيث حقق هذا التصميم تحمل حرارة أعلى بكثير. تصل درجات الحرارة في هذا المحرك إلى تقريبا درجات حرارة إلى 200 درجة مئوية، وعدم التأثر بعدم استواء الأسطح وإمكانية إعادة استخدام هذه الحلقات المعدنية عدة مرات وتحمل عزم ربط مرتفع دون تشوه دائم، مما يخفض من تكاليف الصيانة بشكل كبير مقارنة بالحشيات التقليدية، ويفتح آفاق جديدة لتصاميم المحركات المستقبلية الأكثر موثوقية وكفاءة.
1: ولا تقتصر الابتكارات على الميكانيكا، بل تمتد لإنقاذ البيئة من مخاطر التلوث الكيميائي. الدكتور عدنان بدر غالب توصل إلى حل جذري ومستدام لمعالجة المياه باستخدام التقنيات الحيوية، محققاً نتائج تفوقت على المعايير العالمية في الامتصاص الآمن للملوثات، وهو مشروع لو طبق لغير وجه الواقع البيئي في البلاد.
3: تأتي الدراسة الحالية كاستجابة للتحديات البيئية في مجال معالجة المياه، حيث نجحنا في هذه الدراسة تطوير تقنية حيوية مستدامة باستخدام الأحياء المجهرية باستخدام الفطور لإزالة الملوثات الكيميائية، حيث أن هذه الدراسة هي حل جذري لإزالة الملوثات الخطرة في المياه. أثبتت الدراسة أو توصلت الدراسة إلى أعلى قيمة امتصاصية تنافسية من القيم المحققة عالمياً، وكذلك ركزت الدراسة على أنه هذه الامتصاصية لا يمكن تحليلها إلى المياه مرة أخرى، إنما تكون آمنة من خلال الدراسات الثرموديناميكية والدراسة الحرارية وتغطية المسام بالكامل باستخدام تقنية BET والSEN.
1: حتى في قطاع الإنتاج الحيواني حضرت الحلول التكنولوجية، حيث قدم الدكتور ماجد حسن الأسدي جهازاً للتحفيز الكهربائي يسهم في تحسين جودة اللحوم وتقليل التصلب العضلي بعد الذبح، وهو ابتكار يمس مباشرةً جودة الغذاء وقيمته التسويقية، لكنه لا يزال ينتظر من يتبناه صناعيا.
4: وقد شاركت ببراءة الاختراع الموسومة تصميم وتصنيع واختبار جهاز للتحفيز الكهربائي للحوم ذبائح الدواجن، والتي حظيت باهتمام وتقدير واسع من قبل الحضور واللجان العلمية. وتكمن أهمية هذه البراءة في تطوير جهاز تقني يسهم في تحسين الصفات النوعية للحوم الدواجن، ولا سيما تحسين الطراوة وتقليل التصلب العضلي بعد الذبح، بما ينعكس إيجابا على جودة اللحم وقيمته التسويقية والاستهلاكية. كما تمثل هذه البراءة خطوة علمية متقدمة في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة قطاع الإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية.
1: أمام هذا الفيض من العقول يبرز السؤال الصعب، لماذا لا نراها في واقعنا؟ الأستاذ محمود الحيدري وهو أحد المختصين في الفيزياء ومن الذين عاصروا رحلة هذه البراءات يضع يده على الجرح، مشيرا إلى الفجوة القاتلة بين الأكاديمية والصناعة وغياب الدعم الحكومي الحقيقي الذي يحول النموذج المختبري إلى منتج تجاري.
5: بالحقيقة هناك عدة أسباب تمنع الاستفادة الحقيقية من هذه الابتكارات. واحدة من هذه الأسباب الفجوة بين الأكاديمية والصناعة، حيث تفتقر الجامعات العراقية إلى حلقة الوصل أو ما يعرف بالمكاتب النقل التكنولوجي بين الباحث وبين الصناعة، والباحث يركز على الجانب النظري والمختبري فقط للحصول على الترقية العلمية وزيادة الراتب مالته. اثنين، ضعف التمويل والدعم الحكومي. الحكومة لازم تدعم هذا القطاع وتدعم مبالغ مالية كبيرة لتجهيز وتحويل البراءات الاختراع إلى نموذج صناعي مختبري متطور. غياب التشريعات المحفزة، القوانين الحالية في العراق لا تمنح مهونة كافية للجامعات لتأسيس شركات ناشئة بناء على براءة الاختراع. هناك تعقيدات إدارية وقانونية تجعل من الصعب على الأستاذ الجامعي أن يكون شريكا في المشروع الاستثماري دون الوقوع في محاذير الازدواج الوظيفي. تهالك القطاع الصناعي المحلي، هذا القطاع يفضل استيراد التكنولوجيا الجاهزة والمجربة في الخارج بدلا من مخاطر الاستثمار في براءة الاختراع العراقية الجديدة.
1: في الدول المتقدمة تعد المختبرات الجامعية هي المطبخ الحقيقي للاقتصاد، ففي الولايات المتحدة واليابان تبنى مدن صناعية كاملة حول فكرة خرجت من مختبر طالب أو أستاذ. أما في العراق فما زال العالم يبتكر والمصانع تستورد والمواطن ينتظر. إن كسر جدران المختبرات ليس خيارا علميا، لكنه ضرورة وطنية لتحويل العلم من ورق في الأدراج إلى خبز على الموائد وحلول في الشوارع.
6: وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابهم وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف، على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف، فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا، فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيد إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف، أعيد إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: بين فكي الملوحة والتلوث وتكرار الانقطاعات يصحو البصريون كل يوم على رحلة بحث شاقة عن قطرة ماء صالحة للاستخدام البشري. سنوات طويلة من الوعود وحلول كبرى استعصت على الواقع، ففكرة بناء سد على شط العرب نفدت وتلاشت خلف كواليس التكلفة والسياسة والزمن، ليبقى خيار محطات التحلية والتصفية السريعة هو القشة التي تتعلق بها المدينة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. نأخذكم اليوم في جولة بين أزقة البصرة المنهكة وقاعات القرار لننقل لكم الحكاية من أفواه أصحابها. البداية من منطقة الحكيمية، حيث ترتسم المعاناة اليومية في تفاصيل الغسيل والطبخ وشراء المياه. أم حسين تروي لنا كيف توازن حياتها مع مياه لا تشبه المياه في شيء.
2: بالحكيمية مالح، مي الحكيمية يعني إذا يريد شوي يتحسن يصير مج، بس هو مالح يعني مثلا كل 3 أيام يضخون ماي حلو. والله إحنا بالنسبة إن إحنا قاعدين بالشقق، يعني مو تقولين بيت ويمتى ما يعجبنا إحنا نفتح ونسد، لا، هو حتى لو يصير حلو يخبط ويا مالح، ويوم يصير صافي وحلو، ويوم شوفينا مالح يوم مج، يعني شو مثل ما نوازن روحنا ماكو شيء جديد. يعني نترس بالشهر هذا نص طن اي مرات يعني غسل هاي الاشياء مثلا التمن ما تمن اي، بس بالنسبه للشرب للشاي للطبخ لا اكيد هذا مات المعامل.
1: ومن الحكيميه الى الجزيزه الصوره لا تختلف كثيرا، لكن نبره الصوت تحمل هذه المره عتبا ممزوجا بالامل في حلول جذريه وشامله تعيد للبصره هيبتها المائيه. أبو أحمد يتحدث بعين المواطن والمراقب.
3: منطقة القزيزة بالنسبة للمي هالفترة الأخيرة صار جيد، يعني ما قلت إحنا نشرب معدة، لا ما أشرب معدة، بس المي جيد جدا، تقريبا بالشهر نترس 4 مرات أو 3 مرات نترس مي حلو هذا للشرب، بس بالنسبة للغسل ملابسنا السبع والشغلات لا بهذا المي، والمي لا يسد الحمد لله والشكر يعني شوي شوي جاي يتحسن جيد جدا. والله أخلي منظومات ما تحلية بالبصرة، بصرة كبيرة ولا تنزل بها ناس حواسم صح لو لا، يعني ما أسد بس لو بيده غير أجل منظومة، يعني منظومة كبيرة بس المي حلو عموم البصرة.
1: أمام هذا الصراخ الصامت في البيوت وبعد أن بات سد شط العرب حلما بعيد المنال، لم يتبقى أمام الحكومة المحلية سوى التحرك السريع بنصب محطات التحلية. في اجتماع موسع ضم الشركات المتخصصة ودائرة التخطيط ومديرية الماء، وضع محافظ البصرة أسعد العيداني النقاط على الحروف، معبرا عن فخره بشركات بلاده ومؤكدا أن الإنجاز يتحقق بجهود أبناء المدينة وأموالها.
4: ممكن السد يعالج لنا 50% انه احنا اهل البصره نفتخر ان هيك مقاول، بغض النظر اللي عاجبه من يطلع على اللي تقدمونه انتم بالتاكيد راح يفتخر انه انتم نائب، لكنه انا بالنسبه لي اليوم كحافظ كافراد هاي المدينه اعتز انا عندي الشركات، هذا اللي وصلنا له بالمدينه بجهود جهودكم وبفلوسكم.
1: بينما تبحث الحكومه عن الحلول تباغتنا الحقيقة المرة في منطقة المحاربين، فالمسألة لم تقتصر على الملوحة فقط، إنما تلوث خطير يهدد الأجساد بالمرض. أم مهند تنقل لنا وجعها ومرارة الواقع السالف الذي ما زال ظلاله تخيم على الخوف اليومي.
5: احنا بالمحاربين والله الفترة السابقة كان الماء كلش يعني مالح وخابط، وحتى يعني حتى بديدان كلش مخش يعني ماي بصراحة، حتى تأذينا من عنده وظلينا نستخدم دائما الماء الحلو، يعني حتى تركنا ماء الإسالة. بس بالوقت الحاضر لا شوي أفضل، شوي صار أحسن الماء، أقل ملوحة. كانت فترات يعني مثلا شلون حسب الساعات، كان ب12 يجينا مالح، بالليل حسب أوقات يضخون الماء الحلو.
1: ولأننا نبحث عن الأرقام لتوثيق الوعود، التقينا على هامش الاجتماع بالسيد رامي حنا مدير شركة خطيب علمي المنفذة والمشرفة، ليضعنا أمام الخريطة الفنية بالأرقام والمواقيت لهذه الثورة المائية المرتقبة.
6: تم اليوم بوجود سيد المحافظ ودائرة التخطيط ومديرية ماء البصرة وضع عرض فني يضع الواقع الحالي للمحطات التي هي ضمن خطة الطوارئ والتي تشمل 11 محطة تحلية وتصفية وبساعة إنتاجية عامة تتجاوز 34,000 متر مكعب بالساعة ويستفيد منها أكثر من 2.9 مليون نسمة. المحطات هي حاليا في قيد التصاميم والإنشاء وهي ضمن المدد المتوقعة لها والأعمال في المواقع كافة قد بدأت ووتيرة الأعمال من المتوقع أن تتسارع من الآن وصاعدا بحسب تطور التصاميم والمصادقة عليها وكذلك بخطة ورؤية المديرية من حيث تحسين شبكة توصيل المياه وتطويرها على المدى المتوسط والمدى البعيد.
1: الرؤية الفنية للشركات تلتقي مع الرؤية التنفيذية لمديرية ماء البصرة حيث يكشف لنا مديرها السيد نزار ناصر عن حجم التحديات التي تواجههم لا سيما التمويل المالي كاشفاً عن بدء العمل الميداني في عدد من المحطات.
7: مثل ما شاهدتوا موضوع الاهتمام من قبل السيد المحافظ شخصياً من موضوع المحطات لما تمثله مشكلة البصرة في موضوع مياه الإسالة، لذلك كان يرتى سيادته أنه تكون الاجتماع للإطلاع بشكل مباشر على المعوقات وسير العمل. الحمد لله احنا تقريبا أغلب المحطات باشرت بصورة فعلية موقعية ونأمل إن شاء الله أنه تنجز في الوقت المحدد، لكن مثل ما تم طرحه بالاجتماع راح يكون هو العقبة والمشكلة الكبيرة هي موضوع التمويل، وإن شاء الله السيد المحافظ وعد بالتواصل مع الحكومة المركزية لإيجاد حل لهذا الموضوع. تقريبا أكثر من 6 محطات دخلت الموضوع التنفيذ الحقلي، بقية المحطات تنتظر إنجاز التصاميم اللي هي تعتبر باللمسات النهائية. مثل ما تعرفون هذه محطات متخصصة، لذلك يتم التأني بموضوع التصاميم مراجعتها من كل الجوانب، وإن شاء الله في غضون الأسبوعين المقبلين راح يتم المباشرة بجميع المحطات.
1: بين مرارة الملح في بيوت الحكيمية والمحاربين والجزيزة وغيرها الكثير وضجيج التصاميم والخطط في أروقة الحكومة المحلية، يبقى المواطن البصري معلقا بين حنفية ماء يخشى عودتها خابطة. سد شط العرب بات من الماضي، ومحطات التحلية هي الحاضر والمستقبل المقرون بانتظار التمويل. وحتى ذلك الحين ستبقى البصرة صابرة، تشتري ماءها بالمال من أبو التنكر وتحلم بيوم يغسل فيه شط العرب أوجاعها إلى الأبد.
8: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلاً تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا. والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
0: لراديو التايمز سكوير الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
9: طقون بس مني طقك ما يحاول يخلي بيك أثر، بحيث يعني شخل يخلي راسك بالقاع ودوسه حتى لا يخلي بيك أثر، يعني خاف يطقك بخيزرانة قوية، يطقك خفيف بالخيزرانة ويطقك راجديات، بس ما يحاول يخلي بيك أثر حتى من ترجع للعراق ما تقدر تسوي شيء، ما عندك شيء دليل يعني قوي. أول ليلة بلغونا بأن ثائر ونجم ماتوا أثناء التحقيقات في الكتل، ولاي أثناء التحقيقات يعني يسألون أسئلة، يعني إحنا بسطاء أهل الجنوب، يعني إحنا بسطاء ما نعرف يعني عن الحشي الشعبي وما نعرف عن الحرس الثورة، يسألونك عن الحشي وما يقول الحشد الشعبي، والله وبالله هذاك واحد بيهم ما يقول الحشد الشعبي، يقول الحشد الكلبي. هذا شنو الحشد الكلبي؟
10: هذه شهادة محمد جواد الطالب الجامعي والصياد البصري في عطلته، رجع من الموت من سواحل الفاو إذ تحولت لقمة عيشه إلى رحلة تعذيب. في عمق المياه الإقليمية العراقية حيث يفترض أن تحرس السيادة أبناءها، تكررت فصول المأساة. قبل أيام تكررت الاعتداءات الكويتية على صيادي البصرة، 5 صيادين عزل واجهوا الرصاص والتحقيق القاسي والتعذيب المهين داخل حدود وطنهم. عادوا يوم أمس بموكب سيارات يحمل جثة ومصابا في حالة حرجة، وثلاثة ناجين رووا لنا تفاصيل ليلة مرعبة وسط صمت رسمي عراقي متكرر يثير الاشمئزاز. يكمل الصياد محمد جواد رواية فصول تلك الليلة المأساوية، واصفا لحظات الاعتقال المريرة واللحظات الأولى لوعي الفاجعة بعد اصطدام الزوارق الكويتية بهم وعزلهم.
9: أخذونا صعدونا قالوا لنا صعدوا، عدنا احنا ولا الثالث حسن خالد حسين اسمه، ملتوية رجله اثناء الاستعجال والرمي والهوسة، هو من جاي يتحرك من ثني على رجله وملتوية. صحينا بس انا ونجم شوي بينا نروح نتحرك، قالوا نقلوهم للدورية الاولى، نقلنا المصاب والمستشهد نقلناهم بالدورية الاولى، بس ما ندري بعد هو ميت عايش. عزلونا واحد ما حد عن الثاني، 5 أيام 6 أيام 5 أيام كل واحد بوحده غرفة منعزل. صعدنا ظل يمشي بينا طرات تقريبا مسافة ما أعرف يعني إيش قد المسافة بالضبط، بس حد ما وصلنا الخفر السواحل الكويتي. أول ما وصلنا سوانا فحص، يعني بس يباوع جسمك، يعني ما مهتم لك، يعني دم العراقي هيك يروح هدر ليش؟
10: لكن كيف بدأت الحكاية؟ ولماذا تحول قارب الصيد البسيط إلى هدف عسكري؟ نعود مع محمد جواد إلى اللحظات الأولى للهجوم المباغت في المياه العراقية، وعند نقطة البوية الخامسة.
9: كنا موجودين بالمياه العراقية يم البوية الخامسة القناة، خلصين شغلنا نريد نروح لللنج بالمياه العراقية، حد ما أجل خفر السواحل خفر السواحل الكويتي. اجى بسرعته صدم الطراد من الامام. الطراد فتح بالنص يعني فران فتر عكسنا ظل يرمي. اول صليه ظل يرمي بالطراد. الصليه الثانيه علينا وش رمي حي انبطحت على سطح الطراد بس تشهد يعني احنا طلعنا من الموت شلون هاي يديخ هاي من اول يوم لحد هاي حد الان ارجف. طلعنا من الموت شيء ما ادري شلون طلعنا. اثناء الرمي ظل صيح نجم ظل صيح اخ عوفونا هم مستمرين برا. خذونا بالدور الكويتي. نجم صار عنده نزف داخلي طق بصدره 3 طلقات بصدره والشظايا طق رمى على الماكينه والثاني صوب باليافخ مع راسه كلش فيت.
10: هذه الحادثه خرق صارخ وتعد سافر على كافه المواثيق والقوانين الدوليه. هذه جريمه اعتداء مكتمله الاركان ضد صيادين عزل جرى التنكيل بهم داخل مياههم الوطنيه. الامر الذي يضع الدوله العراقيه بمؤسساتها القانونيه والدبلوماسيه امام مسؤوليه تاريخيه وحتميه لانتزاع سيادتها المستباحه في عرض البحر. وفي هذا السياق يفكك لنا الأستاذ علي العقابي المتخصص في الشأن البحري الأبعاد القانونية لهذه الجريمة.
11: ما حصل يعد وفق السياقات القانونية الدولية هو جريمة اعتداء على مواطن بريء. يعني إذا نرجع القانون الدولي البحري نرجع القوانين حقوق الإنسان هذا اعتداء، والاعتداء يقابل بشكوى دولية. يجب على الحكومة العراقية الآن أن تقيم دعوة دولية على خفر السواحل الكويتية لارتكاب جريمة قتل دون مبرر. ما هو المبرر لقتل هذا الشخص؟ حتى لو كان متجاوز الحدود، إذا كان متجاوز الحدود يتم التعامل معه بطريقة لأنه لا يحمل سلاح، لا يهدد خفر السواحل بالخطر، لا يهدد ما تسمى بدولة الكويت بالخطر. أما أنه تدخل إلى مياه عراقية بحتة وتتجاوز حدود دولة وتعتقل مواطن من مواطنيها وتأخذ كتلة في ديارك فهذه جريمة إنسانية، على الحكومة العراقية أن تقيم شكوى أو دعوة دولية في المحاكم الدولية وفي هيئة الأمم المتحدة لإدانة الحكومة الكويتية وإدانة خفر السواحل الكويتية ومنعهم من دخول المياه العراقية مستقبلا.
10: الاعتداءات ليست الأولى من نوعها، هي حلقة في سلسلة ممتدة من التجاوزات التي تحصد أرواح ومصادر رزق أبناء البصرة وسط غياب الحماية الفاعلة والتعويضات العادلة لعوائلهم. نتابع رأي الأستاذ مهدي التميمي مدير مفوضية حقوق الإنسان في البصرة.
12: هذا الاعتداء هو ليس الاعتداء الأول، هناك اعتداءات قبل عام 2017 ثم 2017 إلى قبل شهرين كان عندنا اعتداءات من أهالي القرمة اللي حصلت في قرب كاسر الأمواج العراقي. بغض النظر اليوم عن ما جرى هي اعتداءات يجب أن تقف ويجب أن تكون هناك خارطة طريق مع الكويت لاحترام الصيادين العراقيين، ويجب أيضا على القوات العراقية وقيادة القوة البحرية أن تكون هناك لها تواجد في حماية الصيادين العراقيين. نطالب الحكومة المحلية والحكومة المركزية باتخاذ إجراءات فعالة، يجب أن يكون هناك تعويض واعتبار هذا الشهيد الصياد هو شهيد وكل من سقط جراء الاعتداءات الكويتية، والجرحى أيضا يعوضون ضمن قانون 57 لعام 2015 من تعويض ضحايا العمليات العسكرية والإرهابية وضحايا الأخطاء الحربية.
10: ومع تصاعد الغضب الشعبي في البصرة يرى مراقبون وأعضاء في الحراك المناهض للاتفاقيات البحرية المجحفة بحق العراق أن سلوك خفر السواحل الكويتي بات يقترب من سلوك الميليشيات المنظمة التي تستوجب رداً حازماً وتدويلاً فورياً. يعلق الأستاذ يعرب المحمداوي عضو الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله الملاحية.
13: اتضح لي للأمانة يعني أنه خفر السواحل الكويتي هي ميليشيا عبارة عن خفر سواحل رسمية لكنه ميليشيا. كل تصرفات خفر السواحل الكويتية مع الصيادين العراقيين هي باعتبارها ميليشيا، ولذلك أنا طالب دائما أنه يجب تدويل قضية الصيادين العراقيين على الحكومة العراقية الذهاب باتجاه الأمم المتحدة لتدويلها. الكويت منذ أكثر من 30 عام وهي تدول بالعراق تدويل يومي، حتى إذا يعني لاحظتم كل شيء في الكويت يشكون بالمظلومية من بسبب العراق. اليوم على الحكومة العراقية وعلى البرلمان العراقي وعلى البصرة تحديدا بسياسيها وبنخبها وبعشائرها وبمثقفيها، على البصرة اليوم يجب أن تدان الكويت على هذه فعلتها، تدان بشكل رسمي على هذه فعلتها.
10: وعلى أرصفة الفاو حيث ترسو قوارب الصيد المتعبة والمثقلة بالخوف يرتفع صوت المطالبة بإنهاء صمت المسؤولين المحليين والمركزيين، فالصياد العراقي بات يشعر بأنه يواجه مصيره وحيداً في البحر دون أب يحميه أو حكومة تدافع عن سيادتها. نختم مع صرخة الأستاذ بدران التميمي رئيس جمعية الصيادين العراقيين في قضاء الفاو:
14: نطالب الحكومة ونطالب رئيس الوزراء بأنه يسوي حل لهذه المشكلة، والسيد المحافظ صامت، ولا كأنه هذول البصريين أو الشعب البصري أو الصيادين أولاده، والأب الأكبر للصيادين هو السيد المحافظ. ما فد يوم السيد المحافظ عندكم سمعت بقاءات بالقنوات أو هاي، إجا التقى بالصيادين سأل عن الصيادين، قالهم شنو بيكم مشاكل الصيادين، الناشد السيد المحافظ ليش؟ يعني الصيادين مو أولادك، مو أنت المسؤول عليهم. يا دولة رئيس الوزراء، نريد من عندك حل لهذه المشكلة ويا الكويت، لأنه الكويت جاي يحتدون علينا أكثر من عشرات المرات على طول السنين، الاحتداءات مستمرة. الناشدكم مرة ثانية، والناشد كل المسؤولين وكل الشرفاء العراقيين بأن يوقفون ويا الصيادين.
10: جيء هذه المرة بموكب يحمل جثة ومصابا وثلاثة ناجين يرتجفون من أهوال التعذيب في مياه كان يفترض أن تحرسهم فيها راية الوطن. رحل نجم عبد الله، وبقي السؤال: كم صيادا من البصرة يجب أن يموت، وكم من السيادة يجب أن يستباح لينتهي زمن الدبلوماسي؟
15: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارعا. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريت، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود الأبريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
0: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال. طبعا
2: هاك برهاك الخيط خويا ردكلتك انشجج الدلال في الاعلار
3: الدعاب حتى تعبالي
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
1: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغتني هواي حشيل علي مو غالي ممكن اشارك
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر
1: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

الدنيا خلت اخطلها بطلها، وعلى الحق دوم متجد باطلها. الدنيا خلت اخطلها بطلها وعلى الحق دوم متجد بطلها. هي اللي علي بخلة بطلها، شلون بغيثها تهطل عليها.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. أكيد راح نقضي وياكم ساعة على الهواء مباشرة عبر الأثير في جعبتي موضوع وموضوع دسم، وكذلك مجموعة من الفقرات اللي ممكن أن تتصل بموضوعنا بشكل أو بآخر. نمسي عليكم مسية العافية والمحبة والأدب الشعبي العراقي.

الشاعر المتمكن يستطيع في بيت واحد من الأبوذية أو بيت من الشعر أن يقدم لك الكثير من المفاهيم والمعاني. يقول: هي اللي علي بخلة بطلها، الطل هو المطر الخفيف، شلون بغيثها تهطل علي. هذا للكبير الملة فاضل السكراني من الأهواز العربية الحبيبة، تحديدا من ناحية الفلاحية، هاي المدينة اللي تعجب الشعراء وبالأبيات المهمة ويحبون الهزوجة ويقدمونها بطريقتهم الخاصة. أيضا يستخدم بنفس البيت مفردة الأخطل. احنا هكذا مرات للتندر أو للتهكم تسمي واحد تقول له هذا أخطل، فتخيل هو هنا يقول الدنيا خلت أخطلها بطلها. هذا اللي نسميه، يعني آسف على المفردات، ولكن هيك من باب المرات القصف والذم والشتم نقول أرول، نقول أخطل، فذني كلهن هكذا بهن يصير الوصف. فيقول الدنيا خلت أخطلها بطلها، وعلى الحقدوم متجدم باطلها، هي اللي علي بخلة بطلها، شلون بغيثها تخطل علي. هاي امكانيات لشاعر. عموما اليوم راح نتحدث عن القصيدة الفلسفية. شو القصيدة الفلسفية؟ اكو شيء اسمه القصيدة الفلسفية؟ لا، للأمانة ما عندنا هكذا تصنيف بالأدب الشعبي العراقي، ولكن كثير من الفنون والآداب تنطلق من فكرة فلسفية، ولكن بعض القصائد بها طابع فلسفي واضح إلى درجة تشعر أنه هذا الشاعر عنده تأملات وعنده أسئلة، سواء كانت أسئلته وجودية، أسئلة يعني استفهامية، أسئلة لها علاقة بهذه الحياة، لها علاقة بالغيبيات، لها علاقة بالميتافيزيقية. عموما يعني الشاعر يمتلك أسئلة فيبثها من خلال هذه القصيدة المتثاقفة، يعني تشعر أنه هذه القصيدة تمتاز عن الأخريات أنه بيها مناخ عالي للتثاقف وللتفكر وللأسئلة اللي مو بالضرورة تلقالها أجوبة.

اتفقنا انه القصيدة الفلسفية هي مو تصنيف بقدر ما بعض القصائد لشعراء يحبون يتثاقفون ويحبون يقدمون وجهة نظرهم. بعض الأسئلة تمتاز بطابعها الاستفهامي، وبعض القصائد يعني بعض القصائد بها طابع استفهامي، وبعض القصائد لا، بها إجابات يتبناها الشاعر وكأنما يقدم مفاهيم نظرية جاهزة يقولها بوجهة نظره. باب الفلسفة ما ينسد أخوان، هو الفلسفة هو التساؤل عن الأشياء والتفكر بها وطرح أسئلة جديدة وانتظار إجابات جديدة. يعني هسه أخوه هو هذا مو التعريف الجامع المانع للفلسفة بقدر ما هي مفاهيم عامة ممكن نناقشها هنا. عندنا فلاسفة معاصرين حتما أكو، ولكن سابقا كان هو زمن الفلاسفة. يعني الوطن العربي والعرب عموما يعني ما طلعونا، وحتى يعني حتى الشرق الأوسط عموما احنا ما طلعنا الآن، ما عندنا فيلسوف مثل ابن سينا وابن رشد، وحتى العالم عموما يعني حتى على المستوى الغربي ما طلع لنا فيلسوف معاصر مثل النظريات اللي طرحها هوسرل او سارتر او هايدغر. ما عندنا هكذا. اكو مفاهيم فلسفيه، اكو مفاهيم فلسفيه. يعني عندنا بعض الكتاب والادباء والفنانين، حتى الفنانين بمسرحياتهم بافلامهم السينمائيه يقدم الفلسفه بطريقه خاصه به. يعني مثلا كريستوفر نولان على مستوى السينما، والسينما مالته مليئه بالفلسفه واللعب على الزمن وهذه التساؤلات الفكريه. عموما ما رد اشعب الموضوع، احنا نريد نحكي ما لا تهنا، نريد نقربهن في الادب الشعبي العراقي. كيف ممكن أن تنهض المفاهيم الفلسفية بوصفها أسئلة وجودية تكون واصلة للجمهور؟ مثلا عندنا شاعر وصف أنه هو يكتب للفلسفة اللي هو علاء الياسين. أدعوكم لقراءة الشاعر علاء الياسين، قصائده موجودة على اليوتيوب وعلى مواقع التواصل، لقاءاته كثيرة. الرجل شاب ينتمي لجيل التسعينيات، وقدم القصيدة بطريقته الفلسفية. ليش؟ لأن علاء أساسا، وهذا يعني أعتقد على أغلب الظن، أنه هو خريج فلسفة يعني آداب فلسفة، فالرجل اقترن بهذه الرؤى وهذه التأملات فحاول يدخلها بقصيدته. من الذاكرة مثلا يقول: النظرة المعرفية يقودها الإدراك، رأسا تتجه للمستمر بالنور. النظرة المتحفية للقديم الفات تتلاشى يقينا من يمر عاشور. كلام جميل. عموما بهاي الخلطات الفلسفية راح نروح ونستمع إلى شاعرنا المفضل القريب من القلب القريب من جمهورنا كاظم إسماعيل قاطع في وحدة من قصائد الفلسفية. نسمع شيء من عمار ونرجع نقرأ قصيدة ما مرتاح، القصيدة اللي مليانة فلسفة.

قصيدة ما مرتاح واحدة من أعمق قصائد الشعر الشعبي العراقي، قصيدة كبيرة مليئة بالتأملات، بالأسئلة الوجودية، يطرح بها كاظم إسماعيل القاطع رؤيته للصراع الأزلي بين الإنسان والزمن، هذه التحولات ما بين الشباب والكبر والشيخوخة والعمر، ويتأمل بها التناقضات ما بين العدالة المطلقة للسماء وما بين قسوة الواقع، كيف واقع قهري ممكن أن يقسو هكذا، يعني هاي تناقضات عجيبة ما بين عدالة السماء وقسوة الأرض. فببساطة يقول ما مرتاح وكأنما إنسان وجودي، يمثل هذه الفلسفة اللي تتوغل بالإنسان وتحاول أن تطلع به من القطيع وتقدمه بنسخة خالصة اسمها الإنسان فقط. ما مرتاح عيوني تستحي بس الدموع وكاح، ما مرتاح منك مني من الجاي من الراح، ما مرتاح عركة ويا الزمن ويا الزمن، ورجعنا مكسورين وبعيد المسافة وينس اللي طاح، لأن شفت الشمس نزلت تبوس القاع وبشف الطفل تلاح، ولأن قاضي البلابل مدد التوقيف ومفتوحة السما والفيل عند جناح. ما مرتاح لأن قفل المحبة نباق وترهم عليه مفتاح، ما مرتاح متروك بجزيرة وتيهت بالليل وجو ربعي علي بقافلة أشباح، وانت شبيك لما اندافعت عن نفسي صابك غيظ، مو حتى القنافذ من تحس بالخوف تستخدم جلدها سلاح، ولا كان الفجر مثل الفجر محبوب، لون الفجر صاير يقبض الأرواح، ما مرتاح من ربعي ولا مرتاح تمساح بنهرهم صاحوا من الخوف، جازفت بحياتي من سمعت الصياح وصارعت

0: الغيم مديدة على راسي والمطر شد حيلي. الليلة قطرات العمر ناقوت حب سهران. يما تخيلك ترجاج ضمين بسواد الشيلة. الليلة ليلة هد علي الليل بخيول الظلام. منين اجيب الحيل ويرد خيلي؟ حيرتني ظنون موتي. اوف نحش شلون وسط الباب هن من يقابلنا عليه ونشيله. الليلة موت الليلة قلبي ينام دافو وتندفن ويا حرارة شيله. الدم ينبع من سرادي بالضلوع ويرسم جروحه على الفانيل. وطير من بين الضلوع يطير وتلحق السهام وقيس يخسر ليله. وقمر سكران على ميز قمار ضيع ليله. تفيض روجات الحسافه وتكسر الشط. يا سنين الرايحات وداعت الله نطين بوسه موادع الخل الخليله. يا نخل يا عاقر احبل ذوق طعم الفاجعه بموتة فسيله. وصيح يا هور الحزن لا تخفى يا هور الحزن. تابوت جاك من القصب بهداي بهداي حط على الجرف. ومحمداه من القلب غنيله. يا مطر يا سيل والدين على نهران الحبيب. بلش صادف صورته شي باقي منه أثر جدمع للرمل. وازجد بدمع للرمل واشكيل وانزع عيوني براحته وهي العيون معلمش تبجيله. جن رباب تكاول تزدن بعتاب وترقص الغربان عالجثة الثجيلة. يا طيور الليل والدن على ناسي اللي يموت يشوف يسمع يلتفت ينكسر قلبه ويعرف اللي يبجيله. أنا أتمنى الشتاء وحضن الحبيب وسيف جاتني قبل هالليلة. أنا أتمنى الشتاء وحضن الحبيب وسيف جاتني قبل هالليلة.
1: الله، استمعنا واحدة من أعذب وأجمل وأصدق القصائد كتبها كاظم إسماعيل قاطع وهو يعيش ليلة من ليالي الموت. أي فلسفة ممكن يترك بيها؟ أي قراءة للوجود؟ أي قراءة للنفس؟ أي قراءة للآخر؟ أي قراءة للغيبيات؟ للزمن؟ كلها موجودات بها. ولكن تبقى قصيدة ما مرتاح اللي قرينا جزء من عدها واحدة من ألمع القصائد اللي ممكن أن تتصف، شو صعبة صارت، بأنه هي قصيدة ممكن أن تتوغل بالفلسفة وتعيد قراءة الإنسان والواقع بطريقة خاصة. طريقة خاصة هكذا الفلسفة، أنه يجي شخص يريد يقرأ الواقع من وجهة نظره، وبالتالي هذه فلسفته، نقول هذه فلسفته الخاصة. كاظم إسماعيل قاطع بها بيت يقول مديت هيك بحرقة، مديت يدي كذا بحرقة على الشباك، حركت الستارة كذا بحرقة على الشباك، ورثيت الورد وبكيت من شفت الندى فوق المدافع طاح. عجيب هذا الإنسان اللي يفتح البردة مالته والستارة في كل مكان رايق وجميل وبيخضار راح يشوف الندى وين يطيح على الورد. فتخيلوا الزمن اللي عاشه كاظم إسماعيل قاطع واللي عاشه أغلب العراقيين في زمن الحروب والتحولات والصراع والحصار، يحرك الشباك يشوف الندى يطيح فوق المدافع، لأن فعلا كانت المدافع بالشوارع والمواضع عشناها هو يعني خصوص كبار السن يذكرون هذه التفاصيل بلوعة وحسرة أكثر من عندنا. عموما متوغلين في تقديم فقرات برنامج البنفسج، وراح أنتقل من الفلسفة ومن عليائها راح نروح إلى القصيدة الواقعية والبيت الواقعي اللي ينطلق من قصة واقعية، ونسولف لكم البساطة من تقترن بالحقيقة وتقترن بالصدق.

الآن راح أحكي لكم قصة واقعية معاصرة واقترنت بأبيات من الأبوذية صاغهن شاعر بطريقة المساجلة، والمساجلة ذا ظل وقت اليوم أيضا أرد أوقف لكم عند مساجلة كبيرة طلعت من الناصرية. المساجلة هي السؤال والجواب والردود اللي تأتي على البيت الأول وتصير حلقة دائرية تكون جميلة ورائعة وشكل من أشكال المباراة الشعرية هكذا. رجل فقد ابنه الوحيد بهذه حروبنا الأخيرة بانفجار ابنه، مرحلة ثالثة بالكلية، قصة واقعية تماما يجسدها شاعر ويقول بها أبيات من الأبوذية. تعرفون المأساة الكثيرة اللي عصفت بهذا البلد، لحد الآن احنا نتنفس ونعيش ونرتقي وندرس ونعلم أبنائنا بدم الشهداء، هاي حقيقة. اللي يرضى يرضى والما يرضى مشكلته. الآن الحياة مستمرة بسببهم، على اعتبار أنه النكبات اللي مر بيها البلد مو قليلة، ودائما يقدم تضحيات، وأي تضحيات أكو دم يراق ودم مقدس، وأكو أم تدفع ثمن تعيش الخسارة الأكبر. مو هين الأم تخسر ابنها، خصوص اللي ذول بعدهم شباب مطلع الشباب ويستشهدون بينها كذا، يعني هو حاطت له حلم وعرس وضامة فلوس عرسه بالمخدة ويجون هيقل جابوه شهيد هواي، وما بين أيتام وما بين أرامل، ويعني أكو ناس دفع الثمن حقيقي. هذولي إحنا بسببهم عايشين ومستمرين، مفروض في كل لحظة ندين لهم بالولاء وبالمحبة المطلقة، لأن بصراحة بسببهم إحنا مستمرين. عموما خسر ابن هذا الرجل، فتخيلوا وحيد أبوه طالب مرحلة ثالثة، يعني راسم له أكو خارطة للمستقبل مالته، يريد زوجة، يريد كذا، يعني أكو تفاصيل، يجوز باني له غرفة فوق يعني، ويشتغل وضام بالسر فلوس، يعني أكو حياة كاملة، أكو حياة علنية وأكو حياة بالبيت تصير ما نعرف عنها. هذا بواحدة من الانفجارات استشهد الولد. فالمهم عدت أيام الفاتحة والأب السواد مالته يعني شبه ميت الأب، ابنه طاف عليه جاب الحلم، فالحلم مالت الأب انه قايل له ليش جماعتي وياي اصدقائي بالكلية وحبيبتي، يكتشف الأب انه عنده حبيبة، هذا ما هو ما يدري بي، فليش ما اجوني؟ فالأب من حرقة صوابة قعد من النوم الصبح ودوام، لا هي جمعة ولا هي سبت، ما خابرهم ولا سوى شيء، بملابسه نفسهن الملابس السود راح الجامعته وراح الكليته وراح القسمه والتقى بالطلاب، شافوا التموا عليه بكي ونوح وذكروا صديقهم وحبيبهم وكذا. فيترجم الشاعر هذه القصه، فبدا يعني يسرد لهم الاحداث، قال لهم انا ابنكم، ابني مر علي وقال اصدقائي ليش ما اجوني، ليش ما زهروني، وجيت ابلغكم. فيقول العزيز البارحة سير جالاي شبكته وقربت ساعة جالاي،

الأبو أبو الشهيد يسولف لي أصدقائه. الحكاية هكذا وصلت إنه محبوبته وعشيقته واللي متواعدين على الزواج موجودة أيضا لابسة أسود وواقفة على صفحة تشوف هذا المشهد. فيقول العزيز البارحة سير إجالاي شبكته وقربت ساعة إجالاي، سألني وقال ما منهم إجالاي صاحب ليش هيك قطعوا بيه.

الشاعر يستمر في تجسيد هذا الموقف المؤلم القاسي. الأب يحلم بابنه الشهيد، والشهيد يسأل يقول أصدقائي وحبيبتي ليش ما أجوني، ويروح للكلية ويدخل. يعني أنا جاي أتخيل الموقف مؤلم بصراحة، تقشعر للأبدان. فحبيبتي القاعدة بسوادها وكأنما لسان حالها تقول له: أريد أسألك يا من جاك بالطيف، سأل عني حبيبي شقال بالطيف.

أريد أسألك يا من جاك بالطيف سأل عني حبيبي إش قال بالطيف ترى خلافة يتيمة صرت بالطف عطشانة وشمر يفتر عليّ.

الآن خلونا ننتقل إلى اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية. اللي حاب يتواصل مع البنفسج أرقام هواتفنا متاحة من الآن إلى نهاية الحلقة. الآسيا وزين العراق بانتظاركم. 077 2 2 9 8 5 3، رقم الآخر 078 2 2 9 8 5 3.

0: خلونا نتواصل وياكم ونقدم فقراتنا تباعا. راح أقدم لكم واحدة من فقراتنا الجميلة، شاعر أو تجربة شاعر. بما أنه تحدثنا عن علاء الياسين، خلونا نحكي عن الثنائي علاء الياسين وجمال الأزبكي. جمال الأزبكي شاعر شاب مهم من الشطرة، شق طريقه الأكاديمي، أخذ البكالوريوس في اللغة العربية في الأدب العربي، وبعدين كمل الماجستير وكمل الدكتوراه وانتقل، والآن هو تدريسي في جامعة بغداد، يكتب في الأدب والنقد والبحث العلمي، وبنفس الوقت يحافظ على ألقة في القصيدة الشعبية. هاي المزاوجة ما بين اللغة العربية الفصحى وأدبها العميق والثقيل، وما بين ما يجود به الشعر الشعبي العراقي من حداثة ومن معاصرة، وعنده إمكانية أن دائما يعني يتجدد في كل زمان ومكان، يقدم قصيدته بطريقة لائقة وجميلة. شكرا لجمال الأزبكي اللي يقدم لنا نموذج للشاعر الشعبي المعاصر اللي نعتد به ونفتخر به. خلونا نسمع جمال.
1: مشتاق لك، مشتاق لك، ايه وش كثر، بس محتار هو الطريق اش قصها بس اش طوله. مشتاق لك، ايه وش كثر، بس محتار هو الطريق اش قصها بس اش طوله. من هالهلو من هالهلو ليه هالسجادر منصوب، وهو البكي وقم تكره الهلهولة. من هالهلو ليه هالسجادر منصوب، وهو البكي وقم تكره الهلهولة. لا مو حلو بس المهم ما مطروق، والشامل بخدك فلا مقيولة. قالوا يقول انسى وقلت لا كذاب. قالوا يقول انسى وقلت لا كذاب، كذاب دول ابن الوقت غنولة. ايش قد ميال وما قلت لك مشتاق، خاف انسمع ويصير باسمك لولة. قلب انكسر، قلب انكسر، شي جبرة قلب المكسور، كسر العشق ما يقبلي تتشولة. صيف صيف ومشيت على الجمر بس بردان، وانا لتشنت من نبردي هفولة. تزعل تشنت، تزعل تشنت يم، واصير اش حالي من عند تطلع بس تصير خيالي. تزعل تشنت يم، واصير اش حالي من عند تطلع بس تصير خيالي. هوانا هوانا عندك كم جرح، بس انت كل يوم اشوفك تكبر وتحلالي. مو يمي مو يمي بس بالي بصورك متروس، وغيرك يمر بس ما يمر ببالي. مو يمي بس بالي بصورك متروس، وغيرك يمر بس ما يمر ببالي. أزرع أزرع وأقول اليوم باكر تكبر، لا ضقتك ولا خضريت قبالي. أزرع وأقول اليوم باكر تكبر، لا ضقتك ولا خضريت قبالي. كل ما أقرب خطوة أرجع مطلوب، وأفرش لي لك شوق وأرجع خالي. مو هدلت لك

0: للحطب للشمات لا هزني شفك لا نمت بخيالي مو هدلت لك عذق وإحنا بكانون وعذق المشاعر كان كلش عالي زارعن المن للحطب للشمات لا هزني شفك لا نمت بخيالي.
1: الله، شكرا للدكتور جمال لزبتش على هذه القصيدة والمحبة إلى مشتاقي له هواي، صار لي فترة طويلة ما شايفة. عموما أكيد بعدنا متواصلين، واليوم كل الأسماء اللي جاي تظهر لها علاقة بالتأملات والأسئلة والقصيدة المفتوحة، مو المفتوحة وزنا، لا، القصيدة المفتوحة على الأسئلة والمفتوحة على القراءات، وممكن أن تتأملها بطريقتك الخاصة. هذه التأملات أخوان ويا الزمن ويا هذا العصر ما عادت تشتغل. يعني الآن أي شخص يجي يقول أنا عندي قراءة خاصة، نظرية خاصة، وجهة نظر أرد أقولها بمجلد، أرد أقولها بكتاب جزء أول وجزء ثاني، ما راح نسمع له. ولكن عندما يقدمها الشاعر بقصيدة ويقدمها الفنان بلوحته، قدمها السينما بفيلمه، راح تمر بطريقة جميلة ومعاصرة، يعني فلسفة معاصرة بالضبط، يعني حتى هو المصطلح حقيقي، فكرة الفلسفة المعاصرة. يعني مثلا على سبيل المثال نيتشه من بدأ يقدم فلسفته ما قدمها بالطريقة اللي قدموها الفلاسفة الأولين، من أطلق تأملاته على سبيل المثال أطلقها بما يسمى بالتمسرح، يعني بدأ يمسرحها، بدأ يقدم لنا قصص، بدأ يقدم لنا مسرح بها صراع وبها شخصيات وكذا حتى نحبها. وعلى غرارة مثلا سارتر، يعني فلسفته كلها اقتزلها هذا الرجل اللي كتب بالفلسفة وعنده كتب عميقة، ولكن راد يبسطها للناس، فبدأ يقدمها بمسرحياته. عند مسرحية الذباب مثلا، إذا تطلعون عليها، في مسرحية الذباب يقول كل المحاور الأساسية اللي تقدم فلسفته بطريقة جميلة وساقة، وكذلك البيرغامو من كتاب رواية الغريب، والأمثلة كثيرة. هذا الموضوع إلى علاقة بالشعراء، إلى علاقة، كثير من الشعراء الآن اللي يمتلكون وجهة نظر يردون يقولون بمجلدات، بس ماكو ساحة للقراءة الآن، ولاكو يعني مناخ ثقافي يتحمل أن نقدم قراءاتنا فنقولها من خلال الكلمة ومن خلال البيت الشعري ومن خلال. الآن خلونا نختم بواحدة من فقراتنا المميزة في البرنامج اللي أنا كلش أحبها، شاعر في الذاكرة. نروح للسماوة، نروح لمحسن الخياط، واحد من الناس يكتبون بطريقة خاصة، وهذا الشاعر على مسؤوليتي يمتلك قاموسه الخاص أسوة بالشعراء اللي ممكن نسميهم مدرسة أو اللي نسميهم اتجاه خاص أو إلى آخره. خلنا نسمع.
2: أنا شوق الغريب القرب ولاح، أنا حسرة هذاك الأيس وراح، تعنيت اللي خوف كلمة سلاح، أنا لعن الشمات بوجعة ارتاح، أنا الكلمات حصده يرد له سباح، ذهب من زيج حلوة وبالدرب طاح، ذهب من زيج حلوة وبالدرب طاح، هو عذيبي على روحي الشكر فاح، يا المضيعين أمره هنا يلوكاح، أجر بالليل كان مجرار ملاح، يا طلاع البعد ما باقي تلقاح، يا ثيابه وبحضنها خيار قداح، يا سلطان الحبار الفارش جناح، يا مايد دلع صدره وطفطف وساح، رهم عشقك علي ارهام مفتاح، وانا وهمي عراية اثنين بوشاح، قصت روحي على جرح ولحة الحاح، خلني بطيبتك يا ريح مصاح، تحت بيه ومرامي بلاك ترداح، أزر وحدة على وحدة ميبر نياح، نمت وقفة شقف علك من الصباح، نمت وقفة شقف علك من الصباح، تهت والضيفون طلعوا شباح، أداور بالمراد وقش ما صاح، أداور بالمراد وقش ما صاح، على تهامي في الخورة ولاكم الواح، يهد تحلب بروحي، يهد تحلب بروحي من الهمناح، هلد ويدوخ بي خباب الأرواح، أنا المامش وراها جناد بطياح.
1: هاي نبوءة مو صحيحة، أنا المامش وراها جنازتي صياح، انعكست هذه النبوءة، والشاعر اللي في يوم رحيله العراق وكأنما تشح بالسواد والناس كانت تشعر بهذا الفقد والكل يذكر اسم الشاعر، فكان وراها صياح وصياح ومو أي صياح، وراح يبقى الشاعر عالق في الذاكرة بذاكرة الأجيال، لأن بعض الشعراء ما يمرون مرور الكرام، لا يمرون ويتركون أثر في هذه الحياة. خلونا نختم ونرجع نستمع لمسك الختام أيضا مع الشاعر محسن الخياط. كنت وياكم أنا بهاء الكاظمي في الإعداد والتقديم، ويرافقني المبدع دائما عمار مشتاق، وكذلك في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. الختام هي مخرجنا عمار مشتاق، ونستكمل الجمال مع محسن الخياط.
2: طبلة وتحطش ناس تعذراك عشق والصبح وقبال عشد الطاق، يجيبولي هذاك الذاب نعد أفراق، يوقف على جنازة وخلينقتلها ينقتلها وبعد يتوانى بالنقاط، أنا الوية ملك الموت حد الجمال.
0: روح تواخذت يلما تحنلها مثل عود الزرع راكبها من جلها، ركبها المنجل ولازوم لاويها ولفعونة حصاد تهوس عليها، تقولب مال حاضر صبخة حريها وغدا يضيع الفرس ريحان عاذلها، عاذلها تنيح ولزم السكان أنا برجلة يرحى وناحرت موحان، عايفني الوقت والصبر وحضيضان وراحت ذيك ربعت شنت أجاملها، أجاملها شنت ومكرم ومعزوز وأكرم بالعزيزة بغير تشيل وروز، تاليها حمج ويريدها بتموز ثقبت بالربيع ولا يلحجلها
2: الشي لحجلها وفلك باجيها. سمر ماد ثالث دخل بيها وصار بيها عناد، حشمت العطاوة وعبس والزياد والبركات والصفرار رحتلها رحتلها ورحت مثل مضيع نوق، عدكم يا الغانم يشتكي المبيوق، عدكم من عقب ما روح لا لصفوق يا لصفوق عدكم عين وشلها أوشلها وماطل بالشع التغريب أوشع ذا الخزاعل أنشد ذا الطيب، تسوي الغزالة توا تبو يجيب والشيلة إجتها بحد مفاصلها مفاصلها الصواب وظالم النوج تعكس للظوالم يا خبر ودرج، تراني بليل وبهيمة رمل وبعج ولمها ولاني وذيب حطلها حطلها الولاني وخلى بي الصوج تغزلني المصايب والقصيدة تحوج، يا روح الحنينة بيعطش خلوك محلت والسواد انقطع منهلها منهلها انقطع والعمر ظل معطوش، مريت بجماعة وعرف لا رحنوش قلت لهم أصير برايكم يرفوش، بس كوني لحقني لألا يندلها يندلها ويشخص ظنها بيا حال، يعرف يا عشق والذب عشق أشكال يا طين الغنيج الدافع الخيال، وينك يا بطل بلقاح بدلها بدلها بشريعة الموت بيها يحل، غطت والفرس تتمحلج وتصل مخنوقة برسنها جداج جلد الصل، الكتها على كيف وخايف اقتلها اقتلها وخليها بسريشها تموت، خايف خاف يشتم من عليها يفوت، رايح لالب والحا معتنو بسكوت بل كان عارف لعبتهم يحجملها يحجملها ونزحها السريش يا حيف مخصوصة وحذاها من حديد السيف، شاشيني شجاها تبطيش بالصيف لا أقدر أروح ولا أرد لها أرد لها وداع، ويا عساها تعيش ألف شماغي الأحمر ومربال حويش، أنقز مثل نقزة حرمل الدرويش والفازع لروحي بحزن كملها كملها بحزن وتلهوج بوجاغ، أصعد للجوابر ورد للصياغ أردندر نذر مرياح بيه دراغ لليط المراد وأقدتي فلها.
1: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال طبعا
3: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
4: الجعاب حتى تعباني
5: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
1: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
6: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
7: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق
1: بيوم مشاعر يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور
8: ما من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايمز سكوير،
9: بصرة تايمز سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: في الأسواق العراقية تترس البضائع على الرفوف بواجهات براقة وأسماء تجارية عالمية، لكن الحقيقة غالبا ما تكون أبعد عن المظهر. خلف تلك العلامات التجارية المألوفة يكمن واقع صادم من الغش والتلاعب، إذ يتحكم بعض التجار بمسار السوق مستغلين غياب الرقابة الصارمة على المواد المستوردة. يذهب التاجر بنفسه إلى البلدان المصنعة لا ليجلب أفضل ما يمكن، بل ليطلب مواد بجودة أدنى تصنع خصيصا لتناسب الأسعار الرخيصة التي تغري المستهلك، حتى لو كان الثمن أرواح الناس وسلامتهم. الأسوأ من ذلك أن بعض هذه المنتجات تحمل أسماء شركات كبرى، لكنها ليست إلا ظلالا رخيصة للأصل تفتقر إلى المعايير والجودة، مما يجعل المواطن العراقي ضحية في معادلة الجشع والمصالح التجارية. في العشار حيث تتلاصق المحال التجارية كقطع دومينو، يقف أبو حسين عند باب متجره يراقب المشهد بعين خبيرة. أكياس الإسمنت، صفائح الطلاء، وأنابيب السباكة كلها مرصوصة بعناية، لكنها تحمل سرا لا يراه إلا من خبير السوق. الزبائن يدخلون، يتفحصون، يساومون، ثم يختارون الأرخص، وكأن الجودة أصبحت رفاهية لا ضرورة. أبو حسين الذي أمضى سنوات في هذا المكان يعرف الحقيقة جيدا، لكنه أيضا يعرف أن الحقيقة وحدها لا تكفي عندما يكون السوق بلا حسيب ولا رقيب.
11: بالنسبة للتزوير صار عندنا شيء عادي، التاجر يروح للصين يجيب بضاعة، السلعة كلها مغيرة، نفس الباكيت الرمز متغير، الزبون من يجي تقول له يا ترى هذا مغشوش هذا درجة ثانية، يقول لك لا أنا أدور السلعة الرخيصة، فأكيد 100% صار السلعة بيها زينة وبيها مزينة، والغش انتشر بالنسبة للبضاعة، يعني هواي سلعة مغشوشة تجي فما تجي مضبوطة، ترجع الشغلة ليه التاجر، التاجر من يروح ما يصنع شغلة زينة وشغلة الأصلية، ليش؟ لأن الزبون يطلب من عنده شيء رخيص، نتنصح تقول له هذا زين يقول لك لا أعطيني الرخيص. بالنسبة للرقابة ماكو رقابة. بالنسبة للميناء شغلات الميناء تجي الحاوية كذا مبلغ تدخل الحاوية، بعد ما يجي يفحصها نوعية أصلية زينة مو زينة ما يسلق وراك، هاي تبقى هو شغلات التاجر، شلون كأنه ما أنت رايح تسوق من الشورجة من بغداد جيب سلعتك ما حد يدري شنو بيها، هاي زينة مو زينة ما يدري، عليك تبسط وتبيعها.
10: في عالم العطور الرائحة ليست مجرد عبير، بل علامة فارقة بين الأصل والتقليد. هنا في محل صادق السوداني تمتزج روائح المسكي والعود والفانيلا، لكن وسط هذا العطر الفاخر هناك رائحة أخرى، رائحة الغش، زجاجات تحمل أسماء براقة لكنها لا تصمد أمام أول رشة، إذ يتبخر معها الوعد بالجودة. صادق يعرف هذه اللعبة جيدا، نجاح أي عطر يعني أنه سيولد له شبيه، لكن شبيه رخيص يباع بنصف الثمن ويغري الزبائن الذين يبحثون عن الأناقة بسعر التخفيضات.
12: تعرف هذا السوق يعني بيع عطورات أصلية وبيع عطورات عادية ومقلدة وكوبي، هاي سببها نجاح العطر الأصلي. العطر الأصلي مثل نفرض أي عطر يجي أصلي يشوف التاجر هذا العطر مشى، ليش؟ لأن ذاك مشتغله أصلي، يعني بتشتري مثلا بعشرة وبخمستعش أصلي، يجي ذاك بألفين دينار يقلده يقول لك أنا خلنا أقلده لأن هو هذا موجود أصلي، يطلع نفس الشيء الناس تاخذه، بس هذا الشيء ما يجوز، يعني الأصلي بخمسة وعشرين ألف عراقي والعادي بألفين دينار، شلون يعني هاي يصير؟ يعني شلون يصير؟ بس أنا أطلب من الحكومة إن شاء الله يعني يلتفتون على هالتجارة، هاي التجارة خاصة هي إحنا العطور.
10: عندما يكون الغش في العطور أو مواد البناء فالخسارة قد تعوض، لكن ماذا عن الأدوية؟ ماذا عن الحبة التي يبتلعها المريض ظنا أنها علاج وهي في الحقيقة تذكرة بلا عودة؟ هنا لا يكون الحديث عن الغش مجرد قضية تجارية، بل يتحول إلى خطر يهدد الحياة. في مجلس محافظة البصرة حيث تعقد الاجتماعات وتناقش الملفات يجيبنا نائب رئيس مجلسها أسامة السعد بقوله:
13: في كل دولة من دول العالم اللي يقيد هذا الإجراء هو السيطرة النوعية. السيطرة النوعية هو المقياس لكل بلد. احنا في العراق هذه الجهة او هذه المؤسسة اعتقد مو فعالة بشكل صحيح، لانه هناك العديد من السلع اللي تدخل لنا خارج الرقابة وخارج السيطرة النوعية. قد يكون تحسن اداها في السنوات الاخرى الجهات الرقابية، لكنها تبقى ليس وفق المعايير، وهذا هو اللي حصن البلد من اي، يعني احنا قد نعاني بسبب هذا من التلوث من السموم، لانه معظم الادويه مثلا قد يكون تجي اكسباير مخشوشه كذا، وهذا كله يخضع الى السيطره النوعيه والرقابه الجهات الرقابيه اللي تخص. كمجلس محافظه احنا قب ان حق الرقابه وحق التشريع، يعني مثلا تجي الى كل لجنه مختصه في هذا الجانب لها حق الرقابه، أبو الصحة، أبو الزراعة، أبو الكهرباء، يعني إلى حق الرقابة عليها، لكنه تبقى هي شلون دخلت للبلد، هذا تختص بالسيطرة النوعية.
10: في الأسواق لا تحتاج إلى خبير اقتصادي لتفهم كيف تسير الأمور، يكفي أن تسأل الناس. بين زحمة المحال وأكشاك البيع يتكرر المشهد ذاته، الكل يبحث عن الأرخص حتى لو كان الثمن هو الجودة. الغش لم يعد استثناء بل أصبح القاعدة، والمقلد يزاحم الأصلي حتى يكاد يبتلعه. المواد الصينية تملأ الرفوف، ليس لأن الصين لا تصنع الجيد، بل لأن هناك من يطلب الأسوأ، والأسوأ دائما يجد طريقه إلينا. أما الرقابة فحديث الناس عنها لا يحمل الكثير من التفاؤل.
14: يعني هواي تجار تضرب المنتج، بس الدولة ليش ما تحاسب التاجر اللي دخل بضاعة رديئة؟ ليش سيطرة نوعية؟ ليش ماكو الدليل؟ هذا السوق مالتك ب 99 منتج مضروب وواحد أصلي. هسه احنا المستهلك ما راح نلومه، ليش؟ لأن هو الباع ما جاي ينصح المستهلك، الباع حاط بباله فكرة يريد بس يبيع فقط. أنا واحد من الناس، هسه من يجي لي شخص يدخل لي للشركة، أنا أسأله المن هذا الدريل وشنو تشتغل به؟ ليش؟ حتى من أنطيه شيء يستفاد منه، ما يروح هناك بموقع العمل وقال هذا غشني.
15: والله هو الرائج بالسوق أكثر شيء صيني، وقسم يعني تركي يجي درجة أفضل من الصيني، بس هو يعتمد على التاجر. التاجر اللي يجيب نوعية المادة شنو؟ أكو قبل بالأول بالسبعينات والثمانينات هاي كان اكو داخل سيطره نوعيه، هسه ماكو سيطره نوعيه. يعني هو التاجر يجيب البضاعه ويوزعها للسوق، فقسم يجي رديئه، قسم تجي يعني لا باس بيها. الاكثر ما موجود هسه الرايج الشيء رديء، اكو تاجر يجيب درجه زينه واكو لا. يعني الزبون حسب امكانيته خطيه، اكو يجي تعبان فياخذ السلعه بس هم يريدها زينه. السيطرة على السوق لازم الدولة تسيطر على السوق، يعني هاي الحاجة إذا إجت تدخل سيطرة نوعية، نوعيتها، المعدن مالها، قوتها، مدة الاستهلاك مالتها، هالشكل المفروض.
16: والبضاعة اللي تدخل للعراق مستوردة خاضعة إلى اثنين: أولا التقييس والسيطرة النوعية، ثانيا ضمير التاجر وطني تجقد. هذا اللي نشرونه بالفيسبوك، نشرون فشي ويوصل لك شيء آخر، شيء مختلف يعني. هذا وهذه المسألة عيب. هذا أستحي أرجع السلعة بيد المندوب ويابا أرجعها ما أريدها، أصبر عليه أخذها. المنتج العراقي ما شجعت الحكومة منذ سقوط النظام، والمنتج العراقي من أهم الأشياء اللي موجودة بالسوق العالمية. الآن يجيبون أكثر شيء من الصين، والصين بي درجات للصناعة. احنا سابقا العراقيين الأقمشة كلها إنجليزية أبو العلمين لأبو الخروف. سابقا المنتجات العراقية حتى السيارات، تعال شوف السيارات، مصيبة السيارات مصيبة، يعني أكو سيارات تدخل للبلاد ها ما تطول سنة أو سنتين تنتهي.
10: وهكذا يبقى السوق مفتوحا والبضاعة تتغير، لكن اللعبة لا تتغير. الغش موجود والمقلد يطغى على الأصلي، والمستهلك بين نارين: إما أن يدفع أكثر لينجو أو يغامر بماله وربما بصحته. في النهاية ليس التاجر وحده مسؤولا ولا الحكومة وحدها مقصرة، بل نحن جميعا شركاء في هذه المعادلة ما دامت المعايير تباع وما دام الرخيص يغري وما دامت الرقابة تخفو فإن الغش سيبقى، وسيبقى المواطن هو الضحية الأخيرة في قائمة الحسابات التجارية.
17: تايم سكوير أف أم، عنوان الذوق والإحساس.
18: تايم سكوير أف أم، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير أف أم،
17: نبض من وحي الكلمات.
19: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
20: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
21: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: العلاج الشعبي، هل ما زال التداوي بالأعشاب طبا بديلا؟ في القرن العشرين صنف التداوي بالأعشاب على أنه نوع من الطب البديل، كالوخز بالإبر والعلاج بالطاقة الجسدية والتأمل وغيرها، ويقصد باسم الطب البديل إنه بديل للأدوية المصنوعة من مواد كيميائية في المختبرات التي انتشرت منذ مطلع القرن العشرين لتنافس التداوي بالأعشاب وتقصي إلى خانة الفلكلور الثقافي للشعوب. بحث بسيط حول تاريخ التداوي بالأعشاب سيكشف عن أن البشر صنعوا الأدوية من المواد المتوافرة في الطبيعة منذ ما قبل التاريخ، وعادوا إلى صناعة هذا النوع خلال العقدين الأخيرين بعدما حاولت أدوية المصانع والمختبرات أن تكون بديلاً لطب الأعشاب، لكنها لم تنجح. وهذا ما تؤكده الأرقام والإحصاءات التي تتناول التجارة العالمية للأعشاب والزيوت التي تستخدم في صناعة الأدوية، ومنها زيت الأرغان المستخرج من الشجرة المنتشرة في جبال الأطلس التي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة في يوم دولي سنوي، وكذلك زراعة النباتات المخدرة والمهدئة والنباتات العطرية والبرية التي باتت تصنع وتعلب وتباع في جميع أنحاء العالم على رفوف خاصة بها داخل الصيدليات والمتاجر الكبيرة، على الرغم من أن أول صيدلية نباتية في العالم افتتحت عام 1224 بإيطاليا، وصدر مرسوم خاص حينها يحصر مهمة تحضير الأدوية من الأعشاب بالصيادلة فقط، وقبل أعوام أنشئت في بريطانيا المؤسسة الوطنية للمعالجين بالأعشاب، وهم من الصيادلة الذين درسوا علم الأعشاب والنباتات بشكل موسع.

الأعشاب تعود إلى موقعها. في ألمانيا عاد العلاج بالأعشاب ليلقى رواجاً لدى كثيرين بعد أن تأكدت قدرتها على معالجة أمراض عدة من دون إضعاف جهاز المناعة كالذي تسببه الأدوية الكيميائية. وعلى مستوى أوسع اتسع علاج الأمراض الموسمية بالأعشاب كشرب منقوع البابونج لعلاج نزلات البرد وشرب شاي الشمر لعلاج اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي، ويمكن للمريض استخدام هذه العلاجات من تلقاء نفسه. المرضى باتوا يعرفون معظم الآثار الجانبية للأدوية المصنعة من مواد كيميائية مخبرية، ولتجنب هذه الآثار باتوا يتوجهون نحو الأدوية الطبيعية والعودة إلى استخدام الأعشاب كدواء لأمراض كثيرة لم تعد حكراً على مجموعة من الناس أصحاب الأفكار المثالية حول العلاقة الروحانية والجسدية بما يحيطنا في الطبيعة، بل توسع استعمالها بشكل مثير للانتباه حول العالم. وبحسب الرابطة المركزية لأطباء الطب الطبيعي فإن الأدوية العشبية والطبيعية أخذت تستخدم بشكل واسع بين مرضى الحساسية على أنواعها أو المصابين بأمراض مزمنة. وقالت المتحدثة باسم الرابطة كريستال بابندج: لا نريد إنكار الطب الأكاديمي وإبداله بالطب الطبيعي، لكن يمكن للمرء أن يكون أكثر نجاحاً إذا عمل على المسارين. وأشارت التقارير إلى أن استخدام الأدوية المستخرجة مباشرة من الأعشاب اتسع في كبرى شركات الأدوية لأسباب كثيرة، منها تخلي مرضى كثيرين عن العقاقير التي تستعمل دهوناً حيوانية، أو بسبب الوعي المستجد بأهمية الأدوية الطبيعية حول العالم، أو لأسباب تتعلق بتلوث البيئة. ومهما كان السبب فإن الأدوية المستخرجة من الأعشاب والزيوت عادت إلى الواجهة كمنافس للأدوية الصناعية، وباتت سوقاً عالمياً تنافس السوق التقليدية وتتقدم عليها في بعض البلدان كالصين مثلاً، حيث ما زال التداوي بالأعشاب من أسس الطبابة كما في معظم دول الشرق الأقصى. الذهب الأحمر. تفيد أرقام التجارة العالمية حول الأعشاب الطبية بعودة نبات الزعفران إلى الواجهة، وهو يستخدم في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض منذ آلاف السنين، ويستعمل في أدوية التجميل. ويعرف هذا النبات بالذهب الأحمر بسبب ثمنه المرتفع، فقطف الأزهار يتم يدوياً لكشط الخيوط الرفيعة ولإنتاج أنصة واحدة من خيوط الزعفران يجب قطف 5000 زهرة تقريباً. أما بالنسبة إلى زيت الورد المشهور في تركيا، أكبر المنتجين له في العالم، والذي ينتج في عدد من الدول العربية ببلاد الشام وبمدينة الطائف السعودية المشهورة بوردها، إضافة إلى استحلاب وتقطير مجموعة كبيرة من الأعشاب العطرية التي تنبت في هذا المناخ كالزعتر والحبق والريحان واليانسون، وكلها يتم تقطيرها واستخدامها في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور غالية الثمن. فزيت الورد معروف بفيتاميناته والمعادن ومضادات الأكسدة التي ترطب البشرة. وهناك زيت الأرغان الذي تصنعه المغربيات في جبال أطلس بعد قطف ثمار شجرته ومعالجتها ثم طحنها لاستخراج الزيت الغني بأوميغا 3 و6 المفيدة للبشرة والشعر، وبات منتجاً معروفاً عالمياً ومرتفع الثمن بسبب زيادة الطلب عليه وقلة الكمية المنتجة التي لا تغطي
حاجات السوق العالمية. وفي كوستاريكا وسائر الجزر الاستوائية ما زال الناس يستخدمون الشاي الأخضر

الأثر لتحسين البشرة وعلاج البقع وتقليل الالتهاب، بينما ما زالت مجتمعات كاملة في العالم العربي على الوتيرة ذاتها في التداوي بالأعشاب، خصوصاً المناطق النائية في الجزائر والمغرب ومصر ومعظم بلاد الشام. وخلال العقدين الماضيين عادت أدوية الأعشاب ومستحضرات التجميل لتنافس الأدوية الصيدلانية التي ارتفعت أثمانها في معظم دول العالم العربي بسبب رفع الدعم الحكومي عنها أو بسبب التضخم الكبير والفقر المتزايد الذي أصاب اقتصادات الدول والطبقات الشعبية. في الجزائر وبحسب الإحصاءات الأخيرة للمركز الوطني للسجل التجاري، تم تسجيل وجود 2189 تاجراً متخصصاً في بيع الأعشاب الطبيعية، على الرغم من أن العدد الحقيقي أكبر بكثير من هذا الرقم. وفي مصر انتشرت زراعة البردقوش والريحان والشمر والبابونج والنعناع ومثلها 342 نوعاً تتم زراعتها على الأراضي المصرية تحت مسمى النباتات العطرية والطبية، بعدما ارتفع الطلب الخارجي عليها عقب دخولها في صناعات مختلفة عدة ومنها العطور والأدوية. وتحتل مصر المركز 11 عالمياً في إنتاج هذه النباتات بنسبة وصلت إلى 3% من الإجمالي العالمي، وسجل حجم الصادرات في هذا المجال حالياً أكثر من 100 مليون دولار.

جذور ضاربة في القدم. على الرغم من الأرقام القليلة والتقارير غير الحديثة حول حجم سوق الأعشاب الطبية في البلاد العربية والعالم أجمع، فإن جانب استخدام الأعشاب والمواد الطبيعية في صناعة مستحضرات ومساحيق التجميل لم يلقى عليه الضوء مجدداً. ومع أن تجارة الأعشاب الطبية حول العالم تظهر أن أكثرها يستعمل في صناعة أدوية التجميل ومراهمها والمواد التي تستخدم في المكياج والزينة، لكن صناعة هذه المستحضرات من الأعشاب الطبيعية بدأ منذ ما قبل التاريخ. بدأنا بوضع المكياج على وجوهنا منذ ما قبل 6000 سنة على ضفاف النيل، وكان تلوين الوجه والجسد بالألوان أو ما نسميه مستحضرات التجميل يدل على الطبقة الاجتماعية، ويهدف أيضاً إلى استرضاء الآلهة. وكانت هذه المساحيق تستخرج من الأعشاب الطبيعية والزهور البرية وزهرة اللوتس المقدسة، وكذلك من أنواع من الرمال والصخور الملونة. واكتشفت مساحيق في الحفريات موضوعة مع المومياوات، وأظهر قناع توت عنخ آمون أو تمثال رأس نفرتيتي وغيره أن المصريين استخدموا الكحل بألوان متعددة وأحمر الخدود ومساحيق بيضاء لتفتيح لون البشرة والألوان الخاصة بإخفاء السواد تحت العيون. وأشارت حفريات عدة إلى أن بعض الملكات المصريات كن يستخدمن الحقاقير الطبية المصنوعة من الأعشاب والحليب والعسل وزيت الزيتون ليحافظن على جمالهن الشاب، كما ظهرت الملكة كليوباترا في الفيلم الذي حمل اسمها عام 1963 ومثلته إليزابيث تايلر.

أما في بلاد ما بين النهرين، فدرس الآثار كامبل تومسون ما تركه الملك آشور بانيبال من المعلومات الطبية التي حفظها من الضياع في القرن السابع قبل الميلاد، بحيث جمعها في كتاب الأعشاب الآشورية الذي يحتوي على أكثر

أن الجراح إذا ما استعمل مشرطاً وأخطأ في استعماله تقطع يده، وإذا تقاضى أكثر مما يستحق يعاقب بالحبس. الرومان أيضاً عرفوا طب الأعشاب إضافة إلى طب النفس، لكنهم ازدروا مستحضرات التجميل الملونة وركزوا جهدهم على صناعة وتطوير صابون الاستحمام ومزيلات العرق والمرطبات الجلدية للرجال والنساء. لكن المكياج مثل أحمر الشفاه كانت تضعه العاملات في الجنس كعلامة، لذا كان رمزاً للسوقية والابتذال. وجاء في بحث بريتانيكا أن الفيلسوف سينيكا الصغير مدح والدته مفتخراً أنها لم تدنس وجهها أبداً بالطلاء والمساحيق ومستحضرات التجميل.

أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأوا. تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة النورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها، كيف ينكفئ. عجائب الدهر سبع وهي ثامنة مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأ إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأ، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترؤوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسؤوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئوا. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: الزاهد والسلطان، حوار طويل على مائدة التاريخ.

لم يكن التصوف الإسلامي في أي مرحلة من تاريخه ظاهرة روحية خالصة أو تجربة باطنية منعزلة عن محيطها الاجتماعي والسياسي. فمنذ لحظة تبلوره المبكرة في القرون الهجرية الثلاث الأولى ارتبط التصوف بموقف ما من السلطة، موقف يعبر عن رؤيته للعالم ولموقع الإنسان في منظومة الحكم والدين. لهذا يمكن القول إن العلاقة بين التصوف والسلطة لم تكن علاقة جامدة، بل مرت بتحولات كبرى يمكن أن نلخصها في مرحلتين رئيستين. المرحلة الأولى حيث وقف التصوف على يسار السلطة متصادما أو متباعدا عنها، ممثلا صوت الوعي الأخلاقي والاحتجاج الرافض للنزعة المادية والتسلط. والمرحلة الثانية التي شهدت تحول التصوف إلى شريك الرئيس في السلطة وإلى ركن من أركان الشرعية السياسية في العالم الإسلامي الوسيط. في القرون الثلاثة الأولى للهجرة حين بدأ الوعي الإسلامي يتشكل على وقع اتساع الدولة الإسلامية وتحول الخلافة من مجتمع المؤمنين البسيط إلى إمبراطورية مترفة، نشأ الزهاد الأوائل كرد فعل أخلاقي وروحي لحالة الترف المتنامي في بلاطات الحكام وأروقة الطبقات الأرستقراطية الحاكمة.

كان الحسن البصري نموذجا صريخا لهذا الاتجاه. واجه الحسن السلطة الأموية بلسان واعظ لا يخشى لومة لائم. يروى عنه أنه قال: بلغنا أن رجلا من الملوك قال: لأجعلن الحسن في يدي. فقيل له: اتق الله، فإن لله أولياء لا يصل إليهم أحد بسوء إلا انتقم الله منه. يمكن القول إن هذا الخطاب الوعظي وإن لم يكن ثوريا بمعنى مباشر، فقد كان في حقيقته تعبيرا صادقا عن موقف ديني روحي رافض لفساد السلطة واستبدادها. مع حلول القرن الثالث الهجري ومع نشوء الحركة الصوفية كظاهرة فكرية متكاملة، صار هذا الرفض أكثر عمقا وتنظيرا. فالتصوف لم يعد مجرد زهد، بل أصبح فلسفة للحياة. ترى أن السلطة من الممكن أن تعيق السالك عن الوصول إلى الحق. في هذا السياق قيل: الصوفي منقطع عن الخلق، متصل بالحق، لا سلطان له إلا الله. وفقا لهذا التصور يصبح التجرد من المناصب والمكاسب فعلا روحيا وسياسيا في آن واحد.

من اللافت للنظر أن عدداً من المتصوفة دفعوا حياتهم ثمناً للتطبيق العملي لهذا الموقف. كان الحسين بن منصور الحلاج مثالاً مأساوياً للتصوف الذي يصطدم بالسلطة الدينية والسياسية معاً، وذلك حين قال عبارته الشهيرة: أنا الحق. في الواقع لم تكن تلك العبارة مجرد صرخة ميتافيزيقية، بل كانت تحدياً ضمنياً للسلطة التي احتكرت تعريف الحق والحديث باسمه. ولذلك لم يكن من الغريب أن تصدر أوامر الخليفة العباسي المقتدر بالله بإعدام الحلاج في مشهد دام جمع بين العقوبة السياسية والرمزية الدينية، الأمر الذي وصفه المفكر المصري عبد الرحمن بدوي في كتابه شهيد التصوف عندما قال: إن مأساة الحلاج لم تكن فقط في التصادم بين الوعي الفردي المتأله والسلطة المؤسسة، بل في كونها أول إعلان عن حرية الروح في وجه الدولة الدينية. مع حلول القرن الخامس الهجري كان المشهد الصوفي قد اتسع ليشمل تيارات مختلفة من الزهد الاجتماعي إلى الفلسفة العرفانية، ومع ذلك ظل الخط الأساسي في العلاقة مع السلطة هو التباعد والتحفظ. أبو حامد الغزالي على سبيل المثال، ورغم مكانته العلمية الكبرى، انسحب من التدريس في المدرسة النظامية ببغداد بعد أن رأى تهافت المناصب وفساد القلوب.

يروي الغزالي في كتابه الشهير المنقذ من الضلال: فأقبلت بهمتي على طريق الصوفية، وعلمت إن طريقتهم لا تتم إلا بعلم وعمل، وكان حاصل علومهم قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة. في الحقيقة كان انسحاب الغزالي من بلاد السلطة السلجوقية بمثابة بيان رمزي لرفض التماهي بين الدين والسياسة، وللتحذير من التدين السلطاني الذي يجعل من العلماء أدوات لتجميل وجه الحكم. بهذا المعنى مثل التصوف في مرحلته الأولى ضمير الأمة الموجه، أو ما يمكن تسميته بالمعارضة الأخلاقية للنظام السياسي. لم يقد الصوفيون ثورات مسلحة، لكنهم قادوا ثورات رمزية ضد القيم السائدة، ورفضوا أن يكونوا فقهاء السلطان أو وعاظ البلاط. ابتداء من القرن السادس والسابع الهجريين، ومع تراجع قوة الخلافة العباسية وظهور الإمارات المستقلة والسلطنات العسكرية، بدأ المشهد يتغير جذريا، وذلك بعدما دخل التصوف مرحلة جديدة لم يعد فيها غريبا عن السلطة، بل صار شريكا رئيسا في بنائها الصلب.

في الحقيقة تعددت أسباب هذا التحول، فمن جهة احتاجت السلطة الحاكمة إلى مشروعية روحية تعوض ضعفها السياسي، ومن جهة أخرى وجد الصوفيون في دعم الدولة فرصة لنشر طرقهم وتعاليمهم على نطاق أوسع. في هذا السياق ولد شكل جديد من التصوف أكثر مؤسساتية وأقل راديكالية يمثله الشيوخ الكبار الذين أسسوا الطرق المنظمة، كشيخ عبد القادر الجيلاني مؤسس القادرية في بغداد، وأبي الحسن الشاذلي في المغرب ومصر، ثم جلال الدين الرومي مؤسس الطريقة المولوية في الأناضول. في كتابها الأبعاد الصوفية في الإسلام أوضحت المستشرقة الألمانية آن ماري شيمل أن هذه الطرق نجحت في أن تملأ الفراغ الروحي والسياسي بعد سقوط الخلافة، فصارت الزوايا والتكايا مؤسسات تطلع بدور اجتماعي يشبه مؤسسات الدولة. من هنا لم تعد الزاوية الصوفية مكانا للعزلة والعبادة وممارسة الزهد والتقشف، بل صارت مركزا للتعليم والتوجيه والإغاثة، بل وأحيانا للتجنيد العسكري كما جرى في الحالة البكتاشية والنقشبندية في العصر العثماني.

من جهة أخرى تبين القراءة المدققة في سير كبار شيوخ الصوفية في تلك المرحلة العلاقة الوطيدة التي جمعت بين المتصوفة وسلاطين عصرهم. على سبيل المثال، كان الجيلاني مقربا من مؤسسة الخلافة العباسية، وقد لعبت طريقته دورا مهما في تهدئة المجتمع البغدادي بعد فوضى البساسيري والصراعات الطائفية التي اندلعت لسنوات بين السنة والشيعة. في مصر ارتبطت الشاذلية ارتباطا وثيقا بالسلطة المملوكية. يذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه الدرر الكامنة أن السلطان الظاهر بيبرس كان يزور مشايخ الشاذلية ويطلب بركتهم قبل الحملات العسكرية، كما تواترت القصص عن العلاقة الودية التي جمعت بين سلاطين المماليك وكل من السيد البدوي في طنطا وإبراهيم الدسوقي في دسوق، وكلاهما من أقطاب التصوف الطرقي في مصر. أما في الدولة العثمانية فقد أصبحت النقشبندية والمولوية جزءاً لا يتجزأ من البنية الأيديولوجية للسلطنة، بحيث عد شيخ الطريقة الصوفية واحداً من أهم رجالات الدولة الرسميين على الإطلاق.

لم يكن هذا التحول مجرد مصادفة، بل مثل انتقال التصوف من خطاب الاحتجاج إلى خطاب الشرعية، الأمر الذي لاحظه المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون في دراسته عن الحلاج، عندما أكد أن السلطة الإسلامية حين تبنت التصوف لم تفعل ذلك عن ضعف، بل عن إدراك أن الروح الصوفية تصلح لتأييد النظام، لأنها تقنع الناس بالزهد في الدنيا والرضا بالمكتوب. هنا يظهر السؤال الملح: كيف استوعبت المجتمعات الإسلامية التحول الطارئ في شكل وبنية الظاهرة الصوفية؟ وكيف جرى تفسير هذا التحول من المعارضة إلى الشراكة؟ ربما كان الجواب يكمن في البنية المزدوجة للظاهرة الصوفية نفسها، فالتصوف من جهة نزعة فردية تحررية تسعى إلى خلاص النفس، ومن جهة أخرى حركة اجتماعية تبحث عن الاستقرار والانتشار، وحين تتغلب الأولى يصبح الصوفي معارضا للسلطة، وحين تتغلب الثانية يصبح حليفا لها. في كتابه دوائر الخوف أشار المفكر المصري نصر حامد أبو زيد إلى تلك البنية المزدوجة، عندما ذكر أن التصوف حركة وعي مضاد في بدايتها، ثم ما تلبث أن تتماهى مع السلطة حين تتحول إلى مؤسسة. يضيف أبو زيد: الزهد فعل احتجاجي، لكن الطريقة نظام اجتماعي يحتاج إلى حماية السلطة، وهذا بالضبط ما حدث في العالم الإسلامي الوسيط، عندما خرج التصوف من طور الزهد الفردي إلى طور التنظيم الطرقي، ليرسم نفسه بعدها جزءا من النسيج السلطاني.

من هنا يمكن أن نفهم أن الصوفيين الذين اقتربوا من الحكم لم يكونوا مجرد وعاظ، بل كانوا مستشارين روحيين يشرعنون الحكم بالكرامة والبركة. فالمماليك مثلا أسسوا احتفالات المولد النبوي بإشراف الصوفية لتكون مناسبة لدمج المقدس في السياسي، وفي المغرب والأندلس منح السلاطين الأوقاف للزوايا الصوفية، وأصبح شيخ الزاوية شريكا فعليا في إدارة المجتمع، الأمر الذي رأى فيه المفكر المغربي عبد الإله بلقزيز في كتابه الدين والسلطة والمجتمع تحالفا قويا أنتج نموذجا فريدا للدولة الروحية التي لم تكن ثيوقراطية تماما، لكنها جعلت من الدين شبكة رمزية للهيمنة. من الملاحظات المهمة التي ينبغي الالتفات إليها أن دمج التصوف بالسلطة قد تسبب في حدوث تغييرات كبرى في الخطاب الصوفي نفسه. على سبيل المثال، تطورت قيمة الطاعة لتصير إحدى القيم المركزية في الخطاب الصوفي. في هذا السياق فرض على التابع الانقياد المطلق لشيخه، حتى شاعت مقولة إن المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، يقلبه من حال إلى حال كيف يشاء، وهو لا يتكلم معه ولا يرد عليه. وهكذا فقد التصوف الإسلامي الحالة الروحية التي كانت تنظر للتجربة الصوفية بوصفها علاقة فردية بين العبد والرب، واستبدلت تلك الحالة بنظرة هرمية تنظيمية تتماشى وتتوافق إلى حد بعيد مع التنظيم الهرمي للسلطة السياسية الحاكمة.

رغم ذلك بقيت داخل التصوف بعض التيارات التي حاولت أن تحافظ على استقلالها النسبي. فابن عربي رغم أنه عاش في كنف الدولة الموحدية ثم الأيوبية احتفظ بمسافة من السلطة، يظهر ذلك في كتابه الفتوحات المكية إذ يقول: الناس في خدمة السلاطين إلا العارف فالسلطان في خدمته. تكشف هذه العبارة عن نزعة عميقة في الفكر الصوفي ترى أن الولاية الحقيقية ليست ولاية الحكم بل ولاية الروح. ومع ذلك فإن تأثير هذا الموقف ظل محدودا أمام موجة التصوف السلطاني الذي ترسخ في الوجدان الجمعي الإسلامي منذ العصر المملوكي والعثماني.

0: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
3: حين تتعثر الكلمة رحلة داخل عالم التأتأة، تعد التأتأة إحدى أكثر اضطرابات النطق شيوعاً وتعقيداً، إذ تمس جوهر التواصل الإنساني وتترك أثراً نفسياً واجتماعياً عميقاً على من يعانونها. وهذه الآفة التي تبدأ غالباً في سنوات الطفولة الأولى لا تقتصر على تكرار الأصوات أو تعثر اللسان، بل تمتد إلى صراع داخلي بين الرغبة في الكلام والخوف من فقدان السيطرة على الكلمة. وعلى الرغم من التقدم العلمي الكبير في مجالات علم الأعصاب واللغة والنفس، لا يزال الغموض يكتنف الأسباب الدقيقة للتأتأة التي تجمع بين العوامل الوراثية والبيولوجية والنفسية والبيئية. ويصادف اليوم العالمي للتأتأة 22 من أكتوبر تشرين الأول من كل عام، ويهدف إلى زيادة الوعي بهذه الآفة، ويشكل فرصة لتسليط الضوء على تجارب من يعانيها وتشجيع المجتمع على تفهم معاناتهم بدلاً من وصمهم، ويدعو إلى تعزيز الدعم النفسي واللغوي لهم وإبراز أهمية العلاج المبكر. هنا نحاول من خلال 8 أسئلة أساسية أن نفكك هذه الظاهرة ونقترب من فهم طبيعتها وأسبابها وتأثيرها وسبل علاجها، مستندين إلى ما توصلت إليه أحدث الدراسات العلمية والتجارب العلاجية الحديثة، في محاولة لإلقاء الضوء على طريق الطلاقة الذي يسعى إليه ملايين الأشخاص حول العالم. أولاً، ماذا عن التأتأة؟ آفة التأتأة هي اضطراب في طلاقة الكلام يتميز بتكرار الأصوات أو المقاطع أو الكلمات، أو بإطالة بعض الأصوات أو بتوقفات لا إرادية أثناء الحديث. ويحدث هذا الاضطراب نتيجة خلل في التنسيق بين الجهاز العصبي ومراكز النطق والعضلات المسؤولة عن الكلام، مما يجعل عملية إنتاج الأصوات وتسلسلها الطبيعي صعبة في بعض الأحيان. ولا تعد التأتأة مجرد مشكلة نطقية فحسب، بل تمتد لتؤثر في الحالة النفسية للمصاب، إذ قد تسبب له توتراً وقلقاً اجتماعياً، وقد تحد من قدرته على التواصل. ثانياً، ما الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى ظهورها؟ تنتج التأتأة عن مجموعة من العوامل المتداخلة، ولا يمكن عادة إرجاعها إلى سبب واحد محدد، بل هي مزيج من أسباب عصبية ونفسية وبيئية، من أبرزها العوامل العصبية، إذ يعتقد أن التأتأة ترتبط باختلال في الاتصال العصبي بين مراكز الكلام في الدماغ، وبخاصة في الفص الجبهي الأيسر المسؤول عن التخطيط اللغوي والحركة اللفظية. كما أنه في مرحلة تعلم اللغة عند الأطفال قد يتطور الكلام بسرعة أكبر من قدرة الدماغ على تنظيم الأصوات والمقاطع، مما يؤدي إلى تأتأة نمائية مؤقتة قد تزول مع الوقت أو تستمر إذا لم تعالج. ويضاف إلى ما سبق القلق والخوف من التحدث أمام الآخرين والضغوط النفسية أو التجارب الصادمة التي يمكن أن تفاقم التأتأة أو تثيرها مؤقتاً، وبخاصة عند الأشخاص الذين لديهم استعداد عصبي أو وراثي لها.

ثالثاً، في أي مرحلة عمرية تبدأ التأتأة عادة في الظهور؟ تبدأ التأتأة عادة في الظهور بين عمر سنتين وخمس سنوات، وهي المرحلة التي يتطور فيها الكلام واللغة بسرعة لدى الطفل. خلال هذه الفترة يحاول الطفل تكوين جمل أطول وأكثر تعقيداً، وقد يتعثر مؤقتاً في النطق أو ترتيب الكلمات، وهو ما يعرف باسم التأتأة النمائية. وفي معظم الحالات تختفي التأتأة تدريجاً مع النمو واكتساب المهارات اللغوية، لكن لدى نحو 26% من الأطفال قد تستمر الحال وتتحول إلى تأتأة دائمة تحتاج إلى متابعة وعلاج، وفق دراسة أجرتها جامعة إلينوي في أمريكا. وتشير الدراسات إلى أن التأتأة أكثر شيوعاً عند الذكور مقارنة بالإناث، كما أن احتمال استمرارها إلى سن المراهقة أو البلوغ أعلى عند الذكور. دراسة أجريت في ألمانيا بهدف تحليل بيانات التأمين الصحي الوطني لعام 2017 وتحديد مدى انتشار التأتأة وغيرها من اضطرابات النطق بين الأطفال والبالغين، وشملت العينة أكثر من 70,000 شخص يعانون اضطرابات في الطلاقة والكلام. أظهرت أن عدد الذكور المصابين بالتأتأة بلغ 21,000، في حين بلغ عدد الإناث 7,000.

رابعاً، ما دور الجينات في انتقال التأتأة وراثياً؟ تلعب الجينات دوراً مهماً في انتقال التأتأة وراثياً بين أفراد العائلة، إذ يشير عدد من الدراسات الحديثة إلى أن العوامل الجينية تشكل أحد أبرز أسباب القابلية للإصابة بهذا الاضطراب، إلى جانب العوامل العصبية والبيئية. وأظهرت الأبحاث أن نحو 60-70% من الأشخاص الذين يعانون التأتأة لديهم قريب من الدرجة الأولى أو الثانية يعاني الأعراض نفسها. لكن يؤكد العلماء أن الوراثة لا تحدد وحدها انتقال هذه الآفة، لكنها تزيد من احتمالية الإصابة وتفسر وجود عائلة تنتشر فيها التأتأة عبر الأجيال.

خامساً، ماذا عن العلاجات المتاحة حالياً للتأتأة؟ العلاجات المتاحة حالياً للتأتأة تتنوع بين أساليب سلوكية ونطقية وطبية وتقنية، وتختار بحسب عمر المريض وشدة الأعراض وسببها العصبي أو النفسي. الهدف الأساس من العلاج ليس دائماً إزالة التأتأة تماماً، بل تحسين الطلاقة والثقة بالنفس وتقليل القلق أثناء الكلام. وتتنوع طرق العلاج الحديثة والمعتمدة بين علاج النطق الذي يعد العلاج الأساس والأكثر فعالية في معظم الحالات، وفيه يعمل متخصص النطق على تدريب المريض على إبطاء سرعة الكلام لتقليل الضغط العصبي أثناء النطق والتنفس الصحيح أثناء الحديث لتحقيق إيقاع طبيعي للجمل. ويضاف إلى ما سبق العلاج النفسي والسلوكي الذي يركز على الجوانب العاطفية والاجتماعية للتأتأة، مثل القلق والخوف من المواقف الاجتماعية وفقدان الثقة. فيما لا يوجد دواء خاص لعلاج التأتأة حتى الآن، لكن بعض الأدوية تستخدم لتخفيف القلق أو تنظيم النشاط العصبي لدى بعض المرضى، منها أدوية تعمل على تنظيم الدوبامين في الدماغ. ويبقى أخيراً الدعم الأسري والتربوي الذي يعد جزءاً أساساً من العلاج، وبخاصة للأطفال، إذ ينصح الأهل والمعلمون بعدم مقاطعة الطفل أثناء كلامه ومنحه الوقت الكافي للتعبير وتجنب تصحيح كلامه أمام الآخرين أو إظهار القلق.

سادساً، هل يمكن الشفاء منها تماماً؟ نعم، يمكن الشفاء من التأتأة جزئياً أو كلياً، لكن ذلك يعتمد على العمر ونوع التأتأة وسببها والتدخل العلاجي المبكر. وتشير الأبحاث إلى أن نحو 75% من الأطفال الذين تبدأ لديهم التأتأة بين سن 2 و5 سنوات يتعافون تلقائياً مع النمو أو بعد الخضوع لجلسات علاج نطق بسيطة، ويعود ذلك إلى مرونة الدماغ في الطفولة وقدرته على إعادة تنظيم مراكز النطق، إضافة إلى التطور الطبيعي في اللغة والثقة بالنفس. أما عند المراهقين والبالغين يمكن التحسن، لكن نادراً ما تختفي كلياً التأتأة. فخلال هذه المرحلة تصبح التأتأة أكثر استقراراً لأنها ترتبط بأنماط عصبية وسلوكية ترسخت عبر الزمن. وعلى رغم ذلك، يمكن عبر العلاج السلوكي والنطقي المنتظم أن يحقق الشخص تحسناً ملحوظاً في الطلاقة والثقة بالنفس، بحيث تقل نوبات التأتأة إلى الحد الأدنى.

سابعاً، ما أبرز التحديات التي يواجهها المصابون بالتأتأة؟ يواجه الأشخاص المصابون بالتأتأة مجموعة من التحديات المتشابكة التي تشمل الجوانب النفسية والاجتماعية والتعليمية والمهنية، وهذه التحديات لا ترتبط فقط بصعوبة النطق، بل تمتد لتؤثر في الثقة بالنفس والعلاقات ونظرة المجتمع إليهم، وتشمل التحديثات النفسية والعاطفية، القلق والخوف من التحدث أمام الآخرين، وبخاصة ضمن المواقف الرسمية أو العامة، وانخفاض تقدير الذات نتيجة التجارب السلبية أو السخرية المتكررة، وكذلك الإحساس بالإحراج أو العزلة، مما يدفع بعض إلى تجنب المحادثات أو الانسحاب الاجتماعي. أيضاً تبرز التحديات الاجتماعية والتواصلية التي يعاني المصابون معها من سوء الفهم من الآخرين الذين يظنون أن المتأتئ متردد أو غير واثق من نفسه، والتمييز أو التنمر اللفظي في المدرسة أو مكان العمل، مما يعني صعوبة بناء العلاقات أو المشاركة في النقاشات الجماعية نتيجة القلق من المواقف الكلامية. ويضاف إلى ما سبق التحديات الأكاديمية والتعليمية، إذ قد يتجنب الطفل بسبب التأتأة المشاركة الشفوية أو قراءة النصوص بصوت عال، ويواجه بعض نقصاً في الدعم المدرسي أو سوء تقدير لقدراتهم بسبب الحكم على الأداء اللفظي لا الفكري، وهو ما سيرافقه في مراحل الدراسة المتقدمة وصولاً إلى العمل، وبخاصة في الوظائف التي تتطلب تواصلاً شفهياً مستمراً.

ثامناً، هل التكنولوجيا الحديثة مثل التطبيقات أو الذكاء الاصطناعي دور في علاج التأتأة؟ للتكنولوجيا الحديثة وبخاصة التطبيقات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي دور متزايد وواعد في تشخيص وعلاج التأتأة، إذ أصبحت تستخدم كوسائل مساعدة مكملة للعلاج التقليدي داخل العيادات، وتقدم دعماً فردياً يمكن الوصول إليه بسهولة من أي مكان. فقد طورت شركات وأبحاث جامعية أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تحليل نمط النطق وسرعة الكلام وتكرار المقاطع لتحديد مدى شدة التأتأة. وهذه الأنظمة تستخدم خوارزميات تعلم الآلة للتعرف على أنماط الصوت الفريدة لكل شخص، مما يسمح بتقدير تقدم الحالة خلال العلاج. ومن أبرز التطبيقات البحثية في هذا المجال مشروع طورته جامعة كامبريدج عام 2022، إذ استخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل تسجيلات صوتية لأشخاص متأتئين بنسبة دقة تجاوزت 90% في التمييز بين النطق الطبيعي والمتأتئ. وظهرت تطبيقات هاتفية كثيرة لمساعدة المتأتئين على التدرب ذاتياً وتحسين طلاقتهم. وأخيراً، بدأ بعض الباحثين في تطوير روبوتات مدربة للنطق قادرة على التفاعل بالصوت مع المتأتئ، مما يساعد على اكتساب الطلاقة تدريجاً من دون خوف من التقييم الاجتماعي.

0: سكوير اف ام بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
1: وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشاعر نجاح العرسان من كربلاء. التايمز سكوير مواكبة لا تنتهي.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. أطيب تحية وأجمل سلام لكم أحبتي مستمعين الكرام في كل مكان، في لقاء جديد وحلقة حلقة السخون نلتقي فيها على الود والخير والعافية، ونرحب بكم معنا عبر أثير الإذاعة 102.5 FM. نرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعون البرنامج سواء من الراديو أو مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست في كل مكان، يا حياكم الله. حلقتنا اليوم ستتحدث عن واحدة من المأثورات الشعبية، ألا وهي قص الشعر. قص الشعر في المأثور الشعبي مستندين على عدة بحوث ومقالات ودراسات، من أهمها مقال للأستاذ عبد الأمير جعفر رحمه الله. أصدقائي، قص الشعر إحنا بشكل عام كمقدمة كثير يتعلق بتفاصيل حياتنا، هواي من الناس يعتنون به بالشعر الشخص اللي يتعاملون وياه. أكو أشخاص أصلا يحكمون على المقابل من خلال قصة شعره، يعني ممكن يأخذ عليه فكرة أنه هو شخص مودرن، شخص بريكي، شخص محافظ، شخص متدين، شخص بوهيمي من خلال تسريحته أو قصة الشعر. وأيضا الشعر يلعب دور في قضية لغة الجسد، والشعر أيضا مثار للجدال بين الأجيال. كل جيل يجي يطلع قصة معينة يتميز بها، وبالتالي وراء 5 سنوات 10 15 20 تبدو هذه القصة اللي هي مودة في زمن معين تبدو غريبة جدا ومستهجنة ومثيرة للسخرية والضحك في زمن آخر. لذلك قصات الشعر أخواني هي نوع من الوثائق الاجتماعية، وتعكس طبيعة الإنسان وحالته النفسية، مستوى المعاشي وحتى الثقافي. يعني هسه يجوز واحد يقول لك والله ايش دعوة هي هي قصة شعر، لكن تجربوا حاولوا تسوون إحصائية بين الأشخاص اللي تعتقدون أنه شخصيتهم انطوائية متحفظة، ولاحظوا قصات شعرهم، بين الأشخاص اللي هم يبين عليهم المشاكل والشقاوات والكذا ولاحظوا قصة شعر، وهكذا طبعا مع وجود استثناءات. لكن احنا اليوم ما رح نحكي يعني عن القصات كموديلات بقدر ما سنتكلم عن قص الشعر، تقصير الشعر في المأثور الشعبي دلالة على الحزن. يعني الإنسان منذ أولى عهود التاريخ اتخذ الحزن على المفقودين أشكالا متنوعة من ضمنها قص الشعر.

نعم أصدقائي، احنا قلنا قبل الفاصل أن الحزن على المفقودين منذ أولى العهود اتخذ أشكالا مختلفة تتناسب ومكانة الفقيد، إضافة إلى مجمل العادات والتقاليد المتبعة إزاء حدث الفقدان أو الخسارة أو الوفاة. كل شكل من أشكال الحزن يعتمد على المجتمع اللي يعيش به الإنسان ويسمح له بممارسة هذه الطقوس أو تلك الطقوس. يعني ماكو هناك ما يدل على وجود ظاهرة قص الشعر، يعني تبدو العلاقة علاقة قص الشعر بالمرأة حقيقة عريقة، لكن إنه قص الشعر على الفقيد تمتد جذورها في أعماق التاريخ، وربما شملت هذه العلاقة قص الشعر حزنا حتى الرجل في بعض الأحيان. يعني الأساطير البابلية نشوف أنه جلجامش قد نتف شعره المظفور ورماه على الأرض لما مات صديقه أنكيلو، يعني هاي مذكورة في ملحمة جلجامش الشهيرة. وبنفس الملحمة نشوفه يخاطب صديقه ويرثوه ويقول: سأجعل أهل أوروك يبكون عليك ويندبونك، سأجعل أهل أوروك يبكون عليك يا أنكيدو ويندبونك، وأنا نفسي بعد أن توسد في الثرى سأطلق شعري وسألبس جلد الأسد وأهيم على وجهي في البراري. ملحمة جلجامش بترجمة طه باقر للصفحة 74. يعني إذا كانت ظاهرة الحزن والحداد هي إطلاق الشعر مثل ما افتهمنا هسه من مقطع الشعر من جلجامش بالنسبة للرجل منذ الأزل، فإن العكس صحيح فيما يخص المرأة عندما تريد أن تعبر عن حزنها وحدادها في أغلب الأحوال. شو تسوي المرأة؟ تقص شعره، الرجال يطول شعره حسب ما يعني مرويات العراق القديم تقول هكذا، أنا يعني مو من جيبي. بالتالي المرأة تقص شعرها، الرجل يطول شعره. هسه احنا شنو اللي بقى من هاي العادة؟ بقى تطويل اللحى، يعني تطويل شعر الوجه، عاذكم الله من كل مكروه ومن كل فقدان إن شاء الله. وإلا ما عندنا رجال الآن في زمننا، إذا اعتبرنا العراق هو امتداد للعراق القديم، ما عندنا رجال الآن يطولون شعورهم بالحزن، يعني في حدود محدودة جدا. لكن هل هناك مشاهد أو حالات أخرى يتم فيها قص الشعر عند المرأة؟ الحقيقة نعم، وراح نبدي نشرحها بعد فاصل قصير.

أصدقائي، أول ظاهرة يتم فيها قص شعر المرأة هي العقوبة. المرأة الأردنية عاقبوها يقصون شعر، يعني تقوم السلطة بجز شعر الفتاة العذراء عندما تدان بالإثم مثلا. ولذلك فإن كل من ظهرت حليقة الشعر فهي آثمة، بمعنى إنها خاضت علاقة غير شرعية مو زواج. وقد استخدمها الروس القدامى أيضا، وبديهي إنه هذا الشكل لظاهرة قص الشعر لا يزال مستخدما للتشهير بالمجرمين وقبيل تنفيذ حكم الإعدام

ينقن فيهم. احنا تلاحظون في بعض الدول لحد الآن يقصرون شعر الرجل والمرأة يزقدقوه صفر قبل لا يعدموه، فكشكل من أشكال تمييز المجرم. وكذلك في العراق القديم كانوا يزينون رأس المرأة اللي يدينوها في الإثم، بس هم ذاكرين بالنصوص فقط العذراء. طيب المتزوجة، المتزوجة يفترض أكثر. أنا مو بس هاي، حتى لما صارت الحرب العالمية الثانية ولما تم تحرير إيطاليا من السيطرة النازية، كانت أكو نساء إيطاليات متعاونات ويا الضباط الألمان. فالحقيقة الثوار من سيطرة وطردوا الجيش الألماني، لما وشكوا هاي النسوان كلها وطلعوهم بساحة عامة في روما وزينوهم كلهم صفر، كنوع من الإدانة ونوع من العقوبة ونوع من التمييز والتشهير، لأن هاي راح تبقى المرأة خاصة تبقى فترة طويلة حتى يوصل شعرها بمستوى شعر النساء، فتظل فترة طويلة هي تعاني من هذا التشهير. ويعرفون أنه كل واحد يعني يفوت يشوفها يقول لك والله هذه متعاونة مع الجيش الألماني وخائنة للبلاد، وهي امرأة فاسقة بالتعبير الاجتماعي أو الديني لهذه الظاهرة. إذن وحتى الآن يعني لحد الآن إحنا عندنا الجنود من يريد يعاقب الضابط يزينه صفر، يعني هاي من أشهر العقوبات. بل يروي الواعي بالمنتخب الوطني العراقي أيام الثمانينات والتسعينات أنه رئيس الاتحاد السابق في ذلك الزمان ابن الرئيس كان ينفذ عقوبات بحق اللاعبين الذين يعتقد أنهم تخاذلوا أو مستواهم ضعيف، إذا خسر المنتخب يزينوه صفر. طبعا غير السجن وغير الضرب وغير معسكر الضبط، كانت عقوبة زيانة الصفر مشهورة. وأكو لعبة حقيقة جرت في ملعب الشعب عام 85، كان منتخب العراق يتحضر لنهائيات كأس العالم، ظهر به 3 أو 4 لاعبين على الملأ يعني مزينين صفر، ناطق هاشم وأحمد راضي أتذكر وحبيب جعفر إذا لم تخني الذاكرة وشاكر محمود، نعم شاكر محمود لاعب الوسط. فزيان الصفر عقوبة مشهورة جدا وحتى أيامنا الحالية تستخدم للرجال وللنساء.

الشكل الثاني أصدقائي من أشكال قص الشعر في الموروث الشعبي هي النذر. نذر معروف واحد ينذر نذر، والنذور تختلف، هناك اللي ينذر أطعام شخص، هناك اللي ينذر يروح للزيارة، أكو اللي ينذر يعطي فلوس للأيتام أو الفقراء أو المحتاجين، وهناك اللي ينذر وهناك وهناك وهناك وهناك أيضا من تقص شعره. يعني عند البابليين هناك أسطورة أو هناك رواية تقول إنه الفتاة تنذر نفسها أو شعر رأسها للآلهة هبة بصورة خاصة، وراهبات المعبد

زين وصفر يعني يعتبرونه نوع من أنواع الشكل التعبدي أو نوع من الزهد بالحياة، نوع من التخلي أو جزء من التعليمات، هي تعليمات باعتبار أنه الشعر هو زينة بطبيعة حاله، فبالتالي الزينة تتنافى مع خصوصية العبادة والاعتكاف والانقطاع إلى الله وغيرها من القيم التعبدية. هذا الشكل الثاني. الشكل الثالث هو الزينة، يعني هناك قص الشعر من أجل الزينة، وأعتقد أنه هذا هو واحد من أشهر أشكال ماذا؟ أشكال قص الشعر بطبيعة الحال، يعني قص الشعر زينتان أو تطويل الشعر زينتان هو من أشهر مظاهر التعامل مع الشعر في جسد الإنسان منذ أيام راهبات الفرعونيات إلى أيامنا هسه، وقصات الحفر ما حفر والطاسة وغيرها اللي حقيقة ذهبت في تقصير الشعر وتطويله، أيضا تطويله مذاهب كثيرة ومتشعبة وخلت أحيانا يعني بعض مظاهر الرجال تكون غريبة وبعض مظاهر النساء تكون قصات غريبة ومستهجنة من قبل البعض، رغم أنه هذا بشكل عام هي حرية شخصية، والإنسان هو الذي يعيش وهو الذي مسؤول عن شكله الذي يظهر به إلى الناس. خلينا نشوف شنو مظاهر حيثيات قص الشعر زينة عبر التاريخ بعد فاصل قصير.

أحبائي، مرحبا بكم من جديد في القصة خون. حلقتنا اليوم عن قص الشعر في المأثور الشعبي. علي محمود الخضير في الإعداد والتقديم، وأوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. احنا قلنا أن الزينة هي المظهر الثالث من هذه المظاهر، وحقيقة تأخذ شكل تقصير الشعر وعدم قطعه من جذوره، كما لدى الأسرة الفرعونية وراهبات المعبد، إذ تطيل الفتاة البابلية شعرها حتى إذا أرادت الزواج عمدت إليه فقصرته. البنية تطول شعرها لحد ما تجيها القسمة، والله عادي هي وحظها، شلون البطيخة قسمة زينة قسمة سودة مصخمة، وتعيش حياتها كلها يعني حبيسة ظلم الرجل أو شخص يحترمها ويقدر كينونتها. المهم هي فرحانة المسعدة، جابوا لها عريس فراحت على شعرها قصتها. ويحتمل أنه هناك نساء أخواني محترفات بهذا الفن، يعني بعض المرويات التاريخية تقول أنه في عهد الفرعوني والعهد البابلي كانت أكو صالونات حلاقة للنساء مثل عصرنا الحاضر، لكن طبعا بشكل بدائي وبآلات بدائية. يعني الحلاقة البابلية كانت تزور البيوت والأسر المترفة فقط لهذا الغرض. الناس الفقراء يخطية ما تتشبهم، تقول لك ذولا ما من وراهم فلوس. ولا أكو بعض النساء تتعلم، يعني وحدة أختها تتعلم راس أختها، وأكو لا والله هي البنية نفسها تقوم بقص شعرها، خاصة أنه يعني ما كانت أكو هناك ضوابط ومعايير معينة جمالياً لتقييم وتبشيع وتجميل المرأة من خلال قص الشعر. يعني هذا تصور شخصي حقيقة، وإلا يعني ما عندنا تصورات عن أنه هل هناك كانت مودات، هل هناك كانت قصات معينة، هل أو هناك توحيد في عملية قص الشعر. حقيقة تعرفون يعني دائما معلوماتنا عن العراق القديم محصورة ومحسومة بشكل ما تم اكتشافه من كلام ومن رقم ومن موجودات وآثار قديمة. هذا شكل الزينة. الزينة طبعا أيضا مثيرة للجدل، تقصير الشعر بالزينة للرجال والنساء يعني نوع من الإثارة، والجدل دائما يقول لك والله لا ما يصير، وهذا تشبه بالنساء وهذا تشبه بالرجال وغيرها. ودائما حقيقة احنا قلنا في بداية الحلقة انه تسريحات الشعر او قصة الشعر تلعب دور عند الشخص، عند الانسان بشكل عام في حياته وفي تصورات الاخرين الاولية عنه. ناخذ رابع شكل اخواني، وهو شكل الحداد، بعد فاصل قصير.

في الحداد أخواني تقوم المرأة بقص وقطع جزء من شعرها أو أحيانا كل شعرها لفقد عزيز لديها، ويتناسب هذا والقص والقطع مع مكانة هذا الرمز عندها، وبالتالي هي تعبر بهذا الشكل عن هجرانها للحياة، لملاذ الحياة، لفتن الجمال اللي تمتلكها. يعني إذا راح زوجها تقول لك أنا قص شعري كله لأن أنا بعد ما بقى لي مظهر من مظاهر جمال. طبعا هاي نحكيها إحنا على أيام الوفاة وأيام ما كانت العلاقة الزوجية إلها ارتباط وثيق، وهي لا تزال لكن على حدود أضيق من السابق. الفرح أخواني اللي يسبغ عليها تكامل المحاسن الجسمية لديها يتنافى مع حالة الحداد. يعني كانت نساء الهند يقطعن شعورهن عند وفاة الزوج، والروايات تقول أنه عند في العصر الجاهلي انتشرت هذه الظاهرة أيضا. ويلاحظ أن الخنساء كان من مظاهر حزنها على أخوها صخر، وأسطورتها معروفة وشهيرة، كانت تكتب قصائد على صخر مطولات ورائعة. فلما توفي حقيقة من ضمن المظاهر التي ظهرت عليها الخنساء أنها جزت قصائبها ولم تعرف للتزيين متعة، فكانت بكائياتها الرائعة جزءا من المبدأ اللي قطعتها على نفسها في الحزن والحداد. والحقيقة لا تزال مظاهر قص الشعر تأخذ هذه الأشكال آنفة الذكر، إذا ما استثنينا ظاهرة النذر من ناحية وأضفنا ظاهرة إهداء الفتاة بعض خصلات شعرها لحبيبها رمزا للحب المفعم بالإخلاص. وطبعا يعني هذه موجودة، يعني دائما تسمعها في قصص الحب وفي رواياته، وأعتقد أنها ظاهرة حقيقة تبدو لوهلة أولى غريبة على المجتمع العربي. يعني هي انتشرت إبان الفترة الرومانتيكية خلال القرن 18 و19، ووردت ضمن روايات بعض الكتاب الرومانسيين أمثال ألفونس كار ودي سان بيير ولامرتين، وخذوها يعني خذوها تعرفون تأثير الاستعماري في تلك الفترة واسع وقوي، وهناك تأثيرات إلى في الملبس وفي المأكل وفي المظهر وفي التعبير أيضا عن الحب. أما في المأثور الشعب العراقي فأخذت هذه الظاهرة تتجسد في شكلين حفظهما لنا التراث العاطفي فيه المتمثل بالشعر والإنشاد الذين احتويا وبشكل واضح أكثر التقاليد والقيم الشعبية. هذان الشكلان هما، لا خلينا نأخذهم ورا فاصل قصير.

بعض أصدقائي ممكن أنه تنقسم ظاهرة أو شكل من أشكال التقاليد والقيم الشعبية في قص الشعر فيما يتعلق في موضوعة الحداد أو الحزن أو الحب أو من مظاهر فرعية مثل ظاهرة الدعاء بالشر. يعني مثلا من ناحية العاطفية قد تأخذ الأحلام المترفة والتصورات الجميلة اللي تعيشها الفتاة انتظارا لتجسيد المعنى الشرعي للحب بالزواج من خلال علاقة ما أولية، ويحدث مثلا أن يزهد فتاة أحلامها بهذا الحب نتيجة لمجموعة من العوامل اقتصادية اجتماعية، شاف لغير شوفة، بطل ردي هيج. المهم طبعا إذا حدثت هذه القطيعة تنتقل إلى نتائج عكسية لهذه التصورات الوردية الرومانسية، بالتالي تصاب الفتاة بخيبة أمل ساحقة فتعمد إلى هجران ملاذ أو أشكال الجمال، وقد تأخذ مثلا شكل لبس الحداد أو مثلا قص الشعر. والشعر الشعبي يقول عم دردق قص الراس ليلة عرسهم، لوه بشبير البيت لوه بفرسهم. يعني نلاحظ هنا أنها تدعو عند قص شعرها كما يقال في الموروث على أبوهم أبو البيت بالموت لما سمعت بأنه حبيبها ابنه راح زوجها إلى غيره. فبالتالي تستخدم المرأة سلاح الدعاء عندما تهان وعندما تغتصب مثلا أو تظلم بغدر حقوقها المشروعة. وهذه الظاهرة تشكل تقليدا شعبيا ساد منذ أوائل القرن 19 واندرس أو كاد يندرس خلال المرحلة الحاضرة. يعني هسه احنا صعب نشوف، أنا ما أعتقد يعني في خاصة في المدينة إنه بنية ممكن تقص شعر راسها لأن والله حبيبها عافى. بس العلاقات ما شاء الله يعني تستبدل كما تستبدل القمصان. ظاهرة أخرى هي ظاهرة الحزن، وهي الظاهرة تعبر عن الحداد اللي حكينا عنه بمعناه الاصطلاحي، ويمثلها قول الشعر مثلا راس ردد الصعليك حدوية لمتون، ما بكت مثل بشاي ليلة على مجنون. جميل جميل، معنى جميل. هي حزينة هنا وباكية، وثمن لهذا الحزن وهذا الوفاء لازم تعطي ثمن عيني كان هو قص الشعر. ويروى حقيقة أنه الشاعرة فدعة الزريجية عمدت إلى قص شعرها، قصتها بعد وفاة أخوها حسين، وظلت تندب بأحر القصائد البكائية الرائعة.

من لطائف المأثورات أخواني يقولون أكو وحدة سمعت أنه صاحبتها عافها حبيبها وقصت شعرها حزن عليه، فهاي يعني زارتها وحبت أن تسخر من هذه الظاهرة، قالت يا عبا الشغلة ما تسوى وهذا العافج ما يستاهلك وما ممكن أنت يعني توقفين حياتك على موده، بالنهاية الحياة ما توقف على شخص يعني، فنوبة قصة شعرك. فرادت تشاكسها في أبيات تبين بها سخريتها من هذه الظاهرة، فقالت راس رد قصة عليك قصة المودة، ها يعني عكس قصة المودة، هاي قصة ما تعبر عن الحزن، راس رد قصة عليك قصة المودة والفي وخذاه البين ياهل يعودة، هاي التناقض أو المفارقة بين. طبعا تجيبها أو تجاوبها الثانية ساخرة أو منتقدة، هناك نقد، الشعر أحيانا يوجه نقد، اللي يحب قلبه يصير سكة مصايب والحزن حزن الروح موش القصايب، يعني أنت مدام مشيتي بهذا الدرب أنت كنت تحملين، يعني العشق في أي صوره ليست أيضا ليست فقط عشق المحبوب، حتى عشق المبدأ، عشق الإله، واحد لما يحب الذات الإلهية كون يبذل، كون يمتحن، مو والله أنا أحب لساني وما أطبق بالفعل، تلاحظ شلون؟ فطبعا في حالة الحب هنا الحب العاطفي تقولها اللي يحب قلبه يصير سكة مصايب والحزن حزن الروح موش القصايب، يعني لها تهاي ما قصة شعرك على غياب صاحبك هذه مو قضية يعني. هنا حزنها أكثر عمقا وألما وقسوة، فهي ما تقص قصايبها طالما أنه روحها حزينة، هذا واحد من الفهم الآخر، يعني هناك فهم آخر للشعر، بالتالي ما برحت وبرح الزمان تبقى هي حزينة، الحزن حزن الروح يعني. ممكن القصايب نعم تقص، لكن أحيانا يكون الحزن مقيم لا يواسيه قص الشعر فقط، لأن هذا باعتبار مظهر شكلي. على طبعا أكو من يفسر البيت الأول على صاحبتها أنه يعني أخذ الموت لا سامح الله والفي وخذاه البين، زين، وبالتالي ماكو أحد يقدر على أن يستعيده فتحزن عليه بهذه الطريقة. حقيقة قص الشعر عند المرأة في الريف جزء من التقليد الشعبي للحزن والحداد، مثل لبس السواد اللي ليس أقل أهمية إن لم يكن موازيا لذلك، وربما نحاول أن ندرسه في حلقة خاصة بين لبس الملابس السوداء في الحزن وعلاقته هذا بماضي العراق وتاريخه والمأثور الشعبي والتاريخي، أيضا راح نلاحظ أنه هذا ما يتعلق في العصر الحديث بل هو يمتد أيضا إلى عمق التاريخ العراقي.

0: نعم أصدقائي، تبقى مسألة قص الشعر وعلاقتها بالحزن يعني بيها مظاهر كثيرة ومتعددة. طبعا أكو دراسات تربط بين العلاقة بقص الشعر والحالة النفسية، يعني أكو أخصائية نفسية اسمها لورين إيبو قالت في يوم من الأيام أنه إجراء تغيير كبير في المظهر الخارجي يعطي نوع من الارتياح، تظهر نتائج الفورية على أفعالك ويذكرك بالقوة والسيطرة على حياتك. الشعر أمر رمزي، فعلى الرغم أخواني أنه يبدو غير مهم، لكن هو قادر على النمو مجددا وعلى أن يعطي أشكال مختلفة متنوعة. طول الشعر، تقص تصفيف الشعر، تقصيره، من الأمور اللي ترتبط مثل ما قلنا بالثقافة والعرف في بيئة كل شخص، وبالتالي يعكس تغييره جذريا رغبتنا في تأكيد ارتباطنا بمجتمعنا أو الانقلاب أيضا على مجتمعنا. بالتالي نتمنى تكون حلقة ممتعة أخواني ومفيدة، وإحنا وصلنا لنهايتها. إن شاء الله يا ربي قدمنا معلومة مفيدة ونافعة، وقدرنا أن نعطيكم إحاطة في مسألة قص الشعر في الموروث والمأثور الشعبي. أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم الحلقة. تقبلوا في نهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل تحية من الزميل المخرج وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.
2: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك. وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحذ بندقيتك التي هرمت وتنهض، ثم تهجم تحصد الأرواح في عجل وترجع، ثم تشحذها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك. بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد، وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده، إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم، سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى، وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.
3: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والإحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
3: نبض من وحي الكلمات.
4: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهما من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية البصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
5: في البداية احنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح احنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من الحكومات السابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خط والعمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
4: ورغم هذا التأييد تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب، مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
6: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا هي تأخذ مشاعرين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر. أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ الحزب بشكل اقتصادي فهي طايحة له، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية هي طبيعة هذه الأحزاب. بعضهم يشرع دينياً يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرفون المغان بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
4: من الناحية القانونية لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية، يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
7: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا، وإنما جاءت نتيجة توجيهات ومدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد المواد 315 و316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام، فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رأس الوزراء تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برأس الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
4: وفي السياق ذاته يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهداً ومراقباً على التحولات المجتمعية، مقيماً الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة يصف نقيب الصحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
8: 23 سنة من الفساد ينثر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة، لأنها خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في اليوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يركضون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ما خلى 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر. أنا فرحانين الحقيقة.
4: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية، يظل الرهان معقودا على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
9: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة، نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
4: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية. وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.
1: من قلب البصرة،
10: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
10: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
11: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس؟ قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأن جسمك مقدس. وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا. والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا. دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس. والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس. والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء، تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم، فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
12: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
1: تايمز سكوير FM.
13: عين لكم على منتجكم.
14: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
15: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة.
9: من قلب البصرة.
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
11: روح القصة حكاية.
10: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
11: وروح الحكاية تجربة.
10: ولأن قيمة التجربة عبرة،
11: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
10: برنامج حكايتي.
11: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
10: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
11: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

حكايتنا اليوم هي بصراحة حكاية جميلة جدا، لكن جمالها وين يكمن؟ يكمن في أحداثها الغريبة. بطل الحكاية هو زكي. زكي الولد الشاب اللي احنا نسميه الحبي في دارج لهجتنا وكذا نسميه الحبي. شنو الحبي؟ الحبي هذا اللي يقوم بأعمال البيت ويؤدي أغراضه وواجباته مع الأم مع الأب، محترم من المدرسة إلى البيت، يسمع الكلام، يعني وجوده في الحياة وفي أسرته وجود خفيف، شخص ما عنده مشاكل ولا عقد، متسامح. وين يعيش زكي؟ زكي يعيش في بستان، البستان مو لهم، البستان أبو رجل سكن هذا البستان حتى يقدم خدمات ورعاية لهذا البستان اللي بيه دجاج وبيه أبقار وبيه أشجار تين ورمان. وهذا المكان ليس للتجارة، صاحبه الثري ما جعل للتجارة، إنما جعل لاستراحات الراحة وعزومات الأصدقاء وقضاء وقت ممتع. الأشياء المدجنة، الحليب وكذا، هو الرجل أبو زكي يقوم بمهام الحلب والإطعام ويجمع، يخلي فور الحليب ويخليه ببطالة، ويجي الحجي طهيه يقول له هذا حجي للعائلة، وأكو طلعنا جيمر وطلعنا كذا، ويطيهم ويطيه حصته. طبعا هذا غير الأجر الثابت شهري، بيض يعني الرجل ياخذ بيض دجاج، وجاب لهذا الرجل صاحب المزرعة مفاقس وبدأ يفقس، حياة حلوة وكل شيء موجود، البوتيتا الطماطة الخضروات كل شيء موجود. زكي ساعد أبوه بهذه التفاصيل، الرعايات اليومية، تنظيف وحلب وأعلاف، وهو اللي يروح يجيب أبل كل شهرين أو شهر، يجيب طبيب بيطري إذا أكو وعكة أو أكو مواد كيميائية أو طبية تخص المواشي. وأبو المزرعة راضي على أبو زكي، وزكي جدا. زكي وصل إلى الثالث متوسط وتقاعس عن الدراسة، فبطل والده.

ما طلب والده. طبعا عملية انه اذا طلب من المدرسة جاءت ليس لسبب قلة الذكاء، ايضا بسبب التنمر، شخصية هادئة تعرض الى ضغوطات من الاصدقاء، هزيل نحيل، يتضايق من اي شيء، فقال لوالده انا ما اقدر اداوم، تعرض للضرب وتعرض لكذا. ولد هادئ جدا عايش بمحيطه وكانه من الحيوانات المدجنه، هذا هو عالمه، يقعد الصبح يسقي، يراقب الدواجن، من اللي عنده مشاكل، اللي مبيضه، اللي دجاج مبيض، البطن مبيض وغيره، ما يسعد ولهم راتب مخصص. ايش سوى؟ طبعا عمره لو وصل الى الرابع وبطل، يعني ولد شاب عمره تقريبا 16 سنه، أكو تلكو طبعا في رسوبات في الدروس، وهو تقريبا عمره 17، يعني يمكن جماعته وصلوا للإعدادي. الأب قال له هذه المساحة من البستان، هاي مساحة فارغة، أنت هسه ما عندك دراسة، احفر لي، حرث لي هذه الأرض، حرث لي إياها وسمتها، تضربها الشمس وزرعها، زرعها خضروات، وروح يم الجامع في المنطقة الفلانية وقعدوا بيها. شاف الولد هذا مشروع جيد وما يحتاج صدام مع الآخرين، وهي تجربة حلوة واشتغال في المنطقة اللي يعشقها ويحبها، الأرض والزراعة، ماكو مشكلة. بدأ يحرث ويسمد ويزرع بذور الفجل والريحان الكذا وغيرها من الأمور اللي عليها طلب. حفر، حرث، لفو، سمد، يعرف شلون يزرع بذور، سواهن شاخات احنا نسميه العامية، مربعات زراعية يعني، وبدأ يرش، بدأ النبات يطلع وبدأ يكبر. حشة أولى راح ذا باقات الخضرة وقعد خلال سلة بسطة في قريبة من الجامع، الناس تطلع من المسجد يشوفون خضرة طازجة يشترون، يغير مكانه، صبح في السوق، العصر في مكان الجامع صلاة المغرب، وينوع أماكن جلوسه، اللي يشوف ذكي يعطف عليه، يعني الله سبحانه وتعالى منحه هذا الهدوء ومنحه محبة الآخر. من يشوفه وليد هزيل شاب يعني بي طول وبي، لكن تحس بي ضعيف، تحس بي فقير، وتشتر منه سلس الحديث و... يعني على محياه الطيبة يشترون منه، يصير مواسم.

هكذا مناسبة دينية أو هكذا مآتم أو هكذا عزومات، وما أكثرها في بلادنا. يعني عزوماتنا ما تنتهي، إحنا يعني في كل أفراحنا ثمة عزومة. فيحتاجون إحنا من يعني الشعوب اللي تأكل الخضرة في وجبات، بل البعض حتى في الفطور يأكل نعناع يأكل كذا. فعملية المتاجرة أو التجارة في الخضروات اللي هي استهلاكية تكاد أن تكون ويومية، لذلك تشوف أكو حركة. يخلص مجموعة الصبح أكو طلب، فلازم أكو حشة. وسع مساحة الزراعة، إجا الرجل صاحب المزرعة شنو هذا؟ قال له والله أنا تعذرني ما استشاريتك، بس هي قاعك إن شاء الله، هذا وليدي ما نصح بالمدرسة وقلب القاع وزرع فجيل. قال لا على بركة الله، على بركة الله خير. وقال له هذا هو ما يأذيك. قال لا عيشوا، هذه الأرض فيها بركة وخير وعيشوا الحمد لله. وشوف وذا الوليد تشوف أموره وسعوا بعد. قال له هو هذا الأمر بصراحة، أريد أستأذنك أنه علي طلب ما شاء الله الخضرة كذا، شنو رأيك تشارك نبي يعني أكون الصف؟ قال لهم لا لا أنا صف ولا أنا ما محتاج، توكلوا على الله وهذا مشروعكم وهذا اعتبروه أرضكم، وراتبك هم زايد بالمناسبة، يعني ما الدنيا جاي تتغير. وسع مساحة الأرض المزروعة بالخضروات وبدأ يشتغل، وما شاء الله وصل شغله أضعاف مرتبه، تحسن حال العائلة بشكل ملحوظ. وبدأ اشتغال جديد وهو أنه يمول، ياخذ له قونيتين ثلاثة، يجون عليه ناس يعرفوه يعني يعرفونه، ياخذون من عنده بسعر بالجملة، وهو أيضا يروح يبيع والأمور زاهية. وصل إلى عمر 18، طبعا سوى له كشك كبير، جاب لهم طماطة وخيار وكذا وخضرة، لا شغل روعة، شغل ممتاز. قدم مقترح إلى الحجي، قال الحجي الخير من الله، وأنت ما ماخذ من عندنا فلس، إحنا خلنا نزرع أشياء موسمية بمساحات أكبر، رايدك تشترينا كاركتر ونشتغل نحفر هذه المساحة ونقلبها ونزرعها طماطة وبصل والأشياء اللي وفلفل أخضر وفلفل حار، شنو رأيك؟ كل زرع موسمة ونمو، أنا أعرف الطريقة اللي أسوق بها الماء. قال لا بركة الله، بالمناسبة أنت ما تدري أنه أنا عندي كاركتر، وهو بالحقيقة يعني مو مالي، هو مال أخوي لأنه عنده بستان، بس هو بيني وبينه، فأقدر أخذ من عند هذا الكاركتر ونجيبه ونشتغل، فكرتك رائعة، بس أنا مالي علاقة، يعني أنت تبنى الموضوع من كبيرتها وصغيرتها، وإذا احتاجت فلوس البذور والكذا. قال لا يكفي أنه أنا شريكك بأرضك وراح نزرع. وفعلا اشتغل ولد شاب، مو كذا هو بقى حبي بقى فقير، لكن شوية علم السوق أن تكون شخصيته يعني الفلوس حلوة، وبدأ يشعر بطعمها وبجهده، وصارت عنده علاقات، وشخصيته هاي اللي الضعيفة غير الصليفة، ويتعامل بالنية الحسنة، لكن أسحبت. وصل إلى عمر 20 19 ونص كذا، قل أمه أنا أريد أتزوج. هنا منا أنا أعتقد أنه بدأت القصة.

المتعة تحولت أيضا للكسب. فأمه قالت له أوكي ما إحنا ما عندنا مشكلة. فظلوا يدورون هاي روحون يخطبونه وابنه يشتغلوا ما شاء الله ويشتغل كذا وزارع وخلنا نشوفه ويشوفونه يقولون وليد ضعيف شكله مو كلش حلو يعتبرونه فلاح وقاعد بمزرعة بنات أول ما تشوفه تجيني ما تدري أنه يمكن قسمته وهذا الطيب أفضل على المستوى الحب والاحترام والتقدير وغير لعوب تريدي لها واحد حلو والحلو ما ينكر كل المصايب من وراء الحلوين. زين افتروا وراحوا مالك الولد طبعا يعرف حاله أحلى شيء أنه الإنسان يعرف وضعه صاحب مكسب وكأنه صاحب مشروع بس شكله هدوءه يعني هنا الكارثة هنا المعايير كلها تنقلب يعني احنا مأمورين بالتأدب ومجبولين على قلة الأدب يعني احنا لا هذا كائن عجيب يعني انت من تكون طيب وخلوق ترفض من تكون هادئ وقليل الكلام ترفض لما فيك مسحة وسامة كلش كاف الرجل شنو يعيب هذا يقولونه انه يعيب جيبه وتعيب اخلاقه ويعيب هذا كل بيب زكي اسمه ما سبحان الله الله ما كاتب له القسمة الجيدة. فالملو والولد يعني بدأ يتضايق فاقترحت الأم على أبوه قالت له أقول لك أنت بتخوك أدري بك راح ترفض وما اقترحتها بس شوف قال لها بتخوي تعرفينها أنت شلون أخوه عنده يبيع وضع المادة جيد عنده مواد احتياطية إنشائية نفسه وعد هذه البنت معروفة ذي بنت معروفة بأنه هي حركاتها وتصرفاتها أشبه ما تكون بولد جميلة ملامح أنثى جسد أنثى شكل لطيف حليقة الرأس واللاجي من تحضر الأم زكي إلى مجالس فرح أو تشوف البنية تتحرك وتسمي لكن هي تضرب وتشاق ووحدة تحس بها مسترجلة لذلك أم زكي أجلت هذا الموضوع أو هذا المقترح لكن بعد أن نفذ كل السبل في إيجاد زوجة طبعا قبلت بي أو شافوا بنات أيضا راحوا لكن زكي قالت لا مو حلوات ويمكن يوافقا فترجع لابنت إلى أمامه شفتها مو حلوة بيت فلان وكذا مو قلها الراضات الأب قال لا بعدين عن هذه الكارثة تولي أنت شايفتها بتعرفين قالت لا ابن أرشيج ابن فقير خلي هاي جاي تجيبها خلي تعلمها إذا تعيش ويا مرض خلي يطلع صوته خلي نتمنى نسمع مشكلة وهو يوبخها خلي يتعلم نجي هو ضعيف ونجيب له وحدة فقيرة فحاول وافق الأب

نعم راح أولي العم. السلام عليكم أخوي، شنو رأيك بابني زيك؟ قال له والله زلمة معدة شاغور ما شاء الله. قال له إيه؟ رايدين بنتك فلانة، بنتهم اسمها زهرة، رايدين زهرة لابن زكي. قال له والله على بركة الله ما عندي مشكلة، استشير هذا موافق، وزكي من الناس اللي أحبهم، تمنيته ولد لي بصراحة من أدبه وأخلاقه، ويشتغل وكادود وغير وضعكم. سألوني قلت لهم واعر مستحيل، شنو أخذ الجرثومة، شنو كذا وشنو كذا. أمها أقنعت قلتها وخواتها والأكبر منعتها، قلت ليش بيك، أنت شخصية قوية، أنت تريدين واحد يشكمك يعني، تحبين واحد يسيطر عليك، رجل إذا أسئت بكلمة غلط يجي الراجدي، لو تأخذين واحد على قدك، وهي قسمت الدجاج هذا على قدك، أنت ترى ما تنحملين، وإذا يأخذك أي رجل يعني أكيد تطلقين وأكيد تشبعين ضرب، فهذا ترى هذه فرصة لا تتكرر، يعني خلي أصبع بيدي من العفو خاتم في أصبعك. قنعوها، شافت صار فترة ما شافت، شوارب خفيفة، لحية ما طالعت لبعد، نوعم كذا، قالت يلا على بركة الله، من نفسها ما تطيقها لكن وافقت، ويا ليتها ما وافقت. اتزوجوا، اتفقوا طبعا قبل الزواج، قالت له شوف انا اكو شيء اسمه علاقة زوجية بين الرجال والمرأة، انا اللي اقرر توقيتاتها او احيانا مزاجي واحيانا كذا، هذا تباوع بتعمه وحلوة وكذا، وستة شرط هو مرفوض من عشرات، طلت شرط قاسي، هو أساسا هذا الشرط هو المطلب من ما وراء الزواج، يريد يقضي حاجتك رجل، وبنفس الوقت يريد زوجة حبيبة تعيش فيها بملاطفة، ويريد أيضا منعتها أبناء، هذه كلها ليه شخصيتها كلش قوية وهزيل، شنو تقول لي يعتقد أو وصلت إلى مرحلة إنه هي كل اللي تسوي صح، وزين هو ما عنده تجارب مسبقة، بالك كل النساء هيك آمن، هذا قراره والدنيا تغيرت. قال هو بيصير يعرس يعني، كل اللي تقوله قلها إيه، زفوهم تعال وقعدوا وأكلوا وعزيمة، وتحول هذا البستان إلى هنا صار بيه العرس، يعني تخيلوا عرس وبستان وعرس خارجي وموسيقى وغيرها، وما قصروا بالبستان وياهم، قلهم هاي كل يعني ما تحتاج الحفلة على حساب، مع العلم زكي يعني رجال هم لنا فلوس وكذا. على كل حال بليلة الدخلة قعدوا وسولفوا وما يعرف شو هو الرجال، قالت له شوف أي واحد يسألك أمورنا أوكي، أمورنا طيبة ولا لا؟ قالها شو الأمورنا طيبة؟ قالت له يعني يخاف يسألك صار بي، قلهم أي صار والحمد لله والبنية كذا، تعرف فوق شو ما يعرف؟ قال لا لا ماشي، يعني هو ما يعرف شو الأمور شو يسوي، هي كذا جوالها وما لها علاقة، خلعت ثيابها وتعشى وتضحك وتجاملة وهواي أمور، لا هي صديق وقلت له جيب لي بلاي ستيشن، أنا لازم بلاي ستيشن، وقلت تدلين بلاي ستيشن، نقال هذا نغير عليك آمرين، هو يريد المسكين يريد بعد حالة أي زوج أو ليلة زفاف، هاي لفت رأسها ونام سكت. يوم يومين سبيلون طبعا شنو الأمور، يعني الحمد لله والأمور طيبة وانت وليش يعني الأمور هاي، أمها من إجت والله أقول هذا عادي سيطر عليها وكيفي يمشي كيفي، وشهر شهرين الولد على هذه الحال، فيسأله يقولها يعني انت مو قلتي أنا من أرغب، بس مو هالقد بي شي تكرهيني مقزز كذا، يا يعني شوي قدري، ست شهور ماكو هيك ما معقول، ساكت وتهدده، ترى المعيب بيك بس تقول، اقولهم هو ما مبتعد اذا حكيت، ابتعد عني، هو اللي يتقرب، هو عنده مشاكل احتمال اذا حكيت. مره ما بعد ست شهور سبعة شهور سالتهم كيف تعرفي شنو الموضوع؟ قال لا والله بعد شنو بعد التشاب وهي صغيرة وهذه فترة كلش طويلة
وخذ مرتك لخلي الطبيب. حكت وياها قلت لها تعالي بيجي ماكو حمل لها الفترة. قالت لها والله يعني ما صار شو تسوي. رجعت عاركت وياه الخنجة خطيين اللي نسمينا حبي، بس هو طبعا هذا النموذج بالحياة يتعرض إلى مضايقات ويتصادر حقه كثيرا بصراحة. راح قال صار عصبي. أمه سمعت قلت له شنو احكي لي يا ابني؟ والله يا أمه هيك القصة كذا كذا. وقالت له هاي الفترة كلها صاحت خابت أم الولد أم البنية. جت أم البنية حكت لها القصة تألمت، والأب حكى ويا أبو الولد قال لها ما نقولها تفقى. وقالوا لها لا هذا أمر الله، وهذا إحنا نريد ولد، إحنا الله سبحانه وتعالى ما رزقنا كذا وكذا، إحنا نريد ولد بنية ما يصير. قالت له ماشي. راحت ويا زوجها قالت له شوف أنا راح أتقبلك طيلة فترة ما قبل حملي، من يصير عند حمل توقف أي علاقة. هو بس وافق لها إيه ماشي طيب أشوك مسكين. مهم جمعتهم يعني وطأها وانتهت القضية واستعاد حياتها، وظل هذه الفترة يتمنى يكون ما تحمل حتى طيب العلاقة، إلى أن حبلت زهرة.

صار اللي يريدون العائلتين حملت ودير بالك وكذا. طيلة فترة الحمل ما تسمح لأني أقترب من أهلها، هم صبر جابت ورا الولادة راحت عند أهلها فترة كلش طويلة ورجعت، الأهل فقرة أمه وأبوه فقرة زك عدة خوات اثنين وكذا، فقرة عائلة فقيرة وما عاد تريد مشاكل ويعني على كل حال ما في تفاصيل أخرى ما أرد أحب أذكرها. اللي صار أنه الولد زهق تروح كبر الطفل وماكو علاقة، راح قال الأم قال لها ترى مصيبتي أنا مصيبة وتعبيت وأنا الولد شاب وأحتاج إلى زوجة هاي، وأيضا هي ما لها علاقة بيتها يعني ما أنصارت وبدت بس ترضعها وكذا، دائما عند أم الولد أم زكي، وحدة متنمرة وحدة منزعجة وحدة تحب حياتها وأنانية حياتها. وقال اللي راح قال له امشي الأبو امشي خلي روح الأبو بني. ما ترضى ترجع قال لا يا أخوي ما ترضى ترجع يعني نحكي لك أكو قضية خلي أحكي لك يا ابن عجالة كذا القصة كذا كذا كذا. الرجال شعر الجسد قال له بحقوله قال له والله العظيم قال لهم أنا وياكم شنو تريد ما تريدها؟ قال له عمي هي ما تريد يعني كاشة مني ما أعرف، وصارت وكأنه هي مفقس بس جابت لي هذه البنين وانتهى الأمر. وهذه الفترة صامد وصابر قال له صامد وصابر ومحتسب خير. راح للبنت قالت له أنا لعبان نفسي من عنده ما أطيقه ما أطيق شخصيته ما بي رجولة، وقال لها يعني هو عنده مشاكل. قلت له لا لا هو جيد بس أنا أتقل. قال لها والحل الظليم تعذبين الولد؟ قلت لها لا أنفصل وخلي البنية عدة انطلق شنو لي بي أنا شخص ما أرغب ثقيل علي يا أبا. من البداية قلت بعد أخطأت وصح خطائي بالطلاق طلقت، وظل هو يراعي بنيته خليها عد أمها إلى أن تمكنت من الرضاعة وكذا وجابتها إلهم عيشوا. وهذا الرجال الطيب الحبيب ظل اشتغل ولم فلوس واشترى على قطعة أرض وبنى بيت وجاب أمه وأبوه، لكن أرادوا لكن الأم والأب قالوا لا حبيبي روح قاعد أبو بيتك أنت، هذا بيت المزرعة والحياة الحلوة وشغلي قريب من شغل البيت وأمك وأنا متعودت على هذه، تعال لنا أنت أساسا شغلك بالأرض. قال لها وسع شغلها والأمور طيبة وبناء البيت على قده والحمد لله. قالوا له يعني في حالة أنت بنيت لك بيت يا ابني وكذا يعني في نيتك الزواج؟ قال في نية الزواج وما أرد أتعبك يوم خليني أنا أتصرف. طبعا عنده محل كبير وفرع ثاني وشراكة ويا هذا الرجل اللي وشغل كبير وبدأ يشتغل اشترى على سيارة أخرى بدأ يشتغل في نقليات وغيرها، المهم تحسن وضع المادي. قاعد يم شخص سولف وياه بينهم أعمال تجارية يعني حاسب العلوة حاسب فلوس وكذا، وقاعد قال له تريك سوى التوين رايح تريك وصل قال له والله قصتي كذا وكذا وكذا ضري يسولف. قال له ما لقيت لك بنية؟ قال له والله ولا لقيت بنية. قال زين ولي قال لك بنية بس مشكلتها انه هي مطلقة. قال له حام وحلوة وصغيرة وعمرها تقريبا 23 سنة. قال له والله ونعم. قال له هي بنت اختي ورائعة وأدمية وأبوه خوش إنسان. قال له والله على بركة الله يعني دليني وأروح وكذا وروح اسأل عني. قال له أنت معروف نعرفك وعرف أخلاقك ونعرف تاريخك. راحوا خطبوا البنية. البنية من شافته ووضعه وقال له أنا عند بنية من زوجة الأولى وحجالهم فرط قبلت فورا الزواج من زكي.

نعم قبلة الزواج من زكي، تزوجها ورجل شاب شاغول وبيتها بحد ومؤسس وكذا الحمد لله. والبنية ظلت يم أمه، لأن أمه تعودوا عليها، والولد استوى متزوج وما شايف طعم الزواج حتى لو تزوج من مسبقا. المهم عاشوا هي هذا، تفاجأ هو ما عايش هذه الحياة مع امرأة حبابة خلوقة أكلها لذيذ، يدخل البيت يلقاها مبتشرة يلقاها مشرقة حبيبة ورائعة، حمد الله وشكره ويحكي بيها في كل مكان. حس إنه هذه تعويض عن كل الخسارات اللي عاشها سواء كانت مادية أو عاطفية. المهم والبنية ويم يروحون يشوفوا البنية وكذا ويرجعون إلى بيتهم، هو يشتغل وبدأ لأن حياته جميلة بدأ يخلي عمال، هو يروح بس الصبح بعد الظهر يجي يتغدى ويبقى بالبيت وسعيد بهذه الزوجة. مر شهرين ثلاثة أربعة خمسة، قال لها ايش عجبك ما صار عندك حمل أو كذا؟ قالت له والله ما أدري يعني مش يخلي أروح نسوي فحص وكذا. قالت له مو بعد وقت، أنت عندك بنية والحمد لله وتريد تجيب هنا ونعيش. قال لا لا لا، أنت إنسانة جميلة وأريد مخلوقة، أريد من عندك بنت ولد كلش كافي. قالت له ماشي، أخذوها للطبيبة سووا لها فحوصات وكشف وغيرها. قالت له الطبيبة، قالت لها طلعي ماما برا وصحي لزوجك. إجا الزوج، قالت له أنت هي تمزوج أكيد مو باكر؟ قال لا والله مطلقة والحمد لله ما ماكو شيء يعني، وأنا أيضا مطلق وجمعنا الله سبحانه وتعالى وهي إنسانة أحبها وأتمنى. قالت يعني أنت صار عندكم إجهاض مثلا قبل أو عندها أطفال من زوجها الأول؟ قال لا والله ما عندها أطفال. الدكتورة قالت له خير إن شاء الله، بس حبيت أسأل لكن ما أثبت طبيا أنه هي عندها أطفال يعني أكثر من مرة حسب الفحص وحسب الكذا. قال لا والله ما أعتقد. رجع وراح أخذ زوجته. طبعا الطبيبة قلت له، قالت له مو هي هذه ما أخذ ما يصير عندها حمل لأنه ما أخذ الإبرة أم الست شهر، هذا منع حمل لمدة ست شهر تأخذ إبرة، فهذه تخلص ألا تحمل. وأنا سألتها قالت بعد إلها شهرين تقريبا، لأن شفت أكو التباس الموضوع لذلك كنت أقول لك يبدو أن أنت فقيرة وكذا. هو هذا الأمور همنا همنا يعني، راح أخذ زوجته قاعد لاحق شوية على قال التباس أبرة، بقى ينتظر مشت يعني الشهر الرابع وبدأ ينتظر الشهر حتى يخلص وما راح عاتبها ولا قالها أنت حامل مسبقا أو كذا. عاشت وياه تغيرت شخصيتها، تغيرت علاقتهم، اسلوبها تغير، تصنع المشاكل. قلت له انا ما اقدر اعيش وياه، كافي طلقني. قال شو مسوي؟ قال انت الغلطان، انت بهذا ابره وما عليش يعني تكرهيني. وهي لقيت لها فرصه يعني انت تروح للطبيبه من ورا. قال لا والله مو طبيبه من وراش، انما صارت بالصدفه، هي اللي استدعتني كنت قاعد ودخلتي وبعدين قلت لي إذا تذكرين. قالت لي تفضل أنت كلامك. قالت لي طلقني. قال لها ما أطلقش لأن ماكو سبب للطلاق، شنو اللي غيرك يعني؟ اللي غيرني أنه أنا بعد ما أطيقك وأرجوك طلقني، وشين حظك يا زكي خب الحظ. تغير طبعا هو ملامحها، صار وسيم، طلعت للحية ورباها وشعرب وبدأ جسمه يسمن وطوله حلو سيارته واللي كل شيء فيه لطيف يعني، ومؤدب ومهذب وخدوم وكريم. في يوم من الأيام راح إلى شغله والزوجة تلقت اتصال من زوجها اللي طلقت من عنده، اللي راح تعرفونه إنه هذا الزوج طلق الزوجة الثانية فرح طلقت 3 مرات، فما يقدرون يبحثون عن محلل الفزة، وكانت الخطة أن تتزوج وتصنع لها مشكلة تتطلق بها حتى تحل على الزواج من رجل من زوجها الأول اللي مخلفة من عنده 2. تبعتوا لي شو يعني؟ فرح تزوج الزكي لغرض
وعتها جهال اثنين بنيه ولد من زوجها الاول، لان طلقت من عنده 3 مرات بس بينهم علاقه حب، والمشاكل تصير ويطلقها، وهذا وارد في مجتمعاتنا. يبدو انهم من غير مذهب، المذهب اللي الفقه يؤكد انه اذا ما اعرف يعني اذا طلقت 3 مرات انه عليه ان يكون هناك محلل وغيره. فتزوجت هذا زكي جسر تعبر من خلاله الى التشريع وترجع الزوج. قال لها زوجها بالتليفون انا بعد ما اتحمل، وعليك ان تطلقين بسرعه. قالت له متعلق بي ويرفض، وقال طبعا تعلق لان انت كذا وكذا، وهسه فورا تجين شر نشرت ماكو، انا عندي خطه، وهو ما طول هذا يرفض شرد وياي ومبلغ، هم راح يدورون علي انا، ويحس عندما يعرفون انه انت شردت وياي ضميره اذا عنده شرف ورجوله اكيد ما راح يقبل، فراح يطلقك. من اطلقك انت عندي نزوج. اخذت جنطته هو غائب ما موجود، اخذت جنطته ببيتها بحيت، اخذي جنطتك وطلعي. من طلعت لاقتها جارتها، قلت لها يا جاره اخو ماكو شيء جاي تركضين وجنطتك بيدي؟ قلت لها والله والدي توفى. زين الوالد هم توفى تسولف ولابسه ملون، المفروض لابسه اسود حتى لو، واكو شاب بالسياره ينتظرها، اكو سايق سياره سايق واكو شاب ينتظرها. في زوجك يدري؟ قال ادق علي مغلق، ادق علي مغلق وراح اروح لاخوي وبعدين يفتحنا. قال اخابره، مع السلامه مع السلامه. رجعت هاي البيت، ما رجعت البيت لقيت زوجها، فاخبرت بما رات وما شكت، وهو صديق لزكي.

نعم خابره، قال الله يساعدك شو الجهاز، قال خلنا نشوف أم الجهاز المغلق، دق على رجله وجهازه مغلق نشوف. ألو شونك صديقي، شون أمورك يا أهل الجار يا أهل الحبيب؟ قال لي أقول لك أنت عمك توفى أبو زوجتك و... لا إله إلا الله. قال لو أنت جهازك زوجتك تدق لقيتها شايلة جنطتها ورايحة وينتظرها شاب. قال له والله ما أدري، وجهاز مو مغلق، ما أغلق جهاز أنا رجال بنسوق. قال له والله ما أدري إحنا شاكين شأنها مرتك شاردة. قال لا أعوذ بالله. قال له إي والله يعني ظليت بشك، بس هاي الملعونة مرتي. قلت لي إنه هي قصة صورة للسيارة. قال له أنا شوية وأخابرك. دق على عمه، شلونك؟ رد عمه. قال له عمي تمامتت يعني أمورك طيبة؟ قال له ليش؟ قال له بنتك حتى موجودة بكاميرات الجيران وطالعة وجنطة، والسيارة التقطت الجار لأنه صارت شبهة وشكت أنه هي شاردة، لأنه التقطت صورة من بعيد للسيارة، رقم السيارة، وأيضا موجودة بالكاميرا، فباحتمال كل كبير بنتك شردت. شو مسوي له؟ تعاركت وياه؟ لا، رجع خابر جاره. قال له كلامك صحيح، الرجل خابر تمام يتويه كذاب. قال له جاي لك ولد شاب صديقه، وهاي راح اخذوا رقم السياره وراحوا الى مركز الشرطه. قال له يا بعدنا مرت زوجتنا فلان شردت، والقصه كذا وكذا وكذا. وشردت ايش قد عمرها؟ قال له 26 سنه. شكل الشاب بالكاميرا موجود. قال له هو هذا الشاب اللي مو سوق بالسياره؟ قال له نعم هذا. فرغوا الكاميرا طبعا، جاء القضاء كذا انه شوفوا بالكاميرا، شافوا بالكاميرا الشاب والبنت اللي هربت. قام هذه الاجراءات قد طولت 4 ساعات كان. قال له الضابط اولا هي ما مخطوفه، راحت براحتها يعني قرار هو عمرها بالغ 26 سنه، وهذه مشكله اجتماعيه، لكن انا راح احلها اليك بشكل ارد اساعدك لان انت مبين فقير. قال له جارنا وخابر ابوها اجى الابور، قال انا ما ميت، وهاي بنتي وين راحت، ويا من هذا مركز الشرطه؟ هذه ساعات راوي الاب. قال له هذا تعرفه اللي بالسياره اللي الكاميرا صادته؟ قال انا هذا الواقف اللي ينتظرها تصعد. قال هذا زوجها، زوجها اللي طلقت من عنده 3 مرات. ضابط قال هاي تريد تشرد وهي على ذمة رجل، خلنا نلقى لي جلبة قانونية. فعلا لقي جلبة قانونية، خابر السيطرات هاي السيارة، سوى تعميم، ألقي القبض عليهم. نزلي وين رايحة؟ وأعطيني هويتك، أعطيني هويتك، أعطيني كذا. اكتشفوا أنه هي ماكو رابط بينهم، وأنه عندهم تعليمات أنه هي شاردة وهذا رجل غريب، كان زوجها وطلقت من عنده 3 مرات، وتزوجت من شخص والآن شردت حتى تتطلق منه وترجع إلى زوجها ويكون زكي وحلل. صارت مشكلة كبيرة بين عشيرة زكي وبين عشيرتهم، ومشاكل وقعدات. انتهت، ألقوا القبض على الولد، الولد زجوه بالسجن لكن طلع بكفالة، والبنية رجعت عند أختها لأن أبوها رفض دخولها إلى البيت، والإجراء كان أنه زكي علي أن يطلقها. تطلق زكي، قال أطلقها تتولي يعني. هذه هجرتني، قطية ضحية زكي، ضحية يعني دمات طيبته وتنازلات، هذه دفع الضريبة المسكين. لكن هناك ثمة حل، وهو أنه البنت طلبت من، والأم هي صاحبة هذه الخطة أيضا، أمها وأم الولد اللي راحت وياه الطليق، واكتشف أنه هي اعتجها الاثنين، وأنه أرادوا يسكن معبر وجسر. في يوم الأب جت هذه، فقال لها تعال يا زكي أبو البنية، أنت كاسر خاطري، طيب وحباب وكريم وكذا، وتأذيت، ليش ما أزوجك أختها نسخة أفضل منها بكثير وأصغر من عندها بكثير؟ وحكت قدامي، قالت هاي يعني رضت نعمتها ونفرتها. قالها بعد مشكلة أنه تحب زوجها ويطلقون الرابعة، بعد شوفوا لهم واحد غير زكي المسكين.
فزكي أول مرة في حياته يعني ما يصير غبي جدا، فقال له لا، الأمور أخذت مسار آخر، والبنت ذات المنبت السوء يعني الرحمة القدر اللي جاب بنتك مجزعا من عنده هو ذات الرحمة القدر اللي أنجب أخته اللي تريد زوجنيها. فأنا بعد شكرا لأنك تريد تعوضني، شكرا لخساراتي، شكرا لتعذيبي، شكرا لإهانتي، لكن حسبي الله ونعم الوكيل.

نعم تغيرت شخصيتي، وفعلا حسبي الله ونعم الوكيل. والغريب أنه شلون استعاد، تحول إلى شخصية. العذابات غيرت زكي، خلت شخص آخر، حتى أنه اليوم زكي وهو في عمر 35 سنة ومتزوج من نساء اثنين، وأنجب من كل واحدة 3 باثنين. كأنه عنده شراهة وشخصيته تغيرت، وكأنه يريد يتحكم بعد كافي هذه الطيبة والعطاء. حس أنه كل ما كان قاسي، مو قاسي، كل ما كان ذو شخصية نافذة وغير مستسلمة وهو صاحب القرار، حس أن الآخرين يحترمونه ويحبونه، حتى في شغله، حتى في قيادته لعائلته. بنى طابق ثاني للأولى والثانية، وعاش معاهن معزز مكرم وبشخصية جديدة، عرف من خلالها أن الشر موجود وأن لا يواجه بالطيبة. وهذه حقيقة نكتشفها الآن مع الأسف، أنه الطيب مظلوم، الإنسان مسامح مستغل، والشخص البذيء والشخص الحقير والشخص الوقح والشخص اللي إيده طايلة وهو الإنسان اللي يؤخذ له الحساب. لذلك خسارات الطيبين

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
4: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار. الآن راح ناخذكم القصة جديدة، قصة واحدة من الناس اللي طموحهم ما ينتهي وقلبهم مليان حب للأطفال. هذه قصة شيلان الجابري مصورة الأطفال، واللي خلت حبها وشغفها بالطفولة يتحول إلى مشروع نجاح. مع تشجيع أهلها قررت شيلان أن تفتح استوديو خاص لتصوير الأطفال من حديث الولادة فما فوق، تشتغل جلسات تصوير مميزة توثق بها الذكريات الحلوة اللي تذكر الناس بطفولتهم وأجمل لحظاتهم.
5: قبل لا أتخرج يعني فتحت المشروع دعم من أهلي، فتحت يعني كانت هواية عندي التصوير، خاصة تصوير الأطفال يعني كان أصلاً ما موجود بالبصرة. كان هدفي أنه أوصل صورة أنه ماكو شيء ما موجود بالبصرة، أي مشروع يعني هسه البصرة يعني تطورت ومشاريع حتى ما موجودة هسه الحمد لله تطورت ومشاريع كلها موجودة إن شاء الله. فيعني تصوير الأطفال شيء نادر كان، وهم هواية وهم حب الأطفال. نخطيت هاي الخطوة من كنت طالبة أصلاً، يعني حتى الزبائن يعني كل الزبائن يقولون إن فكرنا إنه ماكو شيء بيجي بالبصرة يعني كتصوير حديثي ولادة شوفها يعني بس بالخارج بدول الأجانب أكثر شيء وهذا المشروع. فالحمد لله يعني حتى زبائني يعني داعميني بهذا المشروع.
4: شيلان كانت تعرف تماماً إنه التعامل مع الأطفال مو سهل، بالعكس هو عالم خاص جداً ما تقدر تبدع بيه إذا ما كنت تمتلك حب حقيقي لهم. مو بس كاميرا وكل شي يطلع حلو، لازم تركز بكل لحظة تشوف التفاصيل الصغيرة وتفهمها، بدون هذا الفهم ما راح تقدر توصل للمستوى اللي تريد توصل له.
5: الصراحة يعني التصوير لا، بالعكس يعني أكو هواي بنات بس تصوير الأطفال لا، يعني تصوير الأطفال ما حد يحبه لا الشباب ولا البنات. يعني أغلب المصورين يتعزون من الأطفال، يعني تصوير الأطفال يعني صعب، يراد له يعني خلق ويراد له حيل يلا واحد يقدر يطلع النتيجة الحلوة. حب الأطفال اللي خلاني أخطى هاي الخطوة والحمد لله يعني طورت بي وإن شاء الله للأكثر.
4: ورغم كل التحديات شيلان تؤمن أنه كل مشروع يتحمل الفشل والنجاح، بس الأروع هو التجربة وتحقيق الرؤية، هالشي ما يتقارن بالربح والخسارة. المشروع اللي تحبه وتضحي من أجله هو هذا أكبر نجاح.
5: صراحة أنا من فتحت المشروع يعني ما فكرت بخسارة، فكرت إنه هذا الشيء دخلت لأنه هواية عندي وحب إلي، يعني إن خسرت إنه أنا مستفادة تجربة، وإن ربحت فيه الحمد لله والشكر، يعني أقول الحمد لله. فالحمد لله دخلت بالمشروع وطورت بيه شوي شوي. بالبداية أكيد صار خسائر بالنسبة للإيجار، يعني مثل ما تشوفوا الإيجارات غالية بالنسبة للمعدات، بس بعدين يعني إذا أنت نجحت بالمشروع إن أنت خطيت الخطوة ونجحت بيه، وإن ما نجحت استفادت التجربة من عندي.
4: مؤكد إنه كل مدير مشروع لازم يمتلك أكثر من أسلوب ويكون مطلع بشكل كبير، لأنه بدون هالتنوع ومتابعة كل ما هو جديد ما راح يقدر يلبي رغبات الزبائن.
5: أفكار أجنبية وأنا أضيف لمساتي الخاصة بها، يعني مثلاً كتصوير حديثي ولادة، أما بالنسبة للأفكار الثانية كتصوير يعني لرمضان أو الثيمات الكريسمس أو الثيمات السنوية اللي كل سنة نعيدها، هاي شغلات يعني بيني وبين أهلي إحنا نضبطها ونرتب الديكورات الخاصة بها.
4: مع مرور الأيام تتغير أحوال المجتمع، وكل يوم يمر يثبت إنه هذه الأيام بصالح المرأة. الفرص تكبر والآفاق تتوسع، وصار بإمكان كل بنت أن تحقق أحلامها وتبني مستقبلها نفسها.
5: تسأل بصرة أشوف البنية ما عليها أي حاجز، يعني تقدر تشتغل بشركة، تقدر تفتح مشروع، تقدر تطلع وحدها، يعني كلش طبيعي. يعني البصرة شوية يعني تفتحت أكثر، العقلية تغيرت والمجتمع هم صار منفتح، يعني الحمد لله.
4: بالختام، شيلان تعتقد أن المشاريع الخاصة بها فرصة كبيرة للتطور أكثر من أي وظيفة حكومية، وكل واحد عنده أمل يبني مستقبله بشكل أفضل إذا قدر يشتغل بشغف على مشروع الخاص. الفرص موجودة، بس لازم تتوفر الجدية والحرص حتى توصل لأعلى درجات النجاح.
5: أشجع كل شخص عنده موهبة يطور من موهبته ويبدي مشروع الخاص. المشاريع الخاصة يعني تكون فشي حلو للإنسان يطور من نفسه، يعني ما يعتمد على الشركات الأهلية ولا يعتمد على الشركات الحكومية، يعني تعيين صعب بهاي الوقت وأعداد الخريجين كلش هواية. واحد يبدي الخطوة الأولى ويبدي مشروعات جديد أحسن. طموحي إن شاء الله أزيد وأزيد، وإن شاء الله أوصل للهدف اللي أنا راسمته ببالي. أما رسالتي للشباب إنه يعني أخطو الخطوة الأولى والله كريم، حتى لو خسارة هي استفاد تجربة من عندها. يعني
6: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
7: من مول البصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
8: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

أهلا وسهلا ومرحبا بكل متابعي ومستمعي راديو تايمز سكوير وبكل محبي برنامج مزاج الناس. على مدار هذه الساعة راح نبلش وياكم مشوار جولتنا لهذا اليوم داخل أروقة مول البصرة تايمز سكوير. وبهذه الجولة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. حلقتنا لليوم رح نفتح به نقاش حيوي لأن يجمع ما بين التجارب الشخصية والآراء المختلفة. تخيل يجي يوم ويكون القرار اللي يخص شغلك، يخص حياتك الشخصية، دراستك، علاجك ما ياخذه إنسان وإنما ياخذه الذكاء الاصطناعي. برأيك هذا مستقبل لازم نفرح به؟ لو لازم نخاف منه؟ موضوع اليوم رح يكون من أكثر المواضيع إثارة للجدل لأن الذكاء الاصطناعي دخل بكل تفاصيل حياتنا وصار أكثر ملايين الأشخاص يعتمدون عليه وبشكل يومي حتى يكتب ويترجم ويصمم ويجاوب حتى على أسئلتك. فالسؤال الحقيقي، تثق بالذكاء الاصطناعي؟ تعتمد على إجاباته بدون ما تروح تتأكد؟ وشنو أكثر برنامج تستخدمه؟ اليوم نريد نسمع آراءكم بكل صراحة، لأن هذا النقاش ما يخص مستقبلك بس وإنما يخص حتى حياتك. تعالوا خلنا نسمع.

0: خلينا نسمع أول رأي بحلقة اليوم ونتعرف الأخ. مرحبا.
1: الأمير سعيد الكابي.
0: أمير سعيد، هو الأمير ولا أمير؟
1: لا الأمير.
0: أهلا وسهلا بك. إحنا اليوم نريد نسولف على الذكاء الاصطناعي. البعض يشاف إنه الذكاء الاصطناعي هي شغلة مفيدة إله، بدأ يسهل من حياته. البعض لا، بدأ يخاف من تأثيره على الشغل، على الوظيفة، على الدراسة، ممكن حتى على الخصوصية، وينظر لها على المستقبل البعيد، ممكن يأثر حتى على تفكيرنا. فأريد أسمع وجهة نظرك بهذا الموضوع. تثق أنت بالذكاء الاصطناعي؟
1: أنا أخذه من نوع الإيجابيات مالتي.
0: شنو إيجابياته بالنسبة لك؟
1: يعني كثير من الأسئلة نطرحها عليه، يعني سواء بالنقالات، بالأعمال، مثلا أعمال شركة النفط، كثير من منظومة السيطرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي الخاصة بي. فيعني من حيث الإيجابيات، إيجابياته أكثر من السلبيات.
0: من ناحية وظيفتك وعملك، زين أنت تقول إحنا جاي نعتمد على إجاباته، يعني ممكن إجابيات. أنت تسأله يجاوبك، أوكي زين، هاي الإجابات ما تروح تتأكد من عندها، تتحقق من شخص مختص مثلا، لو لهنا ونكتفي.
1: سانك بالنقال مستفاد من عندها، يعني بإيجابيات مثلا الشغلة، مثلا أسئلة عن الإيميلات، يعني يفرق لي، يساعدني بهواي امور، يعني من اثناء استخدمه بالنقالات مفيد.
0: شنو اكثر برنامج تستخدمه؟
1: يعني بين بالنقال هواي، يعني برامج جوجل، برامج جوجل، برامج الميديا، عده برامج الخاصه بالايفونات.
0: نعم
1: هي مفيده.
0: إذا صار الذكاء الاصطناعي أنت تقول هو جاي يفيدني ويفيد هواي وبإيجابياته أكثر من سلبياته، إذا صار الذكاء الاصطناعي يقدر ينجز أغلب الأعمال، برأيك الإنسان رح يبقى له دور بالحياة؟
1: لا، دوره يقل. دوره يقل من حيث مثلا الذكاء الاصطناعي، مثلا يشغل لك، يستفادون منه كأنظمة حاسبة، مثلا مصنع يعتمدون عليه أكثر ما يعتمدون على البشر. أي يعني هو يقول لك أنا أرتب لك الأمور، مثل يعني آلية يسمونه الإنسان الآلي. يعني وليش يعني سووا الإنسان الآلي؟ حتى يقلل إنتاجه أكثر ويقلل اليد العاملة وتقليل اليد العاملة.
0: أنت تقليل اليد العاملة، ما تشوف أنه هذا الاستخدام أو هذا التطور من الذكاء الاصطناعي يقلل من إبداع الإنسان وتطوره؟ يعني أنا اليوم من أتحرك ويكون إلي جهد ممكن. شلون؟
1: يعني بالعكس، كثير من العباقرة هم مستفادين من عده، يعني يستفادون منه أكثر، يطور قدراتهم الابتكارية، فحتما يعتمدون عليه. ما أظن هذا ما يعني
0: برأيك أنا اليوم عندي وظيفة بنفس الوقت أشغال البيت، وجبت لي رجل آلي زين ويشتغل لي بالذكاء، هو اللي يخلص لي شغلي، هو اللي يخلص لي أعمال البيت. هسه قلل المجهود، أوكي أنا استفاديت، بس هنا أنا بعد إحنا شلون نقول الإنسان يبدي يتكل؟ هسه إحنا أبسط شيء مرات أخت تتكل على أختها.
1: هو بعد إيجابياتك، الإيجابيات أفضل من سلبياتك.
0: حيل مقتنع بالموضوع.
1: وهذا شوف، رب العالمين أطى أنواع من العلم، خلي البشر يستفاد من عدي. لو ما كان إلى أهمية ما اعتمدوا عليه. كثير هسه من التطور هو يعتمد على الذكاء الاصطناعي، واعتبره شيئا من التطور التكنولوجيا المفيد للتكنولوجيا
0: هو من اسمه ذكاء اصطناعي. مرات تشوف بعيدا عن العباقرة وبعيدا عن تطور الإنسان وابداعه، يعني مثلا إذا صار هذا الذكاء الاصطناعي أذكى من الإنسان، أذكى من البشر، ولو هو رب العالمين خلق عقول، وإلا أنا زين. هسه إذا هو صار الذكاء الاصطناعي أذكى من الإنسان، من البشر، تتوقع هذا الشيء ما رح يكون أو يشكل خطر على مستقبل الإنسان؟
1: بالنسبة لأكو نشوف أكو شغلات البشر طبعهم مو كلهم مستويات فيهم واحد، بعضهم مختلف، بعضهم أكو شغلات متوسط الفهم، وبعضهم كثير الفهم. كثير الفهم هذا هو الفهم الذكاء الصناعي، وفاهم إيجابياته وفاهم أسلوبه. زين ما مفتهمه يعتبره عدو.
0: زين هسا أنت تقول أنا مستفاد من عنده بحكم عملك، أوكي يعني شي تريد تسأله، تريد تستفسر عنه، أنت مستفاد.
1: بس أخذي مثل
0: لو يوم واحد، بس خل أسألك، لو يوم واحد ماكو إنترنت، انقطع زين، وانت محتاجه بسبب اعتمادك الكلي عليه، رح يشكل لك فد عائق بعملك ولا بشغلك ولا مسيرة حياتك أو يومك؟
1: حاليا البشر متعودين على النت وهاي الأمور، لأن الشيء متعود عليه واحد ورئيسا يوقف عني.
2: انتهت الحياة؟
1: لا مو انتهت الحياة، يعني تأثر سلبيا. أنا ما أدري.
2: إحنا ضامنين الإنترنت يجور.
1: لا ما حد ضامن، ما حد ضامن روح. الأعمار بيد الله، والقصد بس أكو شغلات هم ما نومك، أي كارثة لا قدر الله تجي بالمستقبل توقف النت، توقف الغاز، توقف التكنولوجيا بشكل عام، فحد من هذا يكون راح يصير تأثير سلبي على البشر.
0: شكرا لك يا عيني، وشكرا لوجهة نظرك ووقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام حسن.
0: ام حسن اهلا وسهلا بيك ام حسن. ام حسن احنا اليوم نريد نسولف عن موضوع صار يدخل بكل تفاصيل حياتنا اللي هو الذكاء الاصطناعي. البعض يشوف انه هو بدا يسهل حياته زين، ودائما الانسان يدور على السوء يعني الشيء السهل زين، بس مرات الشيء السهل ما بيمتعه يعني كل تفاصيل ما بيها متعة، والبعض الناس تبدي تخاف من تأثيره على المستقبل البعيد، يعني يقول لك هو رح ياخذ دوري بالأخير، يعني بدأ ياخذ حتى ممكن قرارنا، يعني أنا اليوم أريد أتخذ قرار، الإنسان ما يقدر إذا ما يلجأ للذكاء الاصطناعي، فأريد نسمع وجهة نظرك، شو تستخدمين الذكاء الاصطناعي وشنو أكثر البرامج تستخدميها بحياتك اليومية؟
1: أنا ما أستخدم الذكاء الاصطناعي، إذن بس بناتي عندي بالكليات يستخدمني.
0: يستخدمونه من أي ناحية؟
1: من ناحية مثل البحث، الدراسة فقط. أي
0: تشوفين البعض يعتبرها هي أداة مساعدة، يعني هسه البنات يعتبرون الموضوع أداة مساعدة.
1: طبعا طبعا الأسهل لهم، أحسن ما يبحث ويظل ما يعرف، ولو هي الطريقة يعني ما يفهم منها شيء، لأن الأستاذ راح يطلع له المعلومات ويجيب له.
0: تتأيدين هذا الموضوع؟
1: لا ما أيده، ضد، لأن يعني ما يفتهم الموضوع أساساً، يطلع له وبس يكتب، يعني كل شيء جاهز إله.
0: من ناحية الدراسة زين، أكو جوانب ثانية ممكن تأيدين وجود الذكاء الاصطناعي بحياتنا؟
1: لا ما له وجود، يعني لا ما إله يعني وجود. نصح إذا مثلا عندك مثل ما تفضلت الأخت هنا للعلاج، مثلا تعرفين شنو مدته، شنو أضراره، شنو نفعه، بس فقط.
0: زين تتوقعين رح يغير ولو جزء بسيط من حياتنا على السنوات القادمة، ولا بالعكس ممكن يأثر علينا بشكل كلي؟
1: لا بهذا الوقت أكيد راح يغير، لأن كلها تستعمله
0: بشكل إيجابي ولا سلبي؟ أكو مع أنه أنت ضد هذا الموضوع.
1: أكو إيجابي يستعملون يعني يستخدمونه، وأكو إيجابيات لا. أكو مثلا من ناحية مثل الشكل يغير لك الصور لك آي
0: ناغش
1: كله فوتوشوب.
0: زين ممكن أو حسب وجهة نظرك أنه الذكاء الاصطناعي يقدر ياخذ مكان الإنسان بوظائفه بعمله؟
1: إيه هو يعني يستخدمونه، يعني أكثر شيء هو يعني بعد ما عندهم استخدامات غير الذكاء الاصطناعي.
0: زين وين تشوفين أفضل مكان للذكاء الاصطناعي واستخداماته؟ يعني مثلا هسه أنت ذكرتي بالنسبة للبنات الدراسة، ذكرتي من باب العلاج، ممكن بعد شغل بحياتنا اليومية، ممكن بقراراتنا
1: قراراتك مثلا تقدرين يعني مثل إذا مثل مكان تردين سياحة سفر الشغلات الدينية تعرفين يعني تقدرين.
0: أنت ذكرتي إنه البنات يستخدمون الذكاء الاصطناعي حتى بالبحوث، بحوث التخرج، يعني هسه أنا على مود أكسب معلومة، بس تشوفين المعلومة فعلا دقيقة ولا إحنا نلجأ؟ يعني لو أنت بمكانهم تلجئين إلى

0: شخص مختص، ولا لو تبقين معتمدة على أنه يعني مثلا العلاج من الذكاء الاصطناعي ذكر أنه شون استخداماته وتأثيراته، هنا لهنا اكتفيتي، ولا أساسا أنه أنا أرجع لطبيب مختص بهذا الموضوع؟
1: طبيب اختصاص يعني اخصائي بهذا المرض مثلا، وأشوف مثلا شنو التأثيرات اللي بي ما بي، وأرجع يعني يأثر على مثلا صحتي مثلا بتأثيرات جانبية أو
0: ما عندك ديك الثقة التامة؟
1: لا، ذكاء يعني هو ذكاء اصطناعي، بعد شنو التردين يجي بسيا
0: إذا يوم من الأيام قعدتي ولقيتي أنه الانترنت مقطوع، تحسين أنه اليوم يأثر عليك؟
1: أنا بالنسبة لي ما يأثر علي يوم، بس يعني قلت لش بناتنا كشبابنا كهاي لا، بس يعني إذا انقطع ساعة واحدة بس.
0: للعلم هسه القعده كلها انت هم مخلين تليفوناتهم، انت تليفون وينك؟ ها بجنطه. اذا لا خليه، اذا انت فعلا بعيده عن جو الانترنت.
1: ما استعمل يعني ما يهمني يعني اذا النت انطفى.
0: برامج التواصل
1: انا ما عندي، بس انستا وتيك توك وواتساب.
0: بس تواصلك ويا الاخرين؟
1: الواتساب للاهل والاقارب، والتيك توك ما عندي بيه حساب، فقط يعني اتصفح.
0: زين، بما انه هو بعيد عنك هسه انت جايه هنا، وفعلا مرات احنا نختار اليوم والوقت المناسب بس على مود نطلع من البيت نغير جو، وانا هواي ملاحظه هنا بالمول انه هو مكان ترفيهي، بس من تجين تقعدين تشوفين الطاوله عباره عن كانما قاعد اي كلمه لازم تليفونه، ما تحسين اكو حتى ما اذكر انه التقيت بناس او عائله مثل اكو حوار بينات وما انا قطعت هذا الحوار، ليش؟ لان كلها بعيدا عن ملتهيه بالتليفونات.
1: حتى يعني الموبايل مالتي حتى من اطلع ما اخذه، يعني
0: مو ضروري
1: يعني عندي.
0: والله عاشت ايدك للامانه يعني. لانه احنا وصلنا الى مرحله الادمان يعني.
1: ما يعني هسه ونا الحين نكون اذا مو نتويات ما يقدري، صح لو لا؟ يعني حتى هسه انت قاعده ورايحه، انا بالنسبه لي يعني مو مهم، يعني حتى هسه من اطلع موبايل بالبيت ما استخدمه،
0: مع انه في بعض الاحيان احنا نحتاجه، يعني ليش؟ لان احنا طالعين بمكان اخاف يصير فد شيء.
1: بس انا اذا مثلا طالعه ويا الاخوات بناتي، يعني اللي يريد مثلا الوالد اهلنا يتصلون على البنت طريق البنات، يعني انا ما اهتم به.
0: عاشت ايدك، شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامه.

0: أحبتي مستمعي الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير لتكمل جولتنا داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM. خلينا نتعرف بالأخوات. مرحبا.
1: لا مرحبا.
0: أم منو؟
1: أم أحمد.
0: أهلا وسهلا بيك أم أحمد. مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
2: حنين.
0: أم حنين وأم أحمد أهلا وسهلا بكم. إحنا اليوم نريد نسولف على موضوع الذكاء الاصطناعي. أم أحمد، الثقين بالمعلومات اللي تاخذيها من الذكاء الاصطناعي، يعني اليوم أنت عندش فد مصطلح تردين تسألين على هذا المصطلح، شنو المعنى مالته، من وين جاي، يعني أصوله، يعني هواي تفاصيل إحنا مرات تصير شغلات ببالنا نريد نرجع إلى مصدرها إلى تاريخها إلى كذا، فالذكاء الاصطناعي من راح يقدم لك هاي المعلومات وهاي التفاصيل، الثقين بهاي المعلومات وتستكفين ولا لا ترجعين إلى مصادر أخرى؟
1: اي لا عادي، يعني عندي شلون الثقه يعني بي من اروح للدكتور يعني ويعطيني مثلا علاج او شيء، فامشي يعني على اللي تعليمات مالته، مثلا امشي على شنو المضار، شنو اللي يصير عندي الاعراض الجانبيه، يعني عندي هيك يعني صار.
0: بس من ناحيه العلاج،
1: العلاج
0: امور ثانيه يعني
1: ما استخدمه.
0: ما تستخدمه؟
1: لا، بس هسه يعني هاي صار لي هالفتره.
0: شوفين الذكاء الاصطناعي فاد الناس ولا بالعكس ضرهم؟
1: لا هو بمنفعه، بي هو يعني منفعه، هو يعني العالم بتستخدمه والاشياء الزينه، يعني اساني مثل ما يعني على علاج كعلاج وكشيء مستفاده منه.

0: يشكل خطر على الإنسان؟
1: ما أشوفه لا. لا لا ما يشكل أي خطر.
0: أنا راح أعطيك مثال بسيط بحياتنا اليومية. أنا اليوم موظفة عندي التزامات بوظيفة، بالمقابل عندي التزامات بالبيت. الله سهل علينا وتطور البلد زين، وبدأت تدخل لنا الرجل الآلي زين اللي احنا نسميه عافية زين. هذا من أجي أنا أحمله مسؤولية عملي بالبيت وبرا البيت وأنا قاعدة هنا، أقدر أطور من نفسي بعد؟
1: لا هو ما كنت أطور، بس توقف الحياة بعد. صحيح لان يعني اكو شيء يعني قاعد يقوم واحد بمكانك وعملك وشيتك، بس اشوفها راحه.
0: احنا طبعا احنا ندور على الراحه، يعني هسه انا ابسط شيء ممكن اعتمد على بنتي، اعتمد او اتكل على اختي زين. هاي التفاصيل مره المرتين ثلاثه لا تسبب ملل عافيه.
2: هذا كله يسوي شغلك انا يعني هسه واحد من يتمرض مثل يومين وهاي وشوفين يعني عجز ما تعرفين يعني تقولين شنو تتحركين يعني ما ادري يعني
0: احنا ابسط شيء نزلت الاسواق المكنسه الالكترونيه زين. هاي انت قاعده وهي تفتر بالبيت، تحسين بنظافه البيت مثل ما ام البيت تقول؟
1: لا طبعا اذا مو انت شخصيا وهاي اكيد
2: اذا ما تشيلين تحسين يعني
0: بهذا تدورين بكل زاويه يعني. فشوفي اكو مرات
2: المياز مثل تمسح لك هذا المياز الشاشه غرار صفط لك هدوم ماكو يعني.
0: شوفي ليش احنا ابسط شيء اكو امور نقول ايه مرتاحين، بس يمكن لها تاثيرات جانبيه على المستقبل.
1: اي صحيح لا، وبس تفيد بعض العوائل يعني اللي موظفه اللي هاي يمكن تستخدمها اكثر، يعني مثل ما احنا يمكن ربات بيوت ما نستفاد منها. اي
0: ممكن تفيد لنا
3: ربات بيوت هم ما يعجبهم هيك
2: يعني احنا مثلا عماتنا امهاتنا يعني ما يستنظفن شيء من ورا الجنه الا مو بيديهن، صح لو لا؟
0: يعني ما اقول لك امي اللي اقدم من جيل امي حدهم هاي الطريقه يعني،
2: يعني اذا مو بيدهم يعني مستحيل مستحيل
0: حتى الطبخه. ولو هسه احنا على طاري الطبخه احنا ابسط شيء وصلنا موضوعة الموظفات اللي انا بحكم ما عنده وقت انه تطبخ، اذا كله طلب كله جاهز. صار موضوع انه ادق تليفون يجاني الطلب
2: صار الاكل، وإنما حتى التسوق مثل الشبس البيبسي الخضار كله موجود متوفر يجيش على البيت.
0: هسا إحنا نرجع على موضوعة إنه هو أسهل لنا أريح لنا، بس
1: مو إيه طبعا إيه مو حلو إيه إذا مو واحد يعني يعتمد على روحه أكيد.
2: الذكاء الاصطناعي مثلا إذا مثل بهالوقت مثل الشابة تليفونها ضاع عندها صور راح يستخدمون بغير أسلوب وياه يعني يدي صورهم، هذا خطأ.
0: إنه رغم أكو ممكن يعني أكو يعني مثل ما نقول الأمن الوطني أو مثلا الأمن السبراني هاي التفاصيل كلها بدأت مهمة، أكو تطورات طبعا طبعا وصارت حوادث.
1: صحيح الأهل ما يعني ترحم في شغلات يعني
2: أكو اخي الاب وسوالفت يعني قدام ابن عمك بالخارج راح ياخذون يعني عليك نظره، حتى لو تقول لهم فوتوشوب ما راح يصدقون. صح ماكو احد يعني يصدق بهالوقت.
0: احنا الحمد لله اخر هسه قضايا الفساد والحركه مكافحه الفساد بدات هواي تنزل من ترجعين الى اساسياتها ومصدرها، تطلع انه هي كلها عباره عن ذكاء اصطناعي نازل ومنتشر على السوشيال.
1: صحيح بينا هذا مثل ما تفضلتي.
0: ما تقولون بعدين غيرت رأينا؟ لا لا لا هذا الموجود بحياتنا. نعم صح صح
2: صحيح يعني كل شيء موجود صحيح.
0: شكرا طبعا رأيك أم أحمد وأنا شاركتك الرأي طبعا هم صار هذا جهد علي. شكرا لك والله حبيبتي أم منو؟
3: أم حنين.
0: أم حنين بعد كيفك؟ أنا لا من ساعة قلت لك قبل هذا شنو قلت لك من ساعة؟ شبيك أنتي؟
3: دنام.
0: مع السلامة. شكرا لك أم أحمد ولوقتك، شكرا لك أم حنين، يا عيني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا بيك.
0: اسم حضرتك؟
1: عبد الله قاسم.
0: اهلا وسهلا بيك يا عبد الله. عبد الله، انت كشاب الذكاء الاصطناعي تستخدمه ولا لا؟ ويفيدك بحياتك اليوميه ولا لا؟
1: يعني استخدمه بس مو كثره، مو بس يعني مفيد. اي حلو، زين.
0: تشوف ايجابياته اكثر من سلبياته ولا العكس؟
1: والله شوف، هسه اخر فتره جاي يصير سلبيات اكثر من ايجابيات، زين. فهاي الفبركه وهاي الامور اكثر شيء انتشرت يعني بالاونه الاخيره هذه. زين،
0: وين تشوف افضل استخدام للذكاء الاصطناعي؟ الناس جاي تستخدمه بشكل جيد بالتعليم، بالطب، بالشغل، بحياتها اليوميه، بوظائفها، وين بالضبط؟
1: اكثر شيء جاي يستخدمونه يعني بالعمل، بالوظائف، هيك شيء. زين،
0: بالدراسه شو تشوف؟
1: بالدراسه ما جاي اشوفه الاستخدام للذكاء الصناعي، الاغلب جاي يصير يعني بهاي مال تيك توك، مال تيك توكريه، هيك شيء. اي، المتعارف عليه هيك.
0: انت طالب ولا شنو؟ خريج؟
1: طالب سادس.
0: طالب سادس. إيه؟ بما انه طالب سادس، ما جاي تستخدمه بمثلا معلومه تريد تتاكد من عندها، تريد تبحث، تريد تدرس، يعني اكو شغلات ما
1: جاي استخدم؟ يعني استخدم الجوجل هيك ترجمه هيك شيء يعني.
0: زين، انت من تستخدم الجوجل لترجمه مثلا معلومه، جمله وكذا،
1: زين،
0: تحس انه اكو مصداقيه بالمعلومه اللي يقدمها لك الجوجل، ولا تلجأ للكتاب وتلجأ لأستاذ مختص بهذه المادة؟
1: جاي استفاد يعني أكثر، وجاي أشوف يعني شيء ملموس، يعني أشوف مصداقية، يعني إيه شوف إجابة صح.
0: شنو أكثر برنامج بالذكاء الاصطناعي تستخدمه؟
1: الأغلب هسه التيك توك ولا الجوجل، بس
0: من ناحية التواصل
1: يعني الموقع اللي أتواصل به الواتساب والإنستا، بس إنستغرام.
0: إذا يوم من الأيام قعدت الصبح لقيت أن الإنترنت مقطوع، تحس إنه حياتك توقف ولا مو مشكلة عندك؟
1: لا مو مشكلة، بس يعني شوي تأثير قليل. زين
0: عبد الله، أنت تشتغل ولا ما عندك شغل؟ بس مجرد طالب؟
1: لا، عندي شغل.
0: عندك شغل؟ إيه. الذكاء الاصطناعي يفيدك بالدراسة أنت كطالب سادس ولا بتشغل؟
1: لا، أكثر شيء بالدراسة، يعني جاي استخدمه
0: بالدراسة.
1: إيه.
0: إذا أنت دورت أو بحثت عن معلومة، سويت لها سيرش واكتشفت أنه هاي المعلومة ما إجت بنفس المعلومة اللي قدمها الأستاذ إليك، تثق بأي مصدر؟ الذكاء الاصطناعي ولا الأستاذ المختص؟
1: الأكثر شيء أعتمد على الأستاذ، يعني هذا صاحب معلومة. إيه، فهاي الذكاء الاصطناعي آخر شيء بهاي الفترة، فكيف الأستاذ يعني صاحب معلومة مرت عليه هواي، مر بهواي دراسات عنده. إيه.
0: حسيت إنه أكو بعض من الطلاب صار اعتمادهم الكلي بالدراسة، بالشغل، بالحياتهم اليومية هو عبارة عن ذكاء اصطناعي أكثر مما بدوا يعتمدون على نفسهم.
1: بالفترة هذه جاي أشوف العالم تلجأ للذكاء الاصطناعي أكثر من ما يلجأ المدرس أو غير شيء.
0: يوم من الأيام حسيت إنه الذكاء الاصطناعي ساعدك بحل فد مشكلة معينة؟ أو مثلاً شوف، إحنا بعض الأحيان نفكر بقضية ونبقى إحنا دايخين، يعني أنت لجأت للذكاء الاصطناعي وشفت الحل الأنسب لهاي القضية؟
1: دائماً يعني إذا عجزت عن مشكلة أو فد معلومة أو شيء، طبعاً ألتجي للذكاء الاصطناعي وألقى حل مناسب.
0: ممكن الذكاء الاصطناعي يخدع الناس بالمعلومات؟
1: يعني يخدع بنسبة 40%، مو دائما معلوماته صح.
0: إذا صار الذكاء الاصطناعي هو مبين اسمه ذكاء اصطناعي أذكى من البشر، تحس هذا على المستقبل البعيد إنه يبدي يشكل خطر على الإنسان والبشرية بشكل عام؟
1: طبعا العالم هسه التجأت إلي، فجاي تنحرف بعض العالم بسببه، جاي تنحرف لأن جاي يسوي شغلات سلبية دائما. زين، ف ما أعرف.
0: أنت قلت بالفترة الأخيرة يعني تأثيره سلبي بحكم يعني منشورات الفوتوشوب، يعني هاي ممكن جاي يسبب إشكالات حتى على، ممكن يأثر على شكل وصورة وسمعة الشخص. زين؟ هيا بدأ يتخوف الإنسان، أنت كشاب بديت تتخوف إنه الذكاء الاصطناعي في يوم ما ممكن يشكل خطر عليك؟
1: طبعاً أخاف، لأن دائماً هاي الصور تنتشر فتتفبرك بالذكاء الاصطناعي وسوي مشاكل. طبعا خاف منه، لان الذكاء الاصطناعي ما تعرف شنو يسوي لك، شنو مخبي لك من هذا.
0: شكرا لك يا عبد الله، وشكرا لرايك. مع السلامه.

0: لازم نتجول داخل أروقة مول البصرة تايمز سكوير، وبمتعة هذه الجولة نكمل وياكم مشوار حلقتنا لهذا اليوم. نتعرف بالأخ، مرحبا،
1: حياكم الله.
0: اسم حضرتك؟
1: باقر.
0: باقر، أهلا وسهلا بك باقر. باقر، عندك وظيفة، عمل معين، شغل حر ولا شنو؟
1: طالب صيدلة.
0: طالب صيدلة، أي مرحلة؟
1: خامسة.
0: يلا الحمد لله ما ضل شيء، الحمد لله يا ربي، إن شاء الله إلك التوفيق. بما أنه أنت طالب ومرحلة خامسة، والطالب يعني دائما الطالب شوي يعني يميل للدراسة أكثر، خاصة الاختصاص، ويميل للدراسة أكثر من أي تفصيلة ثانية أنه على مود لا ينشغل زين. فإحنا نريد أسمع منك ذكاء الاصطناعي، بما أنه أنت طالب، جاي يفيدك بدراستك، قدم لك فد معلومات تكون معلومات ومصدر تعتبره موثوق بالنسبة لك؟
1: من ناحية المعلومات جاي نستفاد من عدة، بس مصدر موثوق يعني من ناحية الموثوق 90% أو 80%، أوقات بيه أخطاء، بس يعني كدراسة جاي يفيدني من ناحية المعلومات أو شرح المواد نستخدمه. فالذكاء الاصطناعي جيد بهاي الناحية.
0: أنت تقول أنا ممكن أعتمد عليه بنسبة 90-80%، زين، هذا اعتمادك عليه وعلى إجاباته. يعني بعد إحنا لهنا ونكتفي، ولا أرجع لمصدر وأبحث عن المعلومة وأتأكد من عده لو لهنا ونكتفي؟
1: حسب المعلومة، أو أوقات معلومات لازم مصدر، يعني مو تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لأن أكو معلومات ما تقبل خطأ، لازم مصدر موثوق، فما نعتمد بهاي الدرجة عليه بالدرجة الأساس، لازم مصدر موثوق.
0: أكو ناس تشوف الذكاء الاصطناعي هو يفيدها من باب أنه تسهيل الحياة، يعني مسهل عليها أمور حياتها. يعني هسه أنت أبسط شيء المعلومة، إحنا قبل كنا نبحث عن المصدر وعن الكتاب ونروح من مكتبة لمكتبة ونحس أكو أمور صعبة. بالوقت الحالي إنه المعلومة جاي تجيك وأنت قاعد زين. فالبعض يستسهل هاي الأمور، والبعض بدأ يخاف من تأثيرها على خصوصية الإنسان، على وظيفته، على دراسته، على المستقبل البعيد.
1: من ناحية السهولة وافقكم الرأي بهاي، يعني المعلومة بسرعة تحصلها، مو مثل بقية المصادر أو تبحث عنها مثل قبل. بس من ناحية الخصوصية تأثيرها كلش، شوف يعني بي حتى هسه بآخر فترة اللي جاي يطلعونا من يلبس القبعة يقول لي هل تراني يعني تشوفني لابس قبعة، أو هاي جاوهم نعم أو نزعتها، فهاي ما المعلومات أشوفها مستباحة من قبل الذكاء الاصطناعي وتأثر بالمستقبل، يستخدمونها بالحروب، يعني حروب راح تستخدم هيك كحروب ناعمة أو هيك من هالنحو.
0: أنت التمست من عنده فت شغلة كلش يمكن مو الكل ملاحظ هاي الشغلة، بس أنت على يعني على دائما إحنا نقول اليوم أنا فايدني بس ما أفكر بالمستقبل شنو راح يصير، مو كلها تفكر مثلك أو مثل وجهة نظرك، أو ممكن ملاحظة هاي التفصيلة البسيطة
1: يعني ما نفكر بالآثار السلبية مالتي، فالاستخدام ما تكون بحذر.
0: إحنا لو نرجع على الذكاء الاصطناعي قبل 3-5 سنوات مقارنة باليوم،
1: لا كان ما معروف قبل 3 سنوات أو 5، تقريبا قبل يعني انتشر بشكل واسع هاي السنتين الأخيرة، يعني انتشر بصورة كلش خصوصا بالدراسة، من ناحية الدراسة أنا. وأكو ناس بيها حتى يسئل عن مشاعري أو كان حزين أو غيره، بس هاي استخدام كلش خطأ من هاي الناحية، لأن معلوماته يوديك أوقات حتى الانتحار، يوصلك يعني بطرق مو يعني رسمية، بس يخلي فكرة عندك، هاي كلش خطأ استخدامه من ناحية العواطف ما عواطف.
0: بعض الأحيان الذكاء الاصطناعي الناس بدت يعني مكان ما هي تفكر تحل مشكلتها، مكان ما إنه هي تبدي تاخذ قرار يخص حياتها تلجأ للذكاء الاصطناعي.
1: يشوفها للسهولة، يعني ما راح يتعب نفسه بمعلومة بتفكير بغيرها، معلومة جاهزة تجي، بس هذا خطأ أشوفه.
0: زين، هذا الاستخدام للذكاء الاصطناعي يقلل من الإبداع ويساعد على عدم تطور الإنسان بالأيام الجاية؟ يعني أنا اليوم أعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل عام بوظيفتي، بقراري، بأفكاري، بحل مشاكلي، بدراستي، وهي تفاصيل، هذا يخلي الإنسان أنه يطور من نفسه ويبدع، ولا بالعكس يبدي يتراجع؟
1: من هالناحية لا، تراجع سلبي، ماكو إبداع بالموضوع. أنت قبل من تبحث عن المعلومة أو غيرها راح تترسخ ببالك أو هاي، بس إذا جاهزة ما راح ما تبقى حتى ساعة ببالك، تنساها بسرعة. بس أنت إذا تبحث عن المعلومة وراح تجيبها بصعوبة ما راح تنساها، تبقى وياك طول العمر هاي المعلومة. بس إذا سهل الذكاء الاصطناعي عليك راح يعني بسرعة تفقدها.
0: سؤال أخير لحضرتك، برأيك الخصوصية، خصوصية الإنسان مهددة بسبب الذكاء الاصطناعي؟ أنت جاي تلاحظ بالآونة الأخيرة خاصة مكافحة الفساد اللي صار، بدأت هواي منشورات تنزل، هواي فضائح من ترجع لها ناس تقولك هاي مجرد ذكاء اصطناعي. فأنت كشاب بديت تتخوف على خصوصيتك بسبب الذكاء الاصطناعي؟
1: أكيد من هاي الناحية حذر، إيه لأن قلت لي شو يعني أشوف الدولة اللي مصنعتها أنا ما عندي ثقة بيها، إيه من ناحية الولايات المتحدة كلش، لأن معروفة هي كل عمرها جابت حروب بحروب وإبادات، هاي بعد فترة من الزمن يستخدم ضدي.
0: شكرا لك يا عيني، شكرا لوجهة نظرك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام مريم.
0: ام مريم اهلا وسهلا بيك. ام مريم، ام مريم، الذكاء الاصطناعي وهو محور حلقتنا لليوم، ممكن يخدع الناس بتقديم المعلومات؟ اذا لان احنا بعض المعلومات نريد نبحث عنها نجي للذكاء الاصطناعي، معلوماته ومصدره موثوق ولا لا ما عندش ثقة بي؟
1: لا، هو مو قضية ثقة، هو قضية انه احنا نستسهل يعني الاستسهال من عندنا، بس ثقة 100% اكيد لا طبعا. يعني مثلا اكو ناس ياخذونه مصدر طبي، اكو ناس ياخذونه مصدر هندسي، مصدر يعني هواي مجالات، فما اعتقد يعني. لانه شوفي هسه احنا عندنا مثلا عندنا الجوجل وعندنا تشات جي بي تي، اذا مثلا دزين تحاليل طبيه التشات جي بي تي ودزين الجوجل، فهذا راح يقول لك فد شيء وهذا راح، ومع انه اثنيناتهم جاي يستخدموا الذكاء الاصطناعي يعني. فما
0: كم انت تعتمدين على منو؟
1: تشات جي بي تي. تشات جي بي تي يعني بصراحه احسه اكثر من صديق صاير.
0: ترجعين انه تبحثين وتتاكدين من المعلومه ولا نكتفي به؟
1: بالنسبه لي لا، ما عندي ثقه به 100%، بس شوفي انا حتى بالامور النفسيه بصراحه استخدمه، يعني شخص يطمن يهدي يعني قلت لك انا محاسبته مثل حساب صديق يعني، فهو يطمن يهدي وباخذ يعني بالاضافه الى استخدامات ثانيه بالمطبخ بالديكور. والله بصراحه يعني هواي فايدنا مو شويه،
0: بس بالديكور بالتفاصيل يعني المطبخ على قولتك ممكن انت فايدهش كستبيت، بس بالامور النفسيه اليوم انت مريتي بموقف، اليوم انت متكئبه ورجعتي له والتجئتي له، هذا ما تحسين راح يسبب لك ادمان على المستقبل البعيد؟ يعني اليوم انا اعتمدت عليه، اليوم اريد الجأ له، مكان ما الجأ لي شخص قريب الي روحيا ونفسيا، ها ماكو تعبير الوجه، ما عندك هيك شخصيه؟
1: لا شوفي بعد احنا ليش نلجا لهذه الامور؟ لانه ماكو طاقه بقت عند الانسان الصديق انه يتحملش دائما، فهذا متوفر دائما وبشكل مجاني وما يمل.
0: سمعك بكل تفاصيلك وحتى اسرارك يمكن هسه موجوده عنده.
1: ضبط. عن ذاك اليوم انا وزوجي صار نقاش، قلت تخلى عنك وما تخلي يسمعني ب 24 ساعه. كل شيء يعرف عني يعني.
0: شوفين هسه هو بشكل عام بعيدا عنك انت وحياتك، فايد الناس ولا ضارهم؟
1: والله بالنسبه للطلاب هو يعني جاي احس مستفادين من عنده، بشغلات الهندسيه هو يعني، طبعا صار واقع حال هذه الامور اللي يعني هاي الامور يعني الذكاء وغيره وغيره راح يتدخل بهواي امور. اصلا هسه اكو يعني انا ذاك اليوم قرات مقال يقول على المدى البعيد اكو اعمال راح تنقرض، راح يحل عنها الذكاء الاصطناعي، يعني هو صار واقع حال بعد، ما نقدر يعني ننكر احنا هذا الشيء، مثل التليفونات وغيره وغيره يعني.
0: انت تتوقعين راح الذكاء الاصطناعي يغير من حياتنا خلال السنوات الجايه؟
1: صار ناس باردين والله، يعني انا جاي اشوف الناس مشاعر اتجاه يعني للبرود، كلام قليل، يعني هو امور راح تتغير.
0: أم مريم، إذا صار الذكاء الاصطناعي يقدر ينجز أغلب الأعمال الإنسان اللي يقوم بها، تحسين دور الإنسان يبدي هنا يقل؟ أنت قلتي يبرد. أقلك إذا الذكاء الاصطناعي بدأ يأخذ دورك بالوظيفة بالعمل بالبيت بإنجاز مهامك، تحسين يبدي هنا دور الإنسان يقل؟ على قولتك أنت يبرد الإنسان، فتشوفين استخدامه للذكاء الاصطناعي يقلل من إبداع الإنسان وتطوره؟
1: طبعاً طبعاً أكيد، لأنه هو هسه إحنا يعني عامة الإنسان بدأ يتقاعس يعني يلتجئ للطرق السهلة، فبالإضافة إنه يوفر مجهود، فيعني هو ما أدري إحنا كلنا نطلع تقاعد تالي.
0: أنت ضد ولا مع؟ والله ده بحياتنا يعني.
1: والله الاعتدال، يعني هو كل شيء بالاعتدال، هو ما ننكر إحنا فايدنا، يعني إحنا قبل مثلاً الإنسان إذا راد يحصل على معلومة معينة راح يضطر، أكو ناس كانت أنا يعني أسمع قبل بالدراسات يسافر ويعبر بحار وأنهار ويعني هسه سهل لنا، بس ما يصير الاعتماد عليه ككل، فهو دائماً بأي شيء الاعتدال هو الحل.
0: ليش ما اعتدلتي؟
1: انا معتدله بس ماكو
0: ما ماكو اعتدال،
1: ماكو حدا يسولف ويا، ماكو حدا يسولف ويا.
0: اذا صارت عندك هسه انت قلتي انا من الناحيه النفسيه زين، وهذا الموضوع طبعا كلش مهم، اليوم انت عندك مشكله ودايخه بيها، مرات وصل بينا الى مرحله انه الذكاء الاصطناعي ياخذ حتى قرارات شخصيه عنا، يفكر نيابه عنا، انا اليوم عندي شغلتين ببالي ومحتاره ما بين هاي وهاي، البعض يلجأ للذكاء الاصطناعي ينطي الحل الأخير هاك، بحيث وصلنا إلى مرحلة حتى ما نتخذ قرارات، ما نفكر، فتحلين مشاكلك عن طريق الذكاء الاصطناعي أو قرار بخص حياتك.
1: يعني أنا أحكي تجربتي، لو أحكي بشكل عام، إذا أنا تجربتي فأنا بالنسبة لي شخص أقتنع بالشيء يلا أسوي، يعني أسمع، يعني أنا ذكاء الاصطناعي شلون الصديق،
0: أخذتي رأيه في يوم ما؟
1: مو أنا دائما أنا وياي هو، يعني بس أقصد إنه كقرار أخير أنا قناعتي، يعني أنا أحكيش تجربتي، مو أحكيش تجربة ناس، بس أكو ناس يعني مثلا هم ملولين يعني متقاعسين يردون أيهم، حتى بحياتهم العامة أكو ناس يردون يريد واحد هو اللي يأخذ له، يعني يأخذ بإيده ويمشي، يعني بعده اللي قد ذكاء الاصطناعي سهل الموضوع. إيه بس أنا يعني كذا تجربة شخصية. لا
0: لو خيروك تعيشين يوم كامل بدون إنترنت وبدون ذكاء اصطناعي تقدرين؟
1: لا
0: لا
1: هسه مو الذكاء الاصطناعي بس الإنترنت بشكل عام، لأنه يعني وين ترحين وين ترحين، يعني تزاور مثل قبل ماكو، علاقات اجتماعية مثل قبل ماكو، العلاقات الأسرية أنت بداخل الأسرة الوحدة مثلا أنت كمزوجة أو ويا أهلك ماكو حديث، يعني صارت ماكو، يعني يعني كله فقدنا، فوين ترحين؟ ترى هو يعني
0: هو المتنفس الوحيد
1: والله، يعني احنا مره صار عندنا مشكله بالانترنت، يعني دخنا كل احنا داخلين والله والله كل احنا داخلين، يعني وين ترحين؟ ماكو شيء ولا مكان طلعين الى ولا اكو، يعني متنفسنا هو. ترى
0: ام مريم شكرا لك يا عيني ولوقتك، سلمينا على الذكاء الاصطناعي اليوم باللي قليل التقوا بيه وسولفوا عنك. مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام كرار.
0: اهلا وسهلا بيك ام كرار. ام كرار، تستخدمين الذكاء الاصطناعي وبالضبط وين وبشنو؟
1: استخدمه باوقات استفسار، يعني ما يخص مثلا انا عندي صاحبه بيج، فاستفسر عن مثلا اوقات المناسبه للنشر كذا، حتى اصعد يعني حسابي وبتصميم الصور.
0: شفتي انه بفايده استفاديتي من عنده، ايجابياته اكثر من سلبياته بالنسبه لك؟
1: والله صراحه انا بالنسبه لي ما عندي بسلبيات، يعني جا استفاد فقط يعني ايجابيات.
0: بشكل عام حسيتي انه الذكاء الاصطناعي بدا ياثر على المجتمع وعلى الناس وعلى الشباب ويكون الاعتماد الكلي عليه؟
1: اي صح، اكيد اكيد، يعني لازم نخلي حد لاستخدام الذكاء الصناعي،
0: يعني لازم نوازن.
1: اي يعني مو حتى بدراستي اللي ما احاول اشغل دماغي اروح راسا اريد الحل بصوره مباشره، هذا اكبر تاثير سلبي للذكاء الاصطناعي يعني من وجهه نظري.
0: يعني انت ما تأيدين استخدام الذكاء الاصطناعي بالمدارس والجامعات؟
1: اي والله احسه يعني تاثيره سلبي، لان راح مثل ما تقولين الدماغ راح يحب الاشياء الجاهزه، ما راح يحاول الطالب يفكر يستنتج، يتعب شوية بس تصعب عليه المسألة مباشرة على الذكاء الاصطناعي.
0: تعتبرين استخدام الذكاء الاصطناعي بالغش وبالدراسة أو الشغل إذا اعتمدت عليه بشكل كامل؟
1: بالشغل يعني أشوفه يعني يساعد،
0: بالشغل يساعد
1: ممكن يعني، بس بالدراسة شوية أحسه يعني حسب الشخص، أكو شخص يحس إنه لازم يخلي حدود لاستخدامه لأن هو يريد يطور من نفسه، أكو شخص لا يحب كل شيء جاهز يعني ما يجي يطور مجرد نجاح.
0: زين، وين تشوفين افضل استخدام للذكاء الاصطناعي بما انه انت احد الاشخاص تستخدمينه وتعتمدين عليه بعملك، بالتعليم، بالطب، بالشغل، بحياتنا اليوميه، وين بالضبط؟
1: والله هو حاليا يعني بكل المجالات، بكل المجالات هو مفيد، بس قلت لك على طريقه استخدام الاشخاص له، يعني ممكن يكون يعني ايجابياته اكثر وعند شخص تكون سلبياته اكثر.
0: تتوقعين راح يغير حياتنا خلال السنوات الجاية؟
1: أي والله صراحة يعني أسهل بهواي الحياة صارت هي الذكاء الصناعي، يعني كانت هواي.
0: شو تشوفين هسا إحنا لو نقارن اليوم واستخدامنا للذكاء الاصطناعي مقارنة بأيام قبل اللي كانت المعلومة ما نحصل عليها بسهولة، بتعب، بجهد، فتشوفين المتعة وين؟
1: يعني أنا بصدد هسا قبل كم يوم أنا أحكي بناتي بهذا الموضوع، يعني قلت لهم إحنا قبل من كنا ندرس يعني إذا صعبت علينا فد مسألة، يعني وأنا وحدي مثلاً بالبيت، مثلاً فترة المراجعة مال السادس إعدادي قبل بزمن التسعينات، يعني ماكو خلص، ماكو حل، ما عندي أي خيار ثاني، بينما هسه لا، يعني بسهولة يعني ضغطة زر أنت تلقين الشرح والحل والكذا، فهذا سهل هواي أمور. يعني
0: احنا كنا قبل حتى ماكو شيء اسمه ملزمة تعتمدين عليها، يعني احنا نلجأ على الدفتر مال السنوات السابقة، الدفاتر اللي كانوا يكتبون بالمدرسة ونحجز الدفتر الفلاني حبوبه اريده زين، يعني نشاوط من مكان لمكان ومن مكتبة لمكتبة على مود ادور على المعلومة والمصدر.
1: يعني كل شيء كان صعب صراحة.
0: تحسين المتعة وين؟ بالسهولة، سهولة الحياة، ولا بصعوبتها؟
1: والله هو شغل الشيء صراحة، إحنا إذا نريد يعني من باب الأسهل، وإنه واحد يعني سهل لك مثل ما تقولين مراحل، يعني أنا مكان ما أضيع مثلا أنطي وقت من يومي فتسس ساعات على حل مثلا نهاية أسئلة نهاية الفصل، صح لو مصح لما تجيني أنا، يعني الذكاء الصناعي اختصر لي يعني استفادتني وقتي مكان ما أنطي ست ساعات رح ياخذ عندي جوز ساعتين مساعدة الذكاء، هذا شيء زين. هو أهم عنصر بالحياة الوقت، صح لو مصح أهم عنصر الوقت، فهو وفر لنا وقت. يعني
0: ثقين بإجابات الذكاء الاصطناعي إذا بحثي أنت عن معلومة أو مثلا فتشي ردتي تستفسرين عنه، اللي راح يقدمها إليك وإجاباته؟
1: مو كل المجالات الطبية ما عندي ثقة بي صراحة، يعني نسبة ثقتي بي شغل لك يعني بحدود 25% ربع الطبية، بس بغير مجالات لا، أشوف المجالات العامة، مجالات العمل، مجالات يعني اللي هي عامة مثل ما تقول مجال عام، لا حلوة نصاحة بس مو ثقة 100%. يعني
0: إذا تعارضت المعلومة بحثي عن شغلة وكانت الإجابة يعني تعارض رأي شخص مختص، تصدقين منه أو تأخذين إجابة منه وتعتمدين عليها؟
1: لا أكيد الشخص المختص أكيد، لأن هذا يبقى هو الشات جي بي تي، يعني هو مجرد وجهات نظر من عدة أشخاص جمعها وطلع محصلة إجه نطاتش ياها على سؤال جاوبك، بس لما انت توجهين للشخص المختص لا راح هو يقنعك حتى بالاجابه، يعني يفسر لك الاجابه مو بس اجابه نهائيه.
0: سابقا او مثل مريتي ب يعني مشكله معينه او موقف معين والتجئتي للذكاء الاصطناعي على مود يحل هاي المشكله؟ لا. ساعدتك بحل مشكله معينه؟
1: لا قلت لك يعني التجئ اكثر شيء بالعمل ما يخص البيج والتصوير والتصميم، يعني اكثر شيء فادني بي. وأوقات أسأل عن أشياء عامة معلومة أسمعها مثلاً أو أحب أعرفها أسأل بيها، يعني أوقات أقتنع بالإجابة وأوقات لا.
0: تبقى هي بالأخير قناعتك. شكراً لك ولوقتك يا عيني، مع السلامة.

0: تحياتي مستمعينا الكرام، نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. سمعنا كثير من الآراء، البعض كانت مختلفة، وكل رأي أكيد يعكس تجربة ونظرة خاصة. يبقى الذكاء الاصطناعي هي أداة تفيد الإنسان، سهلت واختصرت عليه كثير من مهام حياتنا. إلى هنا تقبل التحيات وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
3: من بين لافتات المرشحين وشعارات الحملات الانتخابية التي تملأ شوارع البصرة هذه الأيام، يبرز الحضور النسوي اللافت بوصفه ظاهرة تستحق الوقوف عندها. نساء من خلفيات مختلفة يجتمعن على هدف واحد، أن يكن شريكات فاعلات في القرار السياسي وصناعة مستقبل محافظتهن. ليس ترفاً ديمقراطياً هذا الحضور، إنه ضرورة من ضرورات التوازن والمشاركة الحقيقية في الحياة العامة. قبل أن تبدأ حملتها لم تكن إقبال توفيق. المعلمة المتقاعدة تفكر في السياسة بقدر ما كانت تفكر بخدمة مجتمعها، واليوم تجد نفسها بين قوائم المرشحين مدفوعة بتجاربها الطويلة في الميدان الاجتماعي، مؤمنة بأن التغيير يبدأ من الموقف الصادق لا من المنصب.
4: أقبال توفيق عذاري معلمة متقاعدة، تيار لأول مرة يدخل انتخابات في العراق، أطمح أنه أرشح نفسي خدمة للمجتمع والمجتمع البصري والمجتمع بصورة عامة جراء ما حدث أو بالحكومات السابقة، يعني مو طعنا وإنما يعني أشوف حتى أكثر الناس يقولون ما ننتخب، مضاعفات اللي صارت السلبية وعدم رضا الناس على الانتخابات. يعني سابقا مقدمة هواي خدمات للمجتمع، يعني رضيت المجتمع المصغر اللي هو عائلتي والمجتمع بالمنطقة إنه ينتخبوني، يعني أقدر أقول بناء على ما قدمته من خدمات. بالمناسبة ما وصل لنا أي دعم، بس أنا بعت سيارتي الصراحة ظلت أشتغل بإمكانيتي الشخصية، يعني غير حتى التوفر عندي المادي، بإمكانيتي الشخصية خليتني يعني أصرف من مصروفاتي الشخصية. لحد الآن أنا صارفة تقريبا 3,600,000.
3: في خضم النقاشات السياسية تصر إيمان المالكي رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس البصرة على أن المرأة ليست رقماً مكملاً في السباق الانتخابي، إنه محور فاعل في صنع القرار. تؤمن بأن وعي النساء الناخبات يشكل ركيزة مهمة لتغيير المشهد السياسي نحو الأفضل.
5: اليوم المرأة نصف المجتمع، والمرأة هي الوطن، أنا أعتبرها لأنه هي الأم، هي المربية، هي من تخرج أناس جيدين وفاعلين يعملون لوطنهم. المرأة تغير كثير من التوازنات. المرأة حسب التعداد السكاني اليوم هي قرابة، يعني برقم هو قريب على الرجل. اليوم المرأة مؤثرة، المرأة ليست رقم صامت، المرأة تذهب إلى الانتخابات لربما قبل الرجل. المرأة موجودة في الانتخابات كمرشحة، موجودة في مجالس محافظات كعضوة، وموجودة كناخبة يعول عليها. المرأة تصوت لمن يكون قريب من عقلها روحها. عملية تشارك العقل والعاطفة مهمة جدا. المرأة تصوت لمن يمثل صوتها بطريقة قانونية، تحافظ على الأعراف والتقاليد لأنه نفكر ببناتنا إحنا وأولادنا. اليوم المرأة ستصوت لمن ستختار.
3: في قراءة هادئة للواقع الانتخابي ترى الخبيرة القضائية ابتسام عيسى أن المشهد النسوي في هذه الدورة يعكس تطوراً نوعياً، فعدد المترشحات بات مؤشراً على أن المرأة البصرية تثبت وجودها بثقة في الفضاء السياسي.
6: هذه المرة أكيد تختلف عن كل المرات، كل السنوات اللي مرت بين الانتخابات ما كان عددها مثل العدد الهائل اللي هسه النساء مكاسحة، بحيث يشوف النساء دا يشتغلون بكل جدية إنه يوصل الصوت إلى أعلى سلطة كانت بالدولة. ليش لمناشدة الإنسان المظلوم والمزارع الفلاح المسكين الأمراض السرطانية الفقراء تحت الصفر. راح تكون كل امرأة هسه جاي تجتهد بهذه الموضوع. إذا هذه المرة هذه الدورة أكيد إحنا العدد الأمثل اللي أنا جاي أشوفه إحنا ما راح نمثل نفسنا بكتلة الرجال أو عدد الذكوري، عدد الذكوري أكيد راح تصعد أكثر عن النساء، لكن حقيقة هذه المرة ما أخذ مكانته، وإن شاء الله أتمنى الفوز مو 6 كراسي أكثر من 6 كراسي.
3: من جهة الأرقام والإحصاءات يسلط المتحدث باسم مكتب انتخابات البصرة عضيد عبد الباقي الضوء على واقع المشاركة النسوية من منظور إداري، مؤكداً أن هذه الدورة الانتخابية شهدت حضوراً أكبر للنساء مقارنة بالدورات الماضية، ما يعكس اهتماماً متزايداً لدى المرشحات والناخبات على حد سواء.
7: تم المصادقة على قوائم المرشحين في محافظة البصرة من ضمن 13 قائمة، بلغ عدد المرشحات 163 مرشحة، يتنافسن على 6 مقاعد في محافظة البصرة هي حصة المقاعد المخصصة لكوتا النساء. العدد في هذه الانتخابات هو أكبر نسبيا بالنسبة لعدد المرشحات، لكن الكوتا هي ثابتة نفس العدد. نعم، هي 6 مقاعد مخصصة للنساء، هي كوتا النساء من أصل 25 مقعد.
3: بين تجربة المعلمة المتقاعدة التي باع سيارتها لتخوض المعترك الانتخابي وإصرار الناشطات والخبيرات والمسؤولين على إبراز حضور المرأة، تتشكل في البصرة لوحة جديدة عنوانها الشراكة السياسية الحقيقية. حضور النسوي يتجاوز الرمزية إلى الفعل، يكتب فصلاً جديداً في قصة الديمقراطية العراقية.
8: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
9: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسا مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو
10: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة. بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
11: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
12: من قلب البصرة،
13: من قلب البصرة،
12: من مول بصرة تايم سكوير،
13: بصرة تايم سكوير.
12: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
14: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
15: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
14: ونتجول في أزقة الحضارة،
15: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
14: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
15: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا. عراق ميديا،
14: إعداد وتقديم
15: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقبيديا. اليوم نقلب صفحات جديدة في هذا البرنامج التاريخي، والصفحات عادة تكون من تاريخ العراق القديم أو الإسلامي أو الحديث. في برنامج عراقبيديا معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، وفي الإخراج يرافقني الأستاذ عمار مشتاق.

نبدأ المحور الأول مع الأحداث التي أعقبت ثورة الإمام الحسين في الجزيرة العربية، ونتكلم عن واقعة تسمى بواقعة الحرة. واقعة الحرة هسه قد يكون أنه يعني أنظار المسلمين أو أفكارهم تتجه دائما في خلافة يزيد بن معاوية إلى واقعة كربلاء فقط، لكن هناك معارك وهناك يعني أحداث وقعت بعد مقتل بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. من هذه الأحداث هي كما قلنا واقعة الحرة. واقعة الحرة بعد سنتين من واقعة كربلاء، حدثت في منطقة الحرة في المدينة المنورة، وهي حقيقة لا تقل دموية عن واقعة كربلاء. واقعة الحرة وهي تمثل أيضا الصدام السياسي العسكري بين البيت الأموي الخلافة الأموية وبين المعارضة المدنية في الحجاز، يعني في المدينة المنورة. وهذه الواقعة، واقعة الحرة سنة 63 بعد استشهاد الإمام الحسين، يعني جاءت انفجارا للاحتقان السياسي الذي كانت يمر أو تمر به الدولة العربية الإسلامية، خصوصا في مناطق العراق والحجاز والجزيرة الفراتية. لواقعة الحرة أسباب عدة. واقعة الحرة اللي كما قلنا هي 64 أو 63 هجرية، ويعني أسباب عدة، منها يعني الأسباب التي دعت إلى انفجار هذه الواقعة وهذه المعركة أو هذه الأزمة نسميها. أولا الرفض السياسي لولاية العهد، يعني هو الحسين عليه السلام كان من أول من رفض المبايعة ليزيد. طبعا هناك بعض من المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة أيضا رفضوا مبايعة يزيد، لكن موقفهم لم يكن كموقف الإمام الحسين. لذلك أنه بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام كانوا ينظرون بريبة إلى, إلى, إلى تحويل الخلافة إلى ملك وراثي، وبالفعل تحول يعني من بيت معاوية بن أبي سفيان إلى يزيد بن معاوية. هذه الريبة أو هذه النظرة من أبناء الصحابة، إذا صح تعبير يعني هم التابعين، أبناء الصحابة اللي موجودين في المدينة المنورة، هذه النظرة يعني تحققت فعلا، وبالتالي رفض كثير من التابعين من أولاد الصحابة الموجودين في المدينة المنورة بعد استشهاد الإمام الحسين، رفضوا مبايعة يزيد ابن معاوية في حياة أبيه وحتى في حياته، يعني بعد وفاة أو باستشهاد الإمام الحسين. طيب هذا سبب. سبب آخر هو أثر فاجعة كربلاء، يعني استشهاد الإمام الحسين 61 هجرية أحدث صدمة عنيفة في الوجدان الإسلامي إذا صح التعبير، وأهل الحجاز المدينة المنورة اعتبروا أن السلطة الأموية بقتلها للحسين عليه السلام قد تجاوزت كافة الخطوط الحمراء بانتهاك حرمة أهل البيت عليهم السلام. وهذا الأمر في اعتقاد الصحابة أو في اعتقاد أولاد الصحابة التابعين، في اعتقادهم أنه يجب أن تنزع الشرعية الدينية، شرعية الخلافة من البيت الأموي وتحويلها إلى جهة أخرى. السبب الثالث المباشر الذي أحدث الواقع يعني بالفعل، أو أحدث خلينا نسميه الانقلاب أهل المدينة المنورة وأهل الحجاز على الحكم الأموي، السبب الثالث هو وفد المدينة وتقرير أو التقرير خلينا نسميه التقرير الذي كتبه أو الذي نقله أهل هذا الوفد أو أصحاب هذا الوفد إلى المدينة المنورة. يعني باختصار القصة أنه أهل المدينة المنورة أرسلوا وفدا إلى الشام إلى دمشق، ودخلوا على يزيد بن معاوية، طبعا أكرمهم وأحسن جائزتهم كما تقول المصادر، وأطلق لأميرهم وهو كان عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر اللي هذا يسمونه ابن غسيل الملائكة هسه حمر عليه، أعطاه تقريبا ما يقارب 100,000. يعني يزيد أعطى لأهل المدينة المنورة بما يقارب 100,000 وأكرمهم. لما رجع هذا الوفد، لما رجع
إلى المدينة المنورة ذكروا لأهلهم عن يزيد وعن ما كان يقع منه من القبائح من شربه للخمر وما يتبع ذلك من الفواحش التي من أكبرها، هم أهل المدينة المنورة شافوها بعد مقتل الحسين، التي من أكبرها أنه ترك الصلاة عن وقتها بسبب السكر. فاجتمعوا عند المنبر النبوي واجتمعوا واتفقوا على خلعه. طبعا هذا كان هو السبب المباشر، أنه أهل المدينة المنورة عندما رجعوا عندما شاهدوا يزيد وما قام به، رغم أنه أكرمهم ورغم أنه أعطاهم الأموال ويعني والجوائز مثل ما يسمونها يعني في المصادر التاريخية، إلا أنهم شاهدوا ما شاهدوا من يزيد كيف أنه يسكر وكيف يترك الصلاة عن وقتها بسبب السكر. وبالتالي نقلوا هذه الصورة عن يزيد يعني خليفة المسلمين في الفترة الأموية إلى أهل المدينة المنورة، واجتمع أهل المدينة المنورة واتفقوا بالقرب من المنبر النبوي الشريف على خلع يزيد وعلى يعني رفض البيعة ونقض البيعة التي في أعناقهم إلى الحكم الأموي. طبعا هذا كان السبب المباشر، وأيضا أضيف إليها كما قلنا أسباب أخرى، منها يعني حادثة كربلاء وباقي الأمور التي من شأنها أن تحول الخلافة الإسلامية إلى ملك متوارث بين الملوك.

أول ما كان من واقعة الحرة اللي قلنا هي 64 هجرية، أنه خلع أهل المدينة المنورة يزيد بن معاوية، وكان فيها من يعني من أهل المدينة أنهم أخرجوا عثمان بن محمد بن أبي سفيان. عثمان بن محمد بن أبي سفيان هذا كان عامل يزيد، عامل الدولة الأموية في المدينة المنورة، وبايعوا عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر اللي يسمونه الغسيل، أو يسمونه ابن غسيل الملائكة. هذا خلنا نمر عليه، ابن غسيل الملائكة هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان في إحدى غزوات، أو أعتقد في معركة أحد، أو إحدى المعارك التي دارت في بداية تاريخ المسلمين، أنه نام الفجر أو قبل أن ينام الفجر واقع زوجته ونام بدون غسل حتى سمع المنادي إلى الجهاد، فخرج إلى الجهاد قبل أن يغتسل من مجامعة زوجته، خرج إلى الجهاد واستشهد، فقيل له أنه قد غسلته الملائكة فيسمى بابن غسيل الملائكة. ابن هذا الصحابي هو الذي ترأس أو تزعم الثورة ضد يزيد في المدينة المنورة. لذلك أنه قبل أن يرسل إليهم يزيد بن معاوية، طبعا يزيد بن معاوية قبل سنة كان قد حضر عندهم عدة الصحابة والتابعين من المدينة المنورة وأكرمهم، كما قلت أكرمهم، لكنهم نقلوا الصورة السلبية عن الدولة الأموية وعن عن عن حياة يزيد. فحاول يزيد في البداية الأمر يعني محاولات دبلوماسية بقيادة النعمان بن بشير الأنصاري، هذه المحاولات لم تؤتي بثمارها، فكان لابد من يزيد بن معاوية أن يرسل جيشا إلى المدينة المنورة وبالتالي إلى مكة المكرمة لكي يخضع الصحابة أو يخضع التابعين وأبناء التابعين وأبناء الصحابة لحكم يزيد وحكم الدولة الأموية بالقوة. طبعا هو بعد أن قتل الإمام الحسين لم يكن ليقف بوجهه أي شخص، أي شخصية من المسلمين، سواء كان صحابي أو تابعي أو أبناء الصحابة، لأنه قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقيم وزنا لأي من الشخصيات الدينية، فأرسل جيش. طبعا قبل أن يرسل جيش كفت حادثة طريفة عن عبيد الله بن زياد. هو بالبداية يزيد بن معاوية بعث إلى عبيد الله بن زياد وأمره بأن يسير إلى المدينة المنورة ويحاصر ابن الزبير، بعد ذلك يحاصر عبد الله بن الزبير في مكة. العجيب أنه عبيد الله بن زياد رفض هذا الأمر وقال يعني فشيء عجيب، قال والله لا جمعتها للفاسق، قتل ابن رسول الله وغزو الكعبة. يعني يقول ما أخلي يجمعهن اثنين، أنه يقتل الحسين ويغزو الكعبة. يعني أنت وين كنت قبل يا عبيد الله بن زياد إذا أنت هذا تصورك عن يزيد؟ على أي حال فاعتذر إليه، فبعث إلى مسلم بن عقبة المري، هذا طبعا كان شيخ كبير لكنه كان مسرف بالدماء، وتوجه بما يقارب بعشرة آلاف مقاتل أموي إلى المدينة المنورة، كما قلنا بقيادة مسلم بن عقبة المري الذي كان يسمى المسرف لإسرافه في القتل ولتجاوزه الحدود في المعارك. وبالفعل وصل الجيش الأموي إلى المدينة المنورة وعسكر في منطقة تسمى حرة واقم، هذه تقع إلى شرق المدينة المنورة، بينما أهل المدينة المنورة تحصنوا خلف خندق حفروه وقسموا أنفسهم إلى أربع كما قلنا بقيادة عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر، وكانت هذه في 27 ذي الحجة من عام 63 هجرية.

إذن أرسل يزيد بن معاوية 10,000 مقاتل إلى المدينة المنورة بقيادة مسلم بن عقبة المري. طبعا هو بالبداية كما قلنا طلب من عبيد الله بن زياد أن يقود الجيش، لكنه رفض عبيد الله بن زياد، وبعد ذلك تكلف بمسلم بن عقبة المري. طبعا يزيد أخبر مسلم أو أوصاه هنسميه، قال له إن حدث بك حدث، هو لأنه كان كبير بالسن، إن حدث بك حدث فاستخلف الحسين بن النمير السكوني. الحسين بن النمير أو بن النمير السكوني، طبعا هذا كان أيضا مسرف بالقتل كما هو مسلم بن عقبة المري، وقال له ادعو القوم ثلاثا، ادعو القوم ثلاثا، فإن أجابوك وإلا فقاتلهم، فإذا ظهرت عليهم فانهبها، يعني المدينة المنورة، ثلاثا، فكل ما فيها من مال أو دابة أو سلاح أو طعام فهو للجند، فإذا مضت الثلاث فاكفف عن الناس وأستوصيك، يعني انظر علي بن الحسين فاكفف عنه واستوصي به خيرا، فإنه لم يدخل مع الناس. وصية يزيد إلى الحسين بن نمير السكوني أو إلى مسلم بن عقبة، يعني إلى قائد الجيش الذي هاجم المدينة المنورة، قال له ادعوهم ثلاث أيام، أبقى ثلاث أيام ادعوهم إلى الصلح وإلى مبايعة، إذا أجابوك فنعم بها، وإذا رفضوا قاتلهم، وإذا انتصرت عليهم ادخل إلى المدينة المنورة وانهبها واستبح ما فيها من مال أو دابة أو سلاح. هما ما قصروا بعدين، حتى استباحوا النساء، نساء الصحابة ونساء التابعين. فإذا مضت ثلاثة، يعني استبح المدينة ثلاثة أيام، إذا مضت الثلاث فاكفف عن الناس وانظر علي بن الحسين الإمام، يعني زين العابدين، فاكفف عنه. يعني يزيد أوصى، لأنه ما قصر يعني وياه، أوصى بعلي بن الحسين خيرا، لأنه

المدينة المنورة، واجتمعوا في دار مروان. طبعا بعض الروايات التاريخية تشير إلى أنه بني أمية بزعامة مروان بن الحكم اللي ألجأهم واللي ومن استغاثوا به هم استغاثوا بزين العابدين. تصور يعني زين العابدين الإمام علي بن الحسين هو الذي آوى الأمويين في بيته بعد أن اشتد عليهم الحصار من أولاد الصحابة بالمدينة المنورة، وبالفعل عاهدوهم على ذلك فخرجوا حتى لقوا مسلم ابن عقبة. خرجوا من المدينة المنورة، خرج من كان من الأمويين في المدينة المنورة، أخرجوهم يعني طردوهم من المدينة المنورة، خرجوا إلى وادي يسمى بوادي القرى، فلقاهم مسلم بن عقبة، هذا قائد جيش يزيد المهاجم على أو المحاصر للمدينة المنورة، فلقاهم هذا القائد اللي هو مسلم بن عقبة المري، ودعا بعمرو بن عثمان بن عفان فقال له أخبرني ما وراءك، يعني انطيني شنو عندك من خطة ممكن أن ندخل بها على المدينة المنورة ونستبيح ما فيها. فقال لا أستطيع لأني قد أخذ علينا العهود والمواثيق أن لا ندلكم على عورة ولا نظاهر عدونا. تصور يعني فنهر هذا القائد مسلم بن عقبة، نهر عمرو بن عثمان بن عفان وقال له والله لولا أنك ابن عثمان لضربت عنقك. بالمقابل من اللي خلنا نسميه يعني أفشى بسر المدينة المنورة وأفشى بنقاط السلبية أو نقاط الضعف في جيش المدينة المنورة بقيادة كما قلنا عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر؟ هو مروان بن الحكم. طبعا مروان بن الحكم وحتى عبد الله عبد الملك ابنه هم الذين دلوا جيش يزيد بقيادة مسلم بن عقبة على ما كان من أمور خلينا نسميها نقاط ضعف في جيش المدينة المنورة التي من خلالها يمكن أن يدخلوا المدينة ويمكن أن يستبيحوا المدينة وينتصروا على الجيش الذي كان يتحصن في المدينة المنورة. فقال له هذا عبد الملك بن مروان، قال له أرى أن تسير بمن معك، يخاطب جيش يزيد، فإذا انتهيت إلى ذي نخلة أي منطقة في المدينة المنورة فاستظل الناس في ظله، فإذا أصبحت من الغد مضيت وتركت المدينة ذات يسار ثم درت بها حتى تأتيهم من قبل الحرة مشرقا ثم تستقبل القوم، فإذا استقبلتهم وقد أشرقت عليهم الشمس طلعت بين أكتاف أصحابك فلا تؤذيهم ويصيبهم أذاها. يعني باختصار قال له أوصل لهذه المنطقة ومع شروق الشمس اجعل الشمس بظهرك فتكون الشمس بوجه أعدائك، فإذا شرقت الشمس تكون في وجه أعدائك اللي هم في المدينة المنورة فأهجم عليهم سوف تكون الشمس بعيونهم لا يستطيعون مقاومة ولا يستطيعون صد هذا الهجوم. هاي الخطة الخبيثة التي أعطاها عبد الملك بن مروان رغم أنه قد أخذت عليه المواثيق، رغم أنه أخذت عليه المواثيق بأن لا يعطي سر أو من أسرار أو خلنا نسميها نقاط ضعف المدينة المنورة، كانت هذه من قبل عبد الملك بن مروان أعطاها لمسلم بن عقبة. بعض المصادر تشير إلى أنه الحسين بن نمير السكوني هو الذي نفذ هذه الخطة ودخل إلى المدينة المنورة.

إذن بالفعل استجاب قائد الجيش الأموي قائد يزيد اللي هو مسلم بن عقبة المري والحسين بن نمير السكون، استجاب للخطة التي أعطاهم إياه عبد الملك بن وران. عبد الملك بن وران هو من أهل المدينة المنورة، قال لهم بأن تأتوا على المدينة المنورة من جهة الحرة. الحرة هي المنطقة المكشوفة، يعني ساحة مفتوحة، وهي مع شروق الشمس ستكون الشمس بظهوركم والشمس بوجوه أهل المدينة المنورة، فلا يستطيعون مقاومة الهجوم الذي سيشن عليهم فجرا أو مع إطلالة أو شروق الشمس. بالفعل يعني آتت هذه الخطة ثمارها وأكلها، وبعد أن كان أهل المدينة المنورة قد اتخذوا خندقا. طبعا الخندق كان منه بي كان عليه عبد الرحمن بن زهير بن عبد عوف وعبد الله بن مطيع، يعني أولاد الصحابة، معقل بن سنان الأشجعي، كثير من أولاد الصحابة، واللي هو كان يأمرهم أو يتأمرهم عبد الله بن حنظر بن حنظلة اللي هو يسمى بالغسيل الأنصاري، أولاد الصحابة، وحتى بعض من عندهم صحابة. مهم دخل الجيش الأموي إلى المدينة المنورة واستباحها 3 أيام في 64 هجرية أو 63 على 64 هجرية، وهذه كانت واقعة مؤلمة جدا، لأنهم استباحوا بيوت المدينة المنورة، استباحوا نساء المدينة المنورة، استباحوا أموال وجيش وسلاح المدينة المنورة. كما قلت سابقا أنه بعد أن قتل الإمام الحسين لم يكن هناك خط أحمر بالنسبة للدولة الأموية أن تفعل لها، تفعل ما تشاء بالمسلمين. بعض الرواة، يعني بعض المصادر التاريخ تذكر عن الطبري، أعتقد يقول أنه رأيت، طبعا الطبري يذكر عن راوي مو هو معاصر إليه، أنه رؤية أو شوهد عفوا أبا سعيد الخدري. أبا سعيد الخدري هذا من الصحابة، هذا معروف يعني ممعط اللحية، يعني شلون نقول احنا ناتفين لحيته، ممعط اللحية، فقلت تعبث بلحيتك؟ فقال لا، هذا ما لقيت من ظلمة أهل الشام، دخلوا علي زمن الحرة فأخذوا ما كان في البيت من متاع، ثم دخلت علي طائفة فلم يجدوا في البيت شيئا فأسفوا أن يخرجوا بغير شيء، فقال، هو جاي يسولف عن نفسه، أضجعوا الشيخ فأضجعوني، فجعل كل واحد منهم يأخذ من لحيتي خصلة. خلنا نعيد هاي الرواية. أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري من الصحابة ومن القراء ومن الحفاظ للقرآن الكريم في المدينة المنورة، شافوا بعد واقعة الحرة ب 64، يعني شافوا لحيته منتوفة خلنا نسميها، فأحد أصحابه يعني أعاب عليه، قال أتعبث بلحيتك؟ يعني ما معناه يعني أنت مخففها مزينها كذا هيجي؟ قال لا، هذا ما لقيته من ظلمة أهل الشام، هذا كان في فترة دخول الأمويين علينا، دخول الجيش الأموي على المدينة المنورة، دخلوا على بيتي فنهبوا بيتي من متاع، ثم ذهبت هذه الطائفة التي نهبت بيتي، ثم دخلت طائفة أخرى من يعني فرقة أخرى من الجيش ومن الجند الأموي، دخلوا علي البيت ما يعني لم يجدوا شيئا، فقال أضجعوا الشيخ، يعني مطلوه بالعامية، أضجعوا الشيخ، وأخذ كل منهم نتفة من لحيته. يعني لاحظ، يعني لاحظ الإذلال الذي قام به الجيش الأموي للمدينة المنورة، بأهل المدينة المنورة. طبعا يعني سبحان الله، يعني من يرضى بمقتل الإمام الحسين، من لم يخرج مع الإمام الحسين، هذا هو ليست يعني تشفيا بقدر ما هو أقول نتيجة لعدم الخروج مع الإمام الحسين، أو نتيجة للإذلال الذي أذل أبناء الصحابة أنفسهم بمبايعتهم ليزيد بن معاوية. طبعا هناك الكثير من ممن يعني شارك أو قتل في واقعة الحرة، منهم عبد الله بن جعفر، طبعا زوج السيدة زينب، هذا كان في بقي في المدينة المنورة لم يخرج مع الحسين، أبو بكر بن عبد الله بن جعفر، عون بن عبد الله، جعفر بن محمد، وكثير من الصحابة وأولاد الصحابة قتلوا في واقعة الحرة اللي هي حدثت بين 63 و 64 هجرية، وهي أول واقعة حدثت بعد معركة كربلاء.

مستمرون وإياكم مستمعي الكرام وبرنامج عراقبيديا. ننتقل الآن إلى محور ثاني من برنامج عراقبيديا، نتكلم عن الحوادث التاريخية ودورها في صناعة الأمثال، يعني الأمثال خصوصا طبعا الأمثال العربية، أغلب الأمثال العربية بل ربما كل الأمثال العربية تطلق بعد أن تحدث حادثة معينة أو حدث تاريخي معين. هناك أمثال قد تكون جزء من الثقافة العربية أو جزء من اللغة العربية اتصلت بحوادث تاريخية. طبعا هي الأمثال بصورة عامة هي من أقدم العادات العربية التي يعني ترجع في أصولها إلى العصور الجاهلية. ربما لا تخلو ثقافة ما أو لا تخلو حضارة ما من الأمثال، لأنها كما قلنا هي تعبر عن حدث معين أو حالة معينة تحدث في التاريخ أو تحدث في مجتمع ما. ضرب الأمثال هو واحد من أكثر الأشكال التعبيرية الشعبية انتشارا وشيوعا، يعني كما قلنا هي يعني تعبير عن صورة اجتماعية تحدث وتتكرر في المجتمع. يعرفها الفارابي، يقول: المثل ما ترضاه العامة والخاصة في لفظه ومعناه، يعني حتى ابتذلوه فيما بينهم وفاهوا به في السراء والضراء. هذا تعريف أدبي، ويعني طبعا عند النحوي اللغوي هو أبو إبراهيم الفارابي في كتاب ديوان الأدب. بعض الأمثال كما قلنا بعض الأمثال لها واقع تاريخية أو أحداث تاريخية عرفت في صفحات التاريخ العرب سواء بالجاهلية أو بالإسلام أو ما بعد الإسلام. مثلا على سبيل المثال نأخذ وعند جهينة الخبر اليقين، طبعا هذا المثل هو قديم جدا ربما ليومنا هذا. في قصة يعني هذا المثل عند جهينة الخبر اليقين، تذكر القصة أنه رجلا يدعى الحسين ابن عمرو ابن معاوية ابن كلاب أحدث في قومه حدثا فخرج هاربا سوالف سودة وشرد من عشيرته، فاجتمع برجل من قبيلة جهينة يقال له الأخنس ابن كعب، فتعاقدا أن لا يلقيا أحدا إلا سلبا وكلاهما فاتك يحذر صاحبه. هذا لما خرج من قبيلته التقى برجل آخر من قبيلة جهينة يسمى الأخنس، اتفقوا اثنينهم انه يعني يكونون فد عصابة سلب وكل واحد يحذر الآخر. فلقيا رجل من لخم، طبعا لخم هي قبيلة في مناطق شمال كربلاء او مناطق الأنبار، يعني قبيلة اللي يسمونهم اللخميين، طبعا كانوا عرب وبعضهم كان مسيحيين لكنهم عرب. عرف رجل من لخم قدم من عند بعض الملوك بمغنم فذهب في طلبه فوجداه نازلا في ظل شجرة، قبل أن يسلبوا عرض عليهما الطعام فنزلا وأكلا وشربا. بعد ذلك الأخنس هذا يعني واحد من عندهم ذهب لبعض شأنه، فلما رجع وجد سيف الحسين هذا اللي شرد من قبيلته مسلولا والرجل اللخمي غارق في دمه. طبعا هم اثنينهم سلابة خلنا نسميهم اثنينهم من يقطع الطريق اتفقوا، ما أن ذهب يعني تركه صاحبه حتى رجع فوجده قد قتل هذا الذي لديه ذهب وراجع بمغنم من الملوك وسيفه غارق بالدم. فقال له صاحب هذا الحسين: ويحق قتلت رجلا حرم علينا دمه بطعامه وشرابه. قال له: هذا استوى يعني أكلنا وشربنا كيف قتلته؟ فقال له الحسين: أقعد يا أخا جهينة فلهذا ومثلي خرجنا. قال له: يعني أنت لا تبيع علي وطنية خلنا نسميها، لأنه إحنا أساسا ناس نسلب وناس نقتل لهذا خرجنا. ثم أن الجهني يعني هذا من قبيلة جهينة شغل الحسين بشيء ثم وثب عليه فقتل. طبعا غدر صاحبنا غدر وأخذ متاعه ومتاع اللخمي ثم انصرف إلى قومه راجعا بماله. هذا الحسين اللي هو من قبيلة كلاب كانت له أخت تسمى صخرة، فكانت تبكيه في كل المواسم وتسأل عنه فلا تجده من يخبره عن أحوال هذا
عن أخيها. فقال الأخنس حين أبصرها قال هاي كصخرة إذ تسأل في مراح وفي جرم وعلمها ظنون تسائل عن حسين كل ركب وعند جهينة الخبر اليقين فمن يك سائلا عنه فعندي لسائله الحديث المستبين. هذا من يقول الشعر صاحب اللي قتله هو يقول طبعا هو ما يقولهم أنا قتلت أخاكم إنما يعني أو يعني تمثل ببيت شعر قال كصخرة إذ تسائل في مراح في جرم وعلمها ظنون تسائل عن حسين كل ركب وعند جهينة الخبر يقين. أنت تسألين عن أخوك فالخبر عندي أنا من بني جهينة أنا الذي قتلته فصار هذا الخبر عند جهينة الخبر اليقين.

من الأمثال التاريخية التي لها قصة تاريخية وحدث تاريخي في تاريخ العرب، هناك مثل يقال جزاؤه جزاء سنمار. سنمار هذا مهندس من بلاد الروم، استدعاه النعمان الأول اللي هو النعمان ابن القيس ملك الحيرة، استدعى هذا المهندس سنمار كي يبني له قصر. القصر هو قصر الخوارنق، قصر الخوارنق وبظهر الكوفة يعني على أطرافها. فحضر هذا المهندس سنمار مع بنائي، وبعد تفكير طويل وجد رسما جميلا للبناء، فبنى القصر على مرتفع قريب من الحيرة. طبعا كانت هناك بساتين ورياض خضراء ليس كما هو في الوقت الحاضر، وكانت المياه تجري من الناحية العليا على شكل دائرة حول أرض القصر. بعد أن تم البناء سنمار، هذا سنمار المهندس الرومي، بعد أن تم البناء على أجمل ما يكون، صعد النعمان وحاشيته ومعهم سنمار إلى سطح القصر. الملك النعمان الأول شاهد المناظر الخلابة وأعجبه البناء، فقال ما رأيت مثل هذا البناء قط. فأجابه سنمار، هذا المهندس الرومي اللي استدعى حتى يبني هذا القصر، فأجابه سنمار لكني أعلم موضع آجرة لو زالت لسقط القصر كله. قال لي أنا أندل مكان طابوقة إذا أشيلها من هذا القصر يتفلش القصر كله. فسأل الملك أيعرفها أحد غيرك؟ قال سنمار لا، لو عرفت أنكم توفونني وتصنعون بما أنا أهله لبنيت بناء يدور مع الشمس حيث دارت. قال له هاي الطابوقة اللي إذا شلتها أنت من القصر وتهدم القصر، أكو أحد يعرف مكانها؟ يعني تعرف البنائين والمهندسين المعماريين يعني يعرفون بعض الجوانب أو المناطق السلبية أو مناطق الضعف في بعض البناء. قال له هاي أكو أحد يعرفها غيره؟ قال له لا. فأمر بقذف سنمار من أعلى قصر الخوارنق فانكسرت عنقه ومات. فاتخذت العرب مما صنعه النعمان بسنمار مثلا بين الناس، يقال جزاؤه جزاء سنمار، يعني هو مثل ما يقول يعني عم على نفسه، قال له إني أعرف حجر في القصر لو أزلته لسقط القصر كله. طبعا هذه يعني صعبة لو عرف بها أعداء المناذرة اللي هم كان ملكهم النعمان. فقال أو قالت العرب هذا المثل جزاؤه جزاء سنمار، لمن يجزى بالإحسان الإساءة.

أيضا من الأمثال الشهيرة في تاريخ العرب على نفسها جنة براقش، على نفسها جنة براقش. يمكن يعني احنا نتداول هذا المثل لكن الكثير لا يعرف قصة هذا المثل. براقش أعزكم الله كانت كلبة كثيرة النباح لبيت من بيوتات العرب، تركوا منازلهم وخرجوا يقصدون أحد المخابئ خوفا من بطش الأعداد. يعني تعرفون أنه القبائل العربية والأحياء العربية كان أحدهم يغير على الثاني، يعني هم حياتهم غزو، واحد يغزو الثاني، كل قبيلة تغزو الآخر. بعض القبائل ليست لها قوة أن تصد القبائل الأخرى فتعمل إلى الاختباء. فهذا أحد البيوتات أو أحد القبائل العرب تركوا منازلهم وخرجوا يقصدون أحد المخابئ خوفا من بطش قبيلة أخرى أو من بطش الأعداء الذين هاجموا مضاربهم أو منازلهم. لكن براقش أجلكم الله الكلبة خرجت مع قومها ولم تتوقف عن النباح حتى استدل الأعداء على مخبئهم، فلحقوا بهم وقتلوهم جميعا شر قتله، وحتى براقش قتلت. فاتخذت العرب من فعلتها مثلا يقال عمن يتسبب في إيذاء نفسه وأهله، إذا كان بقصد أو بغير قصد يطلق عليه هذا المثل على نفسها جنت براقش.

أيضا من الأمثال التي لها حدث تاريخي أو ساهمت الأحداث التاريخية في صياغة هذه الأمثال، هناك مثلا يقول عادت حليمة إلى عادتها القديمة. حليمة هي زوج حاتم الطائي، طبعا حاتم الطائي ضربت به الأمثال وضربت العرب به المثل في الكرم والسخاء، لكنها كانت على النقيض منه كما تذكر بعض المصادر، يعني لا تتسم بالبخل بقدر ما تشتهر بالإمساك حقها، يعني زوجها ما خلى شيء ما ذبحه ولا باعه لأجل الضيوف. يقال إنها كانت إذا أرادت أن تضع إداما يعني السمن يعني الدهن في الطعام ارتجفت الملعقة ولم تطاوعها يدها، يعني من من من من شدة الإمساك لما تخلي السمن في الطعام ترتجف، يعني قليل تخلي. فأراد حاتم أن يعلمها الكرم، فزعم لها أن الأقدمين كانوا يقولون أن المرأة كلما وضعت ملعقة من السمن في طنجرة الطبخ زاد الله بعمرها يوما، حتى يعلمها على الكرم. قالها كل ما تخلين خاشوقة زايدة من الدهن ومن من السمن زاد الله في عمرك يوما، هذا كما تقول العرب. طبعا هذه من حاتم الطائي يريد أن يعلم زوجته شيء من

0: استمرار غياب الحلول الجذرية من قبل المركز العراقي وتصاعد القيود المفروضة على التحويلات المالية، يبدو أن الخيارات الضيقة المتبقية أمام ممثلي القطاع قد تدفعهم نحو إجراءات أكثر حزماً لحماية استثماراتهم. نختم مع عزيز الخالدي ممثل الشركات النفطية في البصرة، الذي يلخص الموقف الحالي والاضطرار نحو تسريح العمالة في ظل السياسة المصرفية الراهنة.
1: كل مدير شركة عنده 1500 موظف، 2000 موظف، المشكلة الأساسية ما يقارب 100,000 موظف، هذول الموظفين المدراء اللي واقفين يمك. اليوم احنا شركاتنا مهددة، كل احنا راح نسرح عمالتنا، لأن وين أوديهم؟ أنا رواتب ما عندي أنطيهم رأس الشهر، لا بجولات تراخيص اليوم جاي يعرق الأمور يحول لي، ومن تتحول لحسابنا بالمصارف، المصارف ما جاي تطينا، حجة المصارف اليوم خوش صارت عندهم حجة، البنك المركزي ما جاي يصرف لنا فلوس. وجاي يجبرنا يقايضنا يسلبنا المصرف، يسلبنا تسليب علني، ياخذ من عندنا له ربا وله فايز، ياخذ مضاعف الربا والفايز، 4 أضعاف الربا والفايز المصرف. شان وين الدولة؟ الدولة غير تحاسب المصارف هاي الفاسدين، اللي ياخذ مني انا بالمليون دولار، ياخذ مني 250 مليون دينار عراقي، هذا فساد لو مو فساد. وين يودونين؟ يصنعون بين لبسة وستيانات ذهب، وين يودونين؟
0: بين وعود الإصلاح الحكومي والواقع المصرفي المرير، تبقى الشركات النفطية المحلية في البصرة تدور في حلقة مفرغة. إن استمرار فرض التعامل بالدينار على عقود دولارية منشأها جولات التراخيص لا يمثل عائقاً اقتصادياً فحسب، إنه تهديد بتفكيك منظومة تشغيلية محلية بنيت على مدى سنوات، وفي انتظار قرار جريء يعيد التوازن إلى سوق الصرف النفطي، يظل آلاف العمال البصريين معلقين بين الحاجة والتسريح.
2: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخبر صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء.